أرذلوا وأضلوا، يعني وأضل هذه معطوفة على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟ إيه؟ من الضلال، نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا لا لا ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنسل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم. صحيح، صدقت صدقت. ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلوك. نعم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم من جهة أما إذا قلنا إن هذا أمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم. نعم.

اقرأ اقرأ آخر الآية. وين هذا؟ النصارى اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، النصارى الوقت الحاضر أبدا. لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينه من الدنيا. نعم لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية مو مناسب، خصوصا بما قام الدعوة. تجي الواحد مثل اليهودي والنصارى تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنزير أؤمن بمحمد، ما نسيها. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليخلص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس هنا. لا من ذلك أي من الصلاة التي تقضيها. إنه إيش؟ لكن فيها أشكال في منجد التركيب، وهو قوله من غضب الله عليه من لعنه الله وغضبه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله وغضب عليه؟ نعم نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم

نعم نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا أشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. نعم كم سؤالك؟ لا لا لا، وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه تدعى مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة جوه، بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن ليس بغريب، الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، فقال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدعوا

0: الله ويسعون في
1: الأرض ما نفع
0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة يحيى قراءته يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع سبع يحيى كسبع وسبع نعم طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا على أي شيء؟ ترى طيب

0: ما علم.
1: ها؟ قال ذهب. معطوف على لعن الله. نعم، يعني من لعن الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ قوله أولئك شر مكانا. رهيب. أعراب مكانا تمييز، تمييز ايش؟ لما بها اسم التفضيل. طيب، هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز الله، مثل أنا أكثر منك مالا، أعز نفرا، كذا؟ قال الله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام، لأن ذلك أمكن في النفس وأحقر للقلب. هل أنبئكم، ومثله قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، ومثله قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس، وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل. وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، بقوله بشر من ذلك مثوب، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية. وقولنا من صفة ذاته لأن لا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام، ولكن هذا التفسير مردود. أولاً لمخالفته ظاهر اللفظ، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهرها إلا بدليل صحيح. ثانياً أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفاً لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيد في كل صفات الله عز وجل. ثالثاً أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. ومعلوم أن الجزاء غير الشرط، انتقمنا جواب الشرط، وآسفونا فعل الشرط، وجواب الشرط يخالف الشرط بلا شك. فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الرابع أننا إذا تنزلنا وقلنا إنه الإرادة، إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر، يذكرها حتى بعض المحققين، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة هي حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما. لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ يعني ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إذن أسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ القدر وكوني واحد، كوني أو شر، كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني، وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أن يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا في قول اليهود يد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرد بالفرد، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريط حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قلدة وخنازير. سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا نسأل الله العافية، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار، لأنهم من عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذه الصفات فهم شر الناس مكانا، قول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، لقوله وأضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواه ولم تؤمن قلوب، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا في الكفر، ألب هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر، ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون، أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على باب، وهكذا كلما جاء هذه كلما جاء هذا الوصف بهذا الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثل. لكن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، فنقول نعم لا شك أن الرب عز وجل والمخلوق مشتركان في أصل الصفة وهي العلم، لا بد من هذا، إثبات العلم ثابت، إثبات العلم للمخلوق جاء في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن الذي يمتنع أن تجعل علم المخلوق كعلم الخالق، أما أن يشترك في أصل الصفة فهذا لا بد منه، حتى الحياة حتى القدرة حتى السمع حتى البصر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فنقول أنتم منعتم من أن يكون اسم التفضيل على بابه خوفا من الاشتراك في أصل المعنى، لكن إذا قلتم عالم أو عليم سويتم بين الخالق والمخلوق، لأن المخلوق يطلق عليه عالم يطلق عليه عليم، أليس كذلك؟ فلهذا لا يمكن أن تجد إنسانا خرج عن مدلولات النصوص من الكتاب والسنة إلا وقع في شر مما حذره، من فوائد هذه الآية التحذير من المنافقين، لأن الله لم يقص علينا قصصهم أو حالهم إلا لنحذر، لا لنعلم فقط، لنحذر. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات علم الله تبارك وتعالى بما في القلوب بقوله والله أعلم بما يكتمون. نعم، والله أعلم بما، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فإثبات العلم ببواطن بما في القلوب هذا لله عز وجل. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر، لأن الله لم يخبرنا إلا لنحذر، ولو أننا بقينا على ما يبدو لنا لكان هؤلاء إيش؟ مؤمنين حسب ما يقولون، لكن الله أخبرنا بهذا لنحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المرء من أن يبطن في قلبه ما يخالف لسانه، وهذه مسألة يجب علينا أن نعالج أنفسنا منها. احذر أن تضمر في قلبك ما يخالف ما تنطق به بلسانك أو تفعله بجوارحك. يجب أن تصفي القلب أولا وتطهر القلب، ثم بعد ذلك تبني أعمالك على حسب هذه التصفية. ثم قال عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن المراد هنا البصرية، ويجوز أن تكون علمية ويكون كثير المفعول الأول ويسارعون مفعول ثاني مفعولا ثانيا. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين يأتون إليكم يقولون إنهم مؤمنون يسارعون في الإثم، يعني يتسابقون إليه، أيهم أسرع. والعدوان، الإثم فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي. ومنهم من فسر الإثم بالكذب والعدوان بالظلم، ولكننا إذا قلنا الإثم فيما يتعلق بحق الله والعدوان فيما يتعلق بحق الآدمي كان أعم وأشمل. وأكلهم السحت، ويعني يسارعون في أكلهم السحت يتسابقون إليه. وما هو السحت؟ السحت كل كسب محرم فهو سحت، فيدخل في ذلك الربا، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الغش، وكل كسب محرم فهو داخل في لفظ السحت. ووصف بهذا الوصف المنفر لوجهين، الوجه الأول أنه لا بركة فيه، الوجه الثاني أنه سبب لسحت المال الموجود، فهو شر في نفسه شر في غيره. ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان نزعت البركة من المال واشتد طلبه للمال، يعني يبتلى بالشح. لبئس ما كانوا يصنعون، اللام هذه في جواب القسم والتقدير، والله لبئس ما كانوا يصنعون، بئس، نعم لبئس ما كانوا يعملون، بئس تعمل عمل ليس. وأين خبرها؟ لا، قلت تعمل عمل ليس، وهي تعمل على أن ما بعدها فاعل والمخصوص محذوف، أي لبئس ما كانوا يعملون عملوا، يعني أن عملهم مذموم، يصدق عليهم هذا الوصف، بئس ما كانوا يعملون. ما الذي عملوا؟ مسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل السحت. ونعم هذه الأمور الثلاثة مستحقة للذم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لولا بمعنى هلا، فهي أداة تحضير، ومثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. فلولا بمعنى هلا، ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، والأحبار العلماء الكبار، جمع حبر أو حبر، يقال حبر وحبر، وهو في الاشتقاق مع البحر موافق له. فألب والحوراء في البحر وفي الحبر، ولهذا لا يطلق الحبر إلا على العالم واسع العلم. الربانيون إذن من المربون، سواء كانوا علماء كبار أو غير علماء، والأحبار هم العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني إن الله عز وجل حظ الربانيين والأحبار على نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فما هو الإثم الذي يقولونه؟ أعظمه وأشده أنهم ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله. من القائل عزير ابن الله؟ اليهود. والمسيح ابن الله؟ النصارى. وهذا قول إثم. كذلك يقولون الكذب، كما مر علينا أنهم يقولون لعوامهم قولا يكذبون به الرسول ويكتبوا ويستمعون له الكذب. وأكلهم السحت يعني أكل المال المحرم، سواء بالرشوة أو بالربا أو غير ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون، وقال في إعرابها ما قيل في الجملة قبلها، لكن الفاعل في يصنعون هنا ليس عائدا على ما تعود عليه الواو في يعملون الأولى، لأن الواو هنا عائدة إلى الربانيين والأحبار. قال لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع والفعل بينهما خصوص وعموم ومطلق، لأن الصنع إنما يكون فعل بترتيب، يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل، بخلاف الفعل المجرد. وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومه، لأن الشيطان يقول لهم إن نهيتموه صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة. فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون. في الآيتين فوائد، منها أن من أوصاف هؤلاء اليهود أنهم يسارعون في هذه الأمور الثلاثة: الإثم والعدوان وأكل السحت. ومن فوائده أن من سارع في الإثم والعدوان وأكل السحت ففيه شبه من اليهود. ومن فوائدها أن هذا العمل عمل مذموم يستحق عليه فاعله أن يذم لقوله لبئس ما كانوا يعملون. ومن فوائدها تحريم قول الإثم وتحريم العدوان وتحريم أكل السحت، لأن الله تعالى ذم هذا العمل وقدح فيه. فإن قال قائل الآية الكريمة عبرت بالأكل، أرأيت لو كانوا لا يأكلون السحت لكن يستعملونه في اللباس والفرش والمساكن والنكاح، فهل يدخلون في أكل السحت؟ الجواب نعم لا شك، لكنه عبر بالأكل لأنه هو الغالب ولأنه أعلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسان بالمال، أعلى ما يمكن أن ينتفع به فيه بالمال هو الأكل لأنه يغذي البدن، لكن اللباس لا يغذي البدن، يقي البدن صح، كذلك المساكن النكاح، لكن الذي يغذي البدن وينميه هو الأكل، فعبر به لهذا الوجه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسب المحرم، وجهه أن الله سماه سحتا، فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة في أكل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج أن نذم الأفعال المكروهة بقطع النظر عن فاعلها، بقوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. أما الآية التي بعدها ففيها فوائد، منها عظم مسؤولية المربين والعلماء، بقوله لولا

الواجب عليهم النهي عن المحرم، لكن هل عليهم أن يهدوا الناس؟ لا، لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولقول الله تعالى: لست عليهم مسيطر. ولقوله: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الإنسان إذا نهى أبرأ ذمته، سواء امتثل من نهاه أم لم يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سوء صنع هؤلاء العلماء والربانيين بقوله تعالى: لبئس ما كانوا يصنعون. ومن فوائدها أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق بقطع النظر عن مكانتهم الشخصية، حتى لو فرض أنهم أهينوا أو أذلوا بسبب ذلك، فالعاقبة لمن؟ العاقبة لهم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، المخصوص هو المقصود بالذم أو المدح، والفاعل هو الذي قام به الفعل، والمخصوص يكون مبتدأ والفاعل يكون في ضمن الجملة. فمثلا إذا قلت: نعم الرجل زيد، أو بئس الرجل زيد، أين الفاعل وأين المخصوص؟ زيد. ولهذا نعرف زيد مبتدا مؤخر، ونعم الرجل الجملة خبر مقدم. نعم نعم، أي الفاعل ما يعني لبئس الذي يعمل، وإن شئت فاجعلها مصدرية ويكون الفاعل المصدر، أي لبئس عملهم. هنا نصر هنا عملهم عمل. نعم، نقول لهؤلاء: اقرأوا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. هذه واحد. ونقول: لستم أحرص على هداية الخلق من الرسول وأصحابه، ولم يفعلوا هذا. ونقول: إذا أثبتتم هذه اقرأوا عليهم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضربوا لهم الأمثال، قولوا: اليد الآن نشاهد المخلوقات لها أيدي متفاوتة تفاوتا عظيما، أليس كذلك؟ والوجه والعين، كل الصفات في المخلوق متفاوتة، أفلا يمكن إذا ظهر التفاوت بين المخلوقات أن يكون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ فهذا من باب أولى وأشهر. نعم، ايش اللي بعدها؟ من لعنه الله وغضب عليه. ها، اي لك الحكم يدل على محكوم عليه. نعم، لانه مستهزئ. لا، المفاضلة بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال هؤلاء، فأيهما أشر؟ إلا شر من ذلك، من ذلك أي مما رميتمون به من الاستهزاء والسخرية. ويكون المعنى عمل من لعنهم.

نعم هذه نعم. وجه ذلك أن الفعل يطلق على كل فعل سواء عن قص أو عن أو غير قص. حتى البهيمة لو أكلت قلنا فعلت، لكن الصنع ما يكون إلا بعد إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح.

الواجب إن كان منكر سواء غلب على ظنه أن يفعل أو لم يغلب، لكن بشرط بشروط معروفة بعد ذلك. اللهم ارحم هذه الدعوة التامة والصلاة.

0: نعم يا علي. لا، إذا كان بغير حكمة فهو ففعله منكر يجب أن يكون سليم. انتهى الوقت.
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى
0: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك قيل إنه من قوله تعالى إنا هدنا إليك، أي من الهود وهو الرجوع، وقيل إنه نسبة إلى أبيه يهوذا ولكنها عربت فصارت يهود. وأيا كان فالمراد به من ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا يد الله مغلولة. أولا قالوا يد الله ولم يقولوا يدا بالألف، لأنهم يريدون أن ينقصوا صفة الله عز وجل في ذاتها وفي تصرفاتها. أما في ذاتها فمعلوم أن ذا اليدين أكمل من اليد الواحدة، وأما في تصرفاتها فقولهم إنها مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، وذلك أن اليد إما أن تكون مغلولة مضمومة إلى العنق بحيث لا تنبسط حتى تعطي، وإما أن تكون مبسوطة تعطي. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. كما قالوا أيضا في وصف آخر إن الله فقير، فوصفوا الله مرة بالبخل ومرة بالفقر عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، لأنهم أهل مال وأهل طمع ويريدون أن يغدق الله عليهم المال على حسب ما يريدون، فإذا لم يكن المال على حسب ما يريدون قالوا هذا بخل من الله أو فقر منه. يد الله مغلولة. قال الله تعالى غلت أيديهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فغلت أيديهم، وهذا خبر وليس دعاء لأنه صادر من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يخبر ولا يدعو، فأخبر أن أيديهم غلت أي حبست عن الإنفاق. ولهذا نقول إن أشد الناس بخلا هم اليهود من جميع الأمم، ولا يمكن لليهود أن يبذل دينارا إلا وهو يريد أن يعود عليه بدينارين، أو فلسا إلا وهو يريد أن يعود عليه بفلسين. لا تفكر في غير هذا، لأنهم قد غلت أيديهم. ولعنوا أي طردوا عن رحمة الله وأبعدوا عنها بسبب هذا القول، ولهذا قال بما قالوا، والباء هنا واضح جدا أنها للسببية. وأما ما فيحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإن كانت مصدرية فالتقدير ولعنوا بقولهم، وإن كانت موصولة فالتقدير ولعنوا بما قالوه. ولو جاء الضمير قالوه لتعين أن تكون اسما موصولا لكنه حذف. على كل حال سواء جعلناها مصدرية أم موصولا فإنها تفيد أن هذه العقوبة التي حلت بهم بسبب قولهم. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. بل هنا للإضراب الإبطالي، أي شيء مبطل؟ قولهم يد الله مغلولة، فقال بل يداه ولم يقل يده، لأن له يدين اثنتين سبحانه وتعالى مبسوطتان يعني غير مقبوضتين، فضلا عن أن تكونا مغلولتين مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، ينفق يعني يعطي المال كيف يشاء، أي على أي كيفية شاء، إن شاء بسط وإن شاء قدر. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يعطي وقد يمنع على حسب ما تقتضيه الحكمة وليس على حسب ما يريده الإنسان. ولهذا قد يريد الإنسان كسبا كثيرا بعمل من الأعمال ولكنه يخذل، وقد يعمل عملا يسيرا لا يظن أنه يكسب فيه كثيرا ويكسب فيه شيئا كثيرا. قال الله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. زاد هنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول كثيرا والثاني طغيانا. وأما قوله ما أنزل فما هنا فاعل، يعني أن ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد كثيرا منهم وليس كلهم طغيانا على عباد الله وفي حق الله وكفرا بالله عز وجل. اللام في قوله ولا يزيدن، اللام واقعة في جواب القسم، وعليه فالجملة مؤكدة، مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر تقدير والله، واللام ونون التوكيد، ونون التوكيد. وإنما أكد الله ذلك لأهميته ولئلا ينكر منكر أن يكون النازل شفاء لما في الصدور وهو القرآن يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. لكن لا تعجب، إذن طغيانا في حق من؟ في حق الله وحق العباد، وكفرا أي بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن ينتفع بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يحتمل أن تكون واو استئنافية وأن تكون معطوفة على قوله غلت أيديهم، ومعناها ألقينا بينهم العداوة أي وضعناها بينهم العداوة والبغضاء. العدو ضد الولي والبغيض ضد الحبيب، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم البغضاء في القلوب والمعاداة في الأبدان والأقوال، لا أحد ينصر أحدا ولا أحد يوالي أحدا ولا أحد يحب أحدا، بينهم العداوة والبغضاء. إلى متى؟ إلى يوم القيامة، يعني إلى آخر الدنيا. واليهود بعضهم عدو لبعض وبعضهم بغيض لبعض، لأن الله تعالى أخبر بأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وخبره حق ووعده صدق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، كلما أوقدوا، كلما هذه شرطية، فعل الشرط فيها أوقدوا والجواب أطفأها الله، أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارا فإن الله يطفئها ولن تقوم لهم قائمة، بل هم مخذولون. ويدل لهذا قول الله تعالى في آية، في آية أخرى وضربت عليهم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال العلماء الحبل من الله الإسلام، والحبل من الناس العهد والميثاق، وقيل الحبل من الناس المساعدة والسبب الذي يعزون به، لأن الحبل يطلق على السبب كما في قوله الله تعالى نعم اعتصموا بحبل الله جميعا أي بدينه الذي هو سبب للسعادة. طيب، إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي لم ينالوا بها مرادهم. وليس المعنى أنها لن تقوم الحرب، تقوم الحرب وقد قامت بينهم وبين المسلمين في عدة وقائع، لكن النتيجة إيش؟ أن الله يطفئها ولا يحقق لهم ما يريدون من أكل هذه النار لعدوهم. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله. ويسعون في الأرض فسادا، يسعون أي يلقون فيها الفساد، وعبر بالسعي إشارة إلى مسارعة في هذا. ولهذا كان اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض لما لهم من الوقائع، ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليراجع كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لم يقل ولا يحبهم لإفادة العموم وبيان العلة وعموم المعنى، نعم، لإرادة العموم وبيان العلة. فمثلا لا يحب المفسدين من اليهود وغير اليهود، أيضا يفيد أن الله لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون، فيكون هنا أعم، كل مفسد فإن الله لا يحبه. في هذه الآية الكريمة بيان عدوان اليهود وأنهم يصرحون بالعدوان والاعتداء حتى في حق الخالق عز وجل لقولهم يد الله مغلولة. وفيه أيضا أن اليهود يقرون بصفات الله عز وجل الحقيقية، لأنه لا يقال يد فلان يد أحد مغلولة إلا لمن له يد، فيكون إقرار اليهود بالصفات الخبرية أحسن من إنكاره. وإن كان اليهود ليس لهم دين، لكن يجب أن يقبل الحق من أي إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حرص اليهود على المال، وجه الدلالة أنه لم يحملهم على هذا القول إلا إيش؟ إلا الجشع والطمع. ومن فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن البخل، وجه ذلك أن الله عاقبهم على هذه المقالة، ولا يعاقب تبارك وتعالى إلا على شيء محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى بخل اليهود لقوله غلت أيديهم، وقد سبق قبل قليل أن هذا خبر وليس دعاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود ابتلوا بهذين الأمرين البخل واللعنة، فهم أبعد الناس عن رحمة الله، أو من أبعد الناس عن رحمة الله لقوله ولعنوا بما قال. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من اللاعن لإفادة العموم، أن الله يلعنهم ويلعنهم اللاعنون أيضا، وهذا كقوله غير المغضوب عليهم بعد قولها الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم لإفادة العموم، وأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب، إثبات الأسباب. تأخذ يا سليم؟ نعم، لقول بما قال، يعني أن الله سبحانه لم يقل لأيديهم ويلعنهم إلا بسبب قوله، ففيه إثبات الأسباب. والأسباب نوعان، حسية وشرعية، وكلاهما ثابت. من الأسباب الشرعية أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، والكفر سبب لدخول النار، هذا سبب شرعي. من الأسباب الحسية ما نجده في الكون، كون النار محرقة والصقيع مجمد للماء وما أشبه ذلك، هذه أسباب إيش؟ حسية. الأكل سبب للشبع، ولا تحصى أفراده. وهل الأسباب مؤثرة بنفسها؟ الجواب لا، لكنها مؤثرة بإرادة الله عز وجل، بما أودع فيها من القوى المؤثرة. وهذا القول هو الذي تدل عليه دلالات الكتاب والسنة والعقل. وأما من قال إنه لا تأثير لها فقد قال قولا يضحك منه السفهاء، ومن قال إنها مؤثرة بطبيعتها فقد قال قولا منكرا. أما الأول الذي يقول إنه لا تؤثر فهذا قول قال قولا يضحك منه السفهاء، فيقول مثلا إذا أكل الإنسان وهو جائع ثم شبع ليس سبب شبعه الأكل، لكن حصل الشبع عند الأكل، والله ما أشبع. وإذا وضعت ورقة في النار واحترقت فالنار لم تحرقها، إنما الذي أحرقها إنما احترقت عند النار سبحان الله. ولو ضربت زجاجة بحجر وانكسرت فالحجر لم يكسره، انكسرت عنده لا به. هذا شيء أدنى صبي يعرف أن هذا غلط. والذين قالوا مؤثرة بطبيعتها أيضا أشركوا بالله، أثبتوا خالقا مع الله. وهؤلاء نرد عليهم بأن الله تعالى خالق كل شيء، وبأن الله تعالى قد يغير حقائق هذه الأشياء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي أضرمت وكانت سعيرا عظيما ليلقى فيها إبراهيم وألقي فيها، قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يدل على أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بما أودع الله فيها من القوى، ولا فقد يوجد موانع. حتى الأسباب الشرعية قد يوجد لها موانع، سبب الإرث القرابة مثلا، وإذا كان قريب مخالفا لقريب في الدين لم يرث منه. فالمهم أن نقول من أثبت أن الأسباب تؤثر بذاتها فهو مشرك، ومن نفى تأثيرها مطلقا فهو سفيه. بقي أن نقول تؤثر بإيش؟ بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة التي قد تتخلف بإرادة الله ومشيئته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله بما قال، فإن قوله بما قالوا يفيد فحوى الخطاب وقوة الخطاب، أنهم إنما عوقبوا بمثل ما فعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل، لقوله بل يداه مبسوطتان. ومن فوائدها أنهما اثنتان لا زيادة فيهما ولا نقص فيهما، لأن المحصور بعدد يتعين أن لا يزيد عنه ولا ينقص. فمثل عندي له دراهم يحتمل كم؟ 3 و10 و100 و1000، لكن 3 دراهم إيش؟ لا يحتمل زيادة ولا نقص. فكل شيء محصور بعدد فإنه يقتضي أن لا يزيد عنه ولا ينقص. إذن الله عز وجل له يدان اثنتان، وهذا ما أجمع عليه السلف لدلالة القرآن والسنة عليه. فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ ألم يقل الله تبارك الذي بيده الملك؟ فالجواب بلى، لكن الجواب عن الآية الأولى مما عملت أيدينا لا يراد بها اليد الحقيقية، بل المراد مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لكن العرب يطلقون اليد على الفاعل. انظر إلى قوله تعالى: بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومعلوم أن كسبنا لا يختص باليد، يكون باليد وإيش؟ بالرجل واللسان والعين والأنف والفرج والقلب. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فالتعبيرات الموجودة في كلام العرب تكون في القرآن. ولذلك لو أن المراد باليد هنا حقيقة اليد دون الفاعل لكانت الإبل أشرف منه، لأننا نحن خلقنا بإيش؟ بالكلمة إلا آدم فخلق الله بيده. والإبل على تقدير أن المراد عمل الله تعالى بيده خلقت باليد. أما المفرد فلا ينافي التعدد، لأن من القواعد المعروفة أن المفرد المضاف يعم ما يقتضيه مدلول. فمثلا لو قال رجل: امرأتي طالق وعنده امرأتان، طلقت المرأتان إلا إذا أراد واحدة. ولو قال: عبدي حر وعنده أعبد، عتق الأعبد كلهم إلا بنية. فعليه نقول أن المفرد لا ينافي التثنية. لماذا؟ لأنه مضاف فيعم، والجمع لا ينافي التثنية لأنه ليس المراد به حقيقة اليد بل المراد به الذات، يعني مما عمله الله عز وجل. ولكنه جمعت في أيدينا للتناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإننا موضوع للجمع أو للتعظيم، فجمعت الأيد تعظيما لها وتفخيما لها ولمراعاة المضاف إليه، بحيث يتناسب الكلام بعضه مع بعض. المهم أن نثبت أن لله يدين. وهنا أسئلة: هل هما حقيقيتان أو لا؟ الجواب نعم، هما حقيقتان، يدان حقيقيتان. ومن فسرهما بالقوة فقد قال على الله ما لا يعلم، بل ما دل النص على خلافه. ولذلك نقول: كل محرف للنص عن ظاهره فقد ارتكب خطيئتين. الأولى صرفه عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لم يرد به، أليس كذلك؟ طيب، إذن المراد اليدان الحقيقيتان. طيب سؤال ثاني: هل هذان اليدان تماثلان أيدي المخلوقين؟ لا يمكن، لأن كل صفة ظاهرها التمثيل، وأقول ظاهرها باعتبار الظاهر السطحي، فإنه مردود بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. طيب السؤال الثالث: هل اليد هذه تأخذ وتقبض وتهز أو لا؟ الجواب نعم، لأن ذلك ورد به السنة بل ورد به القرآن. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هل هاتان اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال؟ فيها قولان للسلف، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد التثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصحيح أننا نثبت الشمال. ثاني اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال، فيها قولان للسلف، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهما له شبهة، لكن الصواب أنها تثبت، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، أليس كذلك؟ تختلف بالقوة، حتى بالقوة الجسمية تختلف، لكن يد الله عز وجل وأريد التثنية لا تختلف، كلتاهما يمين، وهذا هو الصحيح أننا نثبت الشمال لله، لكن لا على أنها ناقصة عن اليمين، بل كلتاهما يمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كثرة عطاء الله وجوده لقوله مبسوطتان، لا يمكن أن تقبض بالنسبة للعطاء، بل هما مبسوطتان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، الليل والنهار ملأ يعني مملوءة من الخير والجود والبركة، سحاء كثيرة العطاء، الليل والنهار ظرف يعني يعطي ليلا ونهارا، لا يغيضها نفقه يعني لا ينقصها ما أنفق وأعطى سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ الجواب نعم رأينا لكن ما نحصيه، فإنه لم يغض ما في يمين أي لم ينقص ما في يمين تبارك وتعالى. إذن يد الله مبسوطة كذا ملأ سحى الليل والنهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عطاء الله ومنعه تابع لمشيئته لقوله ينفق كيف يشاء، فهذا يعطيه أموالا كثيرة، وهذا يعطيه صحة كبيرة وعقلا كبيرا، وهذا بالعكس، وهذا وسط في جميع ما ينفق الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي، ينفق كيف يشاء. ويجب أن يكون لديك قاعدة أن كل شيء قرنه الله بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، يعني ليست مشيئة مجردة كما ذهب إليه بعض الجهمية الذين يقولون إن الله يفعل الشيء لمجرد المشيئة وليس لحكمة، لأنه لا يسأل عما يفعل، ما يقول حكمة كذا ولماذا فعل كذا، بل نقول إن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. الدليل، الدليل ما لا يحصى مما وصف الله بنفسه بأنه حكيم وأنه أحكم الحاكمين. ومعلوم أن الحكيم لا يصدر عنه فعل إلا الحكمة. ثانيا أن الله قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته تابعة لحكمته. وعلى هذا إذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الأرضية والسماوية واستنكرته أنت وقلت لما يقع، فهنا يجب أن تقول لذهنك الذي فرض هذا السؤال أن تقول إيش؟ لحكمة، لحكمة. لكن لا يلزم أن نحيط بحكم الله عز وجل، كما أن جميع صفاته لا نحيط بها فكذلك حكمته. قد تكون هناك حكمة خفية ما تعلم إلا بعد زمان، لكن يجب عليك أيها المؤمن أن تؤمن بأن كل شيء فعله الله عز وجل فإنه لحكمة، لا يمكن أن يكون لعبا ولا لهوا. عرفت؟ فقوله ينفق كيف يشاء، إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقرونة بالحكمة فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيرا، ولا لماذا كان لكع باللكع غنيا، لا تقل هذا. لماذا؟ لأن نعلم أن هذا العطاء أو هذا المنع من الله عز وجل وأنه مقرون بالحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الناس من لا تزيده الآيات إلا طغيانا وكفرا، لقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولا تعجب، القرآن ذكر الله في آخر سورة التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس في قسمين، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. ولا تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء، فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضا في المحسوسات. أرأيت المصاب بمرض يمنعه الأطباء مثلا من أكل التمر، إذا أكله مرض وآخر إذا أكله صح، مع أنه التمر واحد. الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه وبعض الناس ينهى عنه، وأشياء كثيرة. فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواما وينقص آخرين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناد اليهود وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من السماء لكونه لا يزيدهم ما أنزل على محمد إلا طغيانا وكفرا. ومن فوائد الآية الكريمة الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل، لأنه قال كثيرا منهم ولم يقل أكثرهم ولم يقل كلهم. ولهذا يجب على الإنسان إذا رأى من قوم انحرافا من بعضهم ألا يجري الحكم على الجميع، بل يقول كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك، لأنه لو عمم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالما من وجه وكاذبا من وجه آخر. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول لا يزيدن كثيرا منه، ولم يقل أكثر ولا الجميع. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله ما أنزل إليك من ربك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزلا عليه فهو رسول الله حقا، نقف على هذا لأن الأسئلة جاءت. نعم.
3: ما هو حد الكثير؟
0: نعم. الكثير حسب النسبة، يعني مثلا 3 من 10 قليل ولا كثير؟ لا كثير، 3 من 10 حول الثلث. طيب 30,000 قليل. هنا
3: يكشف الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة،
0: هل هذا هو صحيح على التدريب؟ والله ما أدري، هل تؤخذ من أن الله بيّن أنه يوم القيامة يبين للناس ما ذكروا به، يبين للناس ما ذكروا به، فالله أعلم. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل بعض الحكم خفية، لأنه لا يتحقق عبودية الإنسان إلا إذا انقاد لما ظهرت حكمته وما لم تظهر. لكن لو كان كل شيء بين كان الأمر واضح. فإخفاء بعض الحكم لا شك أنه من حكمة الله عز وجل، ولذلك تمام الانقياد أن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا ولا يسأل. وقد نبهت على مسألة ربما كانت غائبة عن كثير من الناس، وهي أنه إذا قيل أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال فلوش الأمر استحباب ولا وجوب. ما هو صحيح هذا. كمال العبودية أن تقول سمعنا وأطعنا وتفعل. نعم إذا تورطت في الأمر وخالفت المأمور أو فعلت المحظور حينئذ لا بأس أن تسأل، لأجل إذا كان على سبيل الوجوب تستعتب، وإذا كان النهي على سبيل التحريم تستعتب أيضا. والله أنا أعتقد ليس من تمام العبودية أنك إذا أمرت والله ملزم ولا لا ملزم. الآن ولله المثل الأعلى، لو أبوك مثل قال لك يا فلان راح اشتر كذا، هل يستقيم أن تكون ملزم ولا غير ملزم؟ نعم ما يستقيم. ولذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم ما لا أعلم الآن أن أحدا منهم إذا أمر الرسول بشيء قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أنا لا أعلم. وإنما يستفسرون أحيانا، والاستفسار في موضع الإجمال حق. القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم نعم. لا هو لولا ورود احاديث لا اختصرنا هذا. ثم ايضا العدد في سبعة يظلهم الله هذا من باب حص الاوصاف، ما هو بحص عليها. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا معذب اليهم، هذه ورد في عدة اوصاف اكثر من ثلاثة. نعم ليس دعاء. نعم نعم. إيه نعم هذا هو الأصل، أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقع الشيء، إلا إن دل دليل، ربما يكون دليل على أن الله علم العباد أن يدعو. وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا يدعو. ايش اولا ان حسب القواعد المعروفه عليها علامه الوقف اللازم. الان تنكر وقفها وعدم وقفها، ها؟ لماذا وقف؟ حسن وقف لأن الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود. نعم ترى أنا أقصد يد الله مغلولة، غلة أيديه. أما لعنوا بما قالوا فهو المكتوب عليه وقف لازم. ووجه ذلك أن الأول خبر عن ما كان لليهود والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قرن ببل. نعم. نعم.
4: فلو كنا في مجال
0: المناظرة، نعم،
4: إذن هذا غير صحيح بدليل حديث 7 و3.
0: أي نعم.
4: فكيف يكون الجواب على
0: الجواب على هذا؟ جاءت الأدلة بهذا. نعم. بالزيادة، يعني لولا الأدلة لقلنا ما في أحد إلا هؤلاء السبع. نعم يا سليم.
5: يتصور الإنسان
0: أن
5: شيء عظيم شيء.
0: نعم.
5: والحقيقة ما أدري يا شيخ،
0: هم الذين
5: اعتقدوا هذا.
0: هو شو بيصير مصير. هو بارك الله فيك. لا هو مسلم إن شاء الله. لكن الإنكار نوعان. إنكار جحد وتكذيب هذا كفر. وإنكار تأويل وتفسير هذا ما يكفر. اللهم إلا إذا كان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصح هذا التأويل، فربما يكون. الله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زلنا في بيان الفوائد المستنبطة من الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وبينا فيها أو وصلنا فيها إلى قوله تعالى: والله لا يحب المفسدين، أليس كذلك؟ يعني وقفنا إلى هذه الجملة. ففي هذه الآية من الفوائد إثبات أن الله تعالى، أن المحبة ثابتة لله، أن الله يحب، وهي محبة حقيقية أثبتها أهل السنة والجماعة على قاعدة معروفة، وهي وجوب إجراء ظاهر النصوص، وهو وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله، وأن الله يحب. وهل هو يحب؟ الجواب نعم، هو يحب، وقد صرح الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال، وعلى ما له من صفات من أفعال الإحسان والإنعام. ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. والإنسان لو أن أحدا من الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه، فكيف بالخالق الذي أوجده وأمده وأعده؟ فهو أولى أن يكون محبوبا. أما كونه يحب فنعم، جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. محبة الله تارة تضاف للعمل، تارة للزمان، تارة للمكان، تارة للعامل، كل ذلك جاء. أحب البقاء إلى الله مساجد، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين. والآيات في هذا كثيرة متنوعة. وهل محبة الله هي ثواب الله أو إرادة ثوابه، أو هي صفة زائدة على ذلك؟ الجواب الثالث، خلافا لمن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه حتى إذا قلنا إنها الثواب يلزم من الثواب المحبة، لأن الله لا يحب إلا من لا يثيب إلا من يحب. حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضا، لأن الله لا يريد أن يثيب أحدا إلا حيث يحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض بقوله: لا يحب المفسدين. وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام، فالفساد في الأرض حرام. ولكن بماذا يكون الفساد في الأرض؟ هل هو بهدم البيوت وتخريب الأنهار وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الفساد في الأرض هو المعاصي، هذا هو الفساد في الأرض. ودليل ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي، فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية. وعلى هذا فنقول: كل من عصى الله فقد أخذ معولا يخرب به الأرض. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف. فعلى هذا نقول: إذا كان الله لا يحب المفسدين فإنه يحب المصلحين، ولا شك أن الله يحب المصلحين. قال الله تعالى: والصلح خير. وقال تعالى في اليتامى: قل إصلاح لهم خير. فالصلح خير، يحبه الله عز وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه. الإصلاح كذلك خير، والإصلاح أنواع متعددة. والناس بالنسبة للأرض على ثلاثة أقسام: صالح وصالح مصلح، وفاسد مفسد، وإن شئت زد رابعاً فاسد غير مفسد، حتى تتم الأقسام.
لكن يلزم من الفاسد أن يكون مفسدا. ولذلك نقتصر على ثلاثة أقسام، فنقول الناس بالنسبة للأرض ثلاثة: صالح لكنه لا ينفع إلا نفسه، وهذا يكون في كثير من العباد، كثير من العباد صالح بنفسه لكن لا يحاول أن يصلح غيره، يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه، يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به، وهكذا، هذا نقول إنه صالح. وإن كان أيضا صلاحه فيه نقص، لأن من تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني صالح مصلح، هذا خير الأقسام، هو صالح بنفسه ومصلح لغيره، ولهذا قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون. لا بد من أن يقوم في الأرض مصلح. والثالث الفاسد، الفاسد مفسد في الأرض، حتى لو فرض أنه لم يدعو إلى فساده وإلى معصيته فإنه مفسد، لأنه سبب لفساد الأرض. أنتم قلتم ما وصلنا إلى هذا؟ نعم. اللهم اسمعنا ما يتفق عليه. إيش؟ سبحان الله. طيب. ها؟ طيب. إذن نكمل. ما يخالف. إن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نزل من عند الله، لقوله: ما أنزل إليك من ربك. وإذا ثبت هذا لزم عليه أمران عظيمان: الأول أن القرآن كلام الله، لأن القرآن ليس ذاتا قائمة بنفسها، ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به. وعلى هذا فيفيد هذه الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الإمام أحمد وغيره من علماء السنة. فإن من الناس من قال القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق من جملة المخلوقات، ولا شك أن هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعة تماما، لأننا إذا قلنا أنه ليس كلام الله لازم أن يكون إذا كتب مجرد نقوش وزخرف، خلقها الله عز وجل على هذا الوصف، وإن سمع فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء، كما يسمع الرعد وهبوب الرياح وغيره. ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق إيش؟ بطلان الشريعة تماما، بطلان الأمر والنهي، لأن لا أمر ولا نهي، أقم شيء مخلوق على هذا الوصف، على هذا الصفة فقط، لا يدل على أمر. لا تقربوا الزنا كذلك شيء مخلوق على هذه الحروف كما تنقش الباب مثلا. إن سمع فهو صوت، مجرد صوت، كما نسمع الآن أصوات الرعد وأصوات الأزيزة الرياح في الأشجار وغير ذلك. فحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر، وهذا واضح جدا. لكن من أعمى الله قلبه لا يعرف أن هذا لازم. كذلك الفائدة الثانية مما يفيده قول ابن المنزل عليكم ربك، الفائدة الثانية علو الله عز وجل، لأنه إذا كان القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وهو نازل، لازم أن يكون المتصف به إيش؟ عاليا، وإلا فلا معنى للنزول، فيكون فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل. والناس في هذه الصفة على ثلاثة أقسام:
قسم أثبت علو الله حقا، وقسم آخر قال إن الله لا يجوز أن يوصف بالعلو ولا بالسفول، ولا يجوز أن نقول إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا تعطيل محض. ولو قيل لأحد صف العدم ما وصفه بأدق من هذا الوصف الذي وصفوه به الرب عز وجل. القسم الثاني قالوا إن الله تعالى في كل مكان ولا يجوز أن نقول إنه في العلو. وكيف يجوز أن نقول إنه في العلو وهو يقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول إذ بيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وأشبه ذلك من آيات عجيبة. فلا يجوز أبدا أن نقول إن الله عالم بنفسه، بل العلو الذي أثبت لله علو المعنى، وأما المكان فهو في كل مكان. وهؤلاء حلولية الجهمية يقولون إنه في كل مكان. والعجب أن عليه كثيرا من الناس الذين نتصل بهم في المسجد الحرام ويسألون من غير السعوديين لا يعرفون هذا القول، أكثر العامة لا يعرفون هذا القول، ويقولون إن الذي يقرر علينا علماؤنا أن الله في كل مكان.

يمكن، ولازم قولهم أن يكون كذلك في كل مكان في كل مكان. أما القول الثالث الذي نسأل الله تعالى أن يميتنا عليه ويبعثنا عليه، فهو أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكنته. ولا مانع من أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا، لكن ليس في مكان. ولهذا أمثلة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله مثالا في الواسطية ومثالا في الحموية، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا، وما وفي الواسطية ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا أسلوب عربي واضح. وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب أو يتكلم به لا يمكن أن يعتقد بأن القمر في الأرض ولا أن النجم في الأرض. وإذا كان هذا مخلوق من المخلوق مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق، فما بالك بالخالق الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقا، أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات، كلهم يقولون إنه كان بالصفات، لكن يبقى النظر هل كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ لا، لكن من أثبت له صفة كمال فيقول إنه عالم بهذه الصفة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقوله من ربك، فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد. واعلم أن الربوبية نوعان عامة وخاصة اجتمع في قوله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، العامة برب العالمين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل من سوى الله فهو عالم، وعلى هذا يكون برب العالمين أي برب الخلق كله. رب موسى وهارون هذه نعم هذه خاصة، كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة. فالعبودية الكونية عامة، ومنها قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات بالعبودية الكونية عبد لله. هل أحد يستطيع أن يمنع المرض إذا قدر الله عليه؟ أبدا. وهل أحد يستطيع أن يرد ملك الموت إذا جاء لقبض روحه؟ أبدا. ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يمكن، لو يجتمع الخلق كلهم أن يردوا هذه الروح التي بلغت الحكومة ما استطاع. إذن فالكل عبد لله بهذا إيش؟ بهذا المعنى، أي بالعبودية الكونية. أما القسم الثاني العبودية الخاصة فهي العبودية الشرعية التي منها قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود بقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك، وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع. ولهذا قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا تظن أنهم متفقون أبدا، ولذلك هم أحزاب شتى الآن، وحتى داخل الحزب متفرق.

0: لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا وقد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. لكن لاحظ أن العدوين إذا كان لهما عدو ثالث إيش اجتمع عليه، اجتمع عليه لمقابلة العدو الثالث. فاجتماعهم الآن اليهود ليس لأنهم متحابون ومتآلفون أبداً، ولا يمكن أن نصدق والله يقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد إيش عدو واحد للجميع. وهذا الاجتماع لا شك أنه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العداوة والبغضاء بين اليهود سوف تستمر، لكن إذا آمنوا إيش تزول أو لا تزول؟ بلا شك تزول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: كنتم أعداء فألفكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. والأنصار كما تعلمون بينهم عداوات وبغضاء في الجاهلية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والوجه الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد، الأشهاد تستشهد الرسل ثم الأمم ثم الجلود والأعضاء، ويتبين الأمر وينكشف ويخفى ما في الصدور ويظهر ما في الصدور. فلذلك سمي يوم القيامة. هناك القيامة الصغرى لكنها لا تراد في هذه الآية، وهي موت الإنسان، فإن كل من مات فقد قامت قيامته لأنه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى التامة للمسلمين بأن اليهود لم تقوم لهم قائمة في الحروب، لأنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله ولم ينالوا بها مقصوده، وإن كانوا قد ينالوا بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه بإشعال نار الحرب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل بقوله أطفأها. وأطفأها متى يكون؟ بعد إيقاده، وهذا فعل متجدد، وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الأفعال الاختيارية بالله، وقالوا إن الله لا يمكن أن يأتي ولا يستوي على العرش ولا يتكلم بإرادته ومشيئته، بل كلامه معنى قام بنفسه لا يتعلق بإرادته، ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب إلى آخر ذلك. كل صفة تتجدد فهي عندهم لاغية منتفية عن الله، حجتهم واهية جدا وداهظة عند الله. يقولون إن الأفعال الاختيارية التي تتجدد لا تقوم إلا بحادث بناء على قاعدة، قاعدة في الحقيقة هي قاعدة غير قائمة. يقولون الحادث لا يقوم إلا بحادث، من أين لهم هذا؟ من أين لهم؟ الحادث يقوم بالحادث القديم. حوادث أفعالنا نحن حادثة قائمة بحادث، لكن حوادث الباري جل وعلا حادثة لكنها قائمة بأزلي ليس بحادث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة اليهود للفساد في الأرض وسعيهم في ذلك سعيا حثيثا بقوله: ويسعون في الأرض فسادا. ومن شاهد الواقع الآن عرف أن الآية منطبقة تماما على يهود الوقت الحاضر، أنهم يسعون في الأرض فسادا بكل ما يستطيعون، إن استطاعوا بأنفسهم أو بعبيدهم الذين هم عبيد لهم. ولهذا نقول اليهود الآن عابد ومعبود، اليهود حقيقة هم عبيد ومعبدون، لأنهم يسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه مصلحتهم، وهم أيضا أذناب للدول الكبرى، لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في الأرض. فهم يسعون في الأرض فسادا في كل وقت، نسأل الله تعالى أن يكبتهم ويخيبهم. ثم قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو أن أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المشار إليه هو التوراة والإنجيل، لقوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. وقول آمنوا بالقلوب واتقوا بالأفعال، وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، الإيمان سر والتقوى علانية. أما إذا أطلق أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، يدخل فيه الآخر ضمنا. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، معروف بأوصافه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل أحد يجهل ابنه؟ لا. وعلقه بالأبناء لأن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت، فتكون معرفته للابن أبلغ من معرفته للبنت، ولأن الابن يسير معه في تجارته في حراثته في كل شيء، فهو يخبر ظاهره وباطنه، لكن البنت محلها البيت ولا يخبرها تماما إلا أمه، فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فيكون الإيمان عندهم منتفيا أو ثابتا؟ منتفيا، لأنهم ما آمنوا. حتى لو قالوا إنهم مؤمنون بموسى إن كان يهودا أو بعيسى إن كان نصارى فهم كاذبون. وأما التقوى فالمعنى التقوى اجتناب ما حرم الله والقيام بما أمر، وهذا في العلانية الجوارح الأقوال والأفعال. وقد نعم، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، هذه هي التقوى. لكفرنا، هذه جواب لو، لكفرنا عنهم سيئاتهم. واعلم أن لو تقوا اللام في جوابها كثيرا وقد تحذف، وقد اجتمع ذلك في آخر سورة الواقعة، فقال الله تعالى في الزرع: لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء: لو نشاء جعلناه أجاجا، فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني. أما إذا كان جوابها ماء النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادرا، وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس وهو قرن لام بماء فهذا لغة لكنها قليلة. فالأفصح أن تقول: لولا كذا ما حصل كذا، ولكن لا بأس أن تقول: لما حصل كذا. إذن الإثبات والنفي بماء متقابلان، الأفصح في الإثبات أو الأكثر على الأصح، الأكثر في الإثبات إيش؟ لا، الأكثر باللام، والأكثر في النفي بما حذف اللام. ومنه قول الشاعر في إثبات اللام: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله ولو نعطى، نعم قوله لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. وقوله كفرنا عنهم سيئاتهم أي خطيئاتهم، يعني معاصيهم، سواء كان بفعل واجب بترك واجب أو بفعل محرم، لأن الإيمان والتقوى يكفران السيئات. ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا ثواب الآخرة، ولا أدخلناهم جنات النعيم، فانتفى عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات، وحصل ما يحبون بإدخال جنات النعيم. وقول جنات النعيم جمع جنة، وجمعت لأنها أنواع، وقد ذكر الله في سورة الرحمن كم نوعا؟ أربعة أنواع. والجنة في الأصل هي البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه، لأن الأصل في هذه المادة الجيم والنون، الأصل فيها الاستتار والخفاء، ومنه سمي الجن جنا، والبستان كثير الأشجار جنة. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لكن لا ينبغي أن تقول مثل هذا القول عند العامة، لأنك لو قلت إن الأصل في الجنة أنها البستان كثير الأشجار لكان تقل عظمة الجنة في نفوسهم. ولكننا نفسر الجنة التي في القرآن بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن هذا يبقي هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها. وقول النعيم، أي نعيم؟ أنعيم البدن أم نعيم القلب أم هما؟ نعم هما جميعا، نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم، ونعيم القلب لا يمكن أن يحفقه هم ولا غم ولا حزن، بل هم دائما في أنس. ولهذا قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة في الوجه كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، والسرور في القلب، فما بالك بنعيم يكون فيه النظرة التي تبهج الناظر في الوجه، والسرور في القلب الذي لا ينسى فيه حزن ولا هم ولا غم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون جنة النعيم. نعم.
1: الإنسان أحيانا يجد نفسه، وهو
0: إن كان يعني صالح لنفسه، إلا أنه
1: لا يجد عنده
0: القوة
1: والقدرة على
0: الإصلاح. نعم. ويحس بالهيبة والرهبة، فكيف نزول هذه الصفة؟ الحمد لله، هذه تزول إذا قرأت قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعرفت أنك قمت بما استطعت. فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال كله، لأنك ممتثل لأمر الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الذي يدخل الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحيانا، إذ يقول مثلا لنفسه: المقام هنا ليس مقام مثل تذكير أو أمر أو نهي، لعلي أتكلم في مكان آخر أو ما أشبه ذلك. هذا اجتهاد، الإنسان مجون عليه إما أجران وإما أجر واحد. وأما أن يكلف الإنسان نفسه وأن يريد من الناس أن يصلحوا على يديه، هذا مستحيل. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ويقول: لعلك باخر نفسك أن لا يكون مؤمنين. ويقول فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. يحاول يعالج يعالج، لا يكون جبانا، لا يكون جبانا ولا يكون ثقيلا على الناس أيضا. والإنسان الذي يسأل الله دائما التوفيق والحكمة والسداد يسر لذلك. نعم. ايش؟
2: نعم. يقسم علو الله سبحانه وتعالى الى علو ذات وقدر وقهر.
0: نعم.
2: فعلو الصفات في اي اقسام
0: تدخل؟ الصفات يدخل بها القدر والقهر. اذا قلنا علو ذات وعلو صفات شمل القدر والقهر.
2: كيف يدخل القهر؟
0: نعم.
2: كيف يدخل في علو القهر؟
0: القهر لان الله قال في القران الكريم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون.

0: البغض مذكر والبغضاء مؤنث والمعنى واحد. نعم.
1: قلنا يلزم أن المفسد في نفسه يكون أن الفاسد في نفسه يكون مفسدا.
0: نعم.
1: لكن يا شيخ نجد أن بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، هل يقارن بمن هو فاسد في نفسه أو عاصي؟
0: معلوم ما يقارن. حتى الإفساد يختلف. حتى من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فحش أو غير ذلك يختلف. لكن إذا قلنا أن فساد الأرض بالمعاصي فكل عاصي فله نصيب من هذا. نعم.
2: شيخ فضائلكم، هل القول في المعية كالقول في القرب ونحوه من أنها صفة حقيقية لله تليق بجلاله؟
0: أي نعم. الشيخ سلام محمد نص على هذه العقيدة الوسطية وهو معنى حقيقي وعلى عرشه حقيقي.
2: نعم. الإشكال حفظه الله هو هذا ما نعتقده، ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل، إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا تجري بأعيننا ونحو ذلك.
0: نعم.
2: فكيف؟
0: هذا صحيح.
2: نعم.
0: هذا وصحيح. ولهذا يفرق حتى بين الناس، يقال لرجل زوجته معه، ويقال متاعه معه، ويقال دراهمه معه، ويقال ساعته وخاتمه معه، ويفرق، أليس كذلك؟
2: إذن هما بمعنى واحد.
0: معنى واحد، يعني القرب معنى واحد، لكن هذا القرب اختلف العلماء، علماء السلف رحمه الله أو علماء الخلف، هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا؟ والظاهر أنه لا ينقسم، أن القرب يختص بالعابد والداعي فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا بالنسبة للداعي. بالنسبة للعابد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. ولا يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافرين مثلا، لأن القرب شرف ورفع، لكن نقول إن الله مع الكافرين كما قال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضون من ربهم. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والقرب خاصة ولا يكون عامة. نعم. أخبر
3: البعض عن بعض البلاد الكبيرة بأنها
0: إيش؟
3: بعض الناس يعبرون عن بعض البلاد الكبيرة بأنها جنة الله في الأرض، هل يصح مثل هذا التعبير؟
0: والله يصح، لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلد فلا يجوز، لم أعلم كل اللي في الأرض هو لله عز وجل. لكن على كل حال عند العامة لا ينبغي أن تعبر بها، قد يفهم منها معنى غير صحيح.
4: مما عملت أيدينا وتدري بأعيننا، كان تقريرنا في الرد على شبه هؤلاء مختلف في هذه الآية وغيرها عن
0: ذلك. نعم.
4: الرد من الظاهر أن الرد يكون
0: واحد. نعم.
4: كيف؟
0: الإشكال في هذا غير الإشكال في هذا. لا يختلف الإشكال.
5: ولو أن

أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو هذه شرطية فوائد. طيب، قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا إلى آخر، يستفاد من ذلك كمال عدل الله عز وجل، وأن كل مؤمن وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وثواب الآخرة الدنيا في قوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى الاختيارية لقوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم. لأن هذا التكفير متى يكون؟ بعد إيمانهم وتقواهم، فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت وعلى أي كيفية. وأما من قال إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله لأنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، فقوله مردود. أولاً أنه قياس باطل لمصادمته النص، والثاني أنه قياس غير صحيح. من قال إنه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها أن يكون حادثاً؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب. يشير إلى الأول قوله: لكفرنا عنهم سيئاتهم، وإلى الثاني قوله: ولا أدخلناهم جنات النعيم. فالأول به النجاة من المرهوب، والثاني به حصول المطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح، ويدل لذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. قال العلماء: النظرة في الوجه والسرور في القلب. ثم قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. وهذا أمر فوق التقوى، هذا ما شرح، وهذا أمر فوق الإيمان والتقوى، وهو إقامة التوراة والإنجيل، وذلك بتصديق أخبارهما وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. والتوراة هي الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل المنزل أخ على عيسى. طيب، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وهذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل. وما أنزل إليهم من ربهم، وهو القرآن الكريم، وقوله أنزل إليهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإقامته، ويدل على أن قوله ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن، قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أكمل: وأنزل الفرقان. وأما قول بعض العلماء: وما أنزل إليهم من ربهم، يشمل حتى الكتب السابقة، ففيه نظر، لأن الكتب السابقة نزلت على من قبله لكنهم مكلفون بالإيمان بها. وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، هذا جواب الشرط، جواب الشرط لو. وقد سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال، وأن النحويين قدروا في مثل هذا ولو أنهم أقاموا التوراة، قدروا فعلا وهو: ولو ثبت أنهم أقاموا التوراة، أو ولو حصل أنهم أقاموا التوراة. وقول: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذه تشمل عدة أشياء. أولا: لأكلوا من فوقهم، وذلك
لنزول الأمطار التي تكون سبباً للنبات الذي يأكلونه. والأمطار يا سامي تنزل من السماء ومن تحت أرجلهم، يعني الأرض، يعني نبات الأرض. فيكون الله تعالى ذكر سبب النبات والنبات. وهذا كقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وجه، والآية ويدخل في الآية. وقيل المعنى: أكلوا من فوقهم بثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، من ثمار الأشجار، لأن الأشجار تكون عالية فوق فيأكلون من ثمارها. من تحت أرجلهم من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق. فيكون الله تعالى بيّن أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع. وقيل المعنى: لأكلوا من كل وجه، كما تقول: هذا الرجل في نعمة من هامه إلى إبهام. والمراد أن النعمة تغمر. وعلى كل حال، فالآية تشمل هذا وهذا، كل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية. وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة مهمة، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهكذا الأحاديث أيضا: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. قسمهم الله تعالى إلى قسمين: طائفة، أمة هنا بمعنى طائفة. وأمة في اللغة العربية لها معاني متعددة جاءت في القرآن، فتكون بمعنى طائفة كما في هذه الآية، وتكون بمعنى الدين، تكون بمعنى الدين، مثل قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وتكون بمعنى الزمن في قوله: والذكر بعد أمة. وتكون بمعنى الإمام كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وهذه أوضح من قوله إن من تمثيلنا بقوله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لأنها يحتمل معنى الأمة جماعة من الناس. على كل حال، الأمة في القرآن جاءت على أربعة معان: الأول الطائفة، الثاني الدين، الثالث الزمن، الرابع الإمام. يقول: منهم أمة، أي طائفة مقتصدة، أي قائمة بالواجب لا تزيد ولا تنقص. وكثير منهم ساء ما يعملون، أي كثير منهم سيء غير مقتصد، بل هي مفرطة ومفرطة. ولهذا وصف العمل المشار إليه بقول: ساء ما يعملون. فكلمة ساء ما يعملون تبين أن المعنى وكثير منهم غير مقتصد، فالمسيء في عمله فساء ما كانوا يعملون. وعليه فيكون ساء ما يعملون ليس خبر كثير، بل خبرها محذوف، أي كثير منهم سيء العمل، لم يقتصد، فساء ما يعملون. بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة، وهو السابق بالخيرات، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة جعل الله وإياكم منهم، من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكأن بني إسرائيل السابق بالخيرات منهم قليل، بحيث لا يقام له وزن، ولا يذكر في التقسيم، وإلا فلا شك أن فيهم سابقا بالخيرات، منهم من أدرك الإسلام فأسلم، هذا سابق بالخيرات،
لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني إسرائيل لم يجد له ذكر، لأن الذكر إنما يكون لمن كان له شأن في التقسيم، وكثير منهم ساء ما يعملون. في هذه الآية فوائد، منها أن إقامة الشريعة في كل زمان سبب لكل خير، يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخر. ومنها أن من أقام الشريعة جوزي بأمرين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. ومنها أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا، بما يذكر من ثواب الدنيا. وانتبه لهذه النقطة. وعلى هذا فلو أن الإنسان عمل عملا صالحا يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يلام، لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، يعني يبقى ذكره شبيها باللغو. ولهذا على العكس المحارم يعني المحرمات تجد أن الله تعالى جعل لها روادع تردع عنه حتى لا يفعلها الإنسان، فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من العقوبة، ولولا هذا لما كان العقوبة فائدة. فعلى كل حال نقول إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه، لا حرج عليه. أليس الإنسان يقرأ الأوراد لماذا؟ ليتحصن بها من شرور الإنس والجن. تجد الذي يقرأ الورد قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة، وإنما يريد التحصن. لماذا؟ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر مادي يساعدها على فعل الخيرات. ويدل لهذا الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن قتله تشجيعا له، فقول بعض الناس إنه لا يجوز الإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا هذا غير صحيح، بل قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه، يعني نعطيه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل، على أهل الكتاب يجب عليهم أن يقيموا القرآن كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل، بقوله وما أنزل إليهم من رب، وهو كذلك. ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، نقول إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعكم ذلك الإيمان، لأنكم لم تتموا إيمانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، لقوله وما أنزل إليهم من ربهم. ووجه ذلك أن القرآن صفة لأنه كلام، والكلام لا بد له من إيش؟ من متكلم، لأن الصفة لا بد لها من مصدر. وإذا كان لا بد للقرآن من متكلم به فمن الذي تكلم به؟ هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله تعالى بقوله وما أنزل إليهم من رب، لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازلا منه لازم أن يكون الله تعالى عاليا. وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرتهم ولم تحتوش الشياطين وكان على الفطرة التي فطر الله عليها أمر لا يحتاج إلى دليل، لأنه أمر فطري وهو علو الله تعالى علو الذات. ومر علينا كثيرا أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض هو نفسه ذاته في كل مكان، وقسم آخر قالوا لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. ف
فالأولى غلوا، فالأولون غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعية، والآخرون غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل. إذن نأخذ من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن بقوله من ربهم، فإن لازم كونه ربا لهم أن يقوموا بأمره ويلتزموا حكمه لأنه رب، والرب لا بد لهم مربوب وهو سبحانه وتعالى السيد والإنسان عبد، فلا بد أن يقوموا بمقتضى هذه الربوبية فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل التي في الأرض منها ما هو عال ومنها ما هو نازل لقوله من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا شيء مشاهد، بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فالمعادن التي في الأرض نعم خفية، والأشياء الظاهرة على وجه الأرض ظاهرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انقسام أهل الكتاب إلى قسمين، قسم إيش هو؟ مقتصد قائم بالواجب تارك من المحرم لكن ليس عنده سبق إلى الخيرات، وقسم آخر سيء مسيء في عمله إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منقبة عظيمة لهذه الأمة، وهي أن هذه الأمة قسمها الله إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما أهل الكتاب فلم يقسموا إلا إلى قسمين، المقتصد ومسيء العمل وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، انتبه للنداء وللوصف الذي وجه إليه النداء. يا أيها الرسول، قدمنا كثيرا أن تقديم النداء في الخطاب، أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على إيش؟ الاهتمام به والعناية به. وقوله يا أيها الرسول وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغا لأنه رسول. يا أيها الرسول، ويعني به محمد محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى هذا فتكون ال للعهد، كمل الذهن. اما في قوله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فال للعهد الذكري. طيب يا ايها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ ما انزل اليك، بلغ اي اجعله بالغا، بمعنى ان تؤديه الى من ارسلت اليه، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة. وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر كالذين رأوه وسمعوا منه، وإما بواسطة من خلفه في أمته علما ودعوة وهم العلماء. فالرسول بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم أي جميع ما أنزل، جميع ما أنزل إليه. وقوله من ربك إشارة إلى ما إلى أن كونه مربوبا لله عز وجل يستلزم أن إيش؟ أن يبلغ. ثم أيضا في شيء آخر وهو أن ربوبية الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما الذي أنزل إليك؟ القرآن، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه.
وتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، ولذلك تجد بعض الآيات يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان مجملة أو غامضة فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، بلغ ما أنزل إليك من رب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذا يعني كلام شديد، إن لم تفعل أي تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغته مما كتمته فإنه لا يكون بلاغ، لأن جحد بعض ما أنزل كجحد الكل. الإيمان لا يتبعض، ما يمكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا. ولهذا قال إن لم تفعل، إيش تفعل؟ تبلغ ما أنزل، كل ما أنزل، فما بلغت رسالته، حتى فيما بلغت لم تبلغ، لأنه لا بد أن تبلغ إيش؟ جميع ما أنزل. ولهذا بلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أنزل إليه، حتى فيما كان عليه، حتى فيما كان فيه لون عليه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قبلها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا فيها لوم عظيم، هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل، حتى فيما كان فيه اللوم عليه. ولهذا قالت عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي رسالة رب، وأضاف الرسالة إليه سبحانه لأنه المرسل. وقد تضاف الرسالة إلى الرسول فيقال هذه رسالة محمد لأنه مبلغها، فتضاف إلى الله باعتباره المرسل وإلى الرسول باعتباره المبلغ. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني إن كنت قد تخفي شيئا خوفا من الناس فلا تخف، فإن الله يعصمك من الناس، أي يمنعك من الناس أن يضروك بشيء. وهذا هو الذي حصل الحمد لله، وإلا فما أكثر الذين يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. أول ما قدم المدينة كان يخاف، تقول عائشة في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه الصلاة والسلام، يسهر سهر وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك يحرسه، أو كلام نحو هذا. فما أن فرغ من دعائه إلا وفي حس السلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن معد، يعني سعد بن أبي وقاص. قال ما الذي جاء بك؟ قال خفت عليك يا رسول الله فأتيت أحرسك. بعثه الله عز وجل فصار يحرسه. وفي بعض الروايات لكن ليست في الصحيحين أن حذيفة أيضا جاء معه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية أمرهم أن يتفرغ، لأن الله التزم عز وجل بأن يعصمه من الناس. ومعلوم أن الله إذا التزم بمثل هذا فإنه محروس أشد من حراسة بني آدم. والله يعصمك من الناس، نعم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني أنه لن يسلط عليك لو سلط إلا كافر. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يصلح شأنهم حتى يصلوا إلى ما يريدون. وعلى هذا فيكون قوله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن المعنى لا يهديه هداية الدين، ويكون لا يهدي القوم الكافرين الذين قضى الله عليهم
بالكفر والموت عليه، فتكون هذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في هذه الآية قراءة في قوله فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالاته. أما على قراءة الإفراد فلا إشكال فيها، وأما على قراءة الجمع فلماذا جمعت والرسالة واحدة؟ نقول باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرسالة، لأنها جاءت بأعمال وأقوال واعتقادات، أعمال قلوب وأعمال جوارح، جاءت بفعل وبترك، فكل نوع يعتبر رسالة، فصح الجمع. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول، ومن فوائدها منقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان رسولا لمن؟ لله عز وجل. هذه منقبة. الناس الآن فيما بينهم يكرم الرسول بإكرام مرسله، وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع كان كونه رسولا له إيش؟ شرفا له، شرفا له. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام في نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم. وإذا كان وصف العبودية شرفا فوصف الرسالة أشد، لأن الرسالة متضمنة للعبودية وزيادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل. وقد حصل هذا وشهدت له الأمة بذلك ولله الحمد. ففي أكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمته في يوم عرفة قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات، وهو يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد. وشهادة هذه صدر هذه الأمة ينسحب إلى بقية الأمة إلى يوم القيامة. فنحن نشهد بالله أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وبلغ الرسالة كاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الرافضة الذين يقولون إن ثلث القرآن لم يبلغ وأنه مكتوم. فنقول كل القرآن مبلغ والحمد لله ولم يبق شيء، وقد ذكر ذلك المفسر رحمه الله، وقالوا هذا فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة يعتقدون أن ما بين أيدينا من القرآن ليس هو القرآن، وأن محمدا كتم بعضه والعياذ بالله، أو من بعده كتموا أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله بقوله ما أنزل إليه، وفي أيضا إثبات العلو وسبق قريبا. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من ربك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كتم شيئا مما أنزل إليه لم يكن أدى حق الرسالة. من أين تؤخذ؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن فوائدها وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم، وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم. وجه ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانوا ورثة الأنبياء وجب عليهم أن يقوموا بحق الإرث فيبلغوا ما علموا من شريعة الله وجوبا، إما بالقول وإما بالفعل، إما بالكتابة وإما بالإشارة، بأي وسيلة يجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن ثم يجب أن تذكروا ما أقول لكم كثيرا أنه قد تجب السنن على طالب العلم، السنن هي سنن تجب على طالب العلم، لأن هذا من إبلاغ الرسالة. يعني لو أن إنسانا طالب علم معتبرا عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من وعند قيام التشهد الأول، أو ركع ركوعا على غير وجه مشروع، لعددته آثما، لأن هذا الفعل الذي أخل به أخل بالسنة فيه سيكون حجة، حجة لمن؟ للناس. لو كان هذا مشروع ما تركه فلان. كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره قد تكون في حقه محرمة. كما أنه يجب أيضا على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام. يعني بعض الناس يقول أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة، فنقول إذا وجد سبب الحركة يعني السبب الذي يبيحها فليفعله العالم حتى يبين للناس، لكن في هذه الحال إذا خاف أن يقتدى به يبين بالقول أنه فعل ذلك الحاجة، وأن الحركة في الصلاة إذا كانت الحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة شدة تأكيد الله عز وجل على إبلاغ شريعته، لأن هذه الكلمة أو الجملة فإن لم تفعل فما بلغ شديدة جدا، مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعته غير مبلغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم شيء من الشريعة ككتم جميع، لقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وهذا من فوائد القراءة الثانية فما بلغت رسالاته، لأنه قد يقول قائل وبلغ الرسالة فيما بلغ، إذا قال ما بلغت رسالاته شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ، فهذه من فوائد القراءة الثانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس بقوله والله يعصمك من الناس. وهل هذه مطلقة أو مقيدة بما يحصل به البلاغ؟ يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. إن نظرنا إلى ظاهر الآية قلنا إنها مطلقة يعصمك من الناس، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه شاة مسمومة في غزوة خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدا، وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعوده وقال هذا أوان انقطاع، الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية، وقد قيل إنها أسلمت. فإذا كان كذلك فيجب أن تقيد الآية يعصمك من الناس إلى متى؟ حتى تبلغ الرسالة. وفعلا بلغ الرسالة، وأنزل الله على رسوله نعيه في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والحديث يعني حديث الشاة في البخاري ذكره تعليقا جازما به، والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده وهو عند كل أحد عنده، وقد ذكره معلقا بصيغة الجزم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن أفعال الخلق
تابعة لإرادة الله. من أين تؤخذ؟ يعصمك، لأن عصمة رسول من الناس تنقسم إلى قسمين:

الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجدهما أو يستعين بهم في هذولا. قالوا اجلس حتى نأتي لك. ثم انبعث واحد منهم بطبق الرحاء من أجل أن يلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس. فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة. هذا عصمة من الإرادة ولا عدم القدرة؟ من عدم القدرة ولا فقد أراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم لقوله والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا على تفسير إيش؟ أن المراد بالهداية دلالتهم على تنفيذ ما يريدون. وقد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني كيدا أعظم من كيدا. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما على القول الثاني، على الاحتمال الثاني أنه لا يهديهم هداية شرع، فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفيه أيضا من فوائد الآية أن من علم الله تعالى منه الكفر فإنه لا يهدى ولا يوفق، فتكون هذه الآية كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: نعم نعم، وجه الضعف فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراة والانجيل، كلفوا بالتوراة والانجيل، هذا وجه. وجه اخر ان هذه الآية على نسق قوله تعالى وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. نعم الا بلى، لكن ما انزل عليه، ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على اليهود والنصارى، لكن يجب عليهم الايمان به، كما ان التوراة والانجيل ما نزل علينا لكن يجب عليهم الايمان به. نعم يا سليم. سليم نعم.
1: وجه ضعف قول العلماء
0: من المراد
1: وما انزل اليهم من ربهم انه الكتب
0: السابقه. نعم وجه الضعف فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراه والانجيل، كلفوا بالتوراه والانجيل، هذا وجه. وجه اخر ان هذه الايه على نسق قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. نعم إلا بلى، لكن ما أنزل عليه، ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على اليهود والنصارى، لكن يجب عليهم الإيمان به، كما أن التوراة والإنجيل ما نزلت علينا لكن يجب علينا الإيمان به. نعم يا سليم أنت من الأول.
2: رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
0: ليش؟ لا يا أيها الذين
2: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: الظالمين.
2: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

0: من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين
1: قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض كيف كان بعض كيف كان اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء اليهود مع أنهم يقولون ليست النصارى يقول ليست اليهود على شيء واليهود يقول ليست النصارى على شيء نعم في حال اجتماع مع المسلمين يكون بعضهم أولياء بعض أما إذا نظر أحدهم كل واحد على حدة فهم فإن بعضهم لبعض عدو أحسن طيب قول الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين مع أننا علمنا أن الله هدى قوم ظالمين من اليهود والنصارى والمشركين لا ما هو ظاهر نعم اللي وراء نعم يعني ممن حقت عليهم كلمة الله وقضى الله عليهم بالضلال والهلاك فيكون هذا العام ولد به إيش الخاص وفي أيضا فيها التحذير من الظلم فإن الإنسان إذا ظلم فعسى أن لا يهدى والعياذ بالله لأن الله يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين فهو كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين قوله فترى الذين في قلوبهم مرض ما المراد بالمرض هنا النفاق نعم ما هو دليلك على أن المراد به النفاق لأنه يطلق على النفاق وعلى غيره نعم لا نريد من القرآن نعم يلا قل أجب لأن قال في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طيب أحسن يطلق المرض على الكفر كما في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ويطلق على الفاحشة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض طيب إذن المرض بالمرض هنا إيش النفاق لأنهم هم الذين يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة طيب قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ما المراد بالفتح الآخر القارئ النصر أحسن أو أمر من عنده هداية صحيح أو يهتدوا فيأتي الله بأمر ما كان على بالكم ولا على خاطركم نعم من يسمعني جماعة نعم

معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

0: قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه،
1: هل فيها قراءة أخرى؟ من يرتد، نعم، بفك الإدغام. جواب من الشرطية فسوف يأتي الله. ماذا يفيد هذا الجواب أبو الشرط؟ نعم. في هذه الآية رد على طائفة معينة من أهل البدع.
2: نعم.
1: من؟
2: فيه رد على نفاق الأفعال الله عز وجل الاختيارية. في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. وأيضا فيه رد على فسوف يأتي الله. فرتب إتيان الله عز وجل بالقوم على فعله.
1: هذا إثبات الأفعال الاختيارية.
2: نعم.
1: الصفة الأخرى.
2: فيه إثبات صفة المحبة. الله عز وجل لعبيده ومحبه العبيد لله عز وجل.
1: طيب من تحفظ من اهل البدع انكر ذلك؟
2: نعم انكر. اما الغلاة فانكروا ان الله عز وجل
1: انكر المحبه
2: يحب او يحب. وانكر الاشاعره ان الله عز وجل يحب عباده واولوها بالثواب او باراده الثواب.
1: طيب وش حجتهم؟
2: حجتهم ان المحبه أن هذه الأفعال الاختيارية من الأفعال الحادثة، وأنه لو اتصف الله عز وجل بها كان حادثا لأن ما قام به الحادث فهو حادث.
1: طيب إنكارهم أن الله يحب،
2: نعم،
1: إيش حجتهم؟
2: هذا قول الغلاة أن الله عز وجل يحب.
1: متناسبين، بين متناسبين، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. طيب على كل هذا تعليل غير صحيح. طيب كيف قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ أذلة على، ولم يقل أذلة للمؤمنين. لا يحصل هذا جواب، لا بأس به لكنه يعني هزيل. نعم
3: لأنهم مع حلول وعطف عنهم العين فهم في ذلة وعطف لهم.
1: بس قال على أذلة على.
3: نعم لأنهم
1: يعني كأن أحد يقول على تستقضي تستدعي أو تقتضي الاستعلاء.
3: هم في منزلة العالية وكان من فوقهم
1: يعني كانوا ضمن مع الإشفاق يعني مشفقين على المؤمنين. نعم
4: أن الدلة تادية بعلى هي مع القوة مع القدرة، أما بالله فهي مع العجز.
1: إيش
4: الدلة مع العجز؟ ما هي كمال، لكن كان عن قدرة تسلط إذا ذل الإنسان كان كمال في حقه.
1: لكن يكون أقوى على المؤمنين يستعلون عليهم
4: بإمكانهم ذلك، لكن لما منع أنفسهم من ذلك كان كمال في حقهم.
1: هذا وجه هذا
3: ليس عن بعض،
1: هذا قريب معنى كلام محمد. على كل حال بعضهم قال كما قال الأخ الأول إن أذلة على المؤمنين يعني مضمنها مع الشفقة، يعني أذلة بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صار من عنو وليس من ضعف، لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه، ولكن هذه تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفع. في قوله والله واسع، واسع ايش؟
2: واسع في كل شيء، واسع في العطاء،
1: يعني كل صفاته فهي واسعة لا يحاط بها، في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى آخره. نعم من يقرأ من يسمع محمود الظاهر بعضهم حافظ لك انزل الميدان واركض الجواد
5: شيخ يقال ان الولايه نوعان ولايه الله لعباده وولايه العباد لله عز وجل
1: طيب
5: اما الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه واما ولايه الله لعباده فبحفظه
1: إذا نقول إنما وليكم الله ورسوله يعني إنما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا
5: هو الله ورسوله
1: والذين آمنوا دون اليهود والنصارى ثم رقب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله يعني من يتخذ الله ورسوله وليا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إذن زال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله المعنى ما الذي يكون ما الذي ينبغي أن تتخذوا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا طيب في الآية يا محمود إثبات الحزبية فهل الحزبية مشروعة
6: الحزبية بين المسلمين ليست مشروعة
1: نعم
6: حزب على دين الله ونصرته هو الذي
1: أيه. إذن الحزبية بين المسلمين غير مشروع بل هي أداة التفرق أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان أليس كذلك فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا ولا بد من هذا لكن بين المسلمين محرمة لأنها تؤدي إلى الفرقة طيب إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون هذه الجملة فيها حصر لأن الغلبة لمن؟
6: لحزب الله
1: عز وجل لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

0: النصرة النهائية هي
1: للمؤمنين، يعني هم الغالبون باعتبار النهاية، باعتبار النهاية، هذا جيد، هم الغالبون باعتبار النهاية. طيب نعم،
2: وتلك الأيام
1: أرفع يدك نعم. يعني ان الغلبه لابد ان تكون لها حكمه، غلبه غير المسلمين لابد ان يكون لها حكمه، وهي مثلا في احد سببها المخالفه والمعصيه، وفي حنين سببها الاعجاب. فالله تعالى قد يدير الكفار على المسلمين لحكمه، اما لتقصير المسلمين او لغلوهم في انفسهم او لاي سبب، لكن في النهاية كما قال محمود تكون الغلبة لمن؟ لحزب الله الذين هم أولياء الله. في قوله والكفار قراءتان يا محمود.
3: والكفار
1: نعم، إعرابهما
3: والكفار يكون معطوفة على الذين الأولى.
1: نعم،
3: معطوفة على الذين الثاني.
1: أحسنت، تمام. بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم.

0: بما يعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم يدعون أنهم على حق وأنهم المقيمون لشرائع الله، ومع ذلك فبعضهم يقول لبعض ليس على شيء، كما قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكل منهم نفى أن يكون صاحبه على شيء إطلاقا. أما الله سبحانه وتعالى فهو حكم عدل، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لستم على شيء، أي لستم على شيء من الدين. وإنما نفى أن يكونوا على شيء من الدين لأن دينهم الذي هم عليه باطل حتى يقيموا التوراة والإنجيل. إذن لستم على شيء من الدين، لأن دينهم الذي يدعون أنه حق هو باطل، والباطل عدم وليس بشيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حتى هنا غائية، يعني إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل، أي تأتوا بها قائمة، فاعلين أوامرها، تاركين نواهيها، مصدقين بأخبارها. هذا معنى إقامتها، يعني تكون على بثلاثة أمور: أولاً فعل الأوامر، والثاني ترك النواهي، والثالث تصديق الأخبار. هذا إقامته. التوراة بإزاء اليهود، والإنجيل بإزاء النصارى. ومعلوم أن اليهود لو أقاموا التوراة لآمنوا بعيسى، وأن اليهود والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم، ويعني به القرآن، لأن التوراة والإنجيل مما أنزل. وإذا قلنا إن المراد بما أنزل إليكم من ربكم التوراة والإنجيل صار فيه شيء من التكرار. وإذا دار الأمر في الكلام بين التكرار وبين التأسيس، فالواجب حمله على التأسيس والمباينة، فنقول وما أنزل إليكم من ربكم، يعني بذلك القرآن. فإن قال قائل: القرآن نزل على أمة محمد، قلنا نعم على أمة محمد، وهم من أمة محمد، لكنهم من أمة الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: من هذه الأمة، ويشير إلى أمته عليه الصلاة والسلام، والمراد أمة الدعوة. طيب، يقول: وما إذن ما أنزل إليكم من ربكم، المراد به القرآن. فإذا اعترض معترض بما ذكرنا أجيب بما أجبنا به. وقول وما أنزل إليكم من ربكم، في قوله من ربكم إشارة إلى أنه يلزمهم أن يقيموا، يلزمهم أن يقيموا، لأنه نزل من عند الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. فإذا كان ربه، فإذا كان الله وربكم لزمكم أن تؤمنوا، أن تقيموا ما أنزل إليكم منه، لأنه ربكم، سيدكم، إلهكم، وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال عز وجل: ولا يزيدن. هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله تعالى أن يقول قولا هل نقول إنه قاله؟ أجيب: نعم، نقول إنه قال لا شك، لأنه إن لم يقل لم يبلغ رسالة ربه. إذن هو قال لهم ذلك، وأعلن لهم هذا، أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انظر للاحتراز، كثيرا منهم يعني لا كلهم، بل بعضهم زاده القرآن إيمانا، كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إيش ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن كثيرا منهم يزداد طغيانا وكفرا والعياذ بالله. ولنعرب قوله تعالى: ولا يزيدن. فاللام هنا واقعة في جواب القسم، في جواب القسم المقدر والتقدير: والله لا يزيدن. والنون للتوكيد، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل، ما هذه فاعل يزيدن، ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن طغيانا وكفرا. لماذا يزيدهم طغيانا وكفرا؟ لأنهم كلما كذبوا بآية أو عصوا آية ازدادوا بذلك طغيانا وكفرا. وهذا نظير قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهم كلما نزلت آية ازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن ويأسى إذا لم يقم الناس بأمر الله، لأنه رسول يحب ما يحبه الله ورسوله، لأنه رسول يحبه ما يحبه الله، يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، فهو يأسى. حتى إن الله قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني مهلك النفس ألا يكون مؤمنين. لا تهتم، أد ما عليك وهو أبلغ الرسالة، والباقي على الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تأسى أي لا تحزن وتأسف على القوم الكافرين الذين ردوا رسالتك. وهذا لا شك أنه التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يحزن إذا لم تجب رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها بيان أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء، وعلى هذا فإذا زعموا أنهم مؤمنون قلنا لهم: كذبتم، لستم على شيء إلا إذا أقاموا التوراة والإنجيل. وفي هذا من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يعلن براءته من أهل الشرك، ويبين أنهم ليسوا على شيء حتى نتبعهم، لقوله: قل يا أهل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية إعطاء كل ذي حق حقه، لأنه خاطبهم بأهل الكتاب مع أنهم حقيقة ليسوا بأهل الله، إذ أن أهل الكتاب هم الذين يقومون به، كما تقول: يا أهل القرآن، يعني الذين يقومون به. فالوصف إذا أعطي صاحبه فهو عدل. كما أن فيه فائدة ثانية، وهي أنه لكونهم أهل الكتاب يلزمهم أن يقيموه، يلزمهم أن يقيموه. وقوله من فوائد الآية الكريمة أنه لا تتم إقامة التوراة والإنجيل إلا بإقامة القرآن، لأن الله اشترى ثلاث أشياء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فمن ادعى أنه مقيم للتوراة وهو كافر بالإنجيل قلنا: هذا غير صحيح، دعوة باطلة. ومن ادعى أنه مؤمن بالإنجيل ولم يؤمن بالقرآن قلنا: هذه دعوة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شرف القرآن لكونه نازلا من عند الله، ومن فوائدها أن القرآن كلام الله. ووجهه أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق، بل هو وصف يقوم بالمتكلم به، وإذا كان وصفا لزم أن يكون منزلا غير مخلوق. أما قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا نقول الأزواج مخلوق، لأن الأزواج أعيان قائمة بنفسه. وكذلك قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أيضا الحديد عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون وصفا لله. أما القرآن فهو كلام، والكلام لا بد أن يقوم بمتكلم فيكون منزلا غير مخلوق كما قال ذلك السلف رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله وما أنزل، والإنزال إنما يكون يعلن، إيش قلنا الفائدة اللي علناها بذلك إيش؟ نعم إثبات علو الله، لأن الله قال وما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يلزم من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية والشريعة لقوله من ربكم، يعني من ربكم الذي لا تنكرون ربوبيته، وإذا كنتم لا تنكرون ربوبيته لزمكم أن تقوموا بأمره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إضافة ربوبية الله للكافرين، لكن هذه الإضافة ليست إضافة تشريف، ولكن إضافة إقامة حجة. فأنت مثلا إذا قلت إن الله تعالى رب محمد عليه الصلاة والسلام هذه إضافة تشريف، لكن بالنسبة للكفار إضافة إقامة الحجة عليه، إضافة لبيان إقامة الحجة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من أهل الكتاب لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانا وكفرا، إما بالتكذيب وإما بالعصيان. ومن فوائد الآية الكريمة العدل في كلام الله وعدم المجازفة لقوله ولا يزيدن كثيرا منه، ولم يقل كلهم، لأن الواقع أن بعضهم يزداد بالإيمان بالقرآن إيمانا كما سمعتم في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وتوكيد الكلام بما يثبت صدقه وإن كان في الأصل صدقا لقوله ولا يزيدن كثيرا منه، مع أن خبر الله وإن لم يكن مؤكدا صدق بلا شك، لكن ما وجه تأكيده هنا؟ وجهه أنه قد يستغرب أن يكون هذا القرآن الذي هو هدى للناس لا يزيد هؤلاء إلا طغيانا وكفرا، فلما كان هذا محل استغراب أكده الله عز وجل. لاحظوا، لأن تأكيد الكلام لا إذا كان صادرا من صادق لا بد أن يكون له سبب، وإلا لكان التوكيد لغوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم قد يزيد سامعه طغيانا وكفرا، وقد يزيده إيمانا وذلا لقوله ولا يزيدن كثيرا منه، فإنه يفهم منه أن بعضهم لا يزيده طغيانا وكفرا بل لا يزيده إلا إيمانا، وهذا كقوله تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، وجهه ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وعليه فيكون هذا شاهدا مؤيدا لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر. يعني إذا كان يزيد ينقص فلا بد أن يكون الأعلى فوق الأدنى، فيكون هناك كفر دون كفر. هل يمكن أن نقول وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم ربما نقول هذا، لأنه إذا كان الكفر يزيد وينقص وبإزائه الإيمان فلا بد أن يكون مثله يزيد وينقص. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص سواء بالأقوال أو بالأفعال أو باليقين. انتبه لهذه الفائدة، الإيمان يزيد بالأقوال، فإن من ذكر الله 1000 مرة ليس كمن ذكر الله 100 مرة مثلا، أيهم أكثر؟ الأول. طيب كذلك في الأفعال، ليس من صلى 100 ركعة كمن صلى 200 ركعة، الثاني أزيد. كذلك في اليقين، اليقين يختلف الناس فيه، الإنسان نفسه أحيانا يكون في حالة صفاء وفي حالة فراغ ويكون قلبه خاليا من كل شيء سوى الله، فيجد لذة عظيمة في الإيمان وقوة عظيمة حتى كأنه يشاهد الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ويدل لهذا أن اليقين يختلف ويزيد وينقص أن الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول ليطمئن قلبي، وهذا شيء مشاهد، ليس الخبر كالمعاينة. لو أخبرك إنسان من أوثق الناس عندك ومعه مثله أو أكثر فإن يقينك بهذا الخبر ليس كيقينك به إذا شهدت. طيب إذن الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان يزيد وينقص فيجب علينا أيها الإخوة أن نلاحظ إيماننا هل زاد هل نقص. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله من ربك، فإن هذه الربوبية للتشريف والتعظيم وبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزيد فيما أنزل إليه ولا ينقص، لأنه نزل من ربه الذي اعتنى به أتم اعتناء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يأس على القوم الكافرين، حتى إن الله تعالى بين له في آية أخرى أن ما حصل منهم واقع بمشيئة الله من أجل أن يطمئن، كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا. فإذا كانت شركهم بمشيئة الله فإن الرسول لا شك سوف يرضى، لكن لا يمنعه من الدعوة إلى الله. قال فلا تأسى على القوم الكافرين. فإن قال قائل وهل هذا أيضا يوجه إلى الداعي إلى الله، بمعنى أنه لو جاء أحد يشكو إليه يقول أنا نصحت هؤلاء القوم ولكنهم لم يأخذوا بنصيحتي بل كابروا واستهزأوا وسخروا، هل لك أن تقول يا أخي لا تأسف لا تحزن لا يضق صدرك أو لا؟ نعم أقول هكذا حتى أفرج عنه وأفصح له ولا يقنط. ف فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاءه أحد من دعاة الخير أو من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشكو إليه أن يوسع له فيه ويفسح له ويقول لا تأسف على هؤلاء. لكن بعض الناس إذا جاء أحد يشكو أو أهل الناس خراب من يبي يقدرهم إلا الله، ونسأل الله العافية يبي يحل بنا غضب ونقمة ثم يدخل عليه حزنا على حزن، وهذا غلط. لأن الداعي إلى الله إذا قام بما يجب عليه ما بعد ما وراء ذلك فهو إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا يعني إيمانا حقيقيا، إيمانا حقيقيا، وليس كما قال بعضهم إيمان نفاق، لأنه لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه. انتبهوا لهذا، لا يمكن أن نعبر عن المنافق بالمؤمن ما دام على نفاقه. أما قبل أن ينافق يمكن أن يكون آمن ثم كفر، كما قال عز وجل في المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لكن يعبر عن المنافق حال نفاقه بإيش؟ بالإسلام، يمكن يعبر عنه بالإسلام، لكن بالإيمان لا يمكن. ولهذا ضعف قول من قال إن المراد بالذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم، يقول هذا لا يمكن أن يقع التعبير به في القرآن أبدا. لكن الذي حملهم على هذا أنه قال عز وجل: من آمن منهم بالله، وقال كيف نقول إن الذين آمنوا من آمن منهم، يكون هذا تكرار، يكون تكرارا. لكن يمكن أن نقول من آمن اسم مشترك، فيكون باعتبار الذين هادوا والنصارى والصابئين أي من دخل في الإيمان، وباعتبار الذين آمنوا أي من ثبت على إيمانه، لأن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر، نسأل الله العافية. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول إن الذين آمنوا هذه إن واسمها، أما خبرها فمحذوف دل عليه ما بعده، والتقدير إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى هذا التقدير يكون قوله والذين هادوا مبتدأ، فتكون الواو للاستئناف أو معطوفة على محل إن واسمها، فهمتم؟ والذين تكون إيش إعرابه؟ مبتدأ. الذين هادوا يعني بذلك اليهود، ومعنى هادوا رجعوا، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك وتبنا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الصابئون أصل الصابئ هو الذي خالف دين من آبائه وأجداده، يعني خرج عن دين قومه. فما المراد بهم هنا؟ قيل إنهم فرقة من اليهود، وعلى هذا فيكون عطفها على الذين هادوا من باب عطف الخاص العام. وقيل إنهم فرقة من النصارى، وعلى هذا فيكون عطف النصارى عليهم من باب عطف العام على الخاص. وقيل وهو الأظهر أنهم فرقة مستقلة، لأن الله ذكرها على وجه الاستقلال. فالصابئون على دين مخالف لدين اليهود ودين النصارى، ولعلهم أخذوا من هذا الدين ومن هذا الدين وركبوا دينا لهم. والصابئون معطوفة على الذين هادوا، ولا إشكال في إعرابها على الوجه الذي ذكرناه، وهو أن الذين هادوا مبتدأ، فيكون عطفت على مبتدا فترفع، لكن يرجع علينا أنها ذكرت في آية أخرى بالصابئين في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فيقال الفرق ظاهر، لأن الآية الأخيرة ليس فيها ذكر الإيمان فيما بعد، لما فيها ذكر عموم الأجناس من كافر ومسلم، فتكون الصابئين معطوفة على الذين آمنوا على اسم إن، والخبر يأتي بعد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، فهو يفصل بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى والصابئين والمشركين. يعني فلا تكون نظيرا لهذه الآية، وإذا لم تكن نظيرا لها لم يكن إعرابها كإعرابها. طيب الصابئون والنصارى الذين ناصروا عيسى عليه الصلاة والسلام، قيل إنها مأخوذة من النصرة، وقيل إنها مأخوذة من الناصرة اسم بلدة، وفي كل منهما شيء من الإشكال، لأن النصارى لا تتطابق في الترتيب مع النصرة ولا مع الناصر، لكنه لا شك أن المراد بهم بالاتفاق هم الذين تابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله، إعراب من آمن، هل نقول إنها شرطية أو نقول إنها اسم موصول؟ في ذلك قولان، أحدهما أنها شرطية، وعلى هذا فيكون جواب الشرط إيش؟ فلا خوف عليه، وتكون جملة الشرط خبر المبتدا، يعني الجملة الشرطية خبر المبتدا، ويجوز أن تكون من اسما موصولا فتكون بدلا أو عطف بيان لما سبقها، ويكون محلها محل ما سبق، يعني محلها يكون محلها في الإعراب محل ما سبق، وعلى هذا فيكون الخبر قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وربطت بالفاء لأن الذين هادوا اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم، مفهوم ولا والله مفهوم؟ طيب قوله من آمن، من آمن، ما محل آمن من الإعراب؟ إن قلنا من شرطية فمحلها الجزم على أنها فعل الشرط، وإذا قلنا أنها اسم موصول فلا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل، طيب إذا قال قائل أين العائد على التقدير على أنها شرط أو اسم موصول؟ نقول العائد محذوف، وقد ذكر في آية أخرى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فيكون المحذوف في هذه الآية قد دل على حذفه الآية الأخرى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لا بد من الإيمان بالله، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وقدره. وش بقي؟ اليوم الآخر، اليوم الآخر. فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان، الإيمان بالله وإيش؟ ملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر القدر، نعم والقدر، اليوم الآخر فصل. والحكمة من ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله، وهذا خص لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل. إذا كان الإنسان في شك من اليوم الآخر والعياذ بالله لن يعمل، ماذا يرجو وماذا يخاف؟ فلا يمكن الإيمان حقيقة إلا بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به هو الذي يحمل على إيش؟ على القيام بشريعة الله. الإيمان بالله عز وجل قلنا إنه يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة، وأل فيه للعهد، والآخر يعني الذي لا يوم بعده، لأن نهاية مطاف الخلق هو اليوم الآخر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، جعلنا الله وإياكم إلى الجنة. وعمل صالحا، نعم، الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر بالرسول مما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر: فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. وقول عمل صالحا، نعم، لسنا نقبل هذا. طيب،
2: يعني
1: اكثر عباره اذا جاي يشتكي مثلا من
2: صافي دعوه وغيرها يقال سوي لي عليك والباقي على الله، هل تصح
1: هذه العباره؟ اي نعم تصح. لا، الباقي يعني ما وراء طاقتك على الله، يعني ليس عليك، مثل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. لم، هذا من الله، من الله، وإذا ولا بد من عون الله عليه. صحيح، مثل ما تقول أعطي فلانا 10 ريالات والباقي على فلان، وهذا واضح أيضا، أنت الآن اللي عليك وهذا وبلغت والباقي على الله، لست مكلفا به. نعم، نعم.
2: لماذا يقتصر عليه؟
1: ها؟ ما في غيره. الرب معناها الخالق المالك المدبر، ما في غيره. نعم.
3: ذكرنا أن الكفر يزيد وينقص.
1: أن الكفر، نعم،
3: يزيد
1: وينقص. نعم.
3: ما وجه الذين يستدلون أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن فرض فقد كفر.
1: نعم،
3: يقولون هذا كفر، يعني
1: نعم،
3: فكيف نرد
1: عليه؟ لا، نقول نرد عليه بنفس الحديث، قال بيننا وبينهم فاصل، فإذا كان هذا بيننا وبينهم أنا فاصل بين الكفر والإيمان. وفي أيضا حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
3: أين؟
1: طيب، ما دام الرسول قال من تركها فقد كفر وأطلق، كيف نقيدها؟ وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة قلنا هذا غلط، لأن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى، والحديث يقول فمن تركها. وإذا قال المراد تركها مع الجحد فنقول هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع، لأن الجحد يكفر به الإنسان بالإجماع، إلا حديث عهد بإسلام لا يدري فهذا يعلم. نعم،
4: هل صحيح بقول من يقول بأن أمة الإسلام لن يقوم لها قائمة حتى ينزل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام ويبعث المهدي، فهل هذه المقولة صحيحة؟
1: والله ما أدري، لا، الظاهر أنها ما تصح. أما في طائفة فقط عن لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أما في الكل فلا أدري، ولكن قد يكون من حقيقة الأمر إذا رأيت المسلمين اليوم ولا أدري عن المستقبل وجدت أنهم في حال لا تستقيم على النصر، متشتتون متفرقون، وبعضهم يحكم بغير ما أنزل الله ويستهزئ ويسخر بالدين وأهل الدين. نسأل الله أن يعود أن يعيد للمسلمين مجده. نعم. نعم.
5: لماذا لا يحمل على هذه الجملة يحمل عليها القرآن أولا والتوراة والإنجيل أيضا من باب التوكيد؟
1: ما حاجة ما حاجة. يكون ذكر القرآن وحده استقلالا واستنادا إلى الآية التي سقناها. نعم. نعم. نعم. ما حاجة. هذا من نص عليهم حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليه، ما حاجة نقول داخل العموم. وجعل هذه الجملة خاصة بالقرآن أبلغ في رفعة القرآن حتى يكون القرآن موازيا للكتابين جميعا. ها؟ إيش؟ نعم. أي نعم، نقول المراد به القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. نعم يا يحيى. لا يحيى صاحب الجدار.
6: الرجل قام يتكلم وكان موضوع كلمته القرآن، وفي أثناء حديثه كان يقول الذي قال عنه ربه.
1: إيه. هذا غلط، غلط عظيم. يعني يتكلم عن القرآن فيقول إن القرآن هو الذي قال عنه ربه، هذا غلط. هذا يوحي بمذهب الجهمية، وإن كان لها وجه في اللغة العربية إذا علمنا أن المتكلم يعني من أهل السنة الإقحاح، لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة، والعزة وصف لله عز وجل لكن بمعنى صاحب العزة. على كل حال هذه يجب تنزيه اللسان عنها، يجب أن ينصح ويحب. صحيح، هذا غلط، هذا يوهم العامة أن القرآن مخلوق. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لا، قد يكون أكثرهم مقلدا، قد يكون أكثرهم مقلدا ولا يزداد لأنه كفرا، لكنه مقلد مع العامة. نعم. بمعنى رجعنا يصح إذا علم المعنى يصح. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا سبب اليقين، سبب اليقين قد يكون بالنسبة لشخص أقل من الآخر، لكن اليقين نفسه يختلف. ما فهمت؟ إيه نعم. هو مثلاً الذكر قد يذكره ألف مرة وهذا مئة مرة، فيكون الأول أكثر. لكن نعم قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من اليقين أكثر من ذلك، فيكون في الواحد زاد من شيء.
7: وأرسلنا إليهم رسلا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل لأهل الكتاب لستم على شيء. ما معنى هذه الجملة؟ علي ها؟ نعم. إيش؟
1: إلا أن تقيم التوراة والإنجيل.
0: إيه لكن مش معنى لستم على شيء.
1: على حق. لستم على حق.
0: نعم. لستم على شيء من الدين. لأنهم يدعون أنهم هم أهل الكتاب وأنهم أهل الدين. فيقول لستم على شيء. نظيرها يا علي. نظيرها.
1: القرآن.
0: أين؟
1: قال جل وعلا: وقعت يهود ستصارع على شيء. وقعت نصارع على شيء.
0: ليست اليهود
1: ومثل
0: نعم. المهم ان كل واحد منهم قال للطائفه الاخرى ليس على شيء، اي ليس على دين. قوله حتى تقيموا التوراه والانجيل، بماذا تكون اقامتهما؟ نعم احسن، فعل الاوامر واجتناب النواهي وتصديق الاخبار. وقوله ما انزل اليكم، ما المراد به؟ عبد الله. ايش
2: المراد؟ القران الكريم.
0: المراد القران الكريم. طيب هل له في القران ما يؤيد هذا؟
2: ها الذي انزل التوراه والانجيل من قبل الناس وانزل القران،
0: نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه،
2: وانزل التوراه والانجيل
0: من قبل هدى الناس وانزل القران. بارك الله فيك. طيب كيف يكون ما ينزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا؟ ولا نعم فيزدادون كفرا. هل يؤخذ من الآية أن الكفر أنواع، زائد وناقص؟ يزيد وناقص. طيب وفي معنى ذلك ما روى عن ابن عباس؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب قوله فلا تأس على القوم الكافرين، ما على الكافرين بك؟ تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل في القرآن ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره؟ ولقد نعلم القرآن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، في رفع الصابئون إشكال ولا أنت؟ نعم، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصبه، وهنا قال والصابئون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى،
3: معطوف على محل اسم،
0: معطوف على إيش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إن إلا بعد استكمال الخبر. ابن مالك يقول وجائز الرفع كمعطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل.
3: من آمن
0: لا لا أنا أشكال في الصابئون، لماذا رفعت وهي معطوف على يعني لم تعطف على إن الذين، ما عطف على إن الذين، والذين هادوا منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة. كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب؟ إذن ما محل من الإعراب الذين هادوا؟ مبتدأ. صحيح. تمام.

0: ما الذي يرجح هذا القول؟ قل أن الذين مبتدع غير معطوف على إن الذين آمنوا. قل يا أخي اسمك. يلا محمد. ما تدري؟ ما حضرت؟
1: حضرت لكن ما رجعت.
0: ما رجعت. اللهم اهدنا فيما هديت. طيب سامع. نعم. لماذا؟
1: لأنه إن الذين آمنوا فيخرجون الذين هم
0: آمنوا. نعم. لأنهم مؤمنون. طيب إذن يرجح آخر الآية أن الذين هادوا مبتدع. سمع. طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان. يلا محمود. من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم يذكر الباقي. كيف؟ طيب قل لي فصل.

0: ما حضرت؟
1: حاضر.
0: ليش؟ أريك مثل بيوم ما رجعت. اللهم اهدني ما أسمع. نعم زكي. أحسنت. الإيمان بالله يشمل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طيب اليوم الآخر. نعم. ما هو ما هو لك ما هو عين يوم القيامة؟ لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده. أحسنت. قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش معنى لا خوف ولا هم يحزنون؟ صحيح. الله اعلم. قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا اله الا الله. وعمل صالح يعني عملها عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله والمتابعة لشريعته حتى يكون أعم، فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقين واتبعوا شرائعه، فيقال العمل الصالح ما جمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة. فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا فات فيه المتابعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا فقد فيه الإخلاص. طيب واعلم أن الإخلاص ليس بالأمر السهل. الإخلاص من أصعب ما يكون، حتى أن بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله أن يشرك بالله وهو يعلم، ويستغفره لما لا يعلم. فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء. لذلك يجب على الإنسان أن يكون دائما يغسل قلبه من أدران الشرك ويتفقد حتى لا يقع فيه ولا يعلم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا في الإعراب لا خوف ولا هم يحزنون، مع أن لا في مقام النافية للجنس، والمعروف أن لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، كما قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فهنا نقول لا لم تنصب لأنها كررت، وإذا كررت ألغيت، إذا كررت ألغيت، فيكون لا خوف لا نافية. ولا نقول للجنس، نقول ليس عليهم خوف، أي من المستقبل، لأنهم آمنون مطمئنون، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا هم يحزنون أي على ما مضى، لأن ما مضى كله قد استوعبوه بطاعة الله، فلا يحزنون على ما مضى لأنهم رضوا بعاقبته وثوابه، ولا يخافون من المستقبل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية من الفوائد أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو مؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهو كذلك، فمثل اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حين كانت شريعته قائمة كذلك، والمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ثواب الله عز وجل لا ينبني على حسب ولا نسب، وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى، لكن صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين ليضفوا على ما هم عليه من الباطل ثوب الحق، يعني إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، ولكن المسيح بريء منهم، المسيح بريء منهم لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخذ الله على النبيين الميثاق أنهم يؤمنون به وأنصرونه. فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو النصارى، وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى حتى عظمت دولة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية وسمت أنفسها بمن؟ بالمسيحيين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله من آمن بالله واليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من أحوال اليوم الآخر، ونعيم القبر وعذابه كذلك، وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا كذلك. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لقوله آمن وعمل صالح. فلو أن الإنسان كان مقرًا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين والقدر ولكن ليس عنده عمل صالح فإن عليه الخوف وله الحزن، لأن الله لم ينفي الخوف والحزن إلا عن من آمن وعمل صالح وعمل صالح. فإن قال قائل على هذا التقرير: هل ترون أن ترك العمل الصالح أي عمل يكون يكفر به الإنسان؟ فالجواب لا، لأن تكفير شيء والخوف من الذنوب والحزن على ما فات شيء آخر، ولا نطلق الكفر إلا على من كفره الله ورسوله، ولا نطلقه إلا على من كفره الله ورسوله، لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور عظيمة، والأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الشرع. فلا يجوز أن نصف أحدا بأنه كافر دون أن يكون كافرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي كفرة، ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في القرآن والسنة فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الأصغر؟ فالجواب الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر، هذا الواجب، لأن الأصل بقاء إسلام المسلم، فلا نخرجه من دائرة الإسلام إلا ليش؟ إلا بيقين، لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين، ولا يمكن أن نزال اليقين بالشك. فإذا جاء في القرآن والسنة إطلاق الكفر على عامل عمل كذا وكذا، وشككنا هل المراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر، فالواجب أن نحمله على الكفر الأصغر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام، ولأن التعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قال قائل: إذن من قاتل المؤمنين فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر، يقول هذا ليس بصحيح، لأن الله قال في الكتاب العزيز: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ولو كان المقاتل كافرا كفرا أكبر لم يكن أخا لنا. وكذلك قال في القصاص في من قتل المؤمن، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه القاتل، مع أن قتل المسلم كفر، فيقال هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الإسلام. وكذلك قول اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب، وأمثال هذا كثير. وعلى هذا فنقول الكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا على من أطلقه الله ورسوله عليه. ثم الكفر نوعان، إيش هو؟ أصغر وأكبر. فإذا علمنا أن هذا من الكفر الأكبر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة قلنا هو حكم أكبر، هو كفر أكبر. وإذا لم نعلم وجب حمله على الكفر الأصغر، لأن الإسلام متيقن والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن، ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم المسلم إلا بنص صريح واضح. فإذا قال قائل: إذا ثبت أن هذا كفر فهل نحكم به على الشخص المعين أو لا؟ نقول: نعم، نحكم بها على الشخص المعين إذا تمت شروط التكفير، فإننا نحكم عليه بأنه كافر بعينه. فلو رأينا رجلا لا يصلي أبدا قلنا هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة للأدلة المعروفة ولا تخفى على كثير منا. فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه؟ قلنا: نعم، نكفره بعينه وندعوه إلى الصلاة، إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل، وإن لم يصلي قتل كافرا بعينه. وكذلك لو رأينا شخصا يسجد للصنم، والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة، نحكم عليه بعينه لأنه كافر، ونستبيح دمه وماله. ولو سمعنا رجلا أو لو سمعنا أحدا يسب الله ورسوله نحكم عليه بعينه أنه كافر، ونستتيب على القول الراجح، وإذا تاب رفعنا عنه القتل ووصف الكفر، وإلا قتلناه كافرا. وهلم جر. وأما ظن بعض الناس أنه لا يكفر أحد بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه، هذا غلط عظيم، لأن لو أخذنا بهذا القول ما بقي أحد كافر. نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عين في الكتاب والسنة، وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين إيش الشهادة له بالنار، فإننا لا نشهد له، لو شهدنا بأنه كافر لا نقول إنه في النار بعينه، لكن نقول هذا كافر وكل كافر في النار. هذا صحيح، كل كافر في النار. وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب المدح والثناء، ولم ينكر التعميم. خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، ولعله حمل بعيره يعني غلولا، ولكن قولوا لا تقولوا شهيد، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فيجب أن تعلم الفرق بين الحكم بالكفر وبين إيش وبين الشهادة بالنار. وذكرنا أنه يحكم بكفر معين إذا تم شروط التكفير. شروط التكفير لا بد فيها من شروط، نعم لا بد من معرفتها. أولاً أن يكون الإنسان قاصداً لما قال أو فعل، أن يكون قاصداً لما قال أو فعل، فإن لم يكن قاصداً فلا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مغلوب. وجميع الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان لا حكم لها، لا في الكفر ولا في الطلاق ولا في العتق ولا في الوقف ولا غيرها، فإنه لا حكم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. وقال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلا بد من القصد. بناء على ذلك لو أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر بنص القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه لا يكفر. لماذا؟ لعدم القصد، وما قصد أن يتكلم بهذا، لكن غلب عليه حتى تكلم فلا يكفر. ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأول، من شدة الفرح فإنه لا يكفر لأنه مغلوب ولم يقصد. والحديث بهذا صريح في قصة الرجل الذي أضلنا راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال أنت اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح ولا ولا ولا وليس عليه شيء، كلامه هذا لا يترتب عليه شيء لأنه إيش عن غير قصد، عن غير قصد، لكن مع الفرح الشديد أخطأ. ومن ذلك أيضا الخطأ في التأويل، لو أن الإنسان فعل ما يكفر تأويلا وظن منه أن هذا هو الحق فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد الكفر، وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحلال، ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفورا منه. ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويلقوه في اليم، وقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما لا يعذبه أحد من العالمين. فهذا إنما قال هذا الشيء خوفا من عقاب الله، إنما أمر بهذا الشيء خوفا من عقاب الله وظنا منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذابا شديدا، فجمع الله عز وجل وسأله لماذا فعلت؟ قال يا ربي فعلت هذا خوفا منك، فغفر الله له، اللهم لك الحمد، غفر الله له لأنه إنما فعل هذا خوفا من عقاب الله عز وجل، فظن أن هذا لا يضر. ومنه على بعض التفاسير فعل يونس عليه الصلاة والسلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وأن لا نضيق عليه أشد من الضيق الذي حصل له، والذي حصل له من الضيق أشد، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا ما قاله إلا عن تأويل أو ما ظنه إلا عن تأويل. وهذه مسألة مهمة، وبها نعم وعليها بنى الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، بنى عليها أن الخوارج ليسوا كفارا، أن الخوارج ليسوا كفارا. لماذا؟ لأنهم استباحوا دماء المسلمين بإيش؟ بتأويل. هم يرون أنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين لأنهم لا يرون أنهم على حق، أي أن المسلمين ليسوا على حق، فهم متأولة. ومن العلماء من أطلق كفرهم بناء على الأحاديث الواردة فيهم، والآخرون قالوا هذا في الخوارج المعينين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وليس كل خارج يكون كافر. فالمهم الآن وش اشتراطنا؟ القصد، وهذا من أهم شيء. طيب الجاهل، الجاهل غير قاصد للمخالفة، وانتبهوا لهذه المسألة ترى مهمة جدا جدا. القصد، الجاهل الذي يسجد للصنم ظن منه أنه ليس حراما لأنه عاش في بلد الكفر، وكان حديث الإسلام فظن أن هذا لا يضر، فهل نقول إنه كافر لأنه مشرك أو لا؟ لا نقول هذا حتى نعلمه أن هذا شرك، فإذا أصر على ذلك وقال إنه وجد أباه على ذلك صار كافر. الزنا حرام بإجماع المسلمين، فلو أنكر أحد تحريمه لأنه لم يعرف الإسلام أسلم حديثا فإنه إيش؟ لا يكفر، لا بد من العلم. وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن الظالم؟ الظالم الذي يفعل المخالفة عن قصد وعلم، وأما من فعل عن جهل أو خطأ في تأويل أو غيره فليس بظالم. فلا بد من مراعاة هذه الأشياء لئلا تزل القدم، فتكفر من لم يكفره الله ورسوله، وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله باء الكفر عليك، نسأل الله العافية. كما جاء في الحديث الصحيح أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عباد يا عدو الله وليس كذلك حار عليه، أي رجع عليه. عكس ذلك من لا يكفرون بترك الأعمال أبدا، حتى ما جاء به الشر لا يقرون به، فيقولون إنه لا كفر إلا في الاعتقاد فقط، وأما الأعمال فليس فيها كفر. يزني، يسرق، يقتل، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الحج، هو لا يكفر، وهذا خطأ. ودائما الحق يكون بين طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط. والواجب علينا أن نتعبد لله عز وجل بما نذكر من أحكامه وبما نفعل من شريعته، فلا نذكر من أحكامه ما لم يذكر. إذا كان الله يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا إسلام؟ هذا أشد، لأن الكفر يا أخوانا يترتب عليه إيش؟ أحكام عظيمة. يترتب عليه أن هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال، ولا يبقى معه زوجة، ولا يدفن مع المسلمين، وإذا كان إماما يجب الخروج عليه، وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة. هنا المسألة كلمة تقال، المسألة خطيرة جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفر الله ورسوله هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين. قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية الحجرات قلنا ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكفر. الكفر يا أخوانا يترتب عليه إيش؟ أحكام عظيمة. يترتب عليه أن هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال، ولا يبقى معه زوجة، ولا يدفن مع المسلمين، وإذا كان إماما يجب الخروج عليه، وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة. هنا المسألة كلمة تقال، المسألة خطيرة جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفر الله ورسوله هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين. قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية الحجرات قلنا ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكبائر حتى إيش؟ حتى يكفر كفرا أكبر. فالمهم أن هذه المسائل يجب علينا أن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن لا نكفر من لم يكفر الله ورسوله، وأن لا نحجم عن تكفير من كفره الله ورسوله. الحمد لله الأمر إلى الله، ما هو لنا ولا لفلان ولا لفلان. نعم
1: يقولون ان الكفر يكون بالاعمال، ويقولون الحكم بغير ما انزل الله عز وجل اذا كان تقرر وصار عاما ليس بمساله واحده انما مقررا ومشروعا مستبدا به حكم الله عز وجل.
0: نعم.
1: يقول سواء كان عاما او كان في نحو من النواحي ما دام انه مقرر انه كفر ويجب علينا ان نكفر يعني من اقر هذا الحكم حتى يعني لو حكم 90% حكم الله عز وجل لكنه قرر 10% من احكامه في غير ما انزله واقرها وناضل عنها وكيف هل هذا صحيح ام لا؟
0: كما قلت لك ينظر هل هو عن قصد هل هو عن تأويل وهل أراد أن يستبدل شريعة الله بشريعة أخرى. الناس يعني يختلفون لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يكون ظلما يعني يريد أن يضر المحكوم عليه ما له غير هذا هذا معصي من المعاصي كما لو أخذ ماله بدون حكم واضح أو يريد مصلحة لنفسه هو لا يريد أن يأخذ من المحكوم عليه شيئا لكن يريد مصلحة لنفسه فيحكم بغير ما أنزل الله هذا أيضا لا يكفر بلا شك هذا يكون فاسقا وتارة يحكم بغير ما أنزل الله غير راض بحكم الله غير راض بحكم الله هذا يكفر يعني أنكر شيئا وتارة يكفر يحكم بغير ما أنزل الله متأولا إما بنفسه وإما بما يزين له ولنضرب لهذا مثلا بعض العلماء من المسلمين يقولون مسائل الحياة هذه ما الشرع جعلها مطلقة جعلها مطلقة ينظر الإنسان ما هو أصلح للناس ويفعل ثم يستدلون بأشياء هي شبهات ما هي حجج فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل فقال لهم ما هذا كأنه يقول اتركوها لا تلقحوها فتركوها ففسد الثمر فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله هذا الثمر فسد قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أخذ بعض الناس من قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم أنهم إيش أن يعني الذين يرون أنهم من المصلحة يفعلونه حتى الربا الاستثماري الذي يسمونه الربا الاستثماري يقول إنه جائز يعني الرسول قال أنتم أعلم وما دام أن البنك مثلا يعطي هذا الفقير أموالا عظيمة ينشئ بها المصانع أو يحرث بها الأراضي أو يتجر بها فهو منتفع والفقير منتفع هذه مصلحة للطرفين وما دامت مصلحة الطرفين فإنه حلال فيومون بمثل هذا فإذا كان الحاكم جاهل بالأحكام الشرعية وجاءته بطانة تلبس عليه الأمور ربما أن يميل إليها لكن يجب على أهل العلم أن يبينوا أن هذا حرام وأنه لا يجوز وتقوم عليه الحجة
1: يقولون نحن حكم العامة إما التفصيل فلا نعم وصول إلى شخص معين فهم كل واحد لنفسه ما يستطيع يقول ما دام آمنا قضية معينة وحصلت نقول هذه كفر أكبر أو أصغر
0: نعم
1: أما نصل إلى كل واحد من فهمه هذه يعني يكون يصب علينا يقول نحن ما نبغى الله عز وجل إلا إذا حكمنا بهذه
0: بمثل الأدلة إلا إذا كفرناه
1: أين؟
0: غلط هذا غلط عظيم كيف تحكم بكفر وما بعد تمت الشروط لا بد من الشروط نعم
2: أرد الله شرط
0: ثمن
2: الشرط الأول أن يكون الإنسان قاصدا لما قال أو فعل
0: نعم
2: في شروط غير هذه
0: ها؟
2: نعم في شروط غير هذا
0: الشيء العلم داخل في هذا يعني حقيقة إن الشرط الوحيد الأكيد هو هذا الذي ذكر القصد الجاهل قد قصد العمل لكن ما قصد المخالفة ولهذا كان قول الراجح في الحنث في الأيمان أن من حنث في يمينه جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه كما قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه ولا يدري انه الثوب الذي حلف عليه فليس عليه شيء او نسي المهم إن قد تكون جميع الشروط التي تذكر تعود إلى هذا. لكن قد يقول قائل: ما رأيكم بالمستهزئ؟ أيكفر أو لا؟ يكفر نص القرآن، فكيف يتفق هذا مع قولنا أن يشترط القصد؟ نقول نعم، لأن المستهزئ قصد الفعل أو القول، لكن لم يدري عما يترتب عليه. نظير ذلك الإنسان مثل جامعة في نهار رمضان، يدري أنه حرام لكن لا يدري ماذا يترتب عليه. يقول نعم لا يدري أنه حرام، أي يعني لا يدري أنه يترتب على هذا الفعل كذا وكذا، ولكن يعلم أنه حرام. نقول يجب عليه الكفارة. ما الدرس؟ أسألك الآن، هل جئت وأنت لا تدري ما الدرس؟ نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة.
0: لا، قرأنا هذا يا أخي، قرأنا هذا.
3: ولقد أخذنا
0: لقد أخذنا

0: عليم.
1: حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. والضمير في قوله أخذنا يعود إلى الله عز وجل، وجاء بهذه الصيغة تعظيما لنفسه تبارك وتعالى، لأنه أعظم العظماء. نعم نعم. كملناها زي الله، كملناها وقرأ علينا خالد مكتوبة: إن الذين آمنوا والذين هادوا. أليس كذلك؟
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: كيف؟
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم. هذه فيها شيء غير هذا؟ الضمير يعود إلى الله عز وجل تعظيما لنفسه تبارك وتعالى، لأنه أعظم العظماء. وقول ميثاق بني إسرائيل، الميثاق هو العهد الثقيل، كأنه وثق به المعاهد. وقد بين الله في هذه السورة ما هو العهد الذي أخذ عليهم، وما هو العهد الذي لهم عند الله. فقال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إيش؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا العهد الذي أخذ عليه: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. خمس مرات في هذا الميثاق أخذه الله تعالى على بني إسرائيل، وجعل لهم عهدا على الله. ما هو؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. أخذ الله عهد ميثاق بني إسرائيل: وأرسلنا إليهم رسلا. رسلا منهم من كان من أولي العزم كموسى وعيسى، ومنهم من دون ذلك. أرسل الله إليهم رسلا. قد قال بعض العلماء، وتحتمل الآية، أن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو ما فطر الله الخلق عليه من توحيده تبارك وتعالى، فيكون في قوله: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بالتوحيد، وأرسلنا إليهم رسلا بالرسالة، للجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. أرسلنا إليهم رسلا، ولم يبين الله تبارك وتعالى عددهم، لأن المهم الجنس وليس العدد، لأن المهم الجنس وليس العدد. فماذا كان موقفه من الرسل؟ قال الله تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. زعم بعض العلماء أن في الآية حذفا، والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلا فعصوا. نعم لا ظهر أخطأنا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كلما أداة شرط، وهي مع كونها شرطية تفيد التكرار. انظر إلى قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، تفيد صالح. والشرطية يعني أنهم لا يمشون إلا إذا أضاء لهم، وكلما أضاء لهم مشوا فيه. هنا كلما جاءهم رسول فريقا كذبوا. بعض المفسرين زعم أن في الآية حذفا، والتقدير: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم عصوا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ولكني أرى أنه لا حاجة لهذا التقدير. وإذا لم يكن حاجة للتقدير أيها الأخوة، فإن تقديره يكون زيادة لا محل لها. إذن فلا حاجة للتقدير، بل نقول: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقا من الرسل. فلنعود إلى الآية: كلما جاءهم رسول. قلنا إن كلما شرطية تفيد التكرار. جاءهم رسول بما لا تهوى، أي بما لا تريد أنفسهم وتميل إليه. لم يستجيبوا، بل كان رد فعلهم كما يقولون إما القتل وإما التكذيب. فريقا كذبوا، وفريقا هنا مفعول مقدم لكذبوا، وجملة كذبوا جواب الشرط، جواب كلما، أي كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا. ولم يقل كذبوه، لأن منهم من كذب ونجى من القتل، ومنهم من قتل ولن يقتل إلا بعد أن يكذب. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ولم يذكر الله تعالى فريقا ثالثا، وذلك لقلته، وهو الإيمان به، يعني وفريقا يؤمنون به لكنه قليل. وكما قلنا لكم فيما سبق إن القليل لا يعتبر، ولهذا يهمل ذكره دائما. فريقا كذبوا، التكذيب هو رد الخبر، رد خبر المخبر. فإذا قال لك فلان قام زيد فقلت لم يقم، هذا تكذيب، لأنك رددت خبر، فهذا هو التكذيب. وفريقا يقتلون، القتل معروف، وأتى في القتل بكلمة يقتلون إشارة إلى استمرار قتلهم للأنبياء، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، والماضي يدل على الماضي والانتهاء. وربما يكون في هذا والله أعلم إشارة إلى أنهم لا يزالون يقتلون الأنبياء حتى آخرهم، حتى آخرهم عليه الصلاة والسلام، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا، في هذه الآية فوائد، منها تأكيد الكلام، تأكيد الكلام بالقسم وغيره من المؤكدات ولو كان المخبر به صادقا. من أين يؤخذ؟ من قوله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فأكد الله تعالى كلامه بالقسم واللام وقد. فإن قيل قائل أليس الله تعالى أصدق القائلين بلا توكيد؟ فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة، هو البلاغة. فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ الكلام، فإذا اقتضت الحال أن نؤكد الكلام أكد، وهنا الحال تقتضي التأكيد. لماذا؟ لتقوم الحجة على بني إسرائيل بأن الله تعالى أخذ منهم الميثاق وانقسموا إلى فريقين. ومن فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل ولم يجعل ذلك، ولم يقتصر على ذلك. إذا قلنا إن المراد بالميثاق الفطرة، بل أرسل إليهم الرسل تأييدا للفطرة. ويتفرع على هذه الفائدة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه لم يكلهم سبحانه وتعالى إلى ما علمه بفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل لتؤكد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى، حكمة الله تعالى بإرسال الرسل أفرادا وجماعات، لقوله وأرسلنا إليهم رسلا. بنو إسرائيل فيهم رسل متعددة، فمثل إبراهيم ولوط كانا في إيش؟ في زمن واحد، ويوسف وأبوه في زمن واحد، ويعقوب وإسحاق في زمن واحد، لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون فيه نبيان أو رسولان. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة نقض بني إسرائيل للعهد. نقض بني إسرائيل للعهد من أين تؤخذ؟ من قوله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحينئذ لم يقوموا بالعهد. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير مما فعلت بنو إسرائيل، من تكذيب الرسل والعدوان عليها، لأن الله لم يقص علينا قصص الأنبياء وقومهم وقومهم لنعلمها تاريخيا فقط، بل لنعتبر بها كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل لا تؤمن إلا بما وافق أهواءها، بقوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا إلى آخر. ومن فوائدها أن المتكلمين الذين بنوا أصول عقيدتهم على العقل كالمعتزلة والجهمية والأشعرية وأمثالهم فيهم شبه من اليهود، فإنهم إذا أتاهم النص بما لا يرون كذبوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو حرفوه إن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم يرون مرجع ما أخبر الله به عن نفسه إيش؟ العقل. فإذا جاء النص بما لا يهوى بما لا يهوون حسب عقولهم كذبوه وأنكروه إن استطاعوا التكذيب. ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة بالصحيحين وغيرهما، يقولون: أخبار الآحاد لا يمكن أن تثبت بها عقيدة لأنها يحتمل خبر واحد، والخبر الواحد يلحقه الظن، والظن لا يمكن أن تبنى عليه عقيدة. فإذن يرد أكثر الأحاديث الواردة في الصفات لأن أكثرها أخبار أحاد. ثم نقول لهم: هل تقبلون خبر الواحد في الأحكام كالأوامر والنواهي؟ سيقولون: نعم. نقول: قبولكم ذلك مع أن الخبر يدل على وجوب أو تحريم أو كراهة أو استحباب، وهذا لا بد فيه، لا بد منه، بمعنى لا بد أن تصلي وأنت تعتقد أنها إيش؟ فريضة واجبة، وهذه عقيدة. لكن هذه عقيدة فيما فرض على الإنسان أو فيما طلب به الإنسان، وتلك عقيدة فيما أثبت الله لنفسه. وعليه فنقول: حتى أخبار الأحكام تستلزم العقيدة، إذ أن كل حكم لا بد أن يعتقد الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. المهم أن أهل الكتاب الذين ردوا ما لا تقتضيه عقولهم يشبهون بني إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. طيب أنا والنفس واحدة. طيب إذن نقول من فوائد الآية أيضا الحذر من هوى النفس، الحذر من هوى النفس. وأن هوى النفس قد يؤدي إلى الهلاك وإلى فعل ما يقبح شرعا وعقلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل فريق منهم قتلوا الرسل، فريقا منهم كذبوا الرسل، وفريقا يقتلون الرسل ولا يبالون بذلك، لقوله:

فعلى قراءة الضم تكون أن مخففة من الثقيلة، تكون أن مخففة من الثقيلة على قراءة إيش؟ ضم النون. ويكون اسمها ضمير الشان محذوف، وجملة لا تكون في محل رفع خبرها. وعلى قراءة النصب تكون أن مصدرية ولا نافية، وتكون فعلا مضارعا منصوب بأن المصدرية. أفهمتم؟ قولوا نعم ولا لا؟ واضح. أقول فيها قراءتان: ألا تكون بالضم ضم النون، ألا تكون بفتح النون. فعلى قراءة الضم تكون أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف، وتكون خبر جملة، تكون خبر. أواضح هذا؟ طيب. وعلى قراءة النصب تكون أن مصدرية ولا نافية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن. فهنا سلط العامل على ما بعده مع الفصل بلا النافية. أفهمنا الآن؟ طيب. حينئذ يسوغ لنا أو ينبغي لنا أن نتكلم على أن، أن إذا كان ما قبلها علما فإنه يجب الرفع، وإذا كان ما بعدها وإذا كان ما قبلها يفيد الظن جاز الوجهان، وإذا كان ما قبلها ليس علما ولا ظنا وجب النصب، وجب النصب. فمثلا تقول: يعجبني من الطالب أن لا يجادل، يعجبني من الطالب أن لا يجادل. كيف نقرأ اللام؟ أن لا يجادل بالنصب يتعين. طيب، إذا صار الظن تقول: علمت أن لا يكون كذا، وتكون أنه مخففة من الثقيلة. إذا كان ظن جاز فيها الوجهان. في الآية الكريمة حسب ظن، ولذلك جاز الوجهان النصب والرفع. حسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، أي حسبوا أن لا يكون من جراء فعلهم هذا وهو التكذيب والقتل أن لا تكون فتنة، أي أن لا يفتن بتسليط الأعداء عليهم فاستمروا في طغيانهم. فعموا وصموا، عموا عن الحق فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعونه. ثم تاب الله عليهم بعد أن أراهم شيئا من العذاب، تاب الله عليهم ثم رجع، لكن لم يرجع كلهم، بل بعضهم انتفع بهذه الفتنة التي تاب الله عليهم بعدها، وبعضهم استمر. ولهذا قالت: ثم عموا وصموا كثير منهم. فصار بنو إسرائيل أولا عموا وصموا جميعا، ثم إيش؟ تاب الله عليه، ثم رجع، لكن ليس كلهم رجع، ولكن إيش؟ البعض عموا وصموا كثير منهم، والذين لم يعموا ولم يصموا قليل، كثير منهم، والله بما يعملون بصير. قال بعض أهل العلم إن والله بصير بما يعملون. قال بعض العلماء إن هذا هو ما ذكره الله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما

0: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هذا بعد التوبة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم ليسوقوا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لكن سياق الآية تتبير الصلاة لا يناسب ما في هذه السورة. فهذا فالذي في هذه السورة أنهم قتلوا وكذبوا وظنوا أن لا يكون لها أثر، ولكن كان لها أثر. ما هذا الأثر؟ لا ندري، الله أعلم. بعد هذا الأثر ما الذي حصل منهم؟ عموا وصموا كثير منهم بهذه الفتنة، يعني عموا عن الحق وصموا عنه، ولكن وليس المراد عمية عيونهم الباصرة وآذانهم السامعة. ثم تاب الله عليهم ووفقهم للهداية، ثم عموا وصموا بعد ذلك كثير منهم. وليس بلازم أن نعرف ما أفهم الله في القرآن، ما أفهم الله في القرآن قد يكون له في مصلحة، والمقصود معرفة القصة من حيث هي. ثم عموا وصموا كثير منهم. كثير منهم قال بعض الناس إنها فاعل عمية وصم، وأن الواو في عموا وصموا حرف دال على الجمع فقط، كهو في قولك عليكم عليهم فهو حرف دال على الجمع، فالواو في عموا وصم في عموا وصموا حرف دال على الجمع، وهو خلاف المشهور من لغة العرب، ويعبر عن هذه اللغة بإيش؟ بأكلم البرائد. وقيل إن الواو فاعل في عم وصم، وأن كثير بدلا وأن كثير بدل من الواو بدل بعض من كل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الله تعالى عمم أولا ثم أبدل من هذا التعميم بإيش؟ بأنهم كثير ولا كلهم كثير. وحينئذ نقول القرآن الكريم لم يكن على لغة إيش؟ أكلم البرائد. طيب، ثم عم وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى والله بصير، البصير هنا تحتمل يعني تشمل معنيين. المعنى الأول البصير بالعين عز وجل، والثاني البصير بالعلم. وقد اجتمع المعنيان في حق الله عز وجل. هو بصير بما يعملون إراه ولا يخفى عليه، وبصير بما يعملون يعلمه. أفهمتم؟ لأن المعمول قد يكون ذا جسد فيرى، أو غير جسد فلا يرى، وكلاهما يعلم أو لا يعلم. فإذا نقول بصير يشمل معنيه، بصير بمعنى الرؤية، بصير بمعنى العلم. أيهما أعم؟ الثاني أعم. في هذه الآية الكريمة أن من قباوة بني إسرائيل أنهم يظنون أن لا تقع فتنة مع كونهم يقتلون الرسل ويكذبون فريقا منهم، وهذا يدل على القباوة وعلى أن قلوبهم قد طبع عليها والعياذ بالله، فلا تميز بين الأشياء. ومن فوائدها التحذير من الأمن من مكر الله، وأن ذلك من خلق اليهود أن يأمن الإنسان من مكر الله، ويظن أنه بمعصيته لا يعقبها عقاب، لقوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة. ومن فائدة الآية الكريمة أن الله تعالى يتوب، قد يتوب على المرء بعد عماه وصممه. من أين تؤخذ يا أخي؟ أين؟ ثم تبارك الله عليهم بعد أن ذكر أنهم عموا وصموا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رأفة الله تعالى بعباده، وأنه يتوب على من تاب، وإن شئت فقل يتوب على من شاء من عباده تفضلا منه وكرها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد لا يشكر هذه النعمة ويعود إلى عماه وصممه، لقوله ثم عموا وصموا كثير منهم. وهذا يشبه قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومنها الحذر من بطر النعمة بالعودة إلى الفسوق والكفران، لأن الله هددهم بقوله والله بصير بما يعملون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله عز وجل بكل عمل، فإن كلمة ما فيما يعملون موصولة تفيد العموم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، هذه مؤكدة، كم؟ ثلاثة مؤكدات، القسم المقدر واللام وقد. وأكد الله تعالى ذلك جريا على عادة اللسان العربي في تأكيد ما يستحق التأكيد، وإلا فخبر الله عز وجل حق. ثم إن هذا أيضا لقد كفر الذين ليس خبر مجردا، بل هو خبر وحكم. وحتى إذا قلنا أنه حكم عليهم بالكفر فهو مؤكد لئلا يعارض معارض فيقول ليس هذا بكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من هؤلاء؟ هؤلاء النصارى الذين لم يناصروا عيسى ولم يكونوا من حواريه، قالوا إن الله هو المسيح هو المسيح ابن مريم، نسأل الله العافية. والشبهة التي أحدثها الشيطان لهم أنه خلق بلا أب. والعجب أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ثم يقولون إن عيسى بن مريم ولد بغي، فيقذفونه من وجه، يقذفون أمه من وجه وينزهون أمه ويعلونها من وجه آخر حسب زعمهم. قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، كلمة هو ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاثة فوائد، من يعرفها؟ التأكيد والحصر والأصل والفصل بين الخبر والصفة، الفصل عن التمييز بين كون ما بعده تمييزا أو صفة، نعم، بينما كان خبر أو صفة. هنا إن الله هو المسيح، هو ضمير فصل، يفيد أن هؤلاء أكدوا أن الله هو المسيح، ويفيد حصر الله عز وجل بالمسيح وأنه لا يتعداه، ويفيد إيش؟ أن المسيح خبر وليس بصفة. نعم، إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح وصف لرجل من أولياء الله ورجل من أعداء الله. الرجل له الذي من أولياء الله عيسى بن مريم، والرجل اللي من أعداء الله الدجال، وقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجالا مسيحا، حيث أمر أن نستعيذ بالله من المسيح من فتنة المسيح الدجال. وأما تكالس بعضهم يعني بطلب الكيس، وقوله إن الدجال يسمى المسيح بالخاء، فهذا باطل، لأن أعلم الناس به سماه المسيح. ولا مانع من أن يوصف هذا بالمسيح وهذا بالمسيح، لكن يختلف الممسوح. عيسى بن مريم كان لا يمسح ذا عاهة إيش إلا بري، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. والمسيح الدجال ممسوح العين، أعور العين، خبيث المنظر. ففرق بين هذا وهذا، وكلاهما مسيح مشتق من المسيح. وقوله مريم هي ابنة عمران، ونسب عليه الصلاة والسلام إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما أمر الله جبريل أن ينفخ فيها، أن ينفخ في فرج مريم روحا فنفخ فيها روحا. وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال المسيح يا بني إسرائيل، قوله وقال المسيح في إعرابها وجهان: الوجه الأول أنها حال، وبناء على هذا الوجه يتعين تقدير قد، يتعين إيش تقدير قد، ويكون معنى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقد قال المسيح يا بني إسرائيل، يعني كذبه. والوجه الثاني أن الواو للعطف، ويكون قوله قال معطوف على كفر، فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، لأنها معطوفة على جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ويكون معنى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد قال المسيح ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. والتقدير الأول أبلغ، لأن المسيح الذي وصف بأن الله رد على هؤلاء الذين وصفوا كفروا، وقد قال لهم وبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام عبد، فقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وآيات إن شاء الله فقط كام على الآية لأنه انتهى وقت الشرح. نعم.
1: الصفات التي ذكرها الله عز وجل في بني إسرائيل موجودة في بني إسرائيل الذين يعاصروننا الآن، يعني من التعنت والعناد وما إلى ذلك، لكن بعض الصفات يا شيخ التي ذكرها الله عز وجل، يعني بني إسرائيل الذين هم معنا الآن يعني فيهم خبث لكنهم ما هم أغبياء، إذ أنهم
0: مهم
1: بأغبياء هم. نعم. الآن يسيطرون على العالم اقتصاديا وحتى متقدمين في
0: هنا. هؤلاء بارك الله فيك أغبياء، أغبياء باعتبار فهم الحق، مو أغبياء باعتبار الذكاء. واجعل على بالك دائما قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المتكلمين، قال إنهم أعطوا علوما، أعطوا فهوما، أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. واذكر قول الله تعالى عن الكفار مع أنهم أذكياء إنهم لا يعقلون. فهؤلاء في الواقع هم أغبياء باعتبار الشرع. يعني أذن واحد عامي من المسلمين يعرف أن قولهم أن عيسى هو الله جهالة عظيمة، ولهذا وصفوا بالضلال. نعم نعم. فريق كذب، يعني كذب الرسل، بعضهم كذب الرسل بعضهم قتل. اللي بعدها اللي بعدها وش مستقلة؟ لا لكن مستقلة عن الأولى. نعم نعم.
2: الله تعالى ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها. قال المراد بالفرج هنا جيب الدرع.
0: ايش
2: قال المراد بالفرج هنا؟ جيب الدرع.
0: وما المراد به في اللغه العربيه؟ ما المراد به الفرج؟ لماذا نحرم؟ وأحسن فرجها مشكلة، يعني ما أحسنت إلا جيب الدرع والفرج الحقيقي. لا أبدا، إلا من باب غباوة الرجل. الآن نفخنا فيه من روحنا، هو الذي قد يقال لا يلزم أن جبريل عليه السلام فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسه، ما يلزم، قد ينفخ من الجيب ويصل إلى الفرج، لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك، ليس الجيب. نعم.
3: الحديث الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يقوم بالبيت.
0: نعم.
3: ماذا الفرق بين
0: ما أدري وش وجه الحديث، لأن رؤيا الأنبياء واحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة، لأن الدجال بعد الرسول سيأتي فيما بعد، وهو ممنوع من دخول مكة، ولذلك احتج ابن صياد بأنه ليس المسيح الدجال، بأنه في المدينة وذهب إلى مكة. نعم.
4: شكرا الله عنكم. هل كل صفة ثبتت في اليهود؟
0: هل
4: كل صفة ثبتت بأنها من صفات اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة، أو أنه لا بد أن يدل دليل على استمرارها؟
0: أما أفعالهم فلا تستمر، يعني ما ذكر من أفعالهم قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها الموجودون في وقت نزول القرآن، ويتغير كما أن الآن دين بني إسرائيل لهم عليه الآن ليس هو الدين الذي جاء به عيسى ولا موسى.
4: ما مثال الأفعال شيخ؟
0: نعم.
4: ما مثال الأفعال؟
0: إيش؟
4: مثل ماذا الأفعال؟
0: أفعالهم؟
4: نعم.
0: اقرأ مثال ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيه مخالفة لما نقل الله عنه في أفعاله. نعم.
5: الله تقول تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم.
0: نعم.
5: ما يقول المراد في هذا من جاء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قام عليهم بالحق نسيهم وهو قال ثم.
0: نعم. ربما يكون هذا أو قبله أيضا، ربما يكون هذا أو قبله من بني إسرائيل الذين سلط عليهم العدو أو أصابتهم الجدوب والقحط وغير ذلك. نعم. هل إيش؟ الرسول عهدهم لما وصل المدينة كتب بينهم وبينهم عهد، لكن نقضوا العهد. الله أكبر.
6: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ نعم. طيب أحسنت. وقوله أرسلنا إليهم رسلا، يلا جابر مثل من؟ كيف؟ يعني إسرائيل موسى وعيسى مرسل من إسرائيل؟ عجيب. وعيسى مرسلان إلى بني إسرائيل؟ تأكد. وموسى وش دليله؟ طيب ليش جبت هذا؟ ما جبت آلة أصح من هذا وأحسن من هذا؟ أحسن بالنسبة لبني إسرائيل. نعم. ها؟ أي.
7: منها قول تعالى عن عيسى: وقال المسيح يا بني إسرائيل فلا يعبد.
0: طيب.
7: وموسى.
0: مين بعيد يعني؟ طيب.
7: وموسى قوله عز وجل موسى فرعون الأصل يا بني إسرائيل.
0: طيب. وفي سورة الصف.
7: يا بني إسرائيل.
0: ذكر هذا وهذا. طيب. وقوله كلما جاءهم رسول بما ارتهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا تلوا. المعروف أن كلما علموا شرطية.
8: نعم. تفيد التكرار.
0: تفيد التكرار. أين شرطها وأين جواب
8: الشرط؟ جاءهم رسول.
0: نعم.
8: وجواب الشرط فريقا كذبوا. كذبوا.
0: نعم.
8: هذا جواب الشرط.
0: وقيل
8: فعل محذوف تقدير عصر.
0: نعم.
8: وهذا لا حاجة إليك.
0: تمام.
8: ذكر عن
0: لأن الكلام يستقيم بدون.
8: بدون.
0: طيب بارك الله فيك. ما الحكمة في قول فريق كذبوا وفريق يقتلون حيث جاء بالفعل المضارع بالقتل وجاء بالماضي بالتكذيب؟
9: يعني أنهم تفيد الاستمرارية.
0: نعم.
9: وأنهم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه، فقد جاءهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله في تقديمهم.
0: نعم. قوله تعالى: وحسبوا أن لا تكون فتنة، فيها قراءتان. نعم.
10: أن لا تكون وأن لا تكون.
0: ألا تكون بفتح النون.
10: نعم.
0: وألا تكون
10: بضمها.
0: بضمها. وجه القراءتين.
10: أن إذا كانت مخففة.
0: أنت ما حفظ الرجل اللي على سنة.
8: ماشي.
0: أين أنت؟ يعني ما رأيت في الرأي.
10: فيها قراءتان. ألا تكون وألا تكون.
0: طيب. وجه القراءتين. لأن هذا الجواب أجابها في زميل قبل.
10: طيب. على قراءة النص تكون أن مصدرية. ولا نافية، وتكون فعل مضارع منصوب بها المصدرية.
0: طيب.
10: وعلى قراءة ألا تكون تكون أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان وتكون خبرا.
0: طيب صحيح ما قال؟
8: نعم.
0: طيب. أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى.
11: نعم. سببها العلم يتعين
0: الرفع تنفذ المضارع لبعض، يعني يتعين الرفع وان تكون مخفف من الثقيل. طيب احسنت.
11: واذا سبق الظن ففي وجهان الرفع والنصب في هذه الايه.
0: نعم.
12: وإذا لم يسبق لا علم ولا ظن يتعين النسخ.
0: يتعين تكون مصدرية في تنصيب. بارك الله. طيب. مثل يا سامع فيما يجب فيه النصب.
13: ما يجب قوله تعالى عسى ربكم أن يقول.
0: نعم.
13: النصب.
0: لا اللي بعدها لا.
13: نعم.
0: اللي بعدها لا.
13: بعدها لا.

0: يعجبني من الطالب أن لا يجادل، ما يجوز أن تقول أن لا يجادل. طيب ومثالها العلم، بعد العلم لا هذه ما يبدأ العلم، ولهذا لم يتعني فيها النصر ولا الرفع. نعم.
1: فلا يرون أن لا يرجع إليه
0: القول. طيب ومثالها بعد الظن جمعة.
1: نعم. مثالها
0: نعم
1: بعد
0: الظن والتي يجوب فيها الوجهة.
1: ما ذكرت
0: لا حول ولا قوه. اي آية؟ وحسبوا ألا تكون الفتنة. صحيح. ما هي الفتنة التي حسبوا ألا تكون يا إبراهيم؟
2: ما حضرت.
0: ايش
3: الأولى يبقى النص على فهم.
0: إلى وش الفتنة؟
3: تسليط الأعداء
0: عليهم. نعم. دي عبارة عن أي عذاب يعاقون به، كما قال تعالى واتقوا فتنة، أي عذابا لا تصيب الذين ظلموا خاصة. نعم. في الآية إشكال في قوله فعموا وصموا كثير منهم، ما هو
4: الإشكال؟ وجود
0: ما هو الإشكال؟
4: وجود فاعلين.
0: وجود فاعلين.
4: الإشكال أنه أتى بالضمير وهو الجماعة، ثم أتى بعدها بقوله كثير.
0: طيب يعني فاعلين لفعل واحد، لفعل واحد. طيب إيش الجواب؟
4: الجواب أحد شيء، إما أن يقال على لغة كانون
0: الضغاري،
4: فيكون الفاعل هو كثير، قوله كثير، والواو علامة للجمع، وهذه على اللغة غير
0: مشهورة. وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟
4: وجهنا
0: يا
4: شيخ
0: أنه
4: لا يصح.
0: طيب وجهنا أنه لا يصح، القرآن باللسان عربي مبين. طيب
4: والثانية أن تكون
0: الوجه الثاني
4: يعني يكون الضمير الواو فاعلا، وتكون كثير بدل بعض من كل.
0: أحسنت كذا. وهذا
4: ساغ على اللغة،
0: وهذا أصح. هذا أصح. طيب وحينئذ لم يكن فاعلان لفعل واحد. تمام. قوله عز وجل والله بصير بما يعملون. محمد، ما المراد بالبصير هنا؟ يشمل أمرين. نعم. والإدراك، يعني إدراك البصر، يعني بصر العين وبصر العين. طيب وقوله بما يعملون، والسؤال لك هل يشمل الفعل والقول أو القول فقط أو الفعل فقط؟
5: يشمل القول والفعل.
0: كيف كان القول عمل؟
5: القول عمل.
0: كيف كان عمل؟
6: عمل
0: اللسان. اي احسنت، عمل اللسان، لكن لا يكون القول فعلا لان الفعل خاص بالجوارح. ناخذ ذرت الان. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا انه المسيح ابن مريم، واخذنا هذا صدر الايه اخذناه. وقال المسيح يا بني إسرائيل، ذكرنا أنه يجوز أن تكون الجملة حالية، وعلى هذا يتعين أن تقدر قد، أي وقد قال المسيح. ويجوز أن تكون عاطفة ويكون قال معطوف على قوله لقد كفر، يعني ولقد قال لهم المسيح. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقوله يا بني إسرائيل نداء، إشارة إلى بلاهتهم وغفلتهم، وأنهم لا يخاطبون إلا بالنداء، ولا ينتهبون ويستيقظون إلا به. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا فعل امر من العباده، والعباده هي العباده تطلق على شيئين، تطلق على شيئين، الاول فعل العابد والثاني مفعول العابد، الاول فعل العابد والثاني مفعول العابد. فعل الاول فعل العابد ان نقول هي التذلل لله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه، وعلى الثاني نقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فمثلا يصح ان نقول ان فعل المصلي عباده، ويصح ان نقول ان الصلاه عباده. واصلها من قولهم طريق معبد، اي ايش؟ مذلل مسهل ميسر. فمثلا المسفلت نسميه طريقا معبدا، الطريق الذي لم يسفلت ولم يوطأ ونسميه ليس طريقا معبدا. طيب اعبد الله ربي وربكم. طيب اعبد الله هنا الأليق ان نجعل العباده بمعنى فعل العابد او بمعنى مفعوله؟ اعبد الله هي اقرب هنا لفعل العابد. اعبد الله ربي وربكم، ذكر العباده ثم ذكر الربوبيه، اشاره الى ان الربوبيه تستلزم الالوهيه، اي ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه. فمن اقر لله عز وجل بالربوبيه لزمه ان يقر بالعباده، لان الرب يجب ان يكون معبودا، لان له الامر له الحكم. فاذا كان كذلك يجب ان يعبد كما شرع. وقوله ربي وربكم بدا بنفسه ليعترف عليه الصلاه والسلام بانه عبد مربوب، عبد مربوب وليس ربا كما يقولون. وقوله تعالى اعبد الله مر علينا كثيرا في الواقع بالنسبه لكلمه الله ان اصلها الاله، لكن حذفت الهمزه لكثره الاستعمال، كما حذفت الهمزه من الناس، كما حذفت الهمزه في الناس من الاناس، وكما حذفت الهمزه في شر من اشر، وفي خير من اخير. اعبد الله ربي وربكم. انه من الرب ايضا سبق لنا كثيرا انه هو الخالق، ايش؟ المالك، المدبر الذي له السلطان. انه من يشرك بالله، هذا من باب التحذير، الجمله هنا استئنافيه للتحذير. انه من يشرك بالله بان يعبد غير الله فقد حرم الله عليه الجنه، اي منعه منها، لان التحريم من بمعنى المنع، ومنه مكه حرام، المدينه حرام، ومنه حريم البئر، اي ما قرب منها لمنع الناس من تملكه. فاذا حرم بمعنى منع، حرم الله عليه الجنه اي دخولها. والجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى لاوليائه جعلنا الله واياكم منهم، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وماذا يكون اذا حرم الله عليه الجنه؟ اين يكون؟ قال ومأواه النار، اي الذي ياوي اليه كما ياوي الانسان الى منزله، النار، وهي الدار التي اعدها الله لاعدائه، التي وقودها الناس والحجاره، عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد جمعوا بين القوه والامتثال، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعتزون عنه. كل ما أمروا به فهم قادرون عليه، ثم مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف، بل هم غلاظ شداد أجارنا الله وإياكم منها. ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. أشار عليه الصلاة والسلام بقوله وما للظالمين من أنصار، إذ إن كانت هذه الجملة من قول عيسى وإن كانت من قول الله فهي بيان استحقاقهم لدخول النار، وأنهم إنما دخلوا إنما استحقوا دخول النار لكونهم ظلمة لشركهم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. وقوله وما للظالمين من أنصار، هنا هل يمكن أن نقول إنه إظهار في موضع الإضمار؟ يعني بمعنى أنه لو كان في غير القرآن لقيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من أنصار، يمكن أن يقال هذا، لكن أظهر في موضع الإضمار من أجل أن ينسحب على هؤلاء وصف الظلم أي أنهم ظلموا، ومن أجل التعميم أي أن النار ليست لهؤلاء فقط بل لكل ظالم وما للظالمين من أنصار. وقوله من أنصار أي من مانعين العذاب عنه، لأن الناصر هو الذي يمنع العدو عنك ويساعدك عليه. في هذه الآية الكريمة نص صريح في كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقوله لقد كفر، وفيه أيضا من فوائدها ومن فوائدها توكيد الحكم بما يدفع الشك لقوله لقد كفر، فإن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ألفاظ القرآن الكريم يؤتى بها غالبا بحكم عام، أحكام القرآن أنا أقصد أحكام القرآن يؤتى بها غالبا بحكم عام، بمعنى لو شاء الله تعالى لقال لقد كفر النصارى، لكنه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سواء كانوا من بني إسرائيل الذين هم النصارى أو من غيرهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا كفر إلا بعد قيام الحجة، بناء على أن الواو في قوله وقال المسيح حالية، يعني أنهم كفروا وقد بين لهم الأمر وقال المسيح يا بني إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول، لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح، وعيسى بن مريم أنكر ذلك قال أعبد الله ربي وربكم فأنا لست إلها تعبدونني بل أنا وأنتم على حد سواء كلنا مربوبون لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أنكر عيسى أن يكون هو الله بهذه الجملة العظيمة وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم، وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد. وانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له ما شاء الله وشئت، هل أقر هذا؟ لا، أنكر وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهكذا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، بل إن أتباع الرسل كلما أنعم الله عليهم بالاتباع ازدادوا تواضعا ازدادوا تواضعا للخلق وتواضعا للحق. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العبادة، يعني بمعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله في كل ملة بقوله أعبد الله ربي وربي. ومن فوائدها إقامة الحجة على أهل الشرك، حيث أشركوا بالله مع أنه إيش ربهم، وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقا، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، أموات غير أحياء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال الملزم للخصم، وأنه ينبغي للإنسان عند المجادلة أن يتبع أوضح الأدلة وأشدها إلزاما للخصم، بقول أعبد الله ربي وربكم، لم يقل أعبد الله ما لكم إلا غيره، قال أعبد الله ربي وربكم، إلزاما لهم بإيش؟ بعبادته. نعم، إلزاما لهم بعبادته لأنهم يقرون بالربوبية. وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقالوا اعبدوا ربكم إلزاما لهم بالعبادة لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية، يقول اعبدوا اعبدوا الله هذا في الألوهية، ربي وربكم في الربوبية. فعيسى بن مريم ليس له حق في الألوهية ولا في الربوبية، وغيرهم من الرسل وغيرهم من الناس كذلك. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يدعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكون وهم الذين يصرفونه، وأنهم على ضلال مبين نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك موجب للخلود في النار، بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا مأوى للخلق إلا أحد أمرين، إما الجنة إيش وإما النار، ما فيه شيء وسط. كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد الإيمان إلا الكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفي الجزاء منهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد، ما فيه ثالث. فإن قال قائل ماذا تقولون فيما جاء في القرآن الكريم من أصحاب الأعراف؟ فالجواب سهل، نقول أصحاب الأعراف يحبسون في مكان مضل على أهل النار ومبصر لأهل الجنة، يحبسون على قدر ما يشاء، نعم يعني محبوسون على حسب ما تقضي حكمة الله، ومآلهم إلى الجنة كما قال عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون. فصار هؤلاء أعني أصحاب العراف مآلهم إلى الجنة، فليس للخلق إلا داران فقط، النار أو الجنة. ولهذا قال السفارين رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. وفي هذا ومن فوائد الآية الكريمة أن التحريم يكون شرعيا ويكون قدريا، بل نقول يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن التحريم يكون قدريا. وجهه فقد حرم الله عليه الجنة، يعني تحريما قدريا لا شرعيا لأنه ليس باختيار الإنسان. وهل يرد التحريم على وجه التحريم الشرعي؟ الجواب نعم. ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومنه أحل الله البيع وحرم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة وإثبات النار لقولها الجنة ومواه النار. ومن فوائدها أن المثوى الأخير للخلق هو إما الجنة وإما النار، وأما القبور فليست المثوى الأخير بل هي زيارة يمكث فيها الناس ما شاء الله حتى تقوم الساعة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الشرك ضر لقوله: وما للظالمين من أنصار. وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم، فقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين لا ناصر له لقوله: وما للظالمين من أنصار. ومن هنا كما يعرف أهل اللغة العربية حرف جر زيد لإفادة العموم والتوكيد، فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النفي المؤكد مع أن الكفار قد ينصرون والمشركون قد ينصرون؟ فالجواب أن هذا نص مؤقت ليبتلي الله به المؤمنين وليس نصا دائما. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الذي والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقال تعالى: كلما دخلت أمة لعن أختها. ولا يمكن أن يتناصر الكفار في دفع العذاب عنهم يوم القيامة، وحينئذ فلا إشكال، لأن النص الذي يحصل لهم إيش؟ نص مؤقت يريد الله به أن يمتحن المؤمنين. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء طائفة أخرى من النصارى. النصارى الأولى الذي تحدث عنهم الآية الأولى ماذا قالوا؟ إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني أن المسيح ابن مريم والله رب العالمين واحد. هؤلاء غيرهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة؟ ذكرهم الله تعالى في هذه السورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني محمود. إيش؟ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب، إذا كان إلهين من دون الله والله صاروا ثلاثة، إذن ثالث ثلاثة هم الله والمسيح وأمه. هؤلاء هم الثلاثة. فسر ذلك القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعض. وأما ما قيل إنه الابن والأب وروح القدس ففيه نظر، يعني لا نفسر بالقرآن، وإن كان قد يكون منهم أو من المتأخرين منهم من يقول إن هؤلاء هم الثلاثة. ثالث ثلاثة. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. الوقوف على ثالث ثلاثة متعين. نعم متعين، لأنه لو وصل لفهم المخاطب أن قوله وما من إله إلا الله إلا إله واحد من قول هؤلاء الكفار. وما من إله إلا إله واحد، هذه بمعنى لا إله إلا الله، لكن تختلف عنها في الإعراب. مثلا نقول ما نافية ويكمل الإعراب العربي منه قليلون، تعرفها؟ يلا.
2: وما من إله إلا الله.
0: ما نافية.
2: ما نافية.
0: نعم.
2: ومن أكبر زائدة.
0: نعم. ليش زائدة؟ يعني زائد إعرابا. نعم. مفيد معنى.
2: إله مبتدأ.
0: نعم.
2: مرفوع وعلى مضرب يضمه مقدرا على آخره منع من ظهورها استغلال المحل بحرف الجاء الزائد.
0: نعم.
2: وإلا أداة الاستثناء وإله خبر.
0: نقول ده استثناء ولا نقول ده الحصر؟
2: للحصر.
0: نعم أداة حصر.
2: أداة حصر. وإله خبر مرفوع وعلى مضرب يضم الظرف على آخره وواحد صفة.
0: بارك الله. طيب أبطل الله هذا القول أي قوله إن الله ثلاثة بقوله وما من إله إلا إله واحد، وهذا خبر من أصدق المخبرين، خبر مؤكد بماذا؟ بحرف الجر الزائد وبالحصر. وما من إله إلا إله واحد، ولا يمكن أن يكون أكثر من إله. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش لفتتها؟ أليس الله قال هكذا؟ وكذلك أيضا بين في آية أخرى في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان كذلك لا ذهب كل إله بما خلق وانفرد بمخلوقاته ولا على بعضهم على بعض، يعني إذا انفرد كل إله بما خلق وكل إله يريد أن تكون الألوهية لهم لا بد أن يقع بينهم قتال، وإذا وقع بينهم قتال على بعضهم على بعض، أحياناً يعلو هذا وأحياناً يعلو هذا. ومن المعلوم أن العالي هو المستحق أن يكون إلهاً وحده، وأن المعلو عليه لا يستحق أن يكون إلهاً. وانظر الآن لو خرجتم في سفر، لو خرجتم في سفر وأمرتم زيد وعمر كلاهما أمير، وشوفوا فوضى واضطراب، ولا يمكن أبداً أن يكون أن تكون آلهة متعددة، لو تعددت لفسدت الدنيا كلها. ولهذا قال وما من إله إلا إله واحد مؤكد، أكد ذلك الوحدانية بقوله واحد من هو
5: الله
0: عز وجل. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون، هذه فيها أشكال في الإعراب. جزاسة نقرأ عن هذا خير إن شاء الله.
5: تقول إشكال
6: والذي يصحب الإعراب أنهم يستوون
0: حسنات
6: وسيئات ويحبسون في مكان من الجنة
0: والنار. نعم.
6: هل معنى هذا الشيء أن من زادت سيئات واحدة أنه لا بد أن يدخل النار؟
0: لا، الناس أقسام، من له سيئات بلا حسنات هذا إلى النار ولا أشكال فيه، ومن له سيئات زائدة على الحسنات، له سيئات وحسنات والسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار، مستحق ولا نجزم، وقد ينجو من النار بشفاعة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة قسم الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل، وقسم ثالث تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء هم أصحاب الأعراب لا يدخل النار ولا يدخل الجنة. والقسم الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته.

0: وحينئذ يلاقي الله عز وجل يوم القيامة بإيش؟ بحسنات ولا سيئات، فتكون الأقسام خمسة. نعم نعم. نعم.
1: وذكرنا في
0: الأخير
1: أن فآله إلى الجنة.
0: نعم.
1: هل نقول بهذا
0: المظهر
1: إلى النار
0: نوع
1: من العذاب أو كيف
0: يكون؟ إيه معلوم. ولهذا قال وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، مما يدل على أنهم لا يريدون النظر إليهم، لكن تصرف الأبصار صرفا قهريا. إذا صرفت قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم هذا ظاهر القرآن. إذا صرفت
2: فسرنا الآية قوله جل وعلا إن الله تعالى ثلاثة ما جاء في آخر السورة، فيقال الله لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمنوا إلى حين من دون الناس.
0: نعم
2: دون الله.
0: نعم
2: الآن فإذا قال قائل الآية الثانية فيها اتخاذ عيسى وأمه من دون الله.
0: نعم.
2: ليس مع الله.
0: لا لا إلهين من دون الله يعني مع الله. فإذا كان لأن النصارى يقرون بالله عز وجل ويقول الآلهة ثلاثة. نعم
3: قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا، معروف في اللغة أن الكفر تأثبت بمعنى غطى، فهل يعتبر هذا التأويل يمنع من أن نقول أن من قال أن الكفر هنا كفر مخرج من الملة يكون تأويل لا يمنع من تكفيره؟
0: كيف؟
3: يعني بعض الناس يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بمعنى أنه غطى الحق لا بمعنى أنه كفر الكفر المخرج.
0: لا لا ما ما ما يقول هذا غير مقبول. أقول لا يقبل هذا كلام، الكفر شرعي ولغوي.
3: نعم لا يقبل، لكن
0: فأصل الكفر من في اللغة من الستر.
3: يعني تسوق العدم تكفيري مثلا أقول أنه لم لا يكفر لا
0: الذي يقول إن من قال إن الله ثلاثة غير كافر هو الكافر. مش هذا أنت ما عندك عقل ولا عندك علم؟ سبحان الله.
3: لا هل هنا تأويل يا شيخ؟
0: ما في تأويل. وإذا أول الإنسان إذا قال واحد لا تقرب الزنا قال المراد لا تقرب النكاح بعقد صحيح نطيعه؟ اترك هذه الاحتمالات. ها
3: عندنا إشكالية في
0: كيف؟
3: في مشكلة واقعة بسبب هذا الشيء بسبب هذه النقطة.
0: المشكلة واقعة حتى الكفار قالوا الرسول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم نعم يا سليم. نعم الشرك والأصغر بارك الله فيك لا يوجب الخلود في النار، لكن هل هو داخل تحت المشيئة؟ يعني إن شاء الله غفر له أي لصاحبه أو لا؟ فيها احتمالان. فقوله تعالى إن الله لا يشرك به يحتمل أن المراد الشرك الأصغر والأكبر، وأن يكون الشرك الأصغر لا بد له من توبة، ويحتمل أن المراد إن الله لا يشرك به يعني الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله أكبر.
4: لقد

0: تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء.
1: أعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وظني أن تكلمنا عن الآية. نعم نعم. طيب المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد، ثلاث توكيدات. نعم بارك الله. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وظني أن تكلمنا عن الآية. نعم. المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد، لا توكيدات. نعم. بارك الله فيك. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟
1: هذا خبر، والخبر فيه احتمال يعرض من قبل الكافرين، فجاء بهذا التأكيد حتى تحج على المخالف.
0: الاحتمال المعارضة والتكذيب. طيب، لكن إذا قال المكذب سيكذب ولا أؤكد؟ نعم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فالأشياء المهمة يقسم الله عليها وإن كانت ثابتة بخبر عز وجل. من هؤلاء الثلاثة؟ ثالث وثلاثة. وش تقول؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة. إن الله ثالث وثلاثة. من هم؟ لمن هم الثلاثة؟ نعم، والله. طيب، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فيقولون بتعدد الآلهة. بماذا أبطل الله قولهم؟ وما من إله إلا إله واحد. وهذا هل هو حصر ولا خبر مجرد عن حصر؟ خبر مجرد عن حصر. ها؟ حصر. ما طريقه؟ يعني بماذا كان الحصر؟ الظاهر انك ما قرأت البلاغة. قرأتها قليلا يحيى. ما طريق الحصر؟ النفي والإثبات. صح، النفي والإثبات. النفي والإثبات أن ما من إله إلا الله، وهذا الحصر مؤكد بمن الزائد. هل لديك علم في البلاغة أن جميع الحروف الزائدة مؤكدة؟ نعم، صحيح، كل الحروف الزائدة تعتبر مؤكدة. قال الله تبارك وتعالى: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الإعراب أول، وإن لم ينتهوا ليمسن. إن شرطية لا أشكال فيها، مسلطة على فعل مضارع منفي. وليمسن هو جواب إيش؟ جواب الشرط مشكل. إذا قلنا إنه جواب شرط فهو مشكل، لأن جواب الشرط لا يأتي بهذه الصيغة، لكنه جواب قسم، جواب قسم مقدر مع لامه أيضا. والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن كلمة ليمسن لا تصح أن تكون جوابا للشرط، لوجود اللام الموضح للقسم ووجود التوكيد في ليمسن. وقوله الذين كفروا منهم عذاب أليم، هل هذا يتنافى مع قول لقد كفرت ثم يقول ليمسن الذين كفروا منهم؟ لا، لأن المعنى ليمسن الذين استمروا على كفر منهم عذاب أليم، وأما من تاب فيتوب الله عليه. يقول الله عز وجل: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من تعدد الآلهة وأن الله تعالى ثالث ثلاثة، ليمسن أي ليصيبن الذين كفروا منهم، أي الذين استمروا على الكفر لأنهم كافرون. وقوله الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب فاعل يمس، وأليم بمعنى مؤلم، وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا. أما نفسيا فإنهم يوبخون التوبيخ المهين، حتى إنه قال للواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا لا شك أنه أعظم إهانة، يعذب ويصب من فوق رأسه الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه إهانة عذاب عظيم. ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا عذاب يقطع القلوب. أما العذاب الجسدي فلا تسأل، إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون بماء كالمهل يشوي قبل أن يقع في الأمعاء، فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاءهم، نسأل الله العافية. إذن فهو مؤلم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد إذا نضج ما يحس، لكنهم يبدلون جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إذن فهو أليم، ألم قلب وأمل وألم جسد. في هذه الآية فوائد، منها أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كافر، لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة. مكذب للسمع، الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله، أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل، لأنه لو تعددت الآلهة ما استقامت الدنيا، لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية. الآن فكر بها في نفسك، لو كنتم في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين، هل يستقيم الأمر؟ لا. إلى أين نذهب؟ إلى فلان أو فلان أو فلان، ثم هل فلان هل فلان الفلانيون هل ستتحج كلمتهم؟ لا. هذا دليل عقل، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا بد. والآن الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض، مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعالى. نقول هذا عن يقين، ما هو ليس لأننا عشنا في بلد التوحيد، لكن لأننا نتيقن رحمك الله أنه لا يمكن أن تتعدد آلهة. الفطرة، كل إنسان مولود على الفطرة، كل إنسان كما قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، إيش؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أنه لا إله إلا الله، لقوله وما من إله إلا الله. فإن قال قائل أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله له؟ قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر، وآيات متعددة تدل على وجود آلهة. وكيف يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم ما من إله إلا الله؟ الجواب سهل جدا، نقول كل هذه الآلهة باطلة لا تغني شيئا. ولهذا نقول ما من إله هو موصوف بصفة محذوفة والتقدير، وما من إله حق إلا الله، وحينئذ يزول الإشكال. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته، بقوله: ولئن لم ينتهوا إلى آخره. فالله تعالى حكى عنهم الكفر، ومع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون. فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأنه يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب الأليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يعذب إلا من استمر على كفره ومعصيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك، وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام، لأن الله يعلم، لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ. فمن العلماء من قال إن الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار. ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم، فهو عرض كما تقول للشخص: ألا تزورنا؟ ألا تزورنا؟ والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض، أن تكون للعرض، أي أن الله عرض عليهم التوبة. فحينئذ نقول الاستفهام للعرض. طيب، فيه في الإعراب: أفلا يتوبون. معروف أن الهمزة لها الصدارة، وهنا جاءت الفاء العاطفة، فكيف يستقيم الكلام؟ لأن إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها إيش؟ معطوفة على ما قبلها، وهذا فيه إشكال، لأن الاستفهام له الصدارة. فاختلف النحويون في هذا، منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة، والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة، وحينئذ يكون الاستفهام له إيش؟ له الصدارة. بماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول: باعتبار السياق. انظر المناسب للسياق وقدره، وكل سياق له ما يناسبه. فمثلا: أفلا يتوبون إلى الله، كيف نقدر؟ نعم، لا، استكبروا فلا يتوبون الى الله، على القول بانها ايش؟ للتوبيخ. لكن على القول بانها للعرض. نعم، كل يستمرون لا يطلعون، هذا كله تدعى التوبيخ. لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه. مثلا أغفلوا عن كرم الله وجوده فلا يتوبون. وقال بعض المعربين بعض النحويين إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن الأصل أن الفاء مقدم على الهمزة والتقدير فألا يتوبون، وتكون الهمزة هنا في صدر جملته المعطوفة على ما سبق. وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان جات التقدير، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق. فإذا قلنا الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء والفاء مزحلقة عن مكانها سهلة، قول يتوبون أي يرجعون، لأن تاب وثاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة. فيتوبون إلى الله أي يرجعون إلى الله من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات، وهلم جر. ويستغفرونه يسألونه المغفرة، يسألونه المغفرة. فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة، لأنها مشتقة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام عند القتال. والمغفر فيه ستر ووقاية. ولا ينبغي أن نقول إن المغفرة ستر الذنب فقط، بل نقول هو ستر مع عفو ووقاية من العذاب. وربما نعم، ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفرة، وربما يؤيد ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الجملة معطوفة على ما سبق، لكنها تفيد أنه عز وجل أهل لأن يستغفر، وأنه إذا استغفر غفر، فإنه غفور رحيم. ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالأول يزول المرهوب وتغفر الذنوب، وبالثاني يحصل المطلوب، لأن الرحمة جلب الخير والإحسان. في هذه الآية الكريمة الحث على التوبة إلى الله عز وجل، وتوبيخ من لم يتوب. والتوبة كما قلنا هي الرجوع من إيش؟ من معصية الله إلى طاعته، والمعصية لها أنواع. ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لها شروط، وهي خمسة: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط. الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة الناس، أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك، وإنما يحمل على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده. ثانيا الندم على ما فعل من المعصية. فإن قال قائل الندم انفعال، والانفعال ليس فعلا، فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب؟ نقول المراد بالندم لازم، بمعنى أن لا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواء، بل تجده حزينا يتمنى أن لا يفعل. وإلا لو قلت لك مثلا اندم ما تقدر تندم، وانفعال يقول لك افرح ما تقدر تفرح إلا بوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن. فيقال لا، هو يمكن بمعنى أن يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده عجيب فعل المعصية وعدمه. الثاني الإقلاع عن المعصية. نعم. ثالث الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، لأن من قال إنه تائب وهو مصر على المعصية فهو كالمستهزئ بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إليك يا رب وأنت تبارز بالمعصية؟ هذا غير صحيح. لابد أن نقلع. فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فلا بد من إعادته إلى صاحبه، وإلا فهو كاذب في توبته. إذا كانت التوبة من الغيبة فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن المجالس المأمورة بها، وإلا فهو كاذب. لابد أن يقلع. طيب لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان عاصم به، قلنا لا بأس. وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطه ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفارات وغيرها، فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها، لا بد تمشي عليها الحرفات والجرافات وغيرها. فهل نقول إن عمله الآن معصية أو لا؟ لا، هذا ليس معصية بل هذا طاعة، لأنه يستعمل هذا ليتخلص منه، يستعمله ليتخلص منه. ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسة بيده، ولا نقول إنك آثم ولا إنك فاعل مكروها، بل نقول إنه مأجور ومثاب على ذلك، مع أنه مباشر النجاسة بيده لكن ليش؟ ليتخلص منها. كذلك لو أن الإنسان تطيب في إحرام والطيف الإحرام حرام ثم تاب وندم وأراد أن يزيله بغسله فلا بد أن يمسه بيده، فمسه بيده الآن طاعة لأنه للتخلص من هذه المعصية. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، العزم على أن لا يعود في المستقبل. وليس المعنى أن لا يعود في المستقبل، بل المراد العزم على أن لا يعود. فإن عاد يوما من الدهر لم تقبل توبته الأولى ما دام حين التوبة عازما على أن لا يعود، لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية. فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تقبل، لكنه يحتاج إلى توبة جديد. طيب إذن العزم على أن لا يعود، ولا نقول بشرط أن لا يعود، فأظن الفرق بينهما واضح. طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت. فإذا خرجت رجعت من فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم، لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبرها. خرجت عن المعلوم، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمانهم إلا من آمن من قبل. ولهذا قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب، أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل، إذا شاهده وآمن ما ينفع، لا تقبل التوبة. فإن قال قائل: ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة على عمه في سياق الموت؟ قلنا: بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال: كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أنه لم يجزم بأنها تنفعه، فقال: أحاج لك. والمحاجة قد تنفع وقد لا تنفع. فإن قال قائل: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن التوبة هي الرجوع إلى الله، وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل، كما لو تاب من النظر إلى النساء ولكنه مصر على غمز النساء فهنا لا تقبل التوبة، لأنه مصر على جنس الذنب، الجنس واحد وإن كان الأفراد مختلفة أو الأنواع مختلفة. ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تائب على الإطلاق، فلنقول: هو تائب من كذا، فيستحق توبة إيش؟ مقيدة، فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسب مطلق الوصف، بل يقال: هو تائب من كذا. وهذا هو أعدل الأقوال، لأن هذا فيه العدل، إذ لا يمكن أن ننفي عنه التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا. نقول: هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروا، أن يطلبوا المغفرة. وطلب المغفرة له وجهان: الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة، فيقول: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يفعل ما يكون سبباً لمغفرة الذنوب، فمن فعل شيئاً هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر. مثال ذلك: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياه، ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفرة. وعلى هذا فالاستغفار له جهتان: الجهة الأولى أن يسأل الله المغفرة بصيغة المغفرة، اللهم اغفر لي، استغفر الله وما أشبه ذلك. ثاني أو جهة ثانية أن يفعل السبب الذي تكون به المغفرة، وهو أنواع متعددة. فمثلا إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الجمعة للجمعة كفارة لما بينهم، وأمثلة كثيرة. نعم. نعم. يعني ما ليست يعني ليست أقل من عدم الوجوب يعني. التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه. وإن كان تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة، لأن يعني غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. بيمن النار. نعم. توجيهنا لهذا أنه الرجل هذا ما حضره الموت، لكنه مريض وقريب من الموت، ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشير. نعم. إيش السؤال سام؟ هل له؟
2: هذا ويؤيد أيضا أن الله تعالى يحب التواب، يحب المستغفرين. نعم. الآن في الفيديو التوبة يجيب من قائد الذي هو مسيح الله والذي هو مسيح الثلاثة والذي يبقى الآن نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى متعدد
0: في الاسم فقط ومتحد في الذات، يكون ثلاث أقانيم: الأب والابن والروح القدس. لكن الله يحكي عن طواف متعددة. إيش؟ نعم. يقدر قصر. نعم. إلا. نعم. إلا لأن الجزم الظاهر اللفظي، الجزم اللفظي بلم المباشر. أي بعضهم يقول جملة في محل جزم، وبعضهم يقول إن هنا عاملة، إن هنا عاملي تسلط على. إيش؟ نعم. كيف المقاس الشرعي؟
2: يعني إذا كان الإنسان مقصد الفائدة، لا يجوز له أن
0: يتركه مهما عرض هذا المقصد، لا يجوز له أن يتركه بوسائل المنهج. إن كان هناك مثلاً يسيرة تتغلب في مصلحته. هذا المثال، ما يمكن تحكم على قاعدة.
2: يعني مثلاً يكون الإنسان إذا أراد أن يهدي إنساناً،
0: لا أرى أن الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد أبدا. الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربه له، ما نضربها له، ندعوه إن يهتدى فلنفسه وإلا فعليه مهما صار. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسيح

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. من المعروف أن القرآن العربي أن القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس، كقوله تعالى: ما هذا بشرا، لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت: ما محمد قائما، فهذا صحيح، ما محمد إلا قائم صحيح، ما محمد إلا قائما غلط، لأنه إذا انتقض النفي وجب إهمالها. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المسيح ابن مريم هو ابن مريم بنت عمران، وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذراعه إلا بارئة بإذن الله. وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بالسير عليها، لأنه يسير فيها كالريح كالسحاب استدبرته الريح. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء، بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل، فليس ببدع من البشر، لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. وأمه صديقة، يعني أمه من الصديقات، أي الصادقة في القول والعقيدة، المصدقة لمن قامت الأدلة على صدق، لأن الصديق هو الصادق المصدق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا هو الصديق. فأمه رضي الله عنها صديقة. وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران. كانا يأكلان الطعام. كانا الضمير يعود على المسيح وأمه، يأكلان الطعام، فهما محتاجان للغذاء، مفتقران إليه، فلا يصح أن يكون إلهين، لأن الإله مستغن عن غيره، كما قال الله تعالى في وصف نفسه: وهو يطعم ويشرب ولا يطعم. كان يأكل الطعام. انظر كيف نبين له الحياة. انظر أيها المخاطب، وأول من يدخل بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نبين لهم آياته؟ يعني انظر كيفية. ولهذا نقول إن كيف هنا مفعول انظر، وليست اسم استفهام، بل هي مفعول انظر، أي انظر كيفية تبين الآيات لهم. انظر كيف نبين، أي نوضح لهم، أي بني إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلها، كيف نبين لهم الآيات، أي العلامات الواضحة الدالة على أنهما لا يصلحان أن يكونا إله، لأنهما كان يأكل عن الطعام، ولأن عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل، فلا يصح أن يكون إلها وهو مرسل من قبل الإله. انظر كيف نبين لهم لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. أنا بمعنى كيف، يعني ثم انظر نظرة أخرى كيف يؤفكون، أي يصرفون عن الحق مع وضوحه وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد، توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته، وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى. ففي الآية فوائد، منها أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب، بقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه إلى أمه. وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل يرثها، هل ترثه ميراث أب؟ الجواب نعم، على القول الراجح ترثه ميراث أب. مثال ذلك امرأة زنى بها رجل عياذ بالله، وولد الزنا لا يحق الزاني، بل يكون له أم وليس له أب. إذا مات عنها فهل ترثه ميراث أب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه، أو ترثه ميراث أم ويرثه عصبة ميراث عصبة. في هذا قولان للعلماء، والصحيح أنها ترثه ميراث أب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لأمه وليس لإخوته، وليس لإخوته من أمه
1: من فضلك
0: ولا لأمامه من أمه، لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه، من جهة أبيه ليس له أب حتى يكون له عصبة من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل، بقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول، ولا يمكن أن يكون الرسول إلها، لأنه مستعبد من جهة مرسله، مكلف من جهة مرسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل يموتون، بقول قد خلت من قبله الرسل، وهو إشارة إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا يصح أن يكونوا إلها. وجه ذلك أن الإله لا يموت والرسل يموتون. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على مريم عليه السلام لقوله وأمه صديقة، فهي إذن من الطبقة الثانية من طبقات البشر. ما هي الطبقات؟
2: أربعة:
0: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مريم بغي قاتلهم الله، لأن البغي لا يمكن أن تكون صديقا، فإن البغي فإن البغاء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستدلال بحال من يتحدث عن على ما لا يمكن أن يتصف به مع وجود هذا الحال، وهو قوله كان يأكلان الطعام، فاستدلال بحالهما على أنهما لا يصح أن يكون إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الإله وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام، بقوله كان يأكل الطعام. ومن فوائد الاستدلال بالأوضح الأجلى دون الأخفى، لأن أكلهما للطعام أمر لا يمكن، لكن لو جاء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل، لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول، لأن المعقول يمكن فيه الجدل، لكن المحسوس لا يمكن فيه الجدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار والنظر، قوله انظر كيف نبين لهم الآيات، والأمر بالنظر جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم، وجاء بخاص بخصوص وعموم، فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا عام، وهذه الآية وأمثالها خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى، لا تعلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه، ولهذا سموا أهل التجهيل، سموا أهل التجهيل. وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون في أهل التفويض إنهم أهل السنة، فيقولون أهل السنة قسمان، مفوضة ومؤولة، مفوضة ومؤولة. فالمفوضة هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من معاني آيات الصفات وأحاديث، وهذا مذهب السلف عندهم. والمؤولة هم الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم أخطأوا خطأً عظيماً من وجهين. الوجه الأول دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة، وكيف يكونون أهل السنة وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل السنة؟ فلا ينبغي أبداً أن نسوي منهم أهل السنة، اللهم إلا في مقابل الرافضة، مقابل الرافضة السنة وشيعة، الشيعة هم الرافضة والسنة هم من يخالفهم بالاعتقاد وإن تخالف فيما بينهم. فالصواب أن نقول أهل السنة هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها واتبعوا السلف فيها. وقولهم إن الوجه الثاني قولهم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون المعاني، هذا كذب على السلف، كذب واضح على السلف. السلف لا يفوضون المعاني، بل يقررونها ويقررونها، وإنما يفوضون الكيفية. الكيفية نعم يفوضونها، لأن هذا هو العقل، لكن المعاني لا يفوضونها، بل يقولونها ويقررونها ويبينونها، وهذا شيء معروف عندهم. لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال معناه إيش؟
1: على وجهه،
0: ولا تحتمل عنده أي معنى، وهذا تفصيل المعنى. لكن لو سألته كيف استوى قال الله أعلم لا أدري. ومن المعلوم أن أهل التوحيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد.

0: أو مجهول. ومنها أنه فتح باب لأهل الإلحاد، هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد، لأنك إذا قرأت والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، وقلت والله ما أدري معاني هذه الأسماء، لا أعرف معاني، جاءك أهل الإلحاد وقالوا له، وقالوا تنحى عن المعتقد، نحن الذين نعلم، ثم يؤولونها، بل ثم يحرفونها على ما يريدون. ولذلك فتح هذا القول أو هذا الذي ينسب إلى السلف، فتح باب الإلحاد على مصراعيه. فمن ثم يقول لا فائدة من القرآن ولا من السنة لأنها غير معلومة، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، جعلوها غير معلومة في زبدة الرسالة وخلاصتها، وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذن الخلاصة أن مذهب أهل التكوين مذهب باطل، ومن نسبه إلى السلف فقد أخطأ. التفويض عند السلف وأتباعهم في الكيفية، وهذا هو العقل، لأننا نعلم ما يسوع الله العرش لكن ما ندعي على أي كيفية، نعلم معنى النزول إلى السماء الدنيا لكن لا نعلم على أي كيفية، ولا يحل لنا أن نتصور كيفية معينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بينه الله عز وجل في كتبه المنزلة على الرسل كله آيات، يعني دلالات وعلامات على الحق، سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الآيات ثم صرفوا عن الحق، ولهذا ثم انظر أن يوفقون. ومن فوائد الآية أن هؤلاء وفقوا عن الحق بعد أن تبين، بدليل كلمة ثم، فإن تميد المهلة، يعني بعد أن يتبين لك الآيات وتتبين لهم أيضا يوفقون عن الحق وينصرفون عنه. طيب عندنا الآن أنا وكيف، معناهما يختلف، لأن أنا يوفقون نظر تعجب وإنكار، وأما أنظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار. ثم قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أي يا محمد، أو قل أيها المخاطب الموحد، لمن؟ لكل من يعبد من دون الله أحدا. قل له أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقول من دون الله أي من سواه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يجلب لكم النفع. وقيل المعنى ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه ولا نفعا لو أطعتموه. فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف. ما هو الحذف؟ ما لا يملك لكم دفع الضر. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون، فما الأصل؟
1: عدم الحذف.
0: عدم الحذف. وعلى هذا فيكون ما لا يملك لكم ضرا، يعني لو عصيتموه وخالفتموه، ولا نفعا لو أطعتموه. نعم. والله هو السميع العليم، يعني

0: كيف تعبدونها من لا يملك لكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل السميع لما تقولون العليم بما تعملون من قول وفعل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الإنكار على عابد الأوثان، لأن الاستفهام في قولها تعبدون للإنكار. ومن فوائدها أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا مسلم به. وينبني على هذه الفائدة ضلال أولئك الذين يعبدون الأصنام، ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة بل يعادونهم. فإن قال قائل إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف الضر فيكشف الضر، أو في جلب نفع فيأتي النفع، والقرآن صريح بأن جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر. فالجواب أن هذا من الابتلاء، وأنه يحصل عند دعائها لا بدعائها، لأن نؤمن يقينا بأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم القيامة، لو دعيت إلى يوم القيامة ما استجابت. لكن قد يفتن الله العباد بحصول الشيء إيش؟ عند الدعاء لا بالدعاء. يكون الله عز وجل قد قدر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء، ونعلم بهذا يقينا، لأن الله يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي هذا الذي قرناه الحذر، أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له، فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيها إلا من شاء الله. ولهذا كان من تيسرت له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجرا ممن لم تتيسر له. انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب في الشهوة ليس عندهما إيش أحد ولا يطلع عليهما أحد، لأنه لم يذكر مانعا إلا أنه يخاف الله، وهذا يدل على أن جميع الأمور متيسرة. لكن لما ترك هذا لله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا من هؤلاء. المهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونه بحصول المقصود فالجواب أن هذا لم يحصل بالدعاء قطعا، وإنما حصل عند الدعاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل، لأنه أعقب نفي الضرر والنفع لهذه الأصنام بقوله والله هو السميع العليم، وهو كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وهذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. هل هو يا بن جمعة سميع بسمع أو بغير سمع؟ أجب. ما هو الدليل أن لهم سمعا من هذا الاسم؟ أسماء لها معاني مشتقة من معانيها. السميع يعني السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى إدراك المسموع، وقسم بمعنى الاستجابة. الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به الإحاطة بيان الإحاطة، وقسم يراد به النصر والتعيين. ثلاثة أقسام. هذا سمع إيش؟ سمع الإدراك، إدراك المسموع. أما الأول فكقوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب. هذا تهديد. وأما الثاني الذي يراد به بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. ولذلك عدي باللام ولم يتعدى بنفسه، لأن السمع الذي بمعنى الإدراك يتعدى بنفسه، تقول سمعت صوته. وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى بالله، تقول سمعت لفلان، أي استجبت له. ومنه سمع الله لمن حمده. طيب إن ربي لسميع الدعاء، من أيهم؟
1: الأول. كلاهما إجابة على حسب.
0: منهما كليهما. فهو سميع الدعاء، يسمع الصوت، صوت الداعي، وهو أيضا مجيب الدعاء، فيشمل الأمر. أما العليم فما أعمه من اسم العليم، إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعلم، لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجبة في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم عز وجل الأشياء المستحيل. مثاله قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا شيء مستحيل، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ويعلم سبحانه وتعالى الممكن، وهو ما يتعلق بأفعال العباد. كل أفعال العباد من قسم الممكن، والله تعالى يعلمه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، والله يعلم ما في صدوركم أو ما في قلوبكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بإيش؟
1: بممكن،
0: لأن المخلوق ممكن من قسم الممكن. إذ لو كان مستحيلا ما وجد، ولو كان واجبا ما عدم. ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب يعلم الواجب وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه، فعلمه عن نفسه علم بالواجب. ولهذا قال العلماء إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل، أعم صفات الله عز وجل هو العلم. وهل يتعلق بمشيئته أو بصفة اللازمة؟ صفة اللازمة، وصفة اللازمة. ولهذا لما قال السفارين رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي فاسمع، نعم قد تعلق بكل شيء، نسيت بقية البيت، المهم أنه يقول بكل شيء، هذا صحيح، الكلام يتعلق حتى بالمستحيل، لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم من الكلام. فإذا قال قائل إذا قلتم إن العلم صفة لازمة فما الجواب عن قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ نعم ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار حتى نعلم.
2: لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي قل يا محمد يا أهل الكتاب أي يا أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل، المراد الجنس، وأهل هنا للعهد أي الكتاب العهود الذي يعرفه المكافر. لا تغلوا في دينكم أي في عبادتكم، والغلو مجاوزة الحد، وذلك حيث قال اليهود عزير بن الله وقال النصارى المسيح بن الله، وتشدد اليهود في أشياء لم تكن مطلوبة عليهم، وإن كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. المهم المراد لا تغلوا أي لا تجاوز الحد في دينكم في عبادتكم. وقول غير الحق أي غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للقريب لأن الغلو كله ليس بحق لكنه بيان للواقع، ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة. وقل أنا الحق، الحق ما أفق الشر، والباطل ما خالف الشر، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. لا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع هوى، والمراد بالهوى هنا ما خالف شريعة الله، لأن الأعمال إما هوى وإما هدى، فما وافق الشر فهو هدى وما خالفه فهو هوى. وقول قد ضلوا من قبل يشير إلى علمائهم وربانهم الذين حرفوا إلى الله فضلوا وأضلوا، سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل. وأضلوا كثيرا يعني مع كونهم ضالين بأنفسهم كانوا أئمة في الضلال، فأضلوا كثيرا كثيرا ممن؟ كثيرا من الناس، فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين بغيرهم، عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين الهادين. نعم. وضلوا عن سواء السبيل، هذا عكس التوضيح والإيضاح، لأنه قال ضلوا من قبل عن إيش؟ بينوا بحر وضلوا عن سواء السبيل أي عن مستقيم السبيل. فاستوى يطلق على معاني كثيرة منها الاستقرار، المعنى عن السبيل المستقيم، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول. وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله، لكن أحيانا يوجه إلى الخطاب لتبليغ شيء معين. لماذا؟ للاعتناء به، للاعتناء به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم قلوب، وهو واضح. فالنصارى يقولون إن عيسى ابن الله، واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله، وهم أيضا يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويتخذون معهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نهي أهل الكتاب عن الغلو، والغلو في ذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بالدين ومن الغلو به نفسه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو بالدين، فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم، وأخذ حصيات في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وسمى الذين أرادوا المواصلة في الصوم سماهم المتعمدين تحذيرا في الفعل، ودعا على المتنطعين في دينهم ثلاث مرات فقال هلك المتنطعون. والغالب أن الغالب أنه من الحال، لأن الغلو خلاف الفطرة، فيكون غلو هذا ظاهريا فقط، ويكون قلبه خاليا من حقيقة الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يحضر الصحابي صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته، ولكن إيمانهم ليش لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. الغالب أن الغالي هذا تجد قلبه يجول مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خال من معرفة الله حق المعرفة ومن الرجوع إليه والإنابة إليه. فاحذر هذا، احذر هذا أيها الأخ، كن مستقيما بين الغلو والتغيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق، قول غير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الضالين، بقول ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائده أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الإسلام المستقيم، لكن يغلبه هواه حتى يضله. ولهذا قال أهواء قومكم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الإمامة في الضلال، لقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين قالوا إن هذا الإنسان لا ينسب إليه، وأنه مجبور عليه ولا خيار له فيه، لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله وأضلوا، فإن هذا الإضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه، لكنه عن سبب يزينون فيه الباطل حتى يصل به الأقوى. ومن فوائد الكريمة أن هؤلاء المضلين الضالين جمعوا بين سوءين، الأول إيش؟ ضلالهم بأنفسهم، والثاني لا يغيبنا. وهل يمكن
3: أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟
4: لا.
5: نعم.
3: لا يمكن. يمكن أن يكون ضالاً ولا يدعو لضلال. لكنه إذا كان إماماً في قوله صار ضلاله دعوة بالفعل. دعوة بالفعل لأنه سوف يتأسى به ويقتدى به. وهل يمكن أن يكون مضلاً وهو غير ضال؟
4: لا لا يمكن.
3: لا يمكن. لأن إضلاله يعتبر ضلالاً. هو ربما يكون قائل بما أشبط عليه من أفعاله الخاصة، لكن إذا كان يضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالاً غير أن يكون إنسان ضالاً غير مضل، ولا يمكن أن يكون
4: مضلاً
3: غير ضال، لأن نقول مجرد كوني يضل الناس هذا ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح، أن الدين الصحيح وسط بين الغالي فيه وجافع عنه، كقول عن سواء السبيل، أي عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي لا يتبع غلو ولا تبين. ثم قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني الصالح على لسان داود ولسان ذلك بما عصوا وكان نعبد. لعن مبني المجهول، او ان شئت فقل مبني لما لم يسم فاعله، وهذا هو الادق، الادق ان يقال مبني لما لم يسم فاعله، لانك لو قلت مبني المجهول لاشكل علينا قول الله تعالى: وخلق الانسان ضعيفا. فان هنا فاعل مذكور لكنه معلوم ولا غير معلوم؟
4: معلوم.
3: معلوم. إذن التعبير بقولنا فعل ماضي مضارع مبني لما لم يسمى فعله أولى من مبني المجهول. فمن الذي لعنه إذا كان هنا مبني لما لم يسمى فعله؟ فمن الذي لعنه؟ الله والملائكة والناس أجمعين. لأن كل من لعنه الله فإن أولياء الله يلعنون، بل إن الناس حتى غير أولياء الله يلعنون، كما قال عز وجل في النار: كلما دخلت أمة لعنت أخوها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به. فمثلا بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسى، فإذا خالفوه فقد كفروا. والنصارى بعد بعثة عيسى وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم
0: دينهم النصرانية، فمن خالفها فهو كافر. قال: على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنة، دعوا عليهم باللعنة، فقال: اللهم لعنهم. وقوله على لسان داود وعيسى بن مريم، داود من أنبياء الله لا شك، لكنه أعطي ملك، أعطي النبوة وشيء من الملك، ولكن الملك الأتم لابنه سليمان. داود وعيسى بن مريم، ذلك المشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن. وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل، أي ذلك اللعن بما عصوا. وقوله بما عصوا الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بعصيانهم. والمعصية خلاف الطاعة، والطاعة موافقة الآمر لاجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وكانوا يعتدون، قوله وكانوا يعتدون معطوفة على عصر، أي على صلة الموصول، أي بعصيانهم واعتدائهم. اعتدائهم على من؟ اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به، واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون، لو قال قائل أليس الاعتداء من المعصية؟ فالجواب بلى، ومن المعصية، لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به، أو لكونه أشد وأقبح. ثم بين ذلك العدوان والمعصية، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لأن المفاعلة تدل على الاشتراك من الجانبين، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء. وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو نهاه عن شيء لم يكن آمراً ولا ناهي، لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده، فهذه دعوة، يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه الأمر والنهي. وقوله عن منكر، المنكر هو ما أنكره الشرع من تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، هذا هو المنكر. وهل المرجع فيه إلى العرف أو إلى الشرع؟ سام، إلى الشرع، لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر، وقد يقرون ما هو منكر، فالمرجع إذن إلى الشريعة لا إلى عرف الناس. وقول عن منكر فعلوه، كيف يقول لا يتنهون عن منكر فعلوه؟ لأن المفعول لا يتوجه إلى النهي، إذ أنه تم وفعل، لكن الآية أي عن الاستمرار في منكر فعلوه، لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه النهي. إذا قام الإنسان هل أقول لا تقم؟ لا، إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام. إذن عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هنا موطئ للقسم، يعني والله لبئس، وبئس فعل ماض لكنه إنشاء الواقع، إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم، ونعمة تدل على إنشاء المدح. لبئس ما كانوا يفعلون، ما فاعل وهي اسم موصول، وكانوا صلة الموصول، أين العائد على الموصول؟ محذوف التقدير، لبئس ما كانوا يفعلونه. الله أعلم. الله أعلم.
4: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. تكلمنا على هذا. نعم، الفوائد. أخذنا إلى والله هو السميع العليم. ها، الفوائد أخذنا منها من هنا الفوائد. في هذه الآية فوائد، منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن، واللعن معروف والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن، بقولها الذين كفروا من بني إسرائيل. والأمر هذا وهذا هو الواقع، فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكالقوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا وغير ذلك. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الذي لعن بني إسرائيل رسولان كريمان لعنوا على لسانهما، وهما داود وعيسى بن مريم. داود من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس من آخرهم، آخرهم عيسى بن مريم، فيكون لعنتهم في أول الرسالات وفي آخر الرسالات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله ذلك بما عصوا، فإن الباء للسببية. وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في الأسباب، وبينا الصحيح فيها، وأن الأسباب نوعان حسية وشرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على الغير أشد من مجرد المعصية، مع أنه من المعاصي لقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب لقوله ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه لما في ذلك من الإفتراء على الله وصد عباد الله عما أحل الله لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب لقوله ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه لما في ذلك من الإفتراء على الله وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم. الشرط الثاني أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين، لأن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغير منكر وغير منكر عند آخر. فالمسافر يأكل سرا وجهرا في نهار رمضان، والمقيم لا يأكل. فالأكل منكر في رمضان، منكر عند المقيم، غير منكر عند المسافر. فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في المخالفة. ومع الاحتمال، مع الاحتمال يجب الاستفصال، مع الاحتمال يجب الاستفصال. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه إيش؟ أنه لم يصل. طيب، ومن الشروط أيضا أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي، لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أنكر فمعنى ذلك أنك دعوت إلى فعل الزائد عن المنكر الأول، والزائد عن المنكر الأول منكر. يؤخذ هذا من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك سب آلهة المشركين منكر، لأن يعني الواجب سب الآلهة والتحذير منها والتنفير عنها، لكن إذا لزم منه ما هو أشد نكرا وجب إيش؟ وجب الكف، وجب الكف لقوله: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلو رأينا شخصا يشرب الدخان أمامنا، لكن نعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم، فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا ننكر. وكذلك لو علمنا أنه أو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر، إننا لا ننهى دفعا لأعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهم. كم هذا من شر؟ ثلاثة شروط. اختلف العلماء في شرط الرابع، وهو: هل يلزم أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به أو الناهي تاركا لما ينهى عنه؟ والصواب أن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنهى عنه لازم من ذلك أن نأمره بمنكرين: ترك الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس. فنحن نقول: مر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به. وربما يكون أمره ونهيه سببا لالتزامه واستقامته، حيث إنه يوبخ نفسه ويقول: سبحان الله، أنهى الناس عن المنكر وأفعله، فيستقيم. وأما قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فمراده أن تجمع بين أمرين: لا تنهى وتأتي مثله، وحتى لو فرضنا أنه غير مسلم، الإنسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر يجب عليه شيئان: الأول ترك المنكر، والثاني النهي عنه. فإذا تعذر الأمر الأول نقول يتعذر الثاني؟ لا. الصواب أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله. ولكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذابا، أشد عذابا، لأن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل وأحكام الشريعة. كيف تأمر بشيء لا تفعل؟ كيف تنهى عن شيء وأن تفعل؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية. ولذلك كان أشد عذابا، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان مالك، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكني آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فيفرح هذه الفضيحة والعياذ بالله. وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء التغيير مقيدا بالاستطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن هذا عن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة كولي الأمر مثلا ونوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده. الله أكبر.
4: نرى كثيراً

أشد الناس عذابا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر. ذكرنا في هذه الآية بحثا مهما فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن المعروف يا فراس ما أمر به الشرع، إما إجابا أو استحبابا، ما أمر به الشرع إما إجابا أو استحبابا. طيب، المنكر يحيى يعني أنكره الشارع، يعني إيش؟ نهى عنه إما تحريما أو كراهة، ولكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكره، وإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم من لم يأمر به. اشترطنا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا. الأول يا آدم، الأول منه عامل عالما بالذي يأمر وينهى، يعني أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما نهى عنه منكر. هذا من ناحية إيش؟ لكن من ناحية الشرع ولا من ناحية الواقع؟ من ناحية الشرع. طيب، يعني أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر. نعم. ثاني، لا ودنا نخلص من العلم.
1: يكون المنكر يعني فاعله منكر عليه، فمن كان مثلا أفطر في رمضان وهو مسافر فلا ينبغي الإنكار عليه، فينبغي أن نعلم أنه ليس بمسافر بحيث أنه أفطر ولا عذر له،
0: يعني أن يعلم وقوع المنكر من هذا الشخص بعينه، لأن يعني المنكر قد يكون منكرا هو، لكن بالنسبة لهذا الشخص ليس بمنكر. تمام. الثالث ألا يتحول إلى ما هو إيش؟ أنكر. طيب، مثال ونحن نعلم أنه إذا ترك التدخين سوف يتحول إلى شرب الخمر، فهنا لا ننهى. طيب، هل لنا دليل على هذا؟ نعم. أي نعم. الدليل قوله تعالى: فنهى عن سب آلهتهم إلى سب الله، وهذا أشد من ترك الإنكار عليهم. طيب، يلا سليم، مثال آخر لتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه غير الذي ذكره من سب الخيوة وشرب الخمر. ما هي بواضح.

يعني مثل أن نرى جماعة نصوصا نعم على شرب الخمر، ولو أننا نهيناهم أو منعناهم منه لذهبوا يسرقون أموال الناس ويعتدون على أعراضهم، فهنا نقول ندعهم على شربهم الخمر حتى لا يتحولوا إلى ما هو أنكر. طيب، شرط رابع. لا أنت، ما هو؟ يعني هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف يفعل ما أمر به؟ أنه لا يشترط. طيب، بارك الله. هل لنا دليل على أنه يجب أن نعلم أن المنكر عليه قد ارتكب منكراً، قد ارتكب المنكر؟ محمود، بمعنى أنه إذا كان فيه احتمال ما ننهى، لا ننهى عن فعله. ما تدري، كنت أحسبك جيدا. نعم، طيب، هذا واضح جدا. هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم، يعني لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه. وكيف الوصول إلى العلم؟ هنا سؤاله كل إنسان تسأله ولو كان من أفسق عبادي، لا يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي، لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على أنه مرتكب محرم. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن، وش الدليل؟ يعني أن الرسول عمل بالقيام. طيب، هنا ثلاث قصص. قصة ليوسف، قصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيامة.

صحيح، بس انت قدمت الآية بعض على بعض. وش القرينة؟ ما هي القرينة إذا كان من دبر فهي الكاذبة؟ إيش؟ جذبته إليه، تمام. وإذا كان من قبل أن تدافع عن نفسها فانشق قميصه. بارك الله. طيب سليمان مدنون. كيف قالت أمه؟ ما يمكن تقول قالت أمه، ما يمكن تقول قالت أمه حتى يثبت. الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما. نعم فؤاد، الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم به الكبرى، وسليمان عمل بالقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ أين أنت يا عبد؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا. نعم يا سليم. أحسنت، لأن الصورة رحمت كانت لا تشقه ولها، وهذيك قد أكل ولدها الذئب، اقض عليه ما يهم. أفهمت؟ طيب، للرسول عليه الصلاة والسلام سعد.

سمعتم كلامه قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حوي بن أخطب، قالوا إنه أفنته الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من العمل بالقرائن، وهو كثير في السنة، وكثير أيضا في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين يعملون بالقرائن. وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم من هذا الباب شيء كثير. طيب انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى. هل نأمر بشدة أو نأمر بسهولة؟ نقول هذا ينبني على حال الشخص. فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي، الجاهل الأصلي نعامله باللطف واللين والإقناع حتى يقبل الحكم، والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخر. يدل لهذا أيضا وقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصعب فيها شيء من القدر والأذى. ومنها قصة معاوية إيش ابن الحكم الذي تكلم بالصلاة مرتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.

يأخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس له عذر، فلكل مقام لكل مقام مقام. طيب هل هناك فرق بين الأمر والنهي والتغيير؟ الجواب نعم، بينهما فرق. التغيير إنما يكون لمن له سلطة وولاية، ولا يفتح لكل أحد من الناس، لأنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت المسألة فوضى، ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكر، ولو كان الفاعل لا يراه منكرا يقوم ويغير بيده. فالتغيير لمن له ولاية وسلطة. الأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع لا، في الشارع عليه الأمر والنهي فقط. أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه بما يحدث من الفوضى. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم باب التغيير بالاستطاعة، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قيد بالاستطاعة، جاء مطلقا، لأنه يكون ممن له ولاية وممن ليس له ولاية. الدعوة إلى الله هل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هي شيء آخر؟ هي شيء آخر. الدعوة واجبة بكل حال، سواء رأيت منكرا أم لم ترى، وسواء رأيت تفريطا في واجب أم لم ترى. ولهذا قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة إيش؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصارت المراتب الآن ثلاثة. الأول إيش؟ الأول الدعوة إلى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر. الثانية، المرتبة الثانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة، تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثير من الناس لا يتفطن لهذا الفرق، لا يتفطن لهذا الفرق، ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء. آخر ما وقفنا عليه

ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية ويحتمل أن تكون رؤية بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان في زمنه أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم، وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنية، لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعة، إلا إذا منع منه مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. ترى كثيرا منهم أي من هؤلاء الذين لعنوا بني إسرائيل يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة. ومن هؤلاء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام غزوة أتم الأحزاب، عام غزوة الأحزاب، فإنهم تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقيل إن المراد بالذين كفروا هم الذين كفروا

0: قلوبهم وآمنوا بألسنتهم وهم المنافقون، لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على خط واحد، يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يمكر المنافقون. ولو قيل إن الآية عامة لكان أولى بناء على القاعدة التي تقررت أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فالواجب حمله على المعنيين توسيعا للمعاني الشرعية وتبرئة للذمة، لأننا لو اقتصرنا على أحد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين لكان في ذلك لا تعلق ذلك بذممنا. نعم. يتولون الذين كفروا. طيب كفروا الآن، هل المراد كفروا ظاهرا وباطنا أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا أو الأمران؟ الأمران جميع. طيب لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم، يعني أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم. وإنما قدموا سخط الله لأنفسهم لأنهم فعلوا ما يوجب سخطهم، فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما وصفان ثابتان لله عز وجل على وجه الحقيقة، وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، بل هما شيء سابق للإرادة الانتقام وسابق للانتقام. بالنسبة لنا السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل، وتجد الإنسان ينفعل وتختل يختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه. والسخط يكون فيه انتقام، يكون فيه انتقام من الساخط، وقد يعفو الله عز وجل عن الساخط عن المسخوط عليه إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، قوله في العذاب هم خالدون فيها نوع من التوكيد، وذلك بوجود الضمير، وإلا لو قيل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون لاستقام الكلام، لكن للتوكيد جاءت كلمة هم. والخالد هو الماكث مكثا طويلا، هذا في الأصل، وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد، منها أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفرهم صريح أو خفي، فهم يوالون الكفار والمنافقين والعياذ بالله على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم مع بعض قد لا يكون بعضهم إلى الآخر حبيبا ومستحقا للولاية، لكن لأنهم ضد ثالث، لأنهم ضد ثالث. ومن فوائد هذه الآية التحذير من موالاة الكافرين. وموالاة الكافرين أنواع كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. التولي التام كفر، بمعنى أن يكون معهم على الخطأ والصواب وعلى المسلم وغير المسلم وعلى دين الإسلام وغيره، هذا لا شك أنه كفر. والتولي في بعض الأمور كالمعاقدة معهم في أمور اقتصادية مثلا أو تجارية أو عمل حرث أو زراعة، هذا لا يؤدي له، لأنه قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له، بخلاف الذي يقول إنه معهم على الخطأ والصواب، هذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتقم الظالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ قدمت لهم أنفسهم ويتولون أيضا، يتولون. ومنها الاستدلال بالأمور الحسية، يعني أن إقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم بقوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فإن هذا كما قدمنا في التفسير يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سخط الله عز وجل لقوله: أن سخط الله عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه يسخط ويغضب ويحب ويكره ويبغض ويمقت إلى غير ذلك مما أثبته الله نفسه. فمذهب السلف الصالح أننا نثبت هذا لله حقيقة، ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. ولو أننا حرفنا وقلنا السخط والانتقام لافترينا على الله كذبا، لأنه يقال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا ونحن يا فراس متعبدون بإيش؟ بظاهر اللفظ، والقرآن عربي منازل باللغة العربية، لو صرفناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبا. بأي حجة؟ وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة إذا اعتقد هذا الاعتقاد، أعني اعتقاد أن السخط هو إرادة الانتقام أو الانتقام، ما موقف الإنسان؟ فالصواب في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها إيش؟ على ظاهره. فإذا قال قائل: إن ظاهر التمثيل، قلنا: كذبت، ما يمكن أن يكون ظاهر التمثيل، لأن التمثيل معنى باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئا باطلا بأي حال من الأحوال. فإذا قال: هذا الظاهر، وأصر على ذلك، قلنا: من أين الدليل لك من أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال: إن العقل يمنع أن يقوم السخط بالله والغضب بالله والكراه بالله، قلنا: عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقا، وإنما فرض العقل في الأمور السلبية هو التسليم والتصديق، لأننا أقل من أن ندرك ما أخفاه الله عليه. وإذا كان الله عز وجل ينكر على من يسألون عن الروح ويقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما كان أعظم من الروح فهو أولى بالخفاء علينا. ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية ضرب مثلا بالروح، قال روح الإنسان مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، لا يعلم من أين من أي عنصر هي، ولا يعلم كيفية الروح إلا ما جاءت في الشريعة فقط، من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط ويصعد بها إلى السماء وتقبض، ما عدا ذلك ليس لنا منه علم. فإذا كان هذا في شيء مخلوق، أي أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق، فما بالك الخالق المخالف لجميع الأشياء، ليس كمثله شيء. فالواجب على من نصح نفسه أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن نفسه أن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
1: للنصارى في مقابلة المسلمين فإنهم ينصرونهم و...
0: نعم لا سيما إذا قلنا ترى نعم لا ما في شك، لأن النصارى من الذين كفروا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، بيان للذين كفروا. نعم. والتولي لا فرق بينهم، تولاه ولا أهل لا فرق. نعم. نعم.
1: وهو يعلم أنه لو منعها وهو ليس له ولاية على المرأة ولا على الرجل، وهو يعلم أنه لو منعها لا تحدث ولا شيء. هل له
0: ما أدري، أتوقف فيها، إذا كان لا يحدث فتنة وهو قادر على المنع فأنا أتوقف فيها. لأن لو فرض أن هالمسألة وقعت أن رجلا يمكنه أن يوقف السيارة ويقول فلان نزل المرأة من هذه، وإن حصلت لواحد من الناس قد لا تحصل لآخرين، ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين يريد أن نغير عليهم قد لا تحصل لآخرين، فنتوقف من أجل أن نخشى أن العواقب تكون وخيمة من ناس آخرين. نعم. إيش؟
2: عمل المسلم مع الإذاعات الكفرية نقل الأخبار المسلمين إليهم.
0: أين؟ الجاسوسية يعني. إيش؟ إيه أقوى الصحابي ينقل أخبار المسلمين اللي هو إلى كفار، هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح أن الجاسوس ولو كان مسلما يجب أن يقتل، يعني لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى إلى إلى أعدائنا وجب أن نقتله. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد أخبار حوادث فقط. نعم. أين عم يقسم؟ لما بشك، لأن حاطب رضي الله عنه من أبي بلتعة أو ابن بلتعة إنما منع قتله أنه من أهل بدر، هذا يدل على أن غير أهل بدر يقتلون، ولا شك أن يقتل، هذا من أعظم الفساد في الأرض. نعم نعم إيه إيه نعم ليس إيش؟ ولكن هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين يقاتلون معه؟ قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين كانوا يقاتلون معه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أما تصور المسلم ها؟ طيب هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك، هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطرا من الآخرين، فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء؟ لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه، أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر؟ الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذين نقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا، لأن هذا وارد، ربما يفعل هذا. هذا وارد أنه مثلا إذا قاتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا أن ينقلب علينا، ويكون كما قال الشاعر خلالك الجو نعم فبيض وصف. نعم يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر؟ بقاعدة عامة إذا وجد القرائن فلا بأس، وإن لم يوجد قرائن فالأصل البراءة. ولو كان أو لا تجدن نعم ولو كانوا يؤمنون.

ada joinan

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قوله ترى كثيرا منهم، الخطاب لمن؟ نعم، الأول أولى، العموم أولى. طيب، قوله يتولون الذين كفروا، من المراد بالذين كفروا؟ الأخ لا نعم فهد يعني المنافقين، لأن اليهود يتولون هؤلاء وهؤلاء. طيب لو قال لك قال لعلنا نجعلها عامة من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين، ماذا تقول؟ هو أولى. في الآية إثبات صفة من صفات الله عارض فيها الأشاعرة وأشباهه. يلا سمير، صفة السخط أين هي في الآية؟ طيب وماذا تقول في السخط؟ هل تثبت أن الله يسخط ويغضب ويكره ويحب؟ أسألك أنت، ما هي السنة والجماعة، هل تثبت هذا؟ طيب لو قال قائل المراد بذلك لازم وهو الانتقام، ما تقول يا محمد؟ غير صحيح. لماذا؟
1: الفاضل
0: كتاب السنة تأخذ على ظاهرها. تمام، إذن لا يصح لأنه خلاف الظاهر، هذا واحد.
1: الثاني أن الانتقام غير السخط.
0: الانتقام غير السخط، بل هو نتيجة نتيجة واتف. طيب ما دليلك على هذا الذي قلت؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا. طيب هذا اثنين. ثالثا ثالثا هذا تكرار لجواب محمد بالمعنى صالح. خطأ. نعم، مباشرة كثيرة مؤولة، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. الجمعة
2: مخالف لتفسير السلف.
0: أحسنت، مخالف لإجماع السلف. وأنا قلت لكم هذه الكلمة أو هذا الدليل أنه مخالف لإجماع السلف، وأنه لو طالبكم أحد وقال أين إجماع السلف فماذا تقولون؟ يا إبراهيم،
3: وكون الآيات تقرأ على السلف ولا يفسرونها بغيره،
0: كون السلف يقرؤونها ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها،
3: يدل على أنهم مجمعون على
0: ما دل عليه ظاهر. وهذا في الحقيقة طريق جيد للإجماع، لأنك لو أردت أن تطلب من كل إنسان أن يثبت لك قولا واحدا من أقوال السلف قد لا تستطيع، لكن تقول كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد عنهم تأويله يدل على أنهم أخذوا على ظهره. ثم قال الله تعالى درس الليلة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا، الضمير يعود على اليهود الذين تحدث الله عنهم أولا، يؤمنون بالله أي حق الإيمان، والإيمان مع الكفر بالرسل لا يسمى إيمانا، حتى لو قال أؤمن بالله وأن الله تعالى سبحانه حي عليم قادر مدبر للأشياء فإن ذلك لا يعد إيمانا مع الكفر. وقوله الرسول أل هنا للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أنزل إليه أي القرآن، والمنزل له والمنزل له هو الله تبارك وتعالى. ما اتخذوهم، هذا جواب لو، ما اتخذوهم أولياء أي ما اتخذوا من، ما اتخذوا الذين كفروا أولياء. وكما ترون لم يقترن جواب لو باللام لأنه نفي، واللام للتوكيد والإثبات، ولا يتناسب هذا وهذا. ولذلك كان الأكثر في جواب لو الشرطية إذا كان مثبتا أن يقترن بالله، وإذا كان منفيا أن يتجرد من اللام. فإذا قلت لو زرتني أكرمتك صح، لو زرتني لأكرمتك صح، وأيهما الأكثر؟ لأكرمتك الثاني. وقد اجتمع النوعان في سورة الواقعة، فقال الله تبارك وتعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما لجعلناه، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا فحذف اللام. أما إذا كان جواب لو منفيا بماء فإن الأكثر تجرده من اللام، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولم تكن لما عبدناه. ووجه ذلك أنه لا يتناسب التوكيد باللام مع الاقتران بما، لكن مع ذلك تأتي في اللغة العربية كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. المعنى لو كان الأمر بأيدينا ما افترقنا، ولكن تعب الليالي إلا أن نفترق. في هذه الآية ما اتخذوه جري على إيش؟ على الأكثر. ما اتخذوهم أي ما صيروهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الملة. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف للإيمان بالله ورسوله وكتابه، لقوله وما ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ومن فوائد هذه الآية أن النبي يطلق على الرسول. وفي هذه السورة الرسول والنبي وكلاهما للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ، وهنا يقول والنبي. وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الأنبياء الرسل أكثر ما ذكر الرسل بوصف النبوة، اقرأ إن شئت سورة مريم، واقرأ قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله وما أنزل إليه. وإن سألها ابن جمعة جمعنا أين ذهبت؟ ها؟ قريبا ذهبت قريبا؟
4: معك.
0: هذا الإنسان معتنى به أكمل عناية، لقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. تأمل قول رب العالمين ليتبين لك عظمة هذا القرآن وأن العالمين ملزمون بقبوله لأنه نازل من ربه. ثم تأمل قوله نزل به الروح الأمين، الروح جبريل، لأنه موكل بالوحي الذي به روح القلوب حياة القلوب. أمين مؤتمن لا يمكن أن يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر عليه الصلاة والسلام. أين وعاء هذا المنزل؟ على قلبك، على قلبك. والشيء إذا حل في القلب لا بد أن يؤثر على البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في البدن إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت علو الله عز وجل لقوله وما أنزل إليه، ومعلوم أن المنزل هو الله تبارك وتعالى، والتعبير بالإنزال يدل على علو المنزل وهو كذلك. وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ثبوتا لا شك فيه. أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة متنوعة الدلالة، وأما السنة فكذلك اجتمع فيه أي في العلو الدلالة القولية والفعلية والإقرارية. والعقيل يبين لنا الدليل على الإقرارية أنه سأل جارية عن الله قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والفعلية إيش إيش؟ نعم نعم، لكن ليس لهذا ليس بصريح، إذ قد يريد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم. نعم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الله على إقرار الأمة بأنه بلغ فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد. أما القول فلا يحصى. وأما دلالة العقل على علو الله فكل إنسان عاقل يعرف أن العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ العلو صفة كمال سواء كان معنويا أو حسيا. والله تبارك وتعالى يقول ولله المثل الأعلى، والعقل يدل على أنه يجب أن يكون للمعبود المثل الأعلى. أما الفطرة فحدث ولا حرج، تجد النساء والأطفال الذين لم يدرسوا يشهدون بفطرهم أن الله تعالى فوق وأنه عالي، ولا يمكن أن يحيد عن هذه الفطرة إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. بقي عندنا الإجماع، إجماع المسلمين قبل أن يحدث هذا الخلاف، فإنه ما من واحد منهم قال إن الله ليس في السماء أبدا، لا تصريحا ولا تلويحا. وكما قال شيخ الإسلام هذا كتاب الله من أول إلى آخر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار عن الصحابة، ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في كل مكان أبدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له. والعجب أيها الإخوة وأنتم وافدون من بلاد شتى العجب أن كثيرا من المسلمين إن لم يكن أكثرهم يؤمنون بأن الله بكل مكان، نسأل الله العافية. ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن يقول إن الله في كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل المرحاض وبيت الخلاء. فهل يمكن لإنسان عنده مسكة عقل أن يؤمن بأن الله في المرحاض؟ لا والله. لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يهتدون، نسأل الله العافية. فالواجب عليكم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا الموضوع الهام. أنا أخشى إن لقي الإنسان ربه على هذه العقيدة أن لا يتولاه الله ولا يكلمه الله، لأنها عقيدة من أبطل العقائد والعياذ بالله. ومع ذلك هي الشائعة عند كثير من المسلمين كما أحسسنا به في دروس الحرم، حتى أن الواحد تقيم لو أقمت قلت أين الله على طول يقول في كل مكان، يعني كأن شيء ثابت عنده. لكن يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذه المسألة. نحن في نجد والحمد لله لا نعرف هذه العقيدة، ولا يمكن أن يدور في فكر أي إنسان أن الله في كل مكان. لكن البلاد التي أشربت عقيدة الضلال والعياذ بالله وصاروا يقرؤون في الكتب يتعلمونها صغارا ويشيخون عليها كبارا هم الذين تأثروا بهذا. فعلينا أن نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل التي شاعت في العالم الإسلامي وهي خلاف الصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافي إيش؟ الإيمان بالله ورسوله وكتابه. الدليل ما اتخذوهم أولياء. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالمحسوس على المعقول، وإن شئت فقل بالمشاهد على الخفي. وجه ذلك أن الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، ولا أحد يعلم عن الإيمان في القلب، لكن الآثار تدل عليه. ما هو الأثر هنا الذي دلنا على أنهم لم يؤمنوا؟ تولي الكفار، اتخاذهم أولياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر لقوله ولكن كثيرا منهم فاسقون، وهو كذلك، يعني قصدي ولذلك شاهد وهو كذلك، يعني لست أريد أن أقرر الآية لأنها معروفة بين أيدينا، لكن لها شاهد. اقرأ سورة السجدة ماذا قال الله؟ قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في مقابل الذين آمنوا. وإذا جاء الفسق في مقابل الإيمان والوعيد في مقابل الوعد فالمراد به الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاحتراس عند الكلام، بمعنى أن لا تعمم فتقول مثلا كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة كلهم فجار كلهم كذا، لا تعمم لأنك لا تدري. ولهذا اسمع إلى عالم الخفيات جل وعلا يقول ولكن إيش كثيرا منهم فاسقون، فإياك والتعميم فتقع في الخطر أو في الكذب. هذا آخر الجزء. الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. مراجعة ولا درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا رايت ان نعود الى شيء من اصول التفسير في ابتداء كل درس حتى لا ننسى. فهل معرفه تفسير القران واجبه او لا؟ يلا يا علي. نعم.
4: ما هي واجبة؟
0: نعم. يعني بمعنى أنه لا يجب علينا أن نحاول معرفة القرآن.
4: ولا بد أن يكون في الأمة.
0: يعني يقول فرض كفاية.
4: فرض كفاية. نعم.
0: فرض كفاية. ما تقولون؟
5: أما ما لا يقوم دين الإنسان إلا به فهو واجب.
0: نعم.
5: معرفة أحكام العقيدة، أحكام العبادات التي يمارسها الإنسان هذا واجب.
0: نعم.
5: أما ما زاد على ذلك
0: فهو. نعم تمام. تفصيل: ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب. أقيم الصلاة يجب أن نعرف ما معنى إقامة الصلاة. آتوا الزكاة كذلك. وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. وإن حصل الإنسان يتأمل القرآن كلما قرأه ويحاول أن يعرف المعنى بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى أقوال المفسرين فهذا طيب، وبهذا يكون عنده ملكة في معرفة تفسير القرآن. لأن كل إنسان يريد أن يفهم معنى آية على طول يذهب إلى كتب التفسير لا ينتفع كثيرا، يحاول أولا أن يعرف المعنى ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرين، فإن طابق فهذا من نعمة الله، وإن خالف فليرجع عن تصوره أو عن فهمه، لأن وجدنا هذا أقوى في معرفة التفسير وأمكن في قلب الإنسان. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: إلى من أرجع في التفسير؟ نعم، يرجع إلى كتاب الله، يعني أن نفسر القرآن بالقرآن، لأن المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمعناه. فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا تعدو. والقرآن أحيانا يفسر الله عز وجل المعنى بالأحكام التي تكون، وأحيانا يفسره بالمعنى المطابق. فقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، لو أردنا أن نفسرها بالمعنى لقلنا يوم الدين اليوم الذي تجازى فيه النفوس بما كسبت، لأن الدين معناه الجزاء. لكن الله تعالى بيّن ما يكون في ذلك اليوم فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي، قال: نار حامية. ففسر الهاوية بالنار الحامية. فعلى كل حال نرجع إلى إيش؟ إلى تفسير القرآن بالقرآن. ووجه ذلك أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعناه. بعد ذلك نرجع إلى كلام إلى التفسير بالسنة. التفسير بالسنة أنواع لا تحصى. تارة يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة يكون بفعله، لا، وأنواع كثيرة. مثلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ليس لنا أن نقول هل هناك معنى آخر، لا، ما لا نقول هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك، وهو أعلم الناس بمعاني كلام ربه تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن قوة الرمي. يعني هو أعلى أنواع القوة، ولا في قوة أخرى غير الرمي، لكن أعلى أنواع القوة. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن أشد ما يكون هو الرمي، ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك. الرمي يشمل كل رمي يحدث إلى يوم القيامة. الآن القنابل الهيدروجينية والنووية والأشياء هذه كلها داخلة في الرمي. طيب إذن القوة فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمي نقول لا نتحداه. وقد يقال في هذه المسألة بالذات إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسرها بمثال وأن القوة تكون بالرمي وتكون بالكر والفر والخداع وما أشبه ذلك. لكن يشكل على هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على وجه الحصر، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذا لم نجي للقرآن ولا السنة رجعنا إلى تفسير الصحابة، لأن نعلم أن أعلم الناس بكلام الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، لأنه نزل في عصرهم وفي لغتهم. ومعلوم أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الأحوال، قد تخاطب بلفظ واحد أمة وتخاطب أمة أخرى ويكون المراد بالخطاب الأول غير المراد بالخطاب الثاني. ولا شك أن القرآن إذا كان نزل حيا طريا في عهدهم وعصرهم وأحوالهم والملابسات التي توجب فهم النص على ما أراد الله، لا شك أن هذا يرجح أن يكون المرجع من أقوال الصحابة. لكن الصحابة قد يفسرون الشيء بالمثال. فإذا كان اللفظ يحتمل معنى غير ما قالوا فليكن مفسرا بالمعنى الذي قالوا وبالمعنى الآخر. نعم، هاتان قاعدتان مهمتان، ونرجو الله تعالى أن يفتح علينا في كل جلسة للتفسير بأخذ قاعدة من قواعد التفسير حتى أن الإنسان ينشط بعض الشيء. نعم، اقرأ.

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

0: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتجلبن أشد الناس عداوة وأظن. فسرنا هذا بعد قبله ولو كانوا ها فسرنا حتى هذه ظننت فسرنا. طيب، على كل حال، قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قوله لتجدن، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم المقدر الذي دلت عليه اللام في قوله لتجدن، ولهذا يسمى النحاة هذه اللام موطئة للقسم، وباللام وبالنون لتجدن. والخطاب فيها إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيكون الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين في هذه الآية الذين كانوا في عهد من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يكون الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب، فتكون هذه الأوصاف عامة في هؤلاء إلى يوم القيامة. فالآية محتملة، ومع ذلك حتى لو قلنا بالعموم فليست تعم كل يهودي بعينه وكل نصراني بعينه وكل مشرك بعينه، لكن هذا على الحكم على سبيل العموم، والأحكام تأتي دائما على سبيل العموم، كما تقول: الرجال خير من النساء، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس، ويوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء. إذن الخطاب يحتمل أن يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيختص الحكم لهؤلاء الذين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل العموم ويكون المراد الجنس، ما هو كل فرد، لا الجنس. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يحتمل في أشد أن تكون مفعولا ثانيا مقدما، ويحتمل أن تكون هي المفعول الأول. فعلى الأول يكون التقدير: لتجدن اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا لهم الذين آمنوا. هذا إذا جعلنا أشد مفعولا أولا، وإذا جعلنا ثانيا صارت مقدمة. ونعم انتبه، أشد الناس عداوة الذين آمنوا، يحتمل أن تكون أشد هي المفعول الأول، ويكون المراد الإخبار عن أشد الناس عداوة، ويحتمل أن يكون أشد مفعولا ثانيا، ويكون المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى بأنهم أشد الناس عداوة. فأيهما أعظم؟ أن نجعل أشد هي المفعول الأول، والذين الذين اليهود والذين أشركوا المفعول الثاني، أو العكس؟ الأول أشد، يعني لو سألت عن أشد الناس عداوة لوجدتهم من؟ اليهود والذين أشركوا. طيب، إذن نقول أشد هي المفعول الأول، وهي في محل المبتدأ، لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فحينئذ يكون معناه الإخبار عن أشد الناس عداوة. إذا جعلنا أشد مفعولا ثانيا مقدما، صار المعنى الإخبار عن اليهود والذين أشركوا أنهم أشد الناس عداوة، لكن المعنى الأول أشد أعظم. أشد الناس عداوة، والعداوة ضد الولاية، ضد الولاية. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق مخلص. طيب، إذن العداوة ضد إيش؟ ضد الولاية. طيب، وقول للذين آمنوا يعني بذلك المؤمنين، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جعلنا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جعلنا عموم فالمراد للذين آمنوا في كل وقت. اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى ويقولون نحن شعب الله المختار، ويحتقرون ما سواهم من الشعوب، وقد عرفوا بالاستكبار والتعالي والتعجرف حتى على رسول موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا قيل إنه مأخوذ من قوله تعالى الذين هادوا وقولهم إنا هدنا إليك، وقيل إنه اسم لجد، وأنه اسمه يهود، وأن اسمه يهوذا لكن مع التعريب صارت الذال دالا. وأيا كان فهم معروفون، هم طائفة من بني إسرائيل يدعون أنهم متبعون

عداوتهم أنهم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة الخالدة فيهم. وكان اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليكم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العرب حسدوه وأنكروا ذلك. أما الذين أشركوا فهم المشركون وصاروا أشد الناس عداوة لأنهم ضد التوحيد، والمؤمنون موحدون، والمشرك يبغض الموحد ويكرهه ويراه أشد الناس عدوا له. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لتجدن نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهنا قال أقربهم مودة ولم يقل أشدهم مودة، لأن ما في مودة لكنهم قريبون. يعني هو قال في اليهود أشد الناس عداوة، لكن هؤلاء قال أقربهم مودة. ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول، فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين عن النصارى، لكنهم أقرب من غيرهم مودة. ولو كان عندهم مودة لقال أشد الناس مودة أو ما أشبه ذلك. مودة، المودة من الود وهو خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود. الذين قالوا إن نصارى نقول في أشد من حيث الإعراب ما قلنا في أشد، نعم نقول في أقرب في الإعراب ما قلنا في أشد. الذين قالوا إن نصارى، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنصارى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قريبون من المؤمنين، ولذلك أسلم منهم خلق كثير. وممن أسلم ملك الحبشة رحمه الله، فإنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وآوى المهاجرين من أصحابه إيواء يشكر عليه، ونسأل الله أن يثيبه عليه أتم الثواب. فهو آمن، حتى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه صالح. حين توفي قال إنه توفي اليوم أخ لكم صالح، فوصفه بالصلاح والأخوة رحمه الله. وكذلك أسلم من النصارى كثير، لأن النصارى أقرب عهدا بالرسالة من اليهود، فإنه ليس بين نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. الذين قالوا إن نصارى، أي النصارى أي الأنصار، هذا أحسن ما يقال في تفسيره، لأنه يؤيده قوله في سورة الصف، نعم من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. ثم علل الله تعالى ذلك بعلل، فقال ذلك المشار إليه كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، بأن منهم قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله. هذه خمسة أشياء. ذلك أي إيش؟ أي سبب كونهم أقرب الناس مودة الذين آمنوا، بأن منهم قسيسين ورهبان. القسيس هو العالم الكبير، والعالم عنده معرفة، يعرف الحق ويعلم به، لا سيما أن التوراة والإنجيل فيهما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا مطابقا تماما. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
يأمرهم بالمعروف.

0: وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم قصهم والغلال التي كانت عليهم. كل هذه الصفات موجودة في التوراة والإنجيل. فهم عندهم يعني القسيسين. الثاني الرهبان، ومنهم الرهبان، الرهبان هم العباد، لأن النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية لم تفرض عليهم. قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم يعني ما فرضناها عليهم، لكن هم يبتغون رضوان الله، يريدون بذلك رضوان الله وهي غير مكتوبة عليهم. نظيرهم عندنا في الملة الإسلامية الصوفية، عندهم رهبانية ابتدعوها ما فرضها الله عليهم، لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله، ولو رجعوا إلى أنفسهم لعلموا أن رضوان الله إنما يكون في الاتباع لا في الابتداء. نعم. يقول: ورهبانا، الوصف السبب الثاني، وأنهم لا يستكبرون، ليس عندهم استكبار. المشركون عندهم استكبار؟ نعم عندهم استكبار. اسمع: وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا إيش؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ والهمزة هنا للاستفهام الاعتقادي، اعتقاد. ويقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهم يعلمون والله أن أعظم من في القريتين ومن في الأرض كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العناد والاستكبار. ولما جمعهم ودعاهم إلى الله قالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ اليهود حدث ولا حرج في الاستكبار، حتى قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. استكبار واضح: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قاعدون على الكراسي على الأرض على الفرش وأنتم اذهبوا للقتال. أفبعد هذا الاستكبار شيء؟ لا. فهم مستكبرون. إذا كان هذا قولهم لنبيهم فما بالك بنبيهم، بنبي بعث من العرب. وأنه لا يستكبرون. الثالث: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزن. نعم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا نقل المؤرخون والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قوله: فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه. أعينهم قامت ترقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق. وقالوا: هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى. فعرفوا أن هذا هو الحق، كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من حق قال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأتي بالفوائد مما عرفوا من حق، يقولون أيضا هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم من القسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. الرابع: أنه ليس عندهم استكبار، يسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قولهم: فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت ترقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق، وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من الحق، قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأتي بالفوائد مما عرفوا من الحق، يقولون أيضا هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، يسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إقرار، إقرار بالربوبية في قولهم ربنا، وبدين الله في قولهم آمنا. فاكتبنا، ألف هذه للسببية، أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين. والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين، هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن. هم يسألون هذا، فاكتبنا مع الشاهدين، من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الحمد لله، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، اللهم اجعلنا منه، لا أحد أعدل منه، لتكونوا شهداء على الناس، نحن نشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه. إذن مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين. وكانوا شهداء لأنهم هم آخر الأمم، كل الأمم الماضية وسابقة يعرفونها، لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد. ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به. فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه، يعني قيل لهم ليش تؤمنون بمحمد، فقالوا وما لنا لا نؤمن. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ عجيب، يمكن، يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول لهم تحدثوا ليش تؤمن، فيقول وما لنا لا نؤمن بالله، عندما يفكرون يرون أنه لابد أن يؤمنوا لأن الحق واضح. ويحتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما وقال كيف تؤمنون، يقولون وما لنا، يعني أي شيء يصدنا، أي شيء يمنعنا، لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وهذا يدل على كمال عقلهم. قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان الله، تعبير المؤمن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيره. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين؟ الأولى سأل الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأول؟ نعم، في عهده
1: قوله الذين قالوا
0: إن صالح، نعم،
1: مع أن كثير من الآيات تأتي في أن الوصف أن صالح،
0: إيه نعم،
1: مما يثبت أن هذه الآية تضمن مصلحة
0: للدنيا. ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم.
2: قوله تعالى ورهبانية تدعونها ما كتبناها
0: عليه. نعم.
2: هذا ذم.
0: ها؟
2: ذم.
0: ذم.
2: نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأنهم أقرب مادة للمؤمنين بأن منهم رهبان.
0: نعم.
2: الفرق
0: لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام، توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق.
2: الرهبانية
0: الآن بقي من تدعون، يعني هذه بدعة مستمرة، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح عشان اسمع كلام. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع، اي قل ايش لا ذلك بأنهم قسيسين وربان، وأنهم إذا سمعوا فالأوصاف هذه لمن آمن منهم، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إنا صار. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب مودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اين عملت؟ نعم،
3: ذكرنا ان النصارى اقوى من الناس موده الذين امنوا لخمسه امور، وذكرنا اربع منها.
0: كيف
3: ذلك؟ انهم قسيسين
0: ورهبان. عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتي بها، اسهر عليها الليله دورها. نعم
3: بارك الله فيكم. هل يؤيد هذا يؤيد ما بدأت الآية أن أكثر من يسمى الآن من النصارى، ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية دليل لنا ونحن إخوان النصارى قريب
0: منهم؟ هذه سنك الله تأتي بالفوائد إن شاء الله، السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم إيش
4: حكم بين التعبير بين طمع
0: إيش
4: طمع
0: اي نعم اي نعم، لان الانسان ما اجزم. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما اجزم، بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويطمع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.
5: أن من الأفضل للإنسان أن يحاول أن يفسر بنفسه.
0: نعم.
5: فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تجعل الإنسان يحاول
0: أن يفسر بنفسه؟ طالب العلم، الإنسان يعرف طالب العلم، ما أقول عامي ما يعرف إلا دكان، تعالى الله حاول أن تفسر القرآن، ما هو بعارف. يفسر يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازم. المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية، والإنسان يعرف هذا. كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف. نعم سامي. ايش
6: المراد بالذين لا يستكبرون؟ هل هم عموم النصارى او المؤسسين
0: والربانيين؟ لا عموم النصارى، لكن كما قلت لك المراد الجنس، يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود، وقد يكون في بعضهم اعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين. نعم
7: كثير من النصارى
0: نعم اي نعم اتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار، والا تجد كلام العلماء رحمهم الله الى ان بدا الاستعمار وذل المسلمون امام قوه الاستعمار تجدهم لا يعبرون الا بالنصارى. انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين الى ان استعمر الغرب الدول الاسلاميه فقال المسيحيين، والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم، لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الذليل يخضع للعزيز ويتابعه، وإلا فليسوا مسيحيين. الله إذا جاء المسيح إذا نزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم يا آدم إيش؟ كأنك مع سامي العقيلي رضعتما من ثدي واحد، هذا كلام تغيرت الأحوال، الأحوال تغيرت. رحمك الله. درس جديد ولا فوائد؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر. ها؟ كيف؟ يعني باقي شوي الآن هذه ها؟ أي قال تفسير في أول ليلة، في أول ليلة فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار. أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقول بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره. وقوله تقدم يا تقدم والباء في قوله بما قالوا للسببين، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا، فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله في قولهم، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا، وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول وهو هنا محذوف والتقدير بما قالوه. وقوله جنات تجري من تحت النار، جنات هنا جمع جنة، والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات، فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس، وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها. وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع، جنتان وجنتان، وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقوله نعم جنات، إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين والكثيرة الأشجار، وسميت بذلك لأن أشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها. لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم، وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا. ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير. وقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه، لكن من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وهي أربعة ذكرت في سورة محمد في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير ما خلقها في الأرض. الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول، لكن في الجنة ليس هكذا. أنهار تجري بغير أخدود وبغير حفر سواقي، بل بقدرة الله عز وجل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم، بل هي أنهار خلق الله عز وجل من هذا. أنهار من خمر، ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك، بل هو مخلوق هكذا. وأنهار من عسل، من نحل، لا، عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجري في الجنة. هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا، تجري من تحت أنهار خالدين فيها. الخالد هو الباقي، الخالد هو الباقي، والأصل في الخلود البقاء الدائم، هذا الأصل. قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا، وقد لا يراد به الأبد الدائم بقرينة. انتبه، الخلود إذن هو الأصل، إيش؟ البقاء الدائم. قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبدية، فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. وأما ما لا يراد بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا خالدا ليس المراد التأبيد، لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحله، فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله، لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. المهم اجعل على بالك أن الخلود إيش؟ البقاء الدائم، قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد بالأبد لدليل خالدين فيها. وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين، أي مكافأتهم على عمله. والمحسن يعم من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان مرتبتين، الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه عبادة رغبة، عبادة رغبة، لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الحال، فإنه يراك، أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان هاتين المرتبتين. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، فهو بذل المعروف. فمن أعطاك درهما فهو إيش؟ محسن. ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن. ومن شفع لك في أمر فهو محسن. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين، وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش والرهبة. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية، وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا. فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومكذب كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعث. ومن لم يصلي فهو كافر. فإذا قال قائل هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟ فالجواب لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء. ولذلك لو قال قائل الصلاة الصلوات الخمس غير مفروضة، ولا أصدق أنها مفروضة ولكن يصلي لا تفوته الصلاة أبدا، ماذا نقول فيه؟ كافر، كافر لأنه مكذب. فالجمع بينهما ليس بشرط، الجمع بينهما ليس بشرط، بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن ادعى أن مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية. وقد يوجد من يكذب بهما جميعا. طيب ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، لأن الله يقول أولئك هم الكافرون حقا. وقوله أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد، لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا. فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو بين أيدينا الآن ما هو بعيد، لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إيش أولئك هم المتقون، فأشار إليه بإشارة البعد لأن لعلو منزلته. في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم، أي البعدين أراد؟ السفل، البعد سفولا، وقول أصحاب الجحيم، اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص، لأن الصاحب هو الملازم، ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجنة. فالذين كفروا وكذبوا آيات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وكذلك الآية التي قبلها، نعم من لا تجدن، اي ما شاء الله اللهم اعلم، يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون، والمراد من؟ المراد الجنس، المراد الجنس، ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة، وكذلك من المشركين. نجد مثلا نجد أبا طالب مشرك، ومع ذلك هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يود، لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عداوة هؤلاء ظاهرة بقوله لتجدن أشد الناس عداوة، لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان، بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر، لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك. ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا، نقول إذا لم تجد فهذا لبلاء لا تجد، لأنك بليد لا تعرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أين أخذ يا أخي؟ أتاك النوم؟ أجل من أين أخذ؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين نأخذه؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين أشد، وأشد اسم تفضيل، ها؟ نعم، تدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون. طيب، وهو كذلك، هذا هو الواقع. لكن بماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار. إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس، وين أنت؟ عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح التفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مضطرب يا إخوان، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب، لكن من الأسباب ما يعلم، ومن الأسباب ما لا يعلم، لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز، لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلة، فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين، هذا حكم قدري وذكر له علة، وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام شرعية كثيرة مقرونة بحكمها، مثل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي هذا المطعوم. وغلط من قال إنه عائد على لحم الخنزير، هذا غلط، لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأول يقول إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش أي المطعوم، فإنه أي المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير. طيب المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة سواء كان الحكم قدريا أو كان شرعيا، وكذلك في السنة أحيانا تذكر العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب كم؟ نعم نشوف. أولا أن منهم قسيسين ورهبان، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم، وأن العبادة ترقق القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسيسين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبانا، لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله، فليس مستكبرا لكنه طالب لرضا الله، فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به. من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادا؟ نعم وبكثرة أن يكونوا علماء عبادا، لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة، يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة، ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض العلماء قال وكان كثير العبادة وكان كثير العبادة. فأيهما أفضل في العالم، أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ نعم كثير المراجعة لا شك أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا، لأنه أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، يعني لا يلتفت مثلا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك. إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارددها حتى لا تغفل عن العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون، ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك التواضع سبب لقبول الحق، لأن الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبعه. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا، أو كلمة نحوها، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعا للحق ذليلا أمام الحق. وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلا بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للحق وفق للحق. وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال. إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم متى؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل، لا تحاول أنك تروح من يسار لتبرر رأيك، ترى إنك على خطر. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يختلط عليهم الحق بالباطل إذا كذبوا بالحق إذا جاءهم. انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم، وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمقتضى الدليل، ولكن تريد أن تفرض رأيك، هذا غلط كبير. اتبع الحق أينما كان، يتبعك الناس أينما كنت، لأن الناس يطلبون الحق. فإذا رأوا منك أنه متى بان لك الحق رجعوا. طيب، إذن التواضع للحق هو في الحقيقة علو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ضد ذلك الاستكبار. الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق. من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على إيش؟ على الإيمان والتصديق والتأثر. لأن الإنسان كلما آمن فإنه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا، ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به، لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا. فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. من فوائد هذه الآية الكريمة، نأخذ الفوائد المفردات. من فوائد قوله ما أنزل للرسول أن القرآن نزل من عند الله، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل، لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل. فيستفاد من أن القرآن كلام الله، وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على وجه مسموع. من سمعه؟ سمعه جبريل، وهو أمين قوي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوعاه وعقله حتى قال له ربه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن ما يتفرق أبدا ومجموع لك. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني التزامات عظيمة من الله عز وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه، نبين للناس لفظا ومعنى. ولهذا نقول: لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه. إن خفي على بعض ظهر علمه آخرون. وفي أيضا في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله الرسول، لأن أل هنا للعهد إيش؟ الذهني، يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد. ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، إيش؟ إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. نعم، نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد، لا يفيد، وليس التكحل في العينين كالكحل. وبكاء آخر من لين القلب، من لين القلب، هذا هو المفيد، هذا هو المفيد. نعم، لأنه صادر عن إيش؟ صادر عن القلب، عن الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم إيش؟ الحق. ولهذا قال: مما عرفوا من الحق. والإنسان كلما آمن، كلما علم الحق، ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. طيب، من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان، يقولون ربنا آمنا، لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون. والمؤمن حقا يخفي، نعم، يعلن إيمانه، لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهبانا، لأنهم قدوة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم، لقول فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟ اي نعم، احنا ذكرنا هذا لاجل ان لا يفهم منه الخطا، نقولهم يعني اقربهم موده، ما دخلوا في الموده ولا عندهم موده، والا لقال اشدهم موده. نعم، ايش؟ نعم، لا لا لا، ما هو التباكي، التباكي غير البكاء المصطنع. بعض الناس ما يبكي، يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي، هذا هو. نعم،
7: بعض الناس مثلا اذا تبسط مع العامه قد يهونون في نظره، في نظره، خاصه اذا كان مثلا الطالب علم وعالم، فهل يترك مثلا التبسط؟
0: هذا تصور ولا مو بصحيح. انا لست اقول تواضع للعامه، قدم له حذاءه، نعم، وابسط له ظهرك يركب عليه، لا، لكن لاقه بوجه طلب وسماحه. لان بعض الناس حتى من طلبه العلم تجد مع العام يتكلم بنصف بأحد من خريه، مو بكل أنفه، وينظر، يعني ما نقدر نقول شيء، تواضع. الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان فلان فلان لأنه متواضع، لكن ليس معنى ذلك أنك تجعل نفسك ذليلا أمامه، لا، تواضع غير الذل. نعم.
3: شيخ بارك الله فيكم، ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقص العدد لعبادة؟
0: أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس بالنسبة للصلاة، الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات.
3: ورد القرآن.
0: نعم.
3: ورد
0: القرآن. ورد. شلون ورد القرآن؟ وشلون؟ ها يعني ما يقرأون من القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطي، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلاً جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه. وأظن أن الجزئين في اليوم إن شاء الله فيهم بركة، إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر، في الشهر مرتين، هذه نعمة. الصيام ما كان رسول يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن أحيانا يكون الإنسان يحب الصيام، ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. لكن الشيء الذي ينبغي المراتب عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول كان لا يدعو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يبالي أن يصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. نعم.
3: وبين أن
0: القرآن إيش؟ معجز. وش التعارض؟ نعم.
3: أنهم قد قالوه قد يقول قائل أن قولهم معجز.
0: إن قولهم معجز؟ لا، هذه ما في أشكال. يعني والأخ يقول كيف نقول إنهم قالوا بهذا اللفظ؟ هم لم يقولوا بهذا اللفظ. فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى، يحكيها بالمعنى. ولذلك شفع قول السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، والقول واحد، لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات. فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى، فهمت؟ لأن نعلم أنهم ما قالوا بالعربية، لغتهم غير عربية، وترتيبهم ليس كترتيب القرآن بما نعلم، والله أعلم. وقد يقال إن الله حكى قولهم ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما يريد. هل للعبادة وطلب العلم؟ أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل، إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده، لأن يعني بعض الوظائف تحتاج إلى الشخص، مثل وظائف القضاء، كتاب العدل، وأشياء كثيرة. فالإنسان ينظر للمصالح. إيش؟
3: قوله تعالى وكنا مع الشاهدين.
0: نعم.
3: هل يمكن أن يؤخذ منها أن
0: مجمل الاتباع؟ لا. يعني قصدك مطلق المعية؟ ها؟ مجمل؟ ليه؟ ليش؟ كتبنا معهم يعني نفعل كما يفعلون. نعم. يا آدم. اي نعم. يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما تكلم به، لكن خلق اصواتا، خلق اصواتا لتعبر عما في نفسه، فسمع جبريل ونزل بها. قول بلا علم. حقيقة أنك إذا تعمل كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء، لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا يأتي الانفصال بين عباده ولا يفرح ولا حق.

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير، وهذا جيد، لكن يحتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر، لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نامن التكرار. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى، إلى أين نرجع في التفسير؟ طيب، فيها نعم.
1: القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
0: نعم.
1: وذكرنا التفصيل في ذلك.
0: نعم.
1: بأنه ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم تفسيره.
0: نعم.
1: وما سوى ذلك فهو فرض كفاية.
0: طيب.
1: هذه القاعدة الأولى.
0: نعم.
1: والقاعدة الثانية هي لماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو يعني هو الله عز وجل، وهو أعلم بمراده.
0: نعم.
1: والمرتبة الثانية هو تفسير السنة بالسنة، تفسير القرآن بالسنة.
0: طيب.
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل.
0: والثالث
1: هو تفسير القرآن بلغة العرب بأقوال السلف.
0: طيب.
1: لأن أيضا السلف
0: الصحابة خاصة
1: رضوان الله تعالى عليهم.
0: طيب.
1: هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل.
0: الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ لا، هذا الوقف والوصل، لا ما يدخل التفسير. نعم، هذا أيضا مهم، أن الإنسان يحاول أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولا، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسرون. وليس معنى هذا أن يأخذ بما رآه، ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يضل. لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعة، هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة. أما الليلة فهو في النسخ، نتكلم الآن في النسخ، هل يمكن النسخ في القرآن أو لا يمكن؟ يقال الصحيح أنه يمكن النسخ وأنه واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الأمة، ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره. فاليهود مثلا قالوا لا يمكن نسخ الشرائع، لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله، أي أنه يبدو له المصلحة بعد أن

0: كانت خفية علي، فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لأنه لم يدري عن عواقب ما حكم به أولا. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البداء، ولكن الله عز وجل رد عليه فقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فبين أن النسخ واقع، وهو كذلك. ومن أجل إنكارهم للنسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن شريعتيهما نسخت شريعة التوراة، وهذا لا يجوز. المسلمون مجمعون على جواز النسخ، وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال: لا نسخ في القرآن، وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص، حمله على التخصيص. مثال ذلك: أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشر، ثم نسخ ذلك وقال: الآن خفف الله عنه. وهذا واضح أن هذا نسخ. وكذلك في الحديث: كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أيضا نسخ واضح، ثبت بنفس القرآن ونفس السنة. ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال، ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي الذي تبقى، وقال: هذا تخصيص. وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا لا فائدة منه، ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال، يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات، فهذا هو النسخ، سمي تخصيصا أو سميه نسخ. ثم يقال له رحمه الله: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ؟ والله تعالى في القرآن يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نرجع إلى جواز النسخ عقلا، أما وقوع شرعا فلا شك فيه، لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب: لا، الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم، بحسب أحوال الأمم. فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت، غير مصلحة في وقت آخر، غير مصلحة في وقت آخر، أليس كذلك؟ وقد يكون النسخ قد يكون نسخ لابتلاء المكلف، يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، ثم يأتي النسخ، لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة، يعني قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة؟ لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ويكفي هذا حكمة. فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يلزم على الله البداء، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل. فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود، يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله، أي الظهور بعد الخفر. إذن فالنصف جائز عقلا ويش وواقع شرعا. ثم إن النصف يكون على ثلاثة وجوه: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ لإيش؟ للقبلة الأولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي، لأن الله قال: فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى قوله: علم الله أنكم، قبل هذا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومثل قوله ما في الآية في مصابرة العدو، أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون 10 أمثال ثم نسخ ذلك. هذا نسخ إيش؟ لا، نسخ إيش؟ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. وهنا يرد السؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لأن العمل باللفظ انتهى. فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن، أولا زيادة الأجر بالتلاوة، وثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، أو بالعكس أو بالمماثل، لكن المهم التذكير بالنعمة. القسم الثاني عكس هذا المسألة، وهو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم. آية الرجم كانت قرآنا يتلى، يقول عمر رضي الله عنه: قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي كانت موجودة في القرآن. أين لفظها؟ غير موجود. ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى، فاللفظ غير موجود، ويعني لفظ المنسوخ ولفظ الناسخ. الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فجلوا كل واحد منهم 100 جلدة والثيب جاء بالسنة. فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود. فما هي الآية التي نسخت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة، لا تتم شيء، الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأن الحكم منوط بإيش؟ بالثيوبة، ما هو بالشيخوخة. وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الزنا حق، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف. فقوله إنها إنه حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحصن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحصن، يتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليس كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجم، ولو زنى الشاب وهو ثيب يرجم. إذن الآية غير معروفة اللفظ، لكن نعلم أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ ما الحكمة؟ لأن ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة والتلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم، الفائدة والله أعلم أنه ليتبين فضل هذه الأمة على ما سبقها. فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها. وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكما جائرا ليس في شريعة الله. هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه، فصارت أظهرت الحكم مع خفاء الدليل. واليهود بالعكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل. هذا ما تبين من الحكمة. وقد يقال إن هناك حكمة أخرى، وهي بشاعة الجريمة، لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته إيش؟ الرجم، بخلاف غير المحصن. هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة، لأنه سيقول: إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا، وهو إتيان الذكر اللواط صريح: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو إيش؟ بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. بقي القسم الثالث، ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم. هذا له مثال، وهو حديث عائشة في الرضاع: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرمة، فنسخنا بخمس معلومات. الآن لا تجد 10 رضعات لا في القرآن ولا في الحكم، 10 رضعات العمل بها منسوخ. إلى كم؟ إلى 5. الخمس منسوخة لفظا لا حكم، والعشر منسوخة لفظا وحكما. فيه أقسام أيضا في النص، لكن الوقت ضاق علي، نواجه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى درسنا. نعم. شيء مهندس المسجد يا المهندس خلوه يجي. نشوف. أقول ننظر إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجوحار. نعم لا الجو أنا أرى أنه معتد والبير عندنا. نبدأ الدرس الآن الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تقدم لك العمل وعلى فوائدها. نعم عجيب. قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين أسلموا قال وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يلقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه. ولهذا أي أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده إشارة شؤون هذا غدا الميكروفون يزيد أحيانا وينقص أحيانا غدا إن شاء الله يجي عليه تشييك. قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا وسار بسرعة فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله سبحان الله، يعني لا يمكن أن يقع في قلوبنا شيء. فقال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يا عبد الله جلال، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا على الوجه الثاني في قوله وما لنا لا نؤمن حمل النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح، يعني إذا رأيت من نفسك فتورا فقوها قوي عزيمتها، لأن ذكرنا في قوله وما لنا لا نؤمن احتمالين. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله وما جاءنا من الحق. وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم يعتد، لقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم ونطمع أن يدخلنا ولم يجزموا بذلك. ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا تزكي نفسك لا تدري، فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به. أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمناً عاملاً صالحاً، يمكن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم قال تعالى فأثابهم الله إلى آخر. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل، حيث أثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها إثبات الأسباب بقوله فيما قال جنات، فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله، مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية، وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت للسببية. فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع، لا يمكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه إيش تحيط بأعمالنا كلها، بل إن عملنا توفيقنا للعمل الصالح يا أخوانا نعمة تحتاج إلى شكر. فإذن لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة، وأسأل الله يدخلنا وإياكم إياها، لا يمكن أن يكون عوضا عن العمل، لكن يكون سببا، يكون سببا. وبهذا الجمع يزول الإشكال. واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل. أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض، أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول، أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض، فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع، لقوله جنات. ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج الساق أبدا، لأن الجنة فوق ما ندرك، كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وهذا في القرآن. وكما قال تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار، وقد مر على تفسير أنواعها. من فوائدها أن نعيم الجنة دائم لقوله خالدين فيها، وقد قررنا أن الخلود هو ما هو المكث الطويل، المكث الدائم إلا بدليل. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان بقوله وذلك جزاء المحسنين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو هذا الجزاء بقوله وذلك، حيث أشار إليه في إيش؟ بإشارة الباب. ثم قال الله عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أحسب أننا شرحناه. طيب، إذا من فوائدها أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها لقوله أولئك أصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القرآن الكريم وأنه مثاني تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس أن لا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبيننا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه، فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترغيب، حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على المعصية، فهنا الجانب الترهيب أولى، ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم، ولها أسماء متعددة، وأسماؤها تعتبر أوصافا لها، فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك، هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شادر سؤال لنا
1: فيما تعلق بالنسل، بعض العلماء يقول إن
0: أي من المحروق عندنا بعد الدرس
1: فيما تعلق بالنسل، بعض العلماء يقول إن اصطلاح المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسل أوسع من اصطلاح المتأخرين.
0: صحيح، بعض السلف يطلق التخصيص على النسب، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يطأهم، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقال نسختها ويجب ذلك التخصيص، وهو وله وجه لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه. نعم نعم
1: البقر أخذ آية
0: إيش البقر. نعم
1: هل نسخ أو تخصيص؟
0: أي
1: لكن بعض الناس لا سعها
0: لا الظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه. نسخ
1: القرآن
0: فيه مثال وهو قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. وحديث الحديث الذي صححه كثير من الأئمة من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الآية تنسخ قوله تعالى فآذوهما حديث. نعم ايش الحديث نسخ الآن هذا نسخ القرآن بالسنة. والمثال عزيز جدا يعني قليل جدا جدا، كما ان السنة القرآن يخص السنة مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ان من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليه، وهذا عام للرجال والنساء. فقال الله عز وجل إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن مخصص عموم السنة. نعم
1: هذا إذا جعلناه مقول أول أفضل من الذي جعلناه مقول ثاني.
0: نعم أخذ لنا الإنصاف هم توجه يكون أفضل بشكل تفهم إن شاء الله في وقت آخر لأن أتكلمنا عليها كثيرا. نعم
1: كما لا يخفى أن الحب والرجاء من العبادات القلبية.
0: نعم
1: فكيف يستطيع الإنسان يحقق الحب والرجاء ويعرف أنه يمشي بين هذين؟
0: وهذا ليس انفعالا في الواقع، وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوه أو لا يرجوه، وإذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الإنسان يرجو أو يخاف يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالإنسان يخاف، وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم
2: إذا ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكم وقرروا وعملوا به شيء وكلما تبصر عقول من عقل وعمل كيف
0: العدل
2: عليه
0: شيء؟ مثل
2: ايش؟ مثل كان عمر رضي الله عنه وارضاه لا يتبجل واليوم احنا
0: دراه وفعلوا
2: فيه بعض الناس قال يقول الجليل ما في دليل لا من الناس لا يتبجل.
0: سبحان الله عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسه عجيب، هو نفسه رضي الله عنه قال اخاف ان طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لا إيش أي يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه متروم وغيره. إذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس، لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف وإن كان فعالا، لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم.
2: إذا ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكم وقرروا وعملوا به شيء، وحنا ما تقصر عقولنا عن الفهم وعمل، كيف العدل عليه شيء؟
0: مثل إيش؟
2: مثل كلام عمر، تراب عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتبادل، وهم درّهوا وفعلوا به.
0: ها؟
2: بعض الناس يقول الدليل ما في دليل.
0: سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم إن النار لا إيش أي أي يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه متروم وغيره. نعم الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعني الجزء منها والشيء منه، يعني معناها أنه يسمى شيء، مطلق الشيء يسمى شيء، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد، الذي ما يقال أنه قليل ولا يقال أنه ضعيف ولا شيء. فالشيء المطلق الكامل من, من, من, من, من الشيء، ومطلق الشيء يعني الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملا. لا بس فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس، وأن تضيف الجنس إلى النوع، فأنت أن تصف النوع بالإطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل، مطلق الشيء يعني معناه أنه ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن كاملا. نكمل ما تقدم في النسخ حتى يكمل البحث فيه. ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. علل لجوازه عقلا الأخ أنت. هذا أمس ها علل لجواز النسخ عقلا. لا
3: يصلح لها وقد لا تصلح لغيرها ليكون الحكمة أن يشرع لمن بعدها خلاف مشروع من قبل.
0: لأن أحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم نسخ الأحكام. واقع شرعا، هات مثال يا سامي. أي وقوع واقع شرع الآن خفف الله عنكم بعد أن قال مئة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا. طيب بأنهم قوم لا يفقهون الآن كمل. صحيح صابرة نعم، وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. بارك الله فيك. النسخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ عموم. نسخ اللفظ عبد الله نعم، أن ننسخ اللفظ ويبقى الحكم مثال نعم الرجم يعني رجم ايش؟ الزاني المحصن نعم. كانت تقرا في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ نعم كم؟ إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف، فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ لا نعم لتبين فضل هذه الأمة على غيرها، حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم، حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين. طيب الثاني ارفع يدك. نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ مثال. أين المسؤول؟ الآية الأولى نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله فيك يحيى. حكمة أن في بقاء اللفظ زيادة الأجر. نعم تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب محمد الثالث نعم نسخ اللفظ والحكم معا مثاله. مثل عشر رضعات يعني عشر رضعات نسخت إلى خمسة عشر نسخ رضعة.
4: عشر رضي الله عنه قال عشر رضعات معلومات الحديث ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب يقرا من القران ونحن لا نجد العشر دائما نعم والخمس الاولى منسوخه لفظا وحكما
0: العشر منسوخه لفظا وحكما لان حكمها نسخ بخمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر للنسخ، النسخ تارة ينسخ إلى أثقل، وتارة ينسخ إلى أخف، وتارة ينسخ إلى مساوي، ثلاث أقسام. تارة ينسخ إلى أثقل، مثال ذلك الصوم. أول ما فرض الصوم الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء افتدى، ثم تعين الصوم. أيهما أثقل؟ تعين الصوم، لأن المخير إن شاء هذا أو هذا، فإذا تعين الصوم صار أثقل. الثاني إلى أخف، مثاله آية المصابرة، آية المصابرة التي قرأنا إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر، هذه نسخت إلى أخف. ومما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس، نسخت من خمسين إلى خمس. طيب الثالث النسخ إلى مساوي، بالنسبة لفعل المكلف لا فرق بين هذا وهذا، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. فهنا الفعل بالنسبة للمكلف واحد. الإنسان لا فرق أن يتجه يمينا أو شمالا. فلننظر إذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان. الفائدة الأولى زيادة الأجر، لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر، يزداد أجر. انتبه للقيد، إذا شق على المكلف إيش؟ لا بفعل واختياره فهو أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر المشقة. أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. مثال الأول، إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد وليس عنده ما يسخن به، فتوضأ بالماء البارد فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة. آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد، فتوضأ بالماء البارد، أيكون أفضل مما لو توضأ بالماء الساخن؟ بالماء الساخن لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأن هذا باختياره. طيب إذن النسخ من الأخف إلى الأشد فيه إيش؟ زيادة الأجر. فيه أيضا بيان حكمة التشريع، بيان حكمة التشريع، حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج، الأسهل فالأسهل، حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة. وانظر إلى تحريم الخمر، تحريم الخمر جاء على درجات، درجة تعريض، درجة مؤقتة بوقت معين، درجة محرمة نهائيا. التدريج التعريض يبين لنا الأخ سامع تحريم الخمر بالتعريض

قوله تعالى يسألونك التحريم، التحريم هو الإباحة. نعم التعريض، يسألونك عن الخمر والميسر. نعم فهنا لما قال فيهما إثم كبير ومنافع الناس وأثمهما أكبر من نفعهما، العاقل ما يفعل. طيب التحريم في وقت معين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم حتى تعلموا ما تقولون، فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة، لأنه إذا جاء إذا شرب في وقت قريب من الصلاة لازم أن تأتي الصلاة وهو سكران. الثالث التحريم النهائي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يتبين بذلك إيش حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية. هل هذه الحكمة باقية إلى الآن؟ بمعنى لو رأينا شخصا يشرب الخمر هل لنا أن نقول أترك الخمر بالتدريج أو نقول الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس، لكن قد لا يمكن. فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك، لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا، بقينا بإيش؟ النوع القسم الثالث المسافر، مثل الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة. قد يقول قائل ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة لا يمكن أن يكون هذا النص إلا لسبب. فمثلاً أيما أشرف، الكعبة أو بيت المقدس؟ لا شك أن الكعبة أفضل، لكن لو فرضنا أنه لا لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقا فإن فائدته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى، فيقول ليش إن الله ينسخ هذا من إلى هذا وهما سواء، أنا سأفعل ما شئت. ففائدة النسخ إلى المماثل إيش؟ اختبار المكلف هل يكون منقادا تماما لشريعة الله أو هو متبع لهواه. وبهذا انتهى ما أردنا أن نتكلم عنه في باب النسخ. نعم كيف؟ ما ذكرناها؟ الحكمة من النسخ من الأشد إلى الأخف واضحة جدا، وهي التخفيف على الأمة. نقرأ الآن، ما يحتاج قراءة التسميع لأنه سمعناها أمس. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه ثلاث جمل بل أربع جمل. الأولى يا أيها الذين آمنوا، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب، وإصدار الخطاب بوصف الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. ثم إن فيه إغراء للامتثال، لأنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه فهذا من باب الإغراء بهذا الوصف، ولذلك تقول لشخص أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا، قولك أنت رجل يعني مرتضى الرجولة
إيش؟ ألا تفعل، وتقول يا فلان أنت كريم، وهذا سائل يعني فأعطي.

إلى ثلاثة أقسام. فلننظر أيها المراد: خبر وإنشاء وامتناع. تحريم على الله ثلاثة أقسام: خبر وإنشاء وامتناع. فالخبر أن يقول الظأن حرام، يخبر، هذا نقول له إنك كاذب، نقول إنك كاذب. لماذا؟ لأن الظأن حلال، وهو قال إنه حرام كاذبا. الإنشاء أن يحرم ما أحل الله كما فعل أهل الجاهلية بالسائبة والوصيلة والحام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هذا التحريم إيش؟ إنشاء، يعني أراد أن يحكم بأن هذا الشيء حرام على جميع الناس. هذا هو الذي يراد بالآية الكريمة، وحقيقته الحكم بغير حكم الله عز وجل، الحكم بغير حكم الله. الثالث الامتناع، يعني أن يقصد الامتناع، وما قصد أنه حرام، ولا قصد، يعني ما قصد إنشاء الحكم عليه بالتحريم، ولا قصد الخبر، وإنما قصد الامتناع. فهذا حكمه حكم اليمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أفهمتم الآن ولا واضح؟ إذا قال هذه الخبز علي حرام، يريد الامتناع، ما قصد أن حكم حرام في شرع الله، ولا أن يخبر أنها حرام، لكن أراد أن يمتنع، فهذا حكمه حكم اليمين. الدليل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه ثلاثة أقسام في التحريم: إخبار وإنشاء وامتناع. طيب، أيها المراد الإنشاء، ولهذا قال: لا تحرموا ما أحل الله لكم، أي ما لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لأنه طيب ولأنه حلال، فكيف تحرمونه؟ ولا تعتدوا، أي تجاوزوا حدودكم، لأن الإنسان له حد، فكونه يحلل ويحرم هذا اعتداء. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا الجملة الثالثة، أخبر عز وجل أنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده، لأن الله عدل أحكم الحاكمين، فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا فعل أمر، وهو في معناه مشترك بين الإباحة وبين الوجوب وبين الندب، فمن توقفت حياته على الأكل فأكله واجب، ومن احتاج ولكن لا ضرورة فأكله مستحب، ومن كان لا يحتاج وليس بمضطر فالأمر للإباحة. كلوا مما رزقكم الله حلالا، مما رزقكم الله أي مما أعطاكم حلالا، أي حال كونه حلالا أي محللا، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، طيبا أي لا خبيثا. وهل الوصف هنا وصف ملازم، يعني لأن كل حلال طيب، أو المعنى حلالا طيبا في كسبه؟ فالمعنى أنه

0: حلال في ذاته طيب في كسبه، الثاني أولى، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا فحمله على أن يكون مؤسسا أولى. فنقول حلالا أحله الله، طيبا أي من حيث الكسب. واتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون، هذا من باب الحث على التقوى، يعني ما دمتم مؤمنين بالله عز وجل فاتقوه. وفي قول الذي أنتم به مؤمنون جملة اسمية تدل على الثبوت، يعني أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله، فإذا كان كذلك فاتقوا الله. في هاتين الآيتين فوائد، منها النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله لقوله يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا التحريم هل يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم يعمها، لكن بعضها أشد من بعض. فالتحريم الإنشائي أشدها لأنه مشارك لله في حكمه، والتحريم الخبري محرم لأنه كذب، والتحريم الامتناعي أيضا محرم لأن الله نهى عنه، قال يا أيها النبي، لأن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن فوائد هذه الآية النهي عن العدوان، يعني عن الاعتداء في حق من؟ في حق الله وفي حق العباد. ومنها الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان، لأن قال لا تحرم ولا تعتد، وهو إشارة رحمك الله إشارة إلى أن هذا من باب العدوان. وأيهما أشد، أن يحرم الحلال أو أن يحلل الحرام؟ أن يحرم الحلال، لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم، وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الأصل، الأصل في الأشياء إيش؟ الحل، الحل الأصل فيها، إلا الشرائع فالأصل فيها الحظر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى منة الله تبارك وتعالى على عباده بما أحل لهم، طيبات ما أحل الله لهم. ولو شاء الله عز وجل لحرم علينا طيبات أحلت لنا، كما حرم ذلك على بني إسرائيل حيث قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات. والتحريم الشرعي، تحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم، مثله التحريم القدري بسبب الظلم، فإن الإنسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته، مثل أن يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر مرض، هذا يعني أنه يجب عليها أن يجتنب أكل اللحم، وهذا تحريم قدري ولا شرعي؟ قدر. إنسان مثلا فيه السكر، إذا أكل الحلو ازداد عليه السكر وآلمه، يجتنب السكر، هذا التحريم إيش؟ قدر. فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط، بل حتى القدري. ومن التحريم القدري أن يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، إثبات المحبة لله عز وجل بقوله إن الله لا يحب المعتدين. فإن قال قائل هذا نفي وليس بإثبات، قلنا نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب مطلقا لم يكن لنفي محبته المعتدين فائدة، لأنه أصلا لا يحب. والذين قالوا إن الله لا يحب لم ينكروا المحبة لكن حرفوها، ففي الآية إذن رد على منكري محبة الله عز وجل. مثل من؟ الأشاعرة الذين هم أقرب أهل التعطيل أهل السنة، ينكرون محبة الله، يقولون لا يحب أحد، لا يحب ولا الرسول، قال ولا الرسول، هل ليس الرسول قال إن الله اتخذني خليلا؟ قالوا نعم، لكن زاد ثوابه، لأن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة. والحقيقة أن نسأل الله لهم العفو وأن يهدي أحياءهم، أنهم حرموا لذة محبة الله عز وجل. الإنسان إذا شعر بأن الله يحبه يفرح ويزداد في محبة الطاعات وكراهة المعاصي، لأنه يعلم أن ربه عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات. وإذا كان المعنى يثيبه فهو يثيب أي واحد من العباد ممن يسرق الثواب. فحرموا لذة محبة الله لأنهم أنكروها. إذن المهم أن في الآية إثبات المحبة، وإذا قال قائل ما طريق إثباتها؟ قلنا لأن نفيها عن المعتدين إيش؟ يدل على ثبوت أصلها، إذ لو لم يكن أصلها ثابتا لم يكن فائدة في نفيها عن المعتدين. وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤية عن الفجار، حيث قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لو كانت الخلائق محجوبة عن الله كلها لم يكن في نفي حجب الرؤية عن الفجار فائدة. فنفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباتها لمن؟ للأبرار. نعم. ومن فوائد الآية التي تليها أمر الإنسان بالأكل من رحمة مما رزق الله، ضده عدم الأكل. عدم الأكل مما رزق الله ثلاث أقسام: الأول أن يترك الأكل، أن يترك الأكل مع خوف الهلاك إذا لم يأكل، فهنا الأكل ترك الأكل حرام، لأنه يجب على الإنسان أن ينقذ نفسه. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يضربون عن الطعام، نعرف سفههم في عقولهم وضلالهم في دينه. بعضهم يضرب عن الطعام حتى يحمل إلى المستشفى كالميت، هذا حرام لا شك في هذا. وإذا كان ليس به ضرورة للأكل لكنه يحتاج للأكل لتقوية البدن، فهنا الأكل إيش؟ مستحب، مستحب، لأنه لو ترك لم يهلك، لكنه في حاجة نقول لا تمنع نفسك. والثالث إيش؟ أن يترك الأكل تنزها، فهذا ينهى عنه، ينهى عنه، ويقال كل ما أباح الله لك. بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهدا وورعا، فماذا نقول عنه؟ نقول هذا خطأ. أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يختار الطيب من الطعام، أليس قد جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الردي؟ بلى، ومع ذلك ما نهاهم ما قال ليش تأتون لي بالطيب، بل أرشدهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح. فتنزه بعض الناس عن الطيبات تورعا وتزهدا، نقول أنت الآن مجانب الورع، لأن الورع اتباع الشرع، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، واتباع الشرع مما ينفع في الآخرة. فأنت الآن لا زاهد ولا ورع. نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشر والبطر، فهنا قد نقول إيش؟ أترك الطيبات لئلا تصاب بالأشر والبطر، لكننا نعالجه قبل ذلك بعلاج آخر، نقول لا يجوز أن يحملك التمتع بنعم الله على الأشر والبطر، فإن عجزت وأبيت إلا أن يحملك نقول الآن أترك. يعني حقيقة بعض الناس إذا لبس الثياب الزينة، المشلح الزين، الغترة الزينة، نعم انتفخ وصار فيه علو واستكبار، هذا نقول له أترك هذا ولا لا؟ نقول أتركها، بينما نقول لا تكبر لكن نقول أنا عجز، نأمر أول أن لا يتكبر لكن إذا قال أنا أعجز نقول الحمد لله أترك هذه لمن لا يتكبر إذا لبسها. ولكن هذا علاج خاص، كما أننا نعالج الإنسان الذي يتأثر بأكل الطيبات من جهة أخرى فنقول أتركها ودعها لمن لا يتأثر بها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون مأكله طيبا، لقوله تعالى إيش؟ حلالا طيبا. فالكسب الحرام وإن كان في ذاته حلالا، يعني مثلا كسب دراهم، دراهم الأصل فيها أنها اكتساب حلال، فإذا كسبها بحرام قلنا هي حرام عليك، يحرم عليك أن تأكل منها. لماذا؟ لأن يعني ليس طيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، قوله بطيب يعني بكسب، بطيب في كسبه وفي ذاته، فإن الله يقبل هذه الصدقة. طيب إذا كان المال محرما لكسبه، فهل يحل لغير الكاسب إذا اكتسبه بطريق مباح؟ الجواب نعم، وهذه القاعدة دل عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من طعام اليهود وهم معروفون بإيش؟ بأكل الربا والسحت الرشوة، وأكل منه لأنه يأكل بطريق مباح بالإذن، أذن له في ذلك أو أهدي إليه. إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر، كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة وتعرف أنه سرق، فهنا لا يجوز أن تأكله لأن هذا محرم لعينه، يعني لعينه من حيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين، لم يملكها فلا يجوز أن تأكلها. لكن لو يدعوك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام، اكتسبه عن طريق الربا الصريح أو عن طريق الربا الذي اتخذ بالحيلة، فهل لك أن تأكل منه؟ نعم لي أن أكل منه، إلا إذا علمت أنني إذا امتنعت من إجابة دعوته وأكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته، فحينئذ نعم لا يجوز أن أجيبه ولا يجوز أن أكل من طعامه، لأنه إذا رأى الناس قد هجروه فلا يجيبون دعوتهم ولا يأكلون طعامه، أشك أن هذا سيؤثر عليه إلا أن يكون قلبه ميتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالله عز وجل مستلزم لتقواه، لقوله إيش؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي فلإيمانكم يلزمكم التقوى. فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى، فمن قال إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان. فإن قال قائل إنه يفعل المعاصي، وإذا قيل له يا فلان اتق الله لا تعص الله، قام يضرب على صدره ويقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وليس عندنا في هذا شك، ولكن لو اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلو كان فيما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه. الله أكبر. الله بالله في أيمانكم لا يؤاخذكم، أي لا يعاقبكم ولا يحاسبكم في اللغو، باللغو في أيمانكم. اللغو ما لم يقصد، بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد ذكرنا أن من طرق التفسير أن تقابل الكلمة إذا كانت خفية بشيء واضح فيتبين معناها بما قوبل بها، وذكرنا على هذا مثالا وهو قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فإن ثباتا لا يفهم معناها بسرعة، لكن إذا قارنتها بالمقابل أو انفروا جميعا تبين أن معنى ثبات أي فرادة متفرقين. هنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، إذن اللغو هو الذي لا يقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد، وهذا يقع كثيرا، يقول لك صاحبك أتريد أن نذهب إلى فلان، تقول لا والله لا أريد الذهاب إليه، أو يقول اذهب فسلم على فلان، تقول لا والله لا أذهب، على سبيل اللغو لا القصد. فهذا على اسمه لغو لا يترتب عليه حكم. ولأن هذا أيضا من الأشياء التي قد يشق تجنبها. وقولوا في أيمانكم جمع يمين وهو الحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عقدتم. وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات، عقدتم وعقدتم، والمعنى واحد أي بما نويتم عقده من الإيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم، الثاني يعني أن في الآية شيئا محذوفا، فكفارته إن حنثتم فيه أي التي تكفره ولا يقع فيه مؤاخذة إطعام 10 مساكين. وأطلق الله الإطعام فيرجع في ذلك إلى العرف، لأن لدينا قاعدة وهي أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فإنه يحمل على العرف، على عرف الناس. عشرة مساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد كفايته، وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه، لأن العادة أن الغني يكون نشيطا له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد، والغالب على الفقير العكس، فلذلك سمي الفقير مسكينا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي لا من أجوده ولا من أردائه، من الوسط. وقوله أو كسوتهم معطوف على إطعام، أو كسوتهم، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافا كبيرا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة. وما وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة. وقوله أو كسوتهم ولم يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ بما يعد كسوة. أو تحرير رقبة أي عتقها، وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر به من الملك، ملك سيده رحمه الله الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مطيعا. وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، لأنك لو نظرت في الغالب، نعم لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق. أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقهم، بأن يكون المجتمع غنيا كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرا، ولم يوجد أرقى يمكن اعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهو صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام مطلقة، لا لم يقيدها الله عز وجل بالتتابع. والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا يشترط فيه التتابع. ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعا قيده، كما في آية الظهار فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا أطلق فإنه لا يجب فيه التتابع. لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط التتابع، فقرأ رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة لهذا الإطلاق. فصيام ثلاثة أيام متتابعة ذلك كفارة أيمانكم، ذلك المشار إليه هذه الأربعة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أو صيام ثلاثة أيام. على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنثتم، أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليه. فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئاً ولم يفعل فلا شيء عليه، أو أن يفعل نعم، أو أن لا يفعل شيئاً فلم نعم، إذا حلف أو أن يفعل شيئاً ففعله فلا شيء عليه. نعم. قال واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معاني. المعنى الأول احفظوها من الحنث، أي حافظوا على أن لا تحنثوا. الثاني احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف، لا تجعلوها رخيصة، كل شيء تحلف عليه، فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، فتكون الآية شاملة لها. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك أي مثل ذلك البيان، وعليه فتكون الكاف مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن السياق يدل عليه. ولا شك أن الله بيّن لنا الآيات الكونية الشرعية والآيات الكونية، ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لعلكم تشكرون، لعل للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان الآيات. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، هذا هو الشكر، فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال، والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل، والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد، فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان، وإلا فقد جاء في البقرة ما يشابهها، مثل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لكن هذه الآية مفصلة، يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيرة: أولا سعة حلم الله وعفوه، حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان، وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها. وهذا بناء على إيش؟ على أن المراد بها الأيمان التي لا تقصد والتي تكون في عرض الحديث. وقال بعض أهل العلم من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع، مثل أن يقول: والله لقد قدم فلان البلد أمس، بناء على إيش؟ على أنه رأى رجلا يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقدم. لكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا قصد العقد، حلف وأقسم قيل: لا ما لم يأتي الرجل، قال: والله لقد جاء، والله لقد رأيت. لكن هذا مما لا حنث فيه، لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، ولا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما في ظنه. ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل. المستقبل مثل أن يقول والله ليقدمن زيد غدا، بناء على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غدا، فقال والله ليقدمن زيد غدا، فمضى الغد ولم يقدم، فهذا لا حنث عليه، مع أنه عاقد وحالف، لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتي فأنا على ظني. وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إلي وليس من فعلي ولا من تصرف. ولذلك لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث. واضح؟ إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، وإنما لغو اليمين ما لا يقصد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة على ما في القلوب، على ما في القلوب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف وغيرها. الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة بما كسبت قلوب. ومن فوائد الآية أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة. قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن. فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضي فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول والله لقد نزل المطر أمس على بلدنا، وهو يعلم أنه ناس، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن أولى أن لا يفعل إلا لحاجة. الثاني أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول يا يحيى مثل يحيى الراعي، لا ما أسألك عن وصف اليمين، مثل على ما ذكرته، على ما ذكرته. صحيح مثال؟ نعم. مثلا يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل، هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين إثمين: الإثم الأول الكذب، والإثم الثاني الاستهانة باليمين بالله عز وجل. واليمين كما نعلم جميعا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذه يمين غموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟ المذهب الأول أن كل يمين كاذبة على ماضي فهي يمين غموس، ولا شك أن اليمين على أمر الماضي وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون يمين. لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجراً ليقتطع بها مال امرئ مسلم. مثاله أن يدعي على شخص بأن في ذمته له 1000 ريال ويقيم شاهد زور ويحلف، فهنا يحكم له 1000. هذه اليمين نسميها يمين الغموس لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم، أو يجحد بها مال امرئ مسلم، مثل أن ندعى عليه 1000 ريال ويقول أبدا ليس لك عندي شيء ويحلف على هذا، فهذه يمين غموس. فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب، القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماض يظنه واقع وليس بواقع، فهذه يسميها فقهاؤنا رحمهم الله يسمونها لغو اليمين، يعني يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين التي بر فيها، لأنه حلف عليه على ظنه وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناء على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. طيب، قلنا التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ما ضد ممكن؟ المستحيل. المستحيل هذا لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إذا كان على إيجابه ماذا نقول له؟ نقول إذا كان على إيجابه نقول هذا غير ممكن فيحنث في الحال وتلزمه الكفارة، لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة، لأن هذا هو الوقت. وقال بعض أهل العلم إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقا، لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا حنت فيه. طيب، بقي علينا أشياء. هل يشترط أن يكون باختياره، أي أنه يحلف مختارا؟ الجواب نعم، اشترط أن يكون حلفه اختيارا، فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين. ولكن هنا مسألة، لو أكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين، لأنه إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكره عليه. هاتان مسألتان، أحيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكره، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنت عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا الإكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، صواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عامي. العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر بباله أنه لدفع الإكراه أو لأنه أكره عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم، فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفع القلم عن ثلاثة، فلو حلف من له 10 سنوات ألا يشتري شيئا معين فبلغ واشتراه هل يحنث أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حنث وهو غير مكلف يحنث أو لا؟ تأمل الآن، حلف مكلفا وحنث غير مكلف، لا ليس عليه شيء. هذه تصور في عاقل جن، صح؟ طيب إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام. ومن فائدة هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا، وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرا: يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربها محارمها، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟
1: لا يقع،
0: لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلع لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول: ما لي ولا الأمير الظالم. ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، لأنه إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحنث إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى: فكفارته، والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبه. ولهذا قال في آخرها في آخر الآية: واحفظوا أيمانكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، هذا على التخيير. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ، ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على 1 من 3 التي قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التنبيه، لأن الله تعالى لم يقل: فللمساكين. لو قال: فللمساكين، لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء. لكن هنا قال: إطعام 10. فإذا كان إطعام 10 فما يحصل به الإطعام كافٍ، فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزأه بلا شك، لأنه يصدق عليه صدقا تاما أنه أطعمه. طيب، فإن أعطاهم شيئا يطعمونه بأنفسهم، أي يصنعونه بأنفسهم، فهل يجزئ أو لا؟ الظاهر الإجزاء، الظاهر الإجزاء، لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحب، فإنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى، بقوله إطعام 10 مساكين. فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام، فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا، لأن هذا خلاف الظاهر اللفظ. وإذا قال إذا لم أجد 10 مساكين، لم أجد في البلد إلا 5، فهل أعد إلى الصيام أو أكرر على 5؟ هي احتمال، لأن قوله فمن لم يجد يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم من عدد 10، فمن لم يجد أي من لم يجد 10 فصيام 3 أيام. ويحتمل أن يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد 5 يكرر مرتين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده، لأنك لو قارنت بين إطعام 10 مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة لوجدت الفرق كبيرا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول لماذا لم يكن 20؟ لماذا لم يكونوا 3 كالصيام مثلا؟ لأن نقول هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية، يعني تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه، كعدد الصلوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلا على صاحب الغنم الواجب، شو الواجب؟
1: الوسط.
0: الزكاة في الثمار الواجب الوسط. ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن عدالة الإسلام، لأن الوسط ليس فيه حيف، لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة. فإن قال قائل أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا؟ يجوز، يعني هذا أكمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل، قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني كأن هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أكمل وبما أنفقوا من أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة أيضا كالإطعام، فما سمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. هل يمكن أن نقول فيه أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر، يمكن أن نقول هذا، لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن خلو المعدة، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ حرارة الباطن ولا تضحى حرارة الظاهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن للشمس والكسوة تستر، لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفوائد ولا بعد؟ طيب حجاج، لا الحل بغير الله لم ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحل بغير الله ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم، نعم، لا ثلاثة، يعني أنكم ملكتم ثلاثة منه، يدي ولساني والضمير المحجبة. لا لا لا، أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذه، ملكتم قولي وقلبي وعملي، واضح المعنى ويؤيده، والضمير المحجبة في النصب. إيه أنا أقول يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال، والشاعر يقول يخاطب من يخاطب إن نعمأكم علي ملكتم بها فؤادي ولساني فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه، وكذلك الجوارح أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائهم، هو هذا المعنى. وأما عدل أرى أنه لا أشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجب يعين أن يكون بالنصر. نعم، الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم، وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حذف فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجرد حلف. تمام، قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم،
1: أو طيب من أوسط ما تقومون مو هذا التقنين؟ لأنه من أوسط ما نطعم أهلنا. طيب هل يلزم

يجد ايش سعيد؟ يعني تاش من لم يجد ما من يطعم او يكسو او يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق. هل الايام متتابعه

نعم، لأن الله لو أراد التتابع لذكره كذا، لكن نقول إنه إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تقيد هذا. ما معنى قوله واحفظوا أيمانكم؟ سام العقيل العقيل احفظوها من الحن. طيب هذه واحدة، أي لا تكثر أيمان. يعني إذا حنت فكفر. طيب بارك الله فيك. نرجع إلى الفوائد آخر ما قرأنا. آخر شيء، نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي 10 وكسوته، فلو كرر الطعام على واحد 10 أيام لم يكسر، لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه هذا. وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية، المطعمون كم والإطعام غير مقيد، ما يقى صاع ولا مد، وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يقيد، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرا لواحد. القسم الثالث أن يقدر المعطى والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه كما في فدية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوب ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين كما جاء ذلك، كما نقول ذلك أيضا في زكاة الفطر فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى، أظن ذكرناها، تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط، لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟ نعم على الحارث، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى المدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة

0: أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة، فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد. دليل ذلك قوله أو تحرير رقبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى الإطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام شهرين متابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فجعل إطعام كل فقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع. ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، لأنه من لم يجد من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلا عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عن مسكين، كما في العاجز عن الصيام صوما عجزا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما في كفارة اليمين وفدية الأداء فليس الأمر كذلك، لأن الأمر فيها على التخيير، فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الصوم شهرين والغالب أن تكون ستين يوم، فكان بدلها إطعام ستين مسكينا، كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يطعم إيش عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام. في كفارة اليمين إطعام عشرة أو ستة أيام، لكن كل واحد مستقل إيش؟ مستقل بنفسه، أليس كذلك؟ طيب، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختصا بوصف يناسبه حسب حكمة الله عز وجل. فدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام إيش؟ ثلاثة أيام، لأن صيام ثلاثة أيام ليس بدلاً عن إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين ليس بدلاً عن الصيام، إذ أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نبصم ثلاثة أيام، فيمنع صيام ثلاثة أيام من الحنث، فيقال الأصل أن الواجب إطعام عشر مساكين. طيب، لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين. لا، لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقال
1: من فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما بصيام ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة أيام من الحنث، فيقال الأصل أن الواجب إطعام عشر مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشرة مساكين؟ لا، لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة، لأنه سلطان أمير يستطيع يعتق عشر رقاب، لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه. فيقال هذا غلط، لأن هذا مخالف للنص، والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد، أن تعتق العبيد، فلما فرضه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشروع احترام اليمين وحفظها، وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يسن، وتارة يكره. فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث
2: واجب،
1: حلف أن لا يصلي مع الجماعة الحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر إيش؟ الحنث
2: واجب،
1: حلف أن يشرب الخمر نقول يجب عليك ألا تشرب وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم. طيب، وإذا حلف ألا يزور قريبة، وصلة الرحم واجب، فما حكم الحنث؟
2: واجب،
1: يجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه. طيب، وإذا حلف على ترك، نعم، على فعل محرم، الحنث واجب. مثاله: نعم، حلف أن يشرب الخمر، نقول الحنث واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفر. وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام، لأنه لو شرب الخمر لكان فعل محرم. طيب، لو حلف شخص أن لا يأكل بصلة أن لا يأكل بصله. فالحنث الحنث مكروه. لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي. وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب، نقول صل وكفر. القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجب الحنث وقد يحرم. والأصل أن الحنث جائز، ولكن عدم الحنث أولى لقوله واحفظوا أيمانكم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائده من فوائدها أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات لقوله لعلكم تشكرون. ومن فوائدها محبة الله تعالى للشكر، حيث بيّن الآيات من أجل الشكر. ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكره، لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله، فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكره، بقول الله تعالى لعلكم تشكرون. ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة، لأن لعلكم تشكرون للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية جمعت بين خبر وطلب. الخبر قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا الخطاب، وبينا أن بدء الكلام بالخطاب يدل على أهميته والعناية به. ثم بدءه بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من من مقتضيات الإيمان. كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف للإيمان إما لأصله أو لكماله. وثالثا أن في هذا إغراء للمخاطب، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل. وقولوا يا أيها الذين آمنوا أطلق الله عز وجل الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به، لأن ذلك معلوم. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أي عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إنما الخمر، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الأصل. وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفى عما سواه، كما سيتبين إن شاء الله بالتفسير. إنما الخمر، الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسكر، المسكر هذا هو الخمر. كل ما أسكر فهو خمر، ولا نقول كل ما أذهب العقل فهو خمر، أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر، بل نقول الخمر ما أسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لأن الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطربا. وعلى هذا فالبنج ليس بخمر، لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب، ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة. الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة، وسمي ميسرا لتيسر الحصول عليه. مثاله المراهنة والقمار مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا 10,000 ريال، نجعل 10,000 ريال، فمن غلب أخذ 10 ومن غلب أخذت منه 10. إذن المسألة الآن غرر، غرر وجهالة، فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة. وقد كان هذا معروفا عند العرب وكذلك في أول الإسلام، ولكنه الحمد لله حرم. الأنصاب، الأنصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله، والأزلام هي ما يستقسم به، أن يطلب به الإنسان ما قسم له، وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية، يضعون أقتاحا فيها افعل ولا تفعل، والقدح الثالث ليس فيه شيء، ثم يخلطونها جميعا ويقول القائل خذ منها بدون أن تعلم، تجعل في كيس أو نحوه، ثم يقال أدخل يدك وأخرج قدحا، إن خرج افعل فعل، إن خرج لا تفعل لم يفعل، إن خرج المهمل أعاد مرة أخرى. هذا العمل كانوا يستعملونه في الجاهلية، وهو مبني على أوهام لا حقيقة له، ولذلك حرمه الله عز وجل. وقوله رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، لكن يكون رجس نجسا حسيا، نعم، ويكون معنويا. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال اجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي، وقد يكون حسيا، أي نجس النجاسة حسية، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية من أي رجسين، الحسي أو المعنوي؟
2: المعنوي.
1: الصواب أنها من الرجس الحسي، نعم، الصواب أنها من الرجس المعنوي، لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فقول من عمل الشيطان صفة لرجس وليست خبرا ثانيا، لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى أن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والزام لجس وأنها من عمل الشيطان. وإذا جعلناها وسطا للجس صار المعنى أنه لجس عملي وليس لجسا حسيا، وهذا هو الصواب. في أسئلة ولا؟ نعم.
3: شيخنا أن العشرة مساكين، المساكين يعني إطعام عشرة مساكين، لو أنهم فيهم يعني
1: لو أنهم إيش؟
3: تسعة.
1: نعم.
3: وفيهم مرضعة.
1: ها؟
3: مرضعة. تسعة وفيهم مرضعة.
1: رضيع. نعم.
3: هل نعطيهم عشرة على أن هذه الطفل هذا؟
1: نطعمها مرتين. نعم. يعني يسأل يقول إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا، لابد من إطعام عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن.
4: شيخ بارك الله، لو وجدنا فقيرا وهو يعول عائلة من تسعة.
1: إيش؟
4: فقيرا وهو يعول عائلة من تسعة هو العاشر.
1: نعم.
4: لكنهم ليسوا معه في البلد، هل نعطيه؟
1: نعم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، أما إذا لم نعلم فلا.
4: هو يعود قد يبيع مثلا
1: يروح فلوسه. لا ما يجوز، لازم من إطعام عشر. نعم. إيش؟ في إيش؟ نعم. لم نصل إليه بعد. نعم يا سليم.
5: خص أول الآية للمؤمنين دون الكفر يا شيخ، عدم العناية فيهم مثل الكفار، ولا أنه لا بأس بما
1: يشركونه؟ أي هذه ما لم تأتي بعد. نعم. أحسن
6: الله إليك. إذا هل العقل اليمين إذا دفع إليه موقف معين غضب أو نحو؟
1: كيف؟
6: الذي ينعقد اليمين يدفع إليه موقف غضب أو غيظ أو
1: أي نعم. يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذه مسألة لابد أن تأخذوا بها قاعدة. كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به، كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا عبرة به. فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا، وهذه قاعدة ثابتة. نعم. مش صالح. نعم.
4: هل
1: يشترط
4: الكسوة التمليك؟
1: هل
4: يشترط
1: التمليك؟ اي نعم. تعيد الثوب وتاخذه على العصر.
4: طيب
1: شيخ، قلنا الاطعام ما يشترط التمليك. اي لان الطعام ينتفع به مره واحده وينتهي. نعم. ايش؟ أي نعم، عند أكلام الفقهاء يقول لا بأس، لا بأس أن يعطيه رزا نيا، لكن يحسن أن يكون معه شيء يؤدمه. نعم. نعم. إيش؟
7: أقول لحم
1: شيء يعني. أي لحم؟
4: اللبن والحليب أليس
1: طعام؟ لا ليس طعام. نعم. ارفع صوتك. لا لا، اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي، كل شيء ماضي، كل يمين على شيء ماضي ما في كفارة. آدم أنت حسنت، هذه نسيها أن ننبه عليها. الرقبة هنا مطلقة، تحرير رقبة، فهل يصح يا اعتاق الكافر يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله. والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، وردت مطلقة في كفارة الظهار، وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت المقيدة في كفارة القتل. فمن العلماء من قال يجب علينا أن نبقي النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فإنه يجب أن يقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد وإن اختلف السبب. واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن الحكم أنه أراد أن يعتق جاريته التي لطمها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه يستفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع عتقها. وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا إنه إذا اعتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لأنه الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين. فالصواب أنه لا بد من الإيمان، صحيح أنه لا بد من الإيمان.
8: يكفي
1: كسوة الأعضاء. نعم، طاهر الآية أنه يكفي، لكن الطفل الذي يأكل الطعام والميسر والأنصار إلى آخره. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك أثر، ما هو؟ نعم، يحيى،
8: أنه قال إذا شرك قال يحيى أيها الذين آمنوا فارتفع الشرك فإما خير تؤمر به
1: فانشرك. نعم، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل، نعم،
8: على ثلاثة أشياء.
1: لا،
8: على التنبيه،
1: على التنبيه والاعتناء به. طيب، وإذا صدر بمخاطبة المؤمنين ماذا يفيد محمد؟
9: إنه يدل على أن امتثال ما يأتي إما فعلا أو تركا من
1: وتصديقه إن كان خبرا
9: من أسباب زيادة الإيمان،
1: من
9: مقتضيات الإيمان،
1: من مقتضيات الإيمان. هذه واحد.
9: الثاني أن فيه الإغراء.
1: نعم، الإغراء والحث.
9: نعم،
1: نعم، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث. طيب،
9: الثالث أن مخالفته من أسباب نقصان الإيمان.
1: نعم، أن مخالفته سبب النقصان الإيمان. بارك الله فيك. الخمر له تعريف أحمد. ما غطى، ما هو أذهب، ما يذهب العلاقة. طيب، على وجه اللذة والضرر. طيب، هل له أصل في المعاني الحسية؟ نعم، نعم، ومنه الخمار تغطي بالمرأة رأسها. تمام. طيب، الميسر، يلا جاب. أخذ المال على إيش؟
8: على وجه
1: غير مقابل. لا، ما صحيح. أجل معناه إني لو أعطيك هبة صار ميسر؟
8: ها؟
1: لا يلحق. لا يلحق. هو ما في ظلم ولا؟ نعم.
8: المقابل.
1: نعم، يعني أخذ المال على وجه المغالبة. طيب، ويسمى قمارا، لماذا سمي ميسرا؟ نعم، ها؟ نعم، يتيسر الحصول عليه، ولهذا ربما يربح الإنسان في مجلس واحد مئات الآلاف. طيب، الأنصاب.
10: الأنصاب هي الأصنام التي يتصف بها الإنسان بالعبادة.
1: ها؟
10: هي الأصنام. هي الأصنام.
1: الأصنام لأنها تنصب لتعبد من دون الله. طيب، الأزلام. هي ما يستقسم به. كيف؟ كيف ذلك؟ معروف. لنفرض أنها رقاع.
11: يكتب على أحدهما رقاع أو لا تفرج. فإذا فرج.
1: والثالث. طيب، ويضعها في. لا في إناء ما يصح. الإناء يشوفه يأخذ اللي يبي. وفي كيس. طيب.
11: ثم يدخل يده فيأخذ واحد، إذا خرج فيأخذ بيت، وإذا خرج فيأخذ بيت، وإذا خرج فيأخذ عليه شيء يعيد مرة ثانية.
1: صح. ما معنى يستقسمون؟ لعله هو الأزلام يستقسمون بها. رهيب.
12: يطلبون ما قسم لهم.
1: نعم، يطلبون ما قسم لهم. بارك الله فيك. قوله لعلكم تفلحون، لعل هنا سامي. نعم.
13: ترجع وهي من الله عز وجل واقع.
1: لعل
13: التعليل.
1: التعليل. التعليل. لعل للتعليل، أي لأجل أن تفلحوا. فما هو الفلاح الفجري؟ ناخذ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. قال الله تعالى: رجس من عمل الشيطان. ذكرنا أن الرجس نوعان: جزاء حسي ومعنوي. مثل للمعنوي. مثل لقوله تعالى:
13: رجس من عمل الشيطان.
1: لا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب، الحسي جزاء.
13: الحسي يبذل الخمر.
1: لا. طيب، كمل.
10: الحسي يبذل الميت.
1: هذا مثال شاهد.
10: يعني شاهد الخنزير أو الميت.
1: إنك إن نريد دليل من القرآن والسنة.
10: أو دم فإنه أو دم مسفوحين فإنه.
1: كمل. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا رجس حسي ولا معنوي؟ بارك الله فيك. طيب، من عمل الشيطان، يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان، لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان. والشيطان قيل إنه مشتق من شطن إذا بعد، لبعده عن رحمة الله عز وجل، لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. وقيل إنه من شاط أي غضب، والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج، والأول أصح. والدليل على هذا أنه مصروف شيطان، ولو كان من شاطئ لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، كونوا في جانب وهو في جانب. لعلكم تفلحون، لعل للترجي إلى للتعليل، أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهو يجمع أمرين: الفوز بالمطلوب أي حصول مطلوب الإنسان أي ما يطلبه، والنجاة من المرهوب، وهو كثير في القرآن. ثم قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الجملة فيها حصر، أداته إنما، أي ما يريد الشيطان إلا ذلك، أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره. وقوله يريد هنا بمعنى يحب، وإذا أحب سيفعل. أن يوقع بينكم أيها يعني أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، ففي البغضاء تنفر القلوب، وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض، فلا يتولى أحد الآخر. وأيهما الناتج عن عن عن الثاني؟ العداوة، لأنه يبغض أولا ثم يعادي ثانيا. في الخمر والميسر في هنا للسببية، وتأتي في للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، أي نعم أي بسبب هرة، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، أي بسبب الهرة. وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة، بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر. ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون، ربما يقتل أو يسرق أو يزني، وبذلك تحصل العداوة والبغضاء. الميسر أيضا وجه العداوة والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يساوي ولا ربع المال الذي أخذه، فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنتج العداوة. ويصدكم عن ذكر الله، نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله، عن ذكر الله باللسان، وعن ذكر الله بالجوارح، وعن ذكر الله بالقلب. هذا ما يريد الشيطان منا، أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول له ويأتيه التثاؤب ثم يبقى. إذا أراد أن يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلك، تجده نشيطا في شيء من الأشياء، فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل. إذا عجز الشيطان عن الإنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية، وهي الصد بالقلب، أن يصد قلبه عن ذكر الله. وهذه هي الفاجعة العظيمة، لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا، وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا أم هو غافل؟ إنه إذا كان غافلا غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة. ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب، يعني بنفس القلب، لا يزداد نورا ولا إيمانا ولا كراهة للفحشاء والمنكر. وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا يجد الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لماذا لا يجد؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب. وهذه نقطة نسأل الله يعين عليها، أكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها، لكن الخلاص منها سهل، وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها. عود نفسك هذا، أجبر نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة. طيب وعن الصلاة؟ نعم يصدق من ذكره. وعن الصلاة خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها، يعني أعاد حرف الجر دون أن يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، قال وعن الصلاة إشارة إلى أهميتها. فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفها، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن تكون قسما مستقلا برأسها. فهل أنتم منتهون؟ الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، الإغراء عن بأي شيء؟ بالانتهاء، فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني فهل بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب نعم ولا لا؟ الجواب نعم ننتهي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية انتهينا انتهينا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ووجه ذلك تصدير الآية بإيش؟ بالنداء. ومن الفوائد أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من مقتضيات الإيمان، وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الخمر بأي شيء من أي شيء كان، سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء، لعموم الآية. والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول ضعيف، أولا لأن الآية مطلقة بل هي عامة فيها الداخلة على المفرد، وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل مسكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار، ولو أكثرت لحصل الإسكار، فهل يحرم؟ الجواب نعم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يسكر، فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره ف فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكن. وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر نسأل الله العافية لا يسكره، فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله، وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب، فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك، فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم يسكره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار. النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكر، فهل هو حلال أو حرام؟ الجواب حلال، لأن المحرم الخمر وهذا لا يسكر. طيب لو طالت مدته بأن زاد على 3 أيام فما دام لم يسكر فإنه حلال، لكن ينبغي إذا أتى عليه 3 أيام ولا سيما في أيام الحر والمناطق الحارة ألا يشربه، لأن الإسكار فيه قد يكون خفيا. ولكن علامة المسكر أنه يرتفع، أن الشراب يرتفع لأنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستوى، فهذا علامة المسكر. والخلاصة أن النبيذ إيش؟ حلال لأنه لا يسكر، لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم، إنما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبة من قرش واحد كذا لو يسيرا ولو يسيرا، لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلا لمسكر وإذا كان كثيرا أسكر. ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها. ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته، وذلك في 3 أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على السبق، والنصر السهام، والخف البعير، والحافر الفرس. قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله، وهذه مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها سوف يكثرون إيش المسابقة، يعني سيحصل عليها شيئا. فإن قال قائل لو أن الناس عدلوا عن هذه الثلاث في الجهاد إلى وسائل أخرى، فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى؟ فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، فمن كان لفظيا قال يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب، ومن نظر إلى المعنى قال إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى، وهذا هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، إلا أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام، يعود الناس إلى السهام، هذا واحد. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثالثا أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير. فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية الفقهية، نقول إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالها، فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها. طيب، هي إذا بطلت لابد أن ينتقل الناس إلى إيش؟ إلى شيء آخر، فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، لا شك في هذا، وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة بالعوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة. طيب، يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر بعد والشعير والزبيب والأقط، وقد أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه فهل يبطل الحكم فيه أو لا يبطل؟ نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه في الحديث، ومن كان معنويا قال إنه يبطل، والصحيح أنه يبطل، وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزي في الفطر، لأن السنة واضحة في هذا، واضحة في أنه لا بد أن يكون طعاما، مثل قوله في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فانتبه لهذا. الآن لدينا مثالان، الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة. طيب، المسابقة في العلم، نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنان، فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في، وهذا حصر، والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقول يجوز. تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية.

والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش، والروم أهل الكتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت. قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس، وقال أبو بكر بل يمكن. أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون، فضره أجلا 10 سنين. إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على من؟ على أبي بكر. وإن غلبت الروم فالسبق على قريش. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي، تصديق بالقرآن وعدم تصديق. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة، لكن انتبهوا لنقطة في هذه المسألة: إذا كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالا من أخيه فلا تجوز، لأن هؤلاء لم يريدوا الدين، أرادوا المال، أرادوا الدنيا. بعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول، استغل هذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام مسألة علم فلم تراه. ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش إلى الحق لا الوصول إلى المال. طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر لا، لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها. طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء دي تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوه. وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان؟ الجواب نعم يعم، يعني الآية مطلقة. وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن، لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بإيش؟ بالتعلق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام في الأزلام، وهو صريح. ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة. طيب وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم؟ نعم، فيقال مثل هذا الرجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته تعيسة دبور. نعم، وما أشبه ذلك. الجواب نعم يدخل في هذا، بل هو نوع من الشرك، لأن إثبات سبب لم يجعله الله سببا شرعيا.

0: لا قدريا من الشرك. وقد أبدل الله والحمد لله هذه الإسلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أخير هو لك أم شر، فعليك بالاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. جاء الأسئلة.
1: المراهنة من طرف واحد.
0: نعم.
1: على أمور ليست شرعية، كان يقول مثلا راهن إن جاء فلان علينا لكن من فيها.
0: إي نعم.
1: تعرف فلان.
0: هذه مهمة مراهنة. هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير، مثل أن أقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا.
1: الناس يا أخي الآن واقع في هذا.
0: أي
1: إن جاء فلان على الشكل
0: الليل. إيه؟
1: أشياء لا
0: حلوة. هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول، وارتكبوا أيضا شيء آخر، يتلاعبون بالمال لأن الله منعم عليهم. لو تبي تنادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا، قالوا عليك حق. نعم. ولا تعطيها فنجان ما امتلا تبارك ما مليت يا اخي عليك حق. نعم. هذه الحقيقه انا عندي انها من باب الترف والميوعه، وانها في الحقيقه التلاعب بالمال. ولهذا نستفتى في هذه المساله ونقول لا يلزمك ان تلتزم بما قال، قل لا ما أعطيك.
1: شف بدل أعمال أخذ التحريم.
0: تحريم صعب، تحريم صعب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. انتهينا إلى قوله
2: والأزلام.
0: طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه الأصناف، من هذه الأعمال الأربعة، من لقوله رجس من عمل الشيطان، فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا، ثم بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لقوله فاجتنبوه. ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسبابه. وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون. من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية لها غاية حميدة وهي الحكمة، لقوله لعلكم تفلحون. ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر، يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبني عليها الحكم، وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة حسب ما تقتضيه الحال وقرائن السياق. فهنا ذكر العلة قبل الحكم. أنتم معنا؟ إيش العلة؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قدم العلة والحكم العلة، فقال قل هو أذن فاعتزل النساء. وفائدة تقديم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم، اطمأنت إلى الحكم وترقبت الحكم، لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة. فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا، بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إليه الحكم فاعتزلوا، وهو قد إيش ترقبه. وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبا لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذلك لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع، فقدم الحكم لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي، ثم يأتي الشرع تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس، بقوله رجس من عمل الشيطان. ثم هل نقول إن في الآية دليلا على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس، كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس؟ الجواب نعم، بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر من وجهين. الوجه الأول أنه قال رجس من عمل، فهو رجس عملي، والرجس العملي هو الرجس المعنوي، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الوجه الثاني أن الميسر والأصاب والأزلام ليست رجسا، ليست رجسا حسيا. والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف؟ واحد، الخمر مبتدا وعطف عليه الثلاثة ثم جاء الخبر رجس، فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي، أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها، فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل. مثال ذلك قال أبو حنيفة إن الخيل حرام، الخيل تعرفونه معروفة لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرنها بالبغال والحمير فتكون حراما. ولا شك أن الصواب معه، لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم. لكن الخيل لها دليل يخرجها، وهي ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا وأكلناه. وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير. هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرن معه، وهي عجيب الميسر والأنصاب والأزلام. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة معنوية. فإن قال نعم نجاسة حسية، نجاسة حسية. فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس في السنة ما يدل على هذا. وأما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا في بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل وشرط آخر: ألا نجد غيرها. مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيه، بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها، يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا يمن علينا بذلك. هذه واحدة. ثانيا أن نقول: ما الدليل على أن هذا، ما هو وجه كون هذا دليلا على أنه على نجاسة الخمر؟ قالوا: لأن أنيتهم يكون فيها الخمر لأنهم يستحلون الخمر. فنقول: ويكون فيها الخنزير لأنهم يستحلون الخنزير. وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر دون الخنزير، أو راعى الخنزير دون الخمر، أو راعى الأمرين جميعا؟ لا دليل. والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في أنيته. إذن لا دليل في هذا الحديث. طيب، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلا، أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلا؟ قال: لا. قلنا: لا دليل على النجاسة، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل يريقه لئلا تدعوه نفسه إلى تناولها، وهو واضح وليس فيه الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال. إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتي بالدليل، وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إذا أصابها أو بغسل الأبدان، ولا يمكن أيضا أن نبطل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل. المسألة مو مسألة لفظية فقط نجس ولا غير نجس. المسألة يترتب عليها أشياء، فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص. واضح؟ إذن نقول الأصل، أجيب، الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة، بدليل أن السم والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة، وهي أن الأصل براءة الذمة. ثم نقول لدينا دليل إيجابي غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم، دليل إيجابي على أنها طاهرة أي الخمر، وأن نجاستها معنوية. الدليل الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لم يريقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز أن نريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا، كما لا يجوز البول والغائط. أجاب القائلون بالنجاسة بناء على أصل، وإلا فالأصل عدم النجاسة، لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات، يعني لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات. فنقول سبحان الله، هل هذه الأواني التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أيها أكثر أو نقطة من بول؟ نعم، كيف؟ ما فهمت. هي أكثر لا شك، لا شك، وهي أكثر من شيء صغير من العذرة، ونحن لا نقول إن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر، ما نقول بهذا. لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق؟ لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مطرقا للناس، فنقول هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق، ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الإطلاق، فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب الأسواق. ثم هل نقل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم ينقل، لم ينقل ذلك، ولو كانت نجسة لا لا لا لا, لا غسلوا الأواني ونقلوا هذا للأمة. دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر، الراوية قربة كبيرة، راوية كان يدخرها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. ومعلوما الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة، سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها، إذا علم صاحبها الذي أخذت منه. فكلمه أحد الصحابة سرا وقال له بعها، بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ وإنما استفهم عن المسارة، مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما، لكن المقام يقتضي السؤال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال: بما ساررته؟ قال: قلت بعها. فقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. أرأيتم لو كان الخمر نجسا، أيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لهذا الرجل اغسل الراوية؟ عجيب، لا يسكت أبدا، لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت، كيف يدري أنها نجسة؟ فإذن يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة، فالجماعة مع الدليل، الجماعة مع الدليل، والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية، لكن كما رأيتم الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية. ينبني على هذا ما الأشياء اللي فيها كحول الآن، السبيرتو، وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك، هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة، يعني إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرا على ما تبين لنا من القرآن والسنة، فكذلك ما كان فيه شيء من باب أولى أن يكون طاهرا. فإن قيل: فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟ نقول: أما عند الحاجة فنبيح، عند الحاجة نبيح، ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال، يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز، لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم. طيب، فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به، فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقا؟ نقول: إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب، لا شك في هذا أنه اجتناب الشرب. أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل: إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 5% مثلا، فهل يؤثر؟ فالجواب: لا يؤثر، لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معه، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام. بدليل: رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لأنه لم يؤثر. فعلى هذا نقول: إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة، لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان لقوله إنما يريد الشيطان، ولا شك أن له إرادة. أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجادل ربه، عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ عن إرادة. إذن الشيطان له إرادة. ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم، وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق لا شك، فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان، فيدخل في هذا آلاف المسائل. البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة، الاستئجار على استئجاره، الخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك. فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا تحذير لا بعده تحذير، إنما يريد الشيطان يلقى إلى آخره. وهذا واضح لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدليلان الأصليان بل الأصلان الكتاب والسنة مملوءة بهذا، أي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق. فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم، من باب أولى. لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا إلا ما شاء الله، وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق، فيكون ظالما لنفسه أولا وظالما لأخيه ثانيا وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه، لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعلمه، فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه. ولذلك يجب التنبؤ لهذا، وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة، لأن كليكما يريد الحق، فهو يرى أن الحق في هذا وأن ترى الحق في خلافه. من منكم رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ من منكما في هذه الحال؟ لا أحد. إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم نعم نعم اي نعم، لان قول لان قوله فاجتنبوه لفظ عام، اجتنبوه في كل شيء في الاستعمال والشرب، لكن لا نجزم بانه في الاستعمال لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الاعداء والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رايناه من الامور التي من الورع ترك. نعم يحيى
3: صلى الله عليه، قلنا اذا كانت النسبه
0: نعم
3: هل يمكن الشيخ
0: في
3: بعض
0: الاشربه
3: يكون فيها شيء من
0: الحمر؟ اي نعم، اذا كان قليلا اشرب منه، لكن بنصح اذا شربت فقل بسم الله، واذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم. لا أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإدبار عن العدو، عن العدو خلوا يوكل. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسمع من أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم لا بد أن عندك فرس صغير. سؤال أجبني، ما عندك شيء ولا تخبر فرس حولك؟ لا هي معروف. نعم بعض ايش؟ قلبهم. والله يا أخي أنا عندي سهل، فهمت من السؤال؟ يقول الإنسان قد يجد يعني شحنة أو حسد أو حسدا بقلبه بالنسبة لأخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريد الحق، والمسألة ما هي نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. صدق الله يبارك. يا ذا العيون هذه لإعانته عليه، مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. نعم بعض ايش؟ نعم بعد هذا نعم نعم
1: يقاس عليها
0: لكن التداوي بها شربا، لهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش لا يجوز أن تشرب الخمر للعطش. وعلّلوا ذلك بأن الخمر إذا شرب الإنسان للعطش لا تزيده إلا عطشا. ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش ولا يسلم أنها لا تزيد إلا عطشا، لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ نعم يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، الميتة والخنزير والخنزير وما هو لأغلبه، هنا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أعم. نعم موزع. نعم. نعم.
1: يقاس عليها غيرها
0: استعمال
1: الخمر في غير الأداب باب أولى.
0: يقاس عليها استعمال الخمر في غير الأداب، لكن التداوي بها شرب، لهذا قال العلماء رحمهم الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش. وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان للعطش لا تزيده الا عطشا. ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا، لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ نعم يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، الميتة والخنزير والخنزير وما هو لأغلبه، هنا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أعم.
4: بركاته عليكم.

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا ما يريده الشيطان من بني آدم: يا أيها الذين آمنوا إلى آخر. نعم. يا إنما يريد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ما هو ضد العداوة؟ عقيل. ما ضد العداوة؟ الموالاة. والبغضاء؟ المحبة. طيب، يعني المحبة ضد البغضاء، فيريد أن تشتت القلوب والأبدان. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. إيش؟ منين؟ نعم. طيب. أي طيب. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. وجه ذلك أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سبب، أن الخمر والميسر سبب العداوة والبغضاء، وهذا لا شك فيه، لا شك فيه، ولا أحد ينكره إلا السفيه. كل يعلم أن من غمس في البحر فإنه يغرق، وأن من ألقي في النار فإنه يحترق، أليس كذلك؟ طيب، أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباتها. فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك، فغلوا في التنزيه. وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة فهؤلاء أشرطوا مع الله. أما أهل الحق فقالوا إن الأسباب لها تأثير، ولكن من الذي جعل لها تأثيرا؟ هو الله. فتأثير الأسباب ليس بنفسها، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإيجاب الله إياه، ومع ذلك قد يرتفع هذا الإيجاب، قد يرتفع هذا الإيجاب. من ذلك النار محرقة، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فانتفى الإحراق وانتفت الحرارة فصارت بردا وسلاما. لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها نعم لاحترق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له قم فيقوم، نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه، بل ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا إذا قتله في الثالثة لم يستطع أن يحييه، نعم لم يستطع أن يقتله، لا يسلطه الله عليه بعد ذلك. إذن نقول الأسباب لها تأثير، ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. والأدلة في هذا شرعا وعقلا وواقعا
1: لا تحصى.
0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان. وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا علي بن نور أنه ها؟ إيش؟ لا لا نعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فكل ما صدك عن ذكر الله بهذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإراداته. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله عز وجل، وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيرها، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل وهو من الملائكة، لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة، عن الصلاة، إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلغونا أو بجدنا بأي شيء، وإما أن نفعلها بأجسامنا دون إيش؟ دون قلوبنا. فاحذر الشيطان أن يصدك عن الصلاة. ومن فوائده أنه كلما وقع في قلبك التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن الخمر والميسر لقوله فهل أنتم منتهون، ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة إيش؟ الاستفهام، يعني فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا كان جواب الصحابة يا أخوان؟ انتهينا انتهينا. ثم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل أمر من الإطاعة وهي الانقياد، والمراد بالانقياد هنا فعل الأوامر واجتناب النواهي. وعليه فإذا قال الإنسان ما المراد بطاعة الله، نقول فعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة، وعلى هذا فتكون أل في الرسول للعهد، أي العهود الذهن، يعني أطيعوا الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله عز وجل. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ نقول الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم، ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي لا يقدر بشر أن يأتي بها، لا الرسول ولا غيره، آيات واضحة على رسالته، وهي أكثر من أن تحصر. ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعة آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عقد فصلا مفيدا جدا في آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد المزيد أيضا فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر كثيرا من الآيات في السماء وفي الأرض، في الإنسان وفي الحيوان، ولا حاجة إلى أن نذكر شيئا كثيرا منها، لكنها موجودة والحمد لله. وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات، لأن الإنسان بشر والشيطان حريص، قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيمانا. فعليكم بها وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا أي من معصية الله ورسوله، يعني احذروا المعصية، معصية الله ورسوله. ولم يأمرنا الله تعالى بشيء إلا لمصلحتنا، ولم ينهى عن شيء إلا لمضرتنا. فإن توليتم أي أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله، فإنكم لن تضروا الله ولا رسول الله، لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله. أما كون الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهر، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كذلك المتولي لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى الأمانة، ولا يلام على معصية غيره. كما قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم فما أنت إيش بملو. فهم لن يضر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أمر بالعلم، ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره، لكن هذا علم خاص. اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وهنا نسأل عن إعراب أنما على رسولنا البلاغ المبين، كيف نعرب أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ واحد اثنين ثلاثة، نعم طيب كم رسولنا كلها مجرورة بعلى نعم الجملة الاسمية في محل رفع المبتدأ، طيب ساعد أخاك، نعم صفة
1: سفر البلاغ،
0: طيب نعم
2: الجملة المتكونة من حرف الحصر وما بعده في محل نصب تصنف عليه
0: يعني. نعم رصد. هل يمكن أن يكون هناك وجه آخر في الإعراب وأن نقول أن الذي على رسولنا البلاغ المبين؟ نعم انظر للكتاب الكتابة أن مقرونة بماء، هذا عندي وعندكم كذلك. طيب لو كانت موصولة لفصلت عن أن، لأن ماء الموصولة إذا كانت اسما لأن فإنها أو لإن فإنها تفصل عنها. وهنا قد يقول قائل لعل هذه القاعدة وهي اتصال ما الموصولة بإن كانت قاعدة قديمة في خط المصحف، فنقول الأصل إيش؟ الأصل بقى مكان على مكان، وأن ما إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. نعم. قول أنما على رسولنا البلاغ

ليس له أكثر من هذه الوظيفة. البلاغ المبين من أبانا المتعدي وليست من أبانا اللازم. أبانا اللازم تقول أبان الصبح كما تقول بان الصبح. أبانا المتعدي تتعدى المفعول به. فهنا نقول المبين إيش؟ من أبانا المتعدي أو اللازم؟ نعم المتعدي، يعني البلاغ الذي أبان الحق، وذلك لفصاحته عليه الصلاة والسلام وحلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به. فلهذه الأوصاف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها، وهي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموما وحذر من مخالفته. يقول الله عز وجل نعم، فيكون فيها من الفوائد أولا وجوب طاعة الله والرسول لقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن فوائدها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، بمعنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لا نقول هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو لا يوجد، بل طاعته مستقلة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بالرسالة، لا ولا يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء، بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله أطيعوا الرسول. ومن فوائده أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي يتصف بها العبد لقوله الرسول. ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة مرسله. أتوافقون على هذه الجملة؟ نعم وافق، توافقون إن شاء الله. لا نعم، لو جاء رسول من عند رجل شريف عالي المنزل، فهل يكون في نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس؟ لا أبدا، بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله. فعليه تكون الرسالة تكون عجيب فخرا لمن أرسل. طيب، وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة، لأن الرسول نال من مقام النبوة ومقام الرسالة. مقام النبوة بما أوحي إليه، ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه، فيكون أشرف. خلافا لأهل الباطل الذين يقولون أفضل بني آدم الولي ثم النبي ثم الرسول، معللين بأن الرسول خادم والنبي من النبوة وهي العلو والارتفاع، والولي من الولاية وهي أخص

0: ويقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قاتله الله. فويق الرسول يعني ما هناك فرق بين بالنسبة للولي، بعيد دون الولي. ولقد ظل ضلالا مبينا، لأن الرسول، لأن النبي ولي، ولي وزيادة، والرسول ولي ونبي ورسول. لكن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من معصية الله ورسوله، التحذير من معصية الله ورسوله لقوله: واحذروا. وكلمة احذروا التي حذف مفعولها أشد وقعا من احذروا إذا ذكر مفعولها، لأنها أبلغ في التخويف، كأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأثم به الإنسان، فإن ما لا إثم فيه لا يكون الحذر منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، أصول الفقه، فمنهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل فيه الندب، ومنهم من يقول أما في الآداب فهو للندب، وأما في العبادات التي حق الله فهي للوجوب. والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. لكن الشيء الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله لا يتردد فيقول: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذه عبارة منتقدة، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك أن يكون ملزما، هذا هو الأصل. وإلى ساعتي وإلى ساعتكم أنتم لم يعهد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا: يا رسول الله، هل هذا واجب علينا ولا مستحب؟ أبدا. وخير لنا أن نقتفي آثاره. نعم، لو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب قد يكون وجيها. كيف ذلك؟ إذا كان واجبا وجب عليه أن يحدث عنه توبة ويتوب إلى الله من ذلك. وأما إذا لم يكن واجبا فالأمر سهل، لكن كلامي على أول ما يرد عليك الأمر لا تتردد، افعل ما استطعت. أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء عن أنك مخير فأنت مخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث، وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق، فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئت أن تبقى مع مغيث فابقى، وإن شئت أن لا تبقى فلك الفسق. قالت: لا أريد البقاء معه. فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في أسواق المدينة يريد أن ترجع إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ما جوابكم أنتم؟ بلى نعجب، لأن الغالب أن القلوب إذا تعالفت فهي تعالف من الجانبين. فأمرها أن ترجع إليه. قالت له: يا رسول الله، إن كان أمرا فسمع وطاعة، ولم تقل إن كان أمرا على سبيل الوجوب، إن كان أمرا فسمع وطاعة، وإن كانت مشهورة فلا رغبة لي فيه. قال: بل مشهور. هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس للوجوب بل للمشهور. ولما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا. فالحاصل أن نقول الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، وأن تفعل ما أمرت، ولا تسأل تتردد، لأن المسألة خطيرة إذا ترددت. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاء بعده، فهم في أمر مريج متقلب غير مستقل، لأنهم كذبوا بالحق لما جاء. فاقبل يا أخي الحق، ولا تتردد، ولا تقل واجب أو مستحب، لكن كما قلت لكم إذا توردت في شيء فلا بأس. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضره، لقوله: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويتفرع على ذلك أن الداعية إلى الله في وقتنا وفيما قبله لا يضره أن لا يقبل الناس منه، لأنه أدى الواجب. وينبغي أن يفرح نفسه بأنه أدى الواجب، وأن لا يحزن لعدم قبولهم دعوته، لأن الله تعالى قال للرسول: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لكن ربما نقول يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه، والفرق بين هذا وهذا واضح. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصل المخالفة والتولي. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته، الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولا يعرف ما قال، وإنما ألقى كلاما للناس كأنه حروف هجائية أو ألغاز. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال، بل هو بين في نفسه مبين لغيره، لقوله: البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأن أنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب فعلينا نحن أن نقوم بالواجب. هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور. ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغته، وأن لا يسكت ويقول الأمر ما بالي ولا يلزمني، بل يجب أن يبحث. أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقا فهذا لم تقم عليه الحجة فهو معذور. فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع شيئا عن الإسلام في الكهوف والجبال والأدغال، يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا ما يعلم شيء، فهل نقول إن هذا معذور أو غير معذور؟ معذور لا شك إنه معذور. ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث، وحينئذ قد نقول إن هذا الذي بلغه ترتفع به الحجة، لأن الواجب أن يسأل. الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ نعم لا يمكن، ولا يمكن أن تتعارض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الواردة عنه. فإذا رأينا حديثا يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سنده، بل ولو عرفنا سنده فإننا نقول هذا منكر إذا خالف القرآن. لا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول. لو كان هذا أننا نأخذ بما تناقض من الكتاب والسنة لكانت مستحيلة. من ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر أنها داء، وفي ألبانها أنها دواء أو شفاء، هذا بدون أن ننظر إلى سنده نحكم بأنه باطل ولا يصح. لو كان لحومها داء هل يمكن أن يحرم الله على عباده؟ نعم، أن يحلها الله لعباده؟ لا يمكن أبدا. لو كان لحمها داء ما أحلها الله للعباد أبدا، لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررا عليهم. حتى لو قال قائل يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم الإبل بدون طبخ، أقصيها صف الله، على أكل لحم البقر بدون طبخ، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر. والشيء بالشيء يذكر، ومن حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء يقول المراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت. فيقال سبحان الله، أنتم صححوا الحديث ثم نقحوا المراد. صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر. كيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؟ ولهذا كان قول راجح أن من مات عليه الصيام سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه. نعم.
1: فيما لو بلغ الإنسان الدين على وجه مشوش.
0: نعم.
1: أننا لا نعذره بالجهل. يعني شيخ هذا البلاغ هو كأنه لا بلاغ.
0: لا أصلاً. لا. ما نقول لا. نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحر.
1: كيف يفعله مثلا إنسان عامي أو عجوز في مثلا في داخل أوروبا وما شبه ذلك والإعلام غطي عليهم ولا يعرفون شيء؟
0: سبحان الله، شيء محتمل. إذا بلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أتى لجميع الخلق وأن من خالفه في النار ومن وافقه في الجنة يسمع هذا. نعم. وليس بك صادق هذا. نعم قد يكون معذورا، خصوصا إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين، قد يكون معذورا. ولهذا لما أنكر عمر على الرجل الذي قرأ في سورة الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر، أنكر آية من كتاب الله ظانا أن الرجل إيش أخطأ فيها، حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة عمر. والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط، طرف يغلو في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر بالجهل في أصل الدين، وهذا غير صحيح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا، يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا. والقول الوسط هو الوسط، أن نقول من لم تبلغه فهو معذور، ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور، لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء، هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول، هذا معذور. فالفهم ليس بشرط. نعم، فالفهم شرط، يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهم، أو من بلغه فأدركه؟ الثاني هو المرد. نعم يا سليم.
1: يخالفون
0: على النصوص الشرعيه
1: ويقولون
0: يا ابن
1: نفسنا
0: ان لو نروح مع اليهود وهم مهدين
1: دينهم احب عليهم.
0: لا لا لا يا
1: سليم،
0: هذا
1: سايق. الله خان الاعلمين يخونون جبريل ويسبون عمر وبكر وعائشه ويبرزون يا شيخ يبرزون المسلمين.
0: لا شك ان الذي يسب ابا بكر وعمر ليس من الدين في شيء.
1: اليهود الشيخ مساندين على دينهم ومعروف دينهم،
0: الله يكفينا شر، الله يكفينا شر ومهديه. لا يجب بغضهم، كيف بغضهم؟ من قال يجب محبتهم؟ يجب بغضهم ما في إشكال، لكن نسأل الله لهم الهداية.
2: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم، ما وجه ذلك في الآية؟
1: العطف.
0: ها؟
1: قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
0: ما وجهه؟
1: قوله عطف
0: طاعة
1: الله الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله.
0: لا، نعم،
1: اللي هو عاد الفعل.
0: لا،
1: وجه ذلك ان الواو المنطقي جمع.
0: نعم، قاربت ولم
2: نطعت فصممهم بها عند الله عز وجل، فهي تبع طاعه الله عز وجل.
0: نعم،
2: ان الله عز وجل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فجعلهما في
0: مقابلة
2: من تولى عن طاعته
0: بقوله فمن تولى. لا يقع التناقض، لأنه لو وقع التناقض لكانت طاعة الرسول معصية لله وطاعة الله معصية للرسول. هذا تناقض، لأن التناقض يكون النقيض حكم ضد حكم نقيض. فلو قلنا أنه يقع التناقض لازم من ذلك أن تكون طاعة الله معصية للرسول وطاعة الرسول معصية لله. طيب، من هل في الآية ما يدل على أن طاعة الرسول مستقلة، بمعنى أننا لا نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟ ما هو الدليل؟
3: لأنه أعاد الفعل هنا، قال وأطيعوا الرسول،
0: لأنه أعاد الفعل فقال وأطيعوا الرسول، وإعادة الفعل تدل على أن الطاعة مستقلة. نعم، هل لقوله واحذروا ما يشبهها من القرآن؟ هل في القرآن ما يشبه هذا التحذير؟ ما هو؟ آية تدل على الحذر من مخالفة أمر الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هل يلام النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قبول دعوته؟ ومن الآية هنا لا يلام لقوله فتولى عنه فما أنت من ملوم، لكن من الآية هنا. نعم، نعم، فإذا كان ليس عليه إلا البلاغ فإنه لن يضره توليه ولا يلام عليه. طيب، المبين هل هي بمعنى المبين أو بمعنى البين؟ المبين. وهل تأتي المبين بمعنى البين؟ مثاله أبان الصبر، لكن هذه أبان فعل، لكن نريد اسم الفاعل المبين، هو الذي بعث فالأميين الرسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. ليس أداة نفي، وهي فعل ماض جامد، والجامد عند النحويين هو الذي لا يتصرف، والجمود قد يكون جمودا كليا وقد يكون جمودا جزئيا بحيث يمتنع التصريف فيه من وجه دون آخر، وهنا الجمود كلي لا يمكن أن تتغير ليس، وهي للنفي، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، وهذا شامل للدين كله، لأن الدين كله إيمان وعمل. وقول عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات لا يمكن أن تكون بهذا الوصف إلا إذا كانت موافقة للشريعة، إلا إذا كانت موافقة للشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فاسدا. فالأعمال الصالحة ما وافقت الشريعة، ولا يمكن أن توافق الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. يعني لا يمكن أن تكون العبادة شرعية صالحة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. فإذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الستة فليست شرعية ولا مقبولة. هذه شروط الموافقة للشريعة. نعم. أولا السبب، فلو أحدث الإنسان سببا يتعبد لله تعالى بمقتضاه وليس شرعيا فعمله إيش؟ مردود. ونضرب لهذا مثلا: لو أن الإنسان إذا تجشى قال: الحمد لله. والجشاء معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف. هنا أحدث عبادة الله عز وجل وهي الحمد لسبب وهو الجشاء، فهل جاء في الشريعة أن الجشاء سبب للحمد؟ لا، إذن لا يقبل، لا يقبل، لأنه تعبد لله بما لم يشرع. الثاني قلنا الجنس، من المعلوم أن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس لم يقبل منه. ليش؟ لأنه مخالف الشريعة في الجنس. لو ضحى بنعامة لم يقبل منه، لو ضحى بحمامة لم يقبل منه، لأنه إيش؟ مخالف للشريعة في الجنس. وإن كان الشرع قد أوجب في الحمامة إذا قتلها المحرم شاة، لكن لم يأتي الشرع بأن يضحي الإنسان بشاة، نعم بحمامة. وبه نعرف خطأ من قالوا إنه تجوز التضحية بالدجاج والديكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يغتسل في بيته ويخرج إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، قالوا هذا يدل على أن الدجاجة يصح التقرب بها. فالجواب وجواباً على هذا أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها، ولا شك أن الإنسان لو ذبح دجاجة وتصدق بها الفقراء أنه يجزئه. إذن لا بد من موافقة العمل للشريعة في إيش؟ في الجنس. الثالث القدر، لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة سادسة جعلها عند ارتفاع الشمس إلى الرمح وقال إنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس قيدر لا لأنها صلاة الضحى فهذه العبادة لا تقبل يعني أراد أن يجعلها إيش أنا أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل لأنه زاد صلاة لم ينزل الله بها من سلطان ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات نعم لم تقبل لمخالفة الشريعة بماذا؟ بالقدر الثالث الرابع الكيفي لو تعبد الله تعالى بالوضوء توضأ وضوءا كاملا مشتملا على الأعضاء كلها لكنه بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العبادة لأنها مخالفة للشريعة فإيش في كيفيتها وكذلك لو سجد قبل أن يركع لم تقبل الصلاة لأنها مخالفة للكيفية للشريعة بالكيفية الخامس الزمان لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمان المكان لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يجزئ لماذا؟ لأنه مخالف للشرع في المكان بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ فالجواب يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم وعمل الصالحات إذن الصالحات وصف لموصوف محذوف تقدير الأعمال الصالحات جناح أي إثم وهذا هو المنفي فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا مت فيما طعموا أعم من فيما أكل فيشمل الأكل والشرب لأن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يقوله من؟ طالوت ومن لم يطعمه فإنه مني من لم يطعمه يعني النهر والنهر يؤكل ولا يشرب يشرب طيب إذن قول فيما طعم يعم كل ما له طعم في الفم من مأكول ومشروب لكن بشروط ليس عليهم جناح فيما طعموا بشروط الشرط الأول إذا ما اتقوا الثاني وآمنوا الثالث وعملوا الصالحات الرابع ثم اتقوا الخامس وآمنوا السادس اتقوا والسابع أحسن هذه قيود خمسة وليست متكررة كل واحد له معنى كل واحد له معنى نعم قوله إذا ما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول وليست التقوى العامة إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المطعوم. هذه واحدة. وآمنوا أي آمنوا بالله، لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال. وعملوا الصالحات هذا شرط، أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على محرم، فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراما، لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. قال ثم اتقوا وآمنوا، هذا ثم كلمة ثم تدل على أن هذا نوع آخر غير الأول، لأن العطف ولا سيما ثم الدالة على المهلة والترتيب يدل على أن الثاني غير الأول، فيكون من ثم اتقوا وآمنوا أي ثم استمروا على تقواهم ما حرم عليهم من هذا الطعام. وقول آمنوا أي استمروا على إيمانهم، والأمر بالإيمان يصح مرادا به الثبوت عليه والاستمرار فيه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. طيب وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، هذا التقوى العام، اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات، والله يحب المحسن. هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين: الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترفه المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء الذي تعبد لله، وتحمل أيضا ولها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم الخمر، في من توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر وهي حرام ولا حلال؟ هي في النهاية حرام، لكن حين شربهم إياها حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا إلا بعد موته، وإن كانت قد نزلت آيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل، كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما يفعل الناس، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهؤلاء أشكل على الصحابة حالهم لما نزلت هذه الآية، أشكل على الصحابة حالهم، نعم لما حرمت الخمر أصلاً أشكل على الصحابة حال الذين توفوا من قبل، فأنزل الله هذه الآية أنه ليس عليهم جناح لأنهم لم ينتهكوا ما حرم الله، بل هم مؤمنون متقون محسنون. إذن تحمل على وجهي: على من شرب الخمر قبل تحريمها، وأيضا لو قلنا الآن وقبل أن يعلم بتحريمها، فهذا يشمل أنه ليس عليه جناح. الثاني: من تورعوا عما أحل الله لهم خوفا من الإثم، فيقال لهم ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا تمت هذه الشروط. وقوله عز وجل والله يحب المحسنين، المحبة لو أردنا أن نحدها لم نستطع، ما نستطيع الإنسان أن يحد المحبة أبدا. أحد منكم يستطيع أن يحدها؟ محبة فيما بيننا أحد يستطيع؟ ما أحد يستطيع؟ شيء هو من حياتكم اليومية في داخل البيت وخارج البيت، ومع ذلك ما تحبونها، ما تحدونها. نعم نعم. تعريف المعروف يزيده جهالة أو يزيد فيه جهلا. ولذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تعريف المحبة، قال هذه الأمور الطبيعية لا يمكن تعريفها، ما تستطيع أن تعرف المحبة ولا الكراهة ولا البغضاء ولا الخوف ولا الفرح، ما تستطيع، لأن هذه أمور كاملة في النفس كل إنسان يعرفها. نعم لو عليها علامات لا شك. فلو قلت مثلا المحبة أن تميل للشيء الذي ينفعك أو تدفع به ضرر، شو التعريف؟ ها؟ أي هذا أثر المحبة، هذا أثر المحبة. طيب المحبة أن ترى الرجل قد استنار وجهه واستبشر فرح، نعم أثر، ما يمكن تعريفه. إذن المحبة معلومة وإن شئت قل معروفة، وتعريف المعروف يزيده جهالة. طيب في الآية فوائد، أولا نفي الجناح في المطعومات من مأكول ومشروب بهذه الشروط. ومن فوائدها أن على الكفار جناح في مطعم. لماذا؟ وجهه غير مؤمنين، فالكافر لو رفع لقمة إلى فمه أو شرب كأسا من ماء فإنه محاسب عليه وعليه الإثم فيه. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب وهل هي لغير المؤمنين في الحياة الدنيا؟ يا جماعة لا. أما قدرا فنعم، أليس كذلك؟ وأما شرعا فلا. ولهذا قال بالنسبة للمؤمنين خالصة يوم القيامة، ولغير المؤمنين غير خالصة، لغير المؤمنين غير خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه. وعرفتم الآن التقوى كم كم كم ذكرت، والإيمان مرتين، والإحسان مرة، قيود شديدة عظيمة. فاحذر يا أخي المسلم أن يكون في مطعومك عليك إثم لأنك لم تتم هذه القيود. أسأل الله أن يعين وإياكم عليها. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل كسبا مباحا، نعم، من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتق الله في كسبه، لم يتق الله في كسبه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل. فهل يكون غير الكاسب كالكاسب في هذا الإثم؟ نقول أما إذا كان الشيء معين المحرم معينا فهذا يكون الآكل كالكاسب، مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان فهذا حرام علينا كلها. أما إذا كان هذا الإنسان يتعامل بالربا ويكسب من الربا في رضا صاحبه المرابي فإنه لا بأس أن تأكل من ماله، إلا إذا كان امتناعك منه يؤدي إلى توبته فهنا امتنع. أما إذا كان كله على حد سواء فكل ولا حرج عليه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى من مال اليهود مع أنهم معروفون بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يستفسر ولم يقل لأي واحد هل كسبت بالربا. وبناء على ذلك إذا مات ميت ونحن نعرف أن يتعامل بالربا ويتعامل بالمباح، فهل يلزم الورثة أن يبحثوا كيف كسب ذلك؟ لا يلزم، الإثم على الكاسب، إلا إذا علمنا أن هذا هو عين مال الغير فيجب علينا أن نرده إلى صاحبه. طيب، يجب علينا أن نرده لأن علمنا أنه ليس ملكا، فإن شككنا هل هو ملك وأخذه بطريق شرعي أو سرقه فما الأصل؟ الأصل أنه له، الأصل أنه له، ولا يلزمنا أن نقول لكل من أهدى إلينا هدية منين؟ أن سارقه ولا جدك بطريق مباح. نعم، لو كنا مكلفين، لو كنا مكلفين بهذا أشق علينا مشقة شديدة، ولكن الحمد لله أن الأمور بظاهرها. مثل ما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتونهم بلحم وهم حديث عهد بكفر، أسلموا قريبا ولا يدري المهدى إليه اللحم أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، لأن الأصل إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والتقوى، وأنها سبب لطيب المطعم وحل المطعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان إلى من؟ الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخلق. فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك، تبذل مالك، تبذل خدمتك، منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق فسره أعلم الناس بمعناه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يحب بقوله إن الله يحب المحسنين. نعم، والله يحب المحسنين بقوله والله يحب المحسنين. وهذه الصفة كسائر الصفات يجب على العبد أن يصدق ربه بها وأن يحمل كلام ربه على ظاهره وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العربية لعلكم تعقلون، لأجل نعقل هذا القرآن ونفهمه. وعليه فيجب أن نؤمن بأن الله يحب، ولو فسرناه بغير ظاهره لكنا معتدين على النص، لكنا معتدين على النص من وجهين: الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى على خلاف الظاهر، إثبات معنى على خلاف الظاهر، وهذا جناية، جناية على النصوص وتحريف للكلمة عن مواضعه. فيه من هم مسلمون لا شك في إسلامهم يفسرون المحبة بأنها الثواب، أي يثيب المحسنين، ونقول عفى الله عمن مات ونسأل الله الهداية لمن بقي. هذا التفسير تحريف للكلم عن مواضعه، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر. وإن كانت المحبة يلزم منها الثواب، لكن لا يمكن أن نفسر شيئا بلازمه إلا بدليل. ثم أيما أبلغ في الحث على الإحسان، أن نقول معنى الآية والله يثيب المحسنين، أو أن نقول والله يحب المحسنين؟ نعم، الثاني بلا شك. ولهذا لما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، بل قال يحببكم الله لأن محبة الله هي المقصود. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه، هي المقصود. فلذلك نقول أيضا في تفسيرها بالثواب نقص في دلالتها ومضمونها، لأن النفس لا تتشجع، يعني تشجع إذا كانت بمعنى الثواب، بل المحبة على ظاهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها. فإن قال قائل فهل تطردون هذه القاعدة في كل النصوص؟ فالجواب نعم، يجب علينا أن نطردها في جميع النصوص، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ما منهم أحد يفسر القرآن بخلاف ظاهره أبدا. فعلينا فيما يتعلق بصفات الله أن نؤمن بها، لكن على أساس مهم ذكره الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. كل شيء أثبته لله فعلى هذه القاعدة، ما هي؟ ليس كمثله شيء. وبهذا تستريح، بهذا تستريح وتسلم من اعتراضات كثيرة. من ذلك أنه يكثر الآن السؤال عن هل نثبت لله الملل أم لا، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. فيقال ما الذي حدك أن تحك الشيء حتى يخرج اللحم العظم؟ ما الذي حدك على هذا؟ هل تثبت لله الملل أو ما تثبت؟ إن من هو خير منك ممن سبقك من هذه الأمة، وخير هذه الأمة لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدا، عرفوا المعنى وأبقوا اللفظ على ما هو عليه. ما الذي حدث؟ هل الحديث صريح في أن الله يمل؟ ما هو بصريح، ليس بصريح. سياقه اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تحملوا منه ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من ثوابكم حتى تملوا من العمل. هذا معناه واضح. فإن كان يدل على ثبوت الملل لله فالملل كسائر الصفات ملل إيش يليق بالله لا يماثل ملل المخلوقين. ملل المخلوق تعب.

0: لو قال قائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يكسر الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوراق، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس يصلوا الحد إلى هذا. نعم، لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا، إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكمة، لن يفعل إلا لحكمة، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب، لو تضرب صبي يغضب عليك لجن ينتقم منك؟ عجيب يا جماعة، وش يسوي؟ يبكي ويحزن يروح لأمه ويقول هذا دقا وفعل، لكن ذو السلطان هو الذي يغضب لينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوره، ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل يغضب لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفا لا يليق. وعلى هذا فقصة، وأنت إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل، وأثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك. أما إذا قمت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فأنت على شفا جرف النار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المحسنين ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه. فلذلك يستفاد منها الحث على الإحسان. نعم نعم سليم.
1: قصة موسى، إخراج موسى من فرعون وإخراج موسى، كيف يصرفون هذا؟
0: ما يقدرون، ما يقدرون يصرفون. أنا ما أنا أعرف إنه هم عاجزون، هم عاجزون يا سليم. اي ما في شك، ما عندهم لا شك انه غضب، وان جاء موسى رضا، لهم بارك الله فيك هم ليس عندهم عقول. وصفهم شيخ الاسلام رحمه الله وصفا دقيقا، قال انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنة، عندهم فهم، واوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، ما عندهم تقوى الله عز وجل، وإلا لو اتقوا الله عز وجل لاحترموا نصوص الكتاب والسنة. أدنى ما نقول فيهم إنهم جهلوا، يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالوا. نعم
2: المهاجرين من العرب في البلاد الأوروبية يعملون أعمالا مخلوطة، الحلال بالحرام، كالذي أصحاب الدكاكين.
0: إيش؟
2: يعني بعض المسلمين يعملون في البلاد الأوروبية فيبيعون مثلا أشياء في الدكاكين فيها الحرام وفيها الحلال.
0: نعم.
2: كالخمر والخنزير وما أشبه ذلك. فإذا دعي الإنسان عندهم مثلا أو إذا أكل عندهم
0: هل عليه
2: شيء؟
0: ليس عليه شيء، إذا أكل المباح، إذا أكل المباح ليس عليه شيء.

0: لكن كما قلت لك إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. نعم. إيش؟ إن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم لأنهم يهود كفار.
0: لأنهم
1: كفار.
0: نعم.
1: ليسوا على ملة صحيحة. أما الآن المسلمون فعلم من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليهم.
0: هذا جواب القصة. لأن الله تعالى ذكر أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا مدحا لهم أو ذما لهم، ولهذا قال وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. لكن بعض الناس يريد أن يحرم مال من أكله مختلط بالحرام ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. نعم. لا ما هو محرم، كسب محرم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة نود أن نبحث عن قوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما معنى الأولى؟ نعم.
1: وآمنوا أي
0: بقلوبهم. نريد التقوى الأولى معناها؟
1: التقوى المحرمات.
0: نعم.
2: المحرمات بين المقرومات.
0: كيف؟
2: المحرمات بين المقرومات.
0: طيب. والثانية؟
3: استمروا في التقوى.
0: استمروا في التقوى وترك المحرمات. والثالثة خالد. ها؟ تقوى العام. إذن لا تكره، لأن يعني كل واحدة محمولة على ما قوله وآمن أقيل. إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. الأولى
4: آمن بحل هذه المحرمات.
0: آمن بحل هذه المحرمات بحلها. نعم. نعم. نعم. يعني العموم. آمن الثانية.
1: استمروا على
0: إيمان. طيب. سبق أن أيضا من فوائد الآية إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فراس. النوم لذيذ أليس كذلك؟ أجب فلا ولا لا؟ أجب عن سؤالي. يترك مسألة النوم اللهم أحبه اللهم أحبه. نعم. صفات المحبة لله صفة من صفات الله. طيب، لعلكم عرفتم فيما سبق أن المحبة من الصفات عبد الله الذاتية والفعلية. الفعلية. طيب لماذا؟
3: الله إذا أراد أن يحب شخصا أحد
0: لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها معلقة بهذا السبب. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله. أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير: يا أيها الذين آمنوا. أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمع استمع انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخره. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد. لا يبلونكم، نعم القسم المقدر لان اللام موطئه للقسم. طيب، ومعنى يبلونكم يختبرنكم، وبماذا يكون الاختبار؟ قال: ليعلم الله من يخاف بالغيب. بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال معلقة بهذا السبب. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله. أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا، أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعى سمع استمع انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخر. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي فهد نعم اللام إيش ونون التوكيد، لا يبلونكم نعم القسم المقدر، لأن اللام موطة للقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم، وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب، بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام، تناله أيديكم ورماحكم، أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح، وهذا على اختلاف حال الصيد، فما كان زاحفا صاروا ينالونه بأيديهم، وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحهم، لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف، لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه، لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو؟ الله عز وجل، فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا. وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار لأي شيء، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم، اللام هنا للتعليم، ويعلم أي يدرك عز وجل من يخافه بالغيب، أي من يخاف الله بالغيب، لها معنيان، المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره، كقوله فإن لم تكن ترى فإنه يرى، بالغيب أيضا المعنى الثاني، بالغيب أي حال غيابه عن الناس، مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى سيل أو شيء أو نحو ذلك. إذن يعلم الله من يخاف بالغيب، لها معنيان، الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه، إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته، والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس، لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يظهر مخافة، لا يخاف الله عز وجل، والذي يمدح من يخاف الله بالغيب، قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك أي فمن اعتدى. نعم، فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم، أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة، نعم إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير أسباب المعصية لهم، ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في العلانية، وجهه من الآية ظاهر، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله. فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا، خافوا الله عز وجل وعظموا محارمه، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله، ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري لا الصيد البري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الحيتان، يأخذونها يوم الأحد، فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة، فقال الله تعالى لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة والعياذ بالله. كل أهل القرية أصبحوا يتعاون كما تعاوى القردة، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد ييسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم، كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجز التصبر. في يوم من الأيام سولت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعت وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة، في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة، والأبواب مغلقة وليس عندها أحد، فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته وأهانت، قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا تظن أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع. يوسف عليه الصلاة والسلام هيئت له أسباب المعصية؟ عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة؟ عجيب، بالغيب، لأنه ما عنده أحد، لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيع أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك، إذا يسترت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفر. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم، أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء، ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا إشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أليس الله قد علم؟ الجواب بلى، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين يقين. ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد، فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية خوفا من عقاب الله وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يداهن الناس، أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي العلانية. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، والنهي هنا نعم ولا هنا ناهية، لا ناهية، وعلامة كونها ناهية صالح بن هارون حذف النون، الصيد وأنتم حر، ال لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بيّنوا ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، والمأكول والعبرة بكون أصله بريا، يعني لا متوحش، المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوته، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأنه ليس صيد، ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذه الآية صريحة فصل الله فيها وبين. كم ذكرنا من قيد؟ قلنا البري ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضده المتأهل ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليها، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحشا وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ. الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فما العبرة؟ بالأصل. ولهذا لو أن إنسانا رب أرنبا، فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها. لماذا؟ لأنها العبرة بأصله، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليها. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال للمحرم؟ حلال، لأن أصلها أنها متأهلة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم النهي هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل القلب، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو في الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول. وإذا كان الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لئلا ينشغل الحاج، فانشغاله بالصيود أشد لهوا. لا تقصد صيد، نعم لا تقصد صيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، نعم خبره محذوف، والتقدير فعليه جزاء، ومثل عطف بيان لقوله جزاء. ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة ولا تنعت النكرة بالمعرفة، لكن نجعلها عطف بيان. وعطف البيان قريب من الصفة، لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم تسأل اسأل، يعني نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم. نعم ارفع صوتك جزاك الله خير.
5: يقول ان مثل مضاف ثلاث تكون
0: ما كملنا.
5: شيخ بارك الله فيكم، حيوانات
0: ما
6: المتوحشة أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟
7: لا هذا العرب العبادة معدودة هذا بعضها معروف
6: شيخ بعض المناطق مثلا المتوحش عندنا عندهم أهل في الجواميس بعض المناطق برية
7: في برية لا شك لكن هل المتوحشة؟
6: في البر مع الأسود مع النمور
7: الجاموس نحن
6: متوحش لو وجد يا شيخ مثلا
7: كنت متوحش يا آدم؟
8: متوحش
7: كيف؟
8: متوحش
9: جواميس
7: انسي عندنا
9: مستانس عندنا
7: هو مستانس ومنبسط ايش تقول يا
10: احمد؟ عندنا متوحش عندنا متوحش
7: سبحان الله يعني يعامل معاملة الصيد؟
10: اي
7: نعم يعني ياخذ الناس الى الى الى اصطياد الدبر؟
10: اي نعم
7: الذي ينبغي ان يقال يمشى العرف اذا لم يكن شيء اذا لم يكن معينا بالشرع انه صيد فيمشى العرف نعم سليم
11: بالنسبه للخشيه لله سبحانه وتعالى
7: صحيح
11: هذا شيء مجرد
7: اي ما في شيء واقع يعني هذا واقع
11: لو الناس اخذوا من نقل في الدنيا من عقول بعقول من نقل في الدنيا لصدقوا اخبار الله سبحانه وتعالى من دون انهم يشوفوا من التجربه
7: هذا واقع يعني اصابه الانسان بذنبه في اعراضها عن طاعه الله اشد من العقوبه ولهذا قال الله عز وجل فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم فكون الانسان مستقيما ثم يشعر بانه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبه يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه لكن أكثر الناس بهذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك مصيبة القلب أشد نسأل الله السلامة نعم

بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. طيب، يقال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، كما قلنا في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء. والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر، أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. جملة وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكونوا في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمر. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة، فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلاً ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم، فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراماً، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتل الصيد، فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعاً، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما، فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء خبر مبتدا وخبرها محذوف، والتقدير تقدير، فعليه جزاء، أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل ذوى عدل منكم. ذوى مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة. فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمروءة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير، هذا العدل في الدين. العدل في نعم، هذا الاستقامة في الدين. الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يشينه عند الناس، وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان. قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة، لا عبرة بالهمج الذين
حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذوي المروءة الحميدة، ذوى عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في ذلك إلى حكمهم، وسيذكر هذا في الفوائد إن شاء الله. هديا بالغ الكعبة، هديا حال إن حال كوني هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الحرم، وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يعني أو هنا للتخيير، كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير، وإن شرط الترتيب فإن الله يبينه عز وجل. أو كفارة طعام مساكين، وقول طعام مساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين، وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة. والمساكين نعم، والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر، وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان، لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه. وقوله مساكين، المساكين جمع مسكين، والمراد به الفقير، ويقال فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت، وإذا تفارقت اجتمعت، أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر، وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى. فمثل هنا المسكين هو الفقير، وفي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين غير الفقراء. طيب، أو كفارة طعام المساكين، ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد، وذلك لتعذر المماثلة، تعذر المماثلة، لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. أو عدل ذلك صيام، عدل أي معادل ذلك، والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور، وما أقرب ما أقرب المذكور الطعام، فيكون معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره. ليذوق، اللام هنا للتعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من في قوله من قتله، ومن اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع، ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه.
وعليه فنقول من قتله منكم واحد أو جماعة؟ واحد. يذوق أي القاتل وبال أمره أي عاقبته، عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل، والمراد به هنا العاقبة الثقيلة. يعني من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فإن ذلك يشق عليه حسب حاله. وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عما سلف، الحمد لله، عفى الله أي تجاوز ومحى عما سلف، يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العبد. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد أي من عاد بعد أن تبين له الحكم فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو في قول ذو انتقام خبر ثاني للفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في الحرم بقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله مناف لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانا؟ والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي: الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس شياطين الإنس والجن، تركها لله فهذا يثاب عليها، يثاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنها، لا لله ولا لعجزه عنها، فهذا ليس لا له ولا عليه، يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسي. لماذا؟ والله طابت نفسي ما أردت، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصه، ولا عليه لأنه لم يفعلها. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها،
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام ترك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله، لا له ولا عليه. نعم، لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه فإنه ميتة. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس ذكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود إيش يبقى؟ فهو ميتة، فهو ميتة. طيب، هذا ما قتله المحرم. طيب، ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم. وعلى هذا تدل الأدلة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية كان غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح فأبوا عليه، ثم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم محرمون، لكنه لم يصده لهم، إنما صاده لنفسه ويهدي إلى من شاء. وهذا ظاهر أنه لم يرده لهم، لأنهم لما طلب منهم الرمح أبوا عليه. ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم، وهم الذين منعوا أن يساعدوا. أما الثاني وهو إذا صيد الصيد للمحرم، فحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وكان رجلا راميا وسباقا، فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى ما في وجهه قال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرم.

ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم يعني المحرمين ما لم تصيدوه أو يصد لكم. طيب ما صيد للمحرم حرام عليه، هل يحرم على غيره من المحرمين أو المحلين؟ لا، لأن الذي صاده حلال وصيد الحلال حلال، فهمتم؟ فلو صاد الإنسان صيدا ولنقل صاد غزال وهو محل يريد أن يهديها لآخر محرم فهي حرام على المحرم، لكن فيه أناس محرمون آخرون تحل لهم أو لا؟ تحل لهم وتحل للمحلين من باب أولى. طيب، إذن نأخذ أن اصطياد المحرم حرام، يعني ما صاده المحرم فهو حرام. من أين؟ من قوله ومن قتله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء إنما يلزم المتعمد، لقوله متعمدا، فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها صيد فأصابه فوقع الصيد، فهل هذا حلال أو حرام؟ فهل عليه جزاء أو لا؟ ليس عليه جزاء. لماذا؟ لأنه ليس متعمدا، وإذا لم يكن متعمدا فإن مفهوم الآية الكريمة أنه لا جزاء عليه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. طيب، لو كان ناسيا أنه محرم أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد، فهل عليه جزاء؟ لا، ليس عليه جزاء، لأنه ناس، وقد قيد الله ذلك بقوله متعمدا. ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناسي ليس عليهما إثم ولا فدية ولا كفارة، في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وكقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل، وهذا الذي قررنا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناس يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، وعلّل ذلك بتعليل عليل: أولا بقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنة، في الحمامة الشاة وما أشبه ذلك ولم يستفصل، هذه واحدة. ثانيا أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما، بدليل أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمانه أو لا؟ نعم، عليه ضمان لا شك. وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان، لا أشكال فيها. ولكن هذا التعليل عليه. أما

الأول وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يستفصل، فالصحابة إنما بيّنوا الواجب، يعني الواجب في قتل الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم لا، لأن هذا يحتاج إلى تحرير وإلى سؤال ومناقشة، هل هو عالم أو جاهل ذاكر أو ناسي، وحينئذ لا دليل فيما أطلقه الصحابة، لأنهم إنما يريدون إيش؟ بيان الواجب فقط. وأما الثاني وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والجهل، فهذا حق، لكنه في حق الآدم الذي حقه مبني على المشاحة، ولئلا يتلاعب الناس بالحقوق، لو قلنا إن من أتلف مال شخص جاهلا ليس عليه ضمان، يتلاعب الناس بعضهم ببعض، وصار يتلف مال هذا ويحرق مال هذا ويقول أنا ما أدري ما أعلم، وحصل في هذا ضرر عظيم. فصار تضمين من أتلف مال آدمي جاهلا أو ناسيا، لأن حق الآدمي مبني عليه على المشاحة، هذه واحدة. ولأننا لو لم نضم منه لكان في ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل، ونهب الناس أموال ونهب الناس بعضهم أموال بعض. أما حق الله عز وجل فهم مبني عليه على المسامحة والمياسرة، والدين يسر، فافترق. إذن الصواب إيش؟ أن من قتل صيدا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه جزاء، ليس عليه جزاء. أما الصيد نفسه فهو قتل ميتا لا يؤكل، لكن الكلام على الجزاء. من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الإحرام، تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم. أما تعظيم الإحرام فإن منع المحرم من الصيد يعني احترام النسك وعدم اللهو وعدم الترف، لأنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد لتلهى عن النسك. ولهذا قال الله تعالى: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان قلبا وقالبا وقالبا لإيش؟ لما هو متلبس به من النسك. وأما حرم مكة فظاهر أيضا أن في الآية دليلا على تعظيمه وحرمته، لأن الحرم آمن، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وقال عز وجل: وهذا البلد الأمين. هذا البلد آمن في الآدميين وفي الحيوان وفي الأشجار، ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره إلا الميت، ويحكم القتال فيه، كما قال عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وأجاب عليه الصلاة والسلام عن كونه استحلها بأنها إنما أحلت له ساعة من النهار، لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في تلك الساعة،
ولأنه يؤدي إلى احترامه، لأن هناك فرقا بين أن تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام، ولا طريقة لكونها بلاد إسلام في ذلك الوقت إلا بالقتال. فالقتال حل للضرورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. جواب سديد، ولله تبارك وتعالى أن يأذن لمن شاء من خلقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب في قتل الصيد يعني في جزاء واحد من أمور ثلاثة: إما المثل، وإما إطعام مساكين، وإما صيام يعادل ذلك. على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، كلما وجدت أو في القرآن فهي على التخيير، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك صيام، فهو للتخيير. فيخير الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم، وسيأتي كيف يعرف المثل، هذه واحدة، أو إطعام مساكين، كفارة طعام مساكين. ولم يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعام، فهل نقول كفارة طعام مساكين إن أقل الجمع ثلاثة، وأنه لو أطعم ثلاثة مساكين كفى، أو نقول ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الطعام معادلا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد، إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد. الأول، الاحتمال الأول أن وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين هذا غير صحيح. بقي عندنا صالح هارون، وين أنت؟ بقي عندنا إيش؟ أن يعادل للصيد أو بمثل الصيد. طيب، هذا اختلف فيه العلماء، فقيل إنه يقوم الصيد بما يساوي من طعام، ثم يطعم هذا الطعام للمساكين. وقيل إنه يقوم المثل ويشترى بقيمته طعام يطعم المساكين. أيهما أحق للفقراء؟ نعم نعم، يختلف. أحيانا تقوم المثل يكون المثل أغلى، وأحيانا يكون الصيد أغلى، أليس كذلك؟ النعامة كم تساوي؟ أحيانا ترتفع قيمتها حتى تكون أكثر من قيمة البدنة 10 مرات، وأحيانا تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر منها. فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوم الصيد، ومنهم من قال بل الذي يقوم المثل. ولو ذهب ذاهب وقال إنه ينظر الأحظ
للمساكين، فإن كان الأحد تقويم المثل قومناه، كان الأحد تقويم الصدق قومناه. لو ذهب ذاهب هذا المذهب لكان مذهبا جيدا وله نظير. عروض التجارة في الزكاة تقوم بالدراهم أو بالدنانير، في الأحد للفقراء. إن كان الأحد تقوم بالدنانير قومناها بالدنانير، إن كان الأحد تقوم بالدراهم قومناها بالدراهم. فلو قيل في هذه المسألة إنه ينظر إلى الأحض للمساكين لأن الطعام طعامه، فما كان أحض عمل به لكان له وجه. لكن هذا الوجه يقابل وجه آخر، وهو أن الأصل براءة الذمة، فلا نكلف القاتل أكثر مما يجب ما يجب عليه. وعلى هذا التقدير ينظر ليش؟ لا ينظر للأقل، ينظر للأقل. إن كان تقويم الصيد أقل أخذ به، إن كان تقويم المثل أقل أخذ به.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل قواعد الآية السابقة. نعم، قواعد إيه؟ قواعد، هذا أول ليلة. نعم، قواعد التفسير. نأخذ قاعدة وهي من أين نأخذ تفسير الآيات الكريمة. أخذنا؟ طيب. ثانيا النسخ، أخذنا. ثالثا المكي والمدني. طيب، المكي والمدني نسبة إلى مكة وإلى المدينة. يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة. هذا الذي عليه الجمهور، وهو أضبط من أن نقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لأن هناك قسما ثالثا، وهو أن بعض الآيات ينزل في السفر لا في مكة ولا في المدينة. وأيضا انضباط هذا صعب، أن نقول هذه الآية نزلت في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة. ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول، وإذا لم يكن على حسب النزول صعب التمييز. فما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان. وقولنا ولو نزل يعني على فرض، وإلا من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان. ثانيا، نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه مرسل، إذ لا بد من سند من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقبل. فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية، وأن آيات السور المدنية مدنية، إلا أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ نوافق عليه. ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن البعث، لأن المقام يقتضيه، فهو فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث. ولهذا تجدون في الآيات المكية أكثر ما يكون هو هذا، في الآيات المدنية أكثر ما يكون في فروع الدين والمعاملات وما أشبه هذا، لأن الناس قد ثبت ورسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث، وبقيت شرائع الإسلام الأخرى. فتجدون السور المدنية تتحدث عن هذا. هناك أيضا أمر آخر، وهو أننا نجد أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت كثيرا في القرآن أكثر من غيره، على وجه الاختصار أحيانا وعلى وجه البسط أحيانا، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الله عز وجل أنه سوف يرتحل إلى المدينة، والمدينة فيها أناس من اليهود، واليهود أهل كبر وغطرسة، فكان من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن قصة موسى جملة وتفصيلا بسطا واختصارا، حتى يكون على أهبة الاستعداد لما سيواجه من هؤلاء اليهود.
وحتى يكون ما ذكر في القرآن الكريم مطابقا تماما لما جاء في صحيح التوراة، فيشهد علماء بني إسرائيل على أن القرآن حق، كما قال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أيضا جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كلهم من الجزيرة وما حولها، لأن هذا هو الذي يعرفه العرب ويتداولونه بينهم، أما ما في أمريكا وما في أقصى آسيا وما أشبه ذلك فإنه لم يأتي عنهم ذكر على وجه التفصيل، لكن نعلم أن الله قد بعث إليهم رسولا كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الله لم يقص علينا، لأنه قص علينا ما كان الناس يعرفون ويتداولون حتى يميز الصحيح من غير الصحيح، وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن، والقرآن مؤيد لها. أيضا بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني، هو أن نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحواله. ففي المكي نجد أن الآيات شديدة قوية، لأنها تصادم أناسا أشد أقوياء بلغة فصحى، ونجد أن الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة، لأنها تخاطب أناسا قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى شدة، وهذا ظاهر. اقرأ سورة القمر تجد كيف كانت آياتها عظيمة تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيدا، لأنها تتحدث بين قوم عتاة مستكبرين، فكانت الآيات مناسبة تماما لمقتضى الحال، وهذا هو غاية البلاغة. أما هل تنسخ الآيات المكية بالآيات المدنية؟ فهذا نعم قد تنسخ، لأن كونها مدنية، وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة إذا كان فيه حكم مخالف لما في الآيات المكية ولم يمكن الجمع، قلنا إن الآيات إن السور المدنية ناسخة إيش للسور المكية، والله أعلم. نرجع الآن إلى درس، فكملنا أظن الآية هؤلاء ما كمل الفوائد. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب المماثلة في جزاء الصيد، أو أخذناها؟ نعم أخذناها، لكن بماذا تكون المماثلة؟ هل هو في الحجم أو في الشبه أو بماذا؟ المماثلة تكون بالشبه، ولكن لا تلزم المطابقة، حتى إن العلماء قالوا رحمهم الله، بل الصحابة قالوا: إن الحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة، بماذا تشبه الشاة؟ كيف تكون مثلها؟ الحمامة تطير والشاة لا تطير. نعم، الشاة تختلف عن الحمامة ذات أربع أرجل، وهذه ذات رجلين. المهم، وجه المماثلة أنها تشبه الحمامة في الشرب، شرب الماء. الحمامة تعب الماء، والشاة تعب الماء، يعني ما هي تشرب شوي شوي. الآن نجد أن الدجاجة مثلا، هل هي تعب الماء؟ تصوروها، إيش تعب؟ إيه؟ يعني جرعة ما تعب الماء. فالمماثلة تجدون أحيانا في شيء يسير،
فإن قال قائل قوله يحكم به ذو عدل منكم، هل هذا يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل في كل سنة حكاما يحكمون بالمثل أم ماذا؟ يقول إن العلماء رحمهم الله قالوا ما حكمت به الصحابة فإنه لا يغير، ومن باب أولى ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير، لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيره، ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابه، فقولهم أحق بالاتباع من غيره. وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا يغير، حتى لو جاء متحذلق وقال هذا الجزاء ليس مثل الصيد فإننا لا نقبل، مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة. وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع شاة، الضبع جعل فيه شاة وعليه، فتكون الشاة مماثلة للضبع، ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيد. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن على حل الضبع. وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة؟ ونقول مثلا إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلا للصيد الذي حكمت به الصحابة أو مقاربا له، جعلنا فيه ما حكمت به الصحابة، أو نستأنف حكما جديدا؟ الصواب الأول، الصواب الأول، لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون مقيسا عليه، والقياس أولى من حكم متجدد، لأنه قد يتجدد حكم يخالف تماما ما قضت به الصحابة. أما ما لم يشبه ما قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول شاهدين حكمين يحكم به ذوى عدل منكم. طيب ماذا يستلزم الحكم؟ يستلزم الخبر، الخبر بأن يكون هؤلاء الحكمان ممن لهم خبرة بمعرفة الصيود وما يقاربها أو يشابهها من النعم. والثاني الأمانة، أن يكون عندهم أمانة بحيث لا يحكمون لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه، لا بد أن يكون أمناء خبراء. وذلك بناء على القاعدة المعروفة التي دل عليها قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي يعني ذو الخبرة أو القوي على العمل، وقوة كل شيء بحسب. وقال الجني لسليمان، عفريت من الجن، قال له أنا آتيك به أي بعرش ملكة سبا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فهذان الركنان في كل عمل، القوة والأمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من العدالة في الحكمين بقوله ذوى عدل منكم، والأمانة التي ذكرناها هي جزء من العدالة. فإن قال قائل وهل يصح أن يكون القاتل أحدهما، أحد الحكمين، مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم وقال أرى أن هذا الصيد يماثل هذا النوع من النعم، فهل يقبل قوله مع واحد آخر؟
فيه خلاف، ولا بد من توبته. أما إذا لم يتب فمن المعلوم أنه لا يستحق من ذوي العدالة فلا يقبل. لكن إذا علمنا أن الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال أنا عندي معرفة، فمن العلماء من قال يقبل قوله، ومنهم من قال لا يقبل قوله لأنه متهم، فهو في الحقيقة يحكم لمن؟ يحكم لنفسه فلا يقبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم، لا بد أن يصل إلى الحرم بقوله هديا بالغ الكعبة. فلو قدر أن إنسانا أحرم من ذي الحليفة وقتل صيدا في بدر فإنه يجب عليه أن يجزي هذا الصيد في أي مكان؟ في مكة، ولا بد. بخلاف غيره من المحظورات، فإن غيره من المحظورات لا جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفدي عن حلق رأسه في مكان ليس في مكة. وعلى هذا فيقال جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه إلا إيش؟ إلا الصيد، فإنه يجب أن يكون في مكة ولو كان قتله خارج الحرم. طيب، فإن قال قائل وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى مكة؟ قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن ينقل إلى مكة، لأن هذه الفدية إنما وجبت لشيء يتعلق بالإحرام، ومنتهى الإحرام مكة، فيجوز أن نؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة. وليس كالزكاة تفرق بمكانها. ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق على الإنسان مما لو فداه في مكان، وهذا صحيح. يعني معناه من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه وله أن ينقلها إلى مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد من النعم إلى الكفارة في إطعام المساكين، بقوله أو كفارة طعام المساكين. طيب، له على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، لأن أو كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي للتخيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفداء كفارة للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخرة، لقوله أو كفارة طعام مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين، بل له أن يطعم أجزاء كل ثلاثة أو عشر أو عشرين أو ثلاثين، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق كفارة مساكين وأقلهم ثلاثة أو عدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام،
قوله أو عدل ذلك صيام. ولكن كيف المعادلة؟ قيل المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. واستدل هؤلاء العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع يعادل كم؟ نذكر فدية الأذى، قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بدل كم من إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقال بعض أهل العلم بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مد. طيب إذا كان الطعام كثيرا لازم أن تكون أيام الصيام كثيرة. إذا قدرنا مثلا أن الطعام قدر 50 صاع وقلنا المسكين يطعم بمد كم؟ 200 يوم. لكن بعض أهل العلم قال إنه لا يتجاوز بالصيام 20 يوم 60 يوم، لأن أعلى ما ورد في الكفارة بالصيام كم؟ شهران، وهي 60 يوم. أما أن نلزمه بأن يصوم 6 أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. فيقول إننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي 60 يوم. والمسألة لم تنضج عندي كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة جواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال، لأن هذا القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره، فهو نوع من التعزير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا تعزير في المال إلا ما جاءت به الشريعة فقط ولا يتجاوز. فالغال مثلا محرم رحمه كله إلا السلاح، الغال من الغنيم. وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة. وما ورد به النص أخذنا به، وما لم يرد به النص فإننا لا نعزر بالمال، لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، وأموال الناس محترمة. ولكن الصواب المقطوع به بلا شك أنه يجوز التعزير بالمال. فإننا نقول ألستم تجيزون أن نعزر بالضرب؟ فالجواب بلى. الضرب محرم ولا غير محرم؟ في الأصل محرم. فليس التعزير بالمال أشد من التعزير بالضرب. قد تكون إهانة الإنسان أمام الناس إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من 1000 ريالات. فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال، ويجوز التعزير بالضرب، ويجوز بالحبس، ويجوز بعزله عن وظيفته، ويجوز بتخجيله بين الناس، لأن المقصود هو تأديب. لكن لا يجوز التعزير بقطع عضو من أعضائه، هذا لا حرام، لا يجوز، لأن هذا قطع العضو لا يستخدم، وهو جناية على النفس واضح. ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائده أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء،
تب. هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن؟ ننظر. عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكم، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائدها أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. انتبه، هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن؟ ننظر. عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به، فبينهما فرق. بين شخص فعل محظورا لم يحرم، وشخص آخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل. فالصورتان لا شك أنهما مفترقتان، لكن يقال لماذا عفى الله عنه؟ الجهل لا شك، لأنه ما نزل الحكم. فالصواب أن جميع الشرائع

تلزم مع الجهل، لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب، بمعنى أنه قيل له إن هذا واجب أو إن هذا حرام وقصر في طلب الحق، وصار كما يقول العوام الذين يستدلون بالقرآن إذا كان موافقا لهواهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء، وهذا تنزيل للقرآن في غير محله. فالصحيح على كل حال أن الجاهل معذور، لا يأثم ولا تزم كفارة ولا غير ذلك. فإن قال قائل ينتقد هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأتى يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يدري ماذا عليه، فالجواب أن الرجل ليس جاهلا، الرجل عالم بالحكم، لكنه جاهل بما يترتب على الحكم، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر، لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن علم فليس له عذر، وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. ومثل ذلك لو أن رجلا يعلم أن الزنا حرام فزنى وهو ثيب، فما عقوب ما حده الرجل؟ فقال أمسك. لو علم أن حده الرجل ما زنى فنقول لا نمسك، لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر. أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك. ولهذا لو سألك السائل قال ما تقول في من زنى وهو جاهل أتقيم عليه الحد أم لا، إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. فأقول إن كان جاهلا بالحكم إيش فلا يقام عليه الحد، وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه الحد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العفو لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى العفو. وفي الدعاء المأثور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألت أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك لإخواني فاعف عنه. فما هو العفو؟ العفو عدم المؤاخذة على الذنب، العفو أن لا يؤاخذ على الذنب. والأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه، لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. ومن فوائدها أيضا إثبات الاسم الكريم العزيز لله عز وجل، والعزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه. والعزيز هو ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة وسلطانا وغير ذلك. ومن فوائده من فوائد الآية أن الله تعالى ذو انتقام، لكن ممن؟ من المجرمين، كما قال تعالى

0: من المجرمين منتقمون. ولهذا لا يوصف الله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى بالمنتقم، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا، لأن الله تعالى قيد الانتقام بمن يعني بالمجرمين، فنقيد ما قيده الله عز وجل. وهنا كلمة انتقام ما تدل لا تدل على أنه وصف مطلق لله، بل ذو انتقام أي صاحب انتقام فقط، لكن ممن من المجرمين. نعم سؤالك. نعم
1: إنسان رضي الله عنه إما أنه جاهل بحكم أو أنه مجتهد
0: وأحد هو متعود
1: غضب
0: على النبي
1: صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا.
0: نعم ما في شك، لأن المسألة خطيرة، مسألة القتل، أليس المخطي عليه الكفارة؟ القتل له شأن خاص،
1: هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم تحذيبا للإنسان أم تحذيرا
0: لا تحذيرا، وإلا لقتله، يعني قتل نفسه معصوم الرجل هذا لما قال لا إله إلا الله عصم. نعم
2: قلنا اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثل الصيد.
0: إيش
2: اختلف العلماء في هل يعادل بالصيد أو بمثله؟
0: نعم
2: والراجل في هذا المثل
0: احنا ذكرنا هذا، ما ذكرنا هذا؟ يا لا ذكرنا، قلنا الآية محتملة، ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ للفقراء، إن كانت قيمة الصيد أكثر قومنا الصيد، إن كانت قيمة الجزاء أكثر قومنا الجزاء، لو قيل بهذا لكان له وجه قياسا على قيمة العروض في الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بالذهب ولا تبلغ بالفضة أو بالعكس، بماذا نقومها؟ بالأحظ. ثم قلنا أيضا ولو قال قائل بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نلزمه بالأكثر لكان له وجه، فالآية عندي محتملة لهذا وهذا، والإنسان نرجو أنه إن أخذ بهذا لا يأثم أو بهذا لا يأثم. ما ذكرت هذا؟ ها الجلد الله أعلم. نعم عبد الله.
3: اشتملت على أصول الدين من إثبات التوحيد والرسالة، وهذه الأشياء لا يقع فيها النسب.
0: ليش؟
3: لا يقع فيها النسب.
0: نعم.
3: كيف نقول تنسب
0: ذلك؟ ما نقول أرسل. أين أنت؟ هل قلنا إن جميع آيات المكية تنسخ؟ ليس جميع. كيف ما جاء بإثبات؟ جاءت بأثبت الإثبات. ها؟ عليش؟ لا الصيام فيه حب، الصيام نسخ مرتين بل ثلاث مرات.
3: لا
0: يقع
3: فيها نسخ
0: أبدا. إيش؟
3: بعض العلماء يذكر أن الآيات المكية لا يقع فيها النسخ.
0: لا ما بصحيح أبدا، ليس كلها تحتمل، لكن معلوم أن أصول الدين ما يمكن نسخه.
3: هل نقول لا يقع النسخ الآيات المكية بنفسها يعني؟
0: لا لا ما نقول هكذا، ما نقول هكذا، لكن نقول الآيات اللي هي أصول الدين ما يمكن تنسخ. نعم. نعم.
3: هل
0: نحتمل بمثل ما قال ذلك الخواجه الذي قال له يعصم دمه؟ نعم. يعصم دمه حتى يتبين خلاف ما قال. ها؟ ايش؟
3: لو فقنا لهذا المشركون ومقاتلون ربما يعني
0: ما يخالف. ولهذا فعلا في حرب الأفغان مع الروس بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا يعني أدركهم المقاتلون. تفضل. نعم يلا عبد الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال الله تبارك وتعالى إيش؟ منين؟ منين؟ هذا الدرس الأول، لعله يكفي النصيحة اللي ذكرناها لك عن القواعد، وتؤجل الأسبوع الثاني إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم، ذكر حكم صيد البحر، فقال: أحل لكم صيد البحر. والمحل هو الله عز وجل، لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإيجاب. وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد، بدليل قوله: وللسيارة، أي السائرين أي المسافرين يتزودونه في أمتعتهم. وقوله تعالى: صيد البحر وطعامه. صيد بمعنى مصيد، وهو ما أخذ حيا، وطعامه ما يطعم بدون صيد، وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت. فيكون على هذا كل ما في البحر حلال، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وقوله متاعا لكم وللسيارة، متاعا مفعول من أجل، أي من أجل أن تتمتعوا به. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا. وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم. وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم المحرم هو الله عز وجل. وقوله صيد البر ما دمتم حرما، هل المراد بصيد البحر مصيده، بصيد البر مصيده أي مصيد، أو المراد أن تصيدوه؟ الثاني هو المراد، لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر. هذا المعنى يحتاج إلى تقدير، والتقدير صيدكم صيد البر، لأن البر لا يصاد، فلا بد من تقدير. أما إذا قلنا إن الصيد بمعنى المصيد فإنه لا حاجة إلى التقدير، ويكون معنى صيد البر يعني ما صيد فيه. وقد مر علينا أن الصيد المحرم كل إيش؟ حيوان بري حلال متوحش. وقول ما دمتم حرما أي حالة كونكم محرمين حتى تحلوا. واتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره

للاسم الكريم الله، وإليه تحشرون صلة الموصول. وقدم الجار، قدم الجار المجرور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات، ففيها ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات. وما نتحشرون أي تجمعون إليه، وذلك يوم القيامة، فإن الناس يحشرون إلى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في السنة مبينة. في هذه الآية فوائد، منها حل صيد البحر للمحلين والمحرمين، ويؤخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن فوائدها أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا، فإنه يكون حلالا لعموم قوله صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه الجزاء، لأنه في مكان آمن. وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع حيوان البحر حلال، يؤخذ من الإضافة صيد البحر، والإضافة تقتضي العموم، فيشمل كل ما في البحر من سمك وحيتان صغير وكبير، مشابه للإنسان، مشابه للذئاب، مشابه للخنزير، أي شيء، لأنه عام صيد البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال، لعموم قوله وطعامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في حل صيد البحر دون صيد البر، لأن الأول تناوله سهل ولا يلهو به الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى جواز ادخار لحم البحر، تؤخذ من قوله وللسيارة، يعني السائرين في السفر. وهل مثل ذلك لحم صيد البر يعني في غير الحرم وفي غير الإحرام؟ الجواب نعم، لكن يشترط في ذلك ألا يصل إلى حد الضرر، فإن وصل إلى حد الضرر بأن أنتن وقبحت رائحته وخيف على الإنسان منه صار إما مكروها وإما حراما، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم صيد البر على المحرمين، لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً.

0: وقد عرفتم هل المراد مصيده أو صيده. فإن كان المراد صيده فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه، أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر. لكن إذا قلنا المراد المصيد، فهل نأخذ بعموم الآية ونقول إن المصيد من البر حرام على المحرم سواء صاده هو أو صيد لأجله أو صاده حلال لغيره؟ وقد عرفتم الخلاف في هذا، أن بعض العلماء يقول إن المحرم لا يجوز أن يأكل من صيد البر سواء صيد له أو صيد لغيره أو صاده بنفسه. وبينا فيما سبق أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه إن صاده المحرم فهو حرام، وإن صيد له فهو حرام، وإن صاده حلال لنفسه فهو حلال للمحرم. وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يحل الصيد صيد البر لمن حل التحلل الأول. وجه ذلك أن من حل التحلل الأول لم يزل محرما، باق عليه من محظورات الإحرام النساء. أفهمتم؟ أفهمتم الأول؟ لنا؟ طيب، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنه لا يحل الصيد بعد التحلل الأول كما لا يحل النساء، ولكن قد دلت السنة على أنه إذا حل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. بقي أن يقال الذي يحل التحلل الأول سيكون في منى، ومنى من الحرم، فهل تجيزون للمحرم في هذا المكان أن يصيد؟ الجواب لا، لا نبيح له ذلك لأنه في الحرم، وصيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم. لكن لو فرض أن هذا المحرم خرج إلى عرفة وعرف من الحل، فهل يجوز أن يصيد أو لا؟ ينبني على الخلاف. من قال إن الصيد لا يحل بالتحلل الأول قال لا يحل أن يصيد، ومن قال إنه يحل له كل شيء إلا النساء وهو القول الراجح قال له أن يصيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله تعالى والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام، بقوله واتقوا الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من عقوبة اليوم الآخر، لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عز وجل، لقوله الذي إليه تحشرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحشر إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي يتولى عقاب عباده أو إثابته، وهو نظير قول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه أربعة أشياء جعلها الله تعالى قياما للناس. أولا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا الجعل هل هو جعل شرعي أو جعل كوني أو هما جميعا؟ الظاهر الثالث أنه أن الله جعل ذلك كونا وشرعا. وقول الكعبة البيت الحرام، الكعبة في الأصل هو البناء المربع، لكن قوله البيت الحرام خرج به كل مربع سوى الكعبة المشرفة. وعلى هذا فيكون قوله البيت الحرام وصفا مخرجا لغيره، وليس بيانا أو بدلا، بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. وقولها البيت الحرام أي ذو الحرمة، ذو الحرمة وحرمة مكة أمر معروف. وقول قياما للناس، وفي رواية قيما وفي قراءة قيما للناس، قيام للناس أي تقوم به مصالح دينهم ومصالح دنياهم. وهذا كقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها مصالح الدين والدنيا. إذن الكعبة جعلها الله تعالى قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. أما مصالح الدين فظاهر، حج وعمرة بما فيهما من الأنساك. وأما مصالح الدنيا فقد قال الله تعالى مشيرا إليها ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. ثم إن هذه الكعبة يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من عند الله عز وجل. وقوله والشهر الحرام أي وجعل الشهر الحرام قياما للناس. وهل المراد به الجنس أو شهر واحد؟ المراد الجنس، فيشمل الأشهر الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وإنما جعل الله الأشهر الحرم قياما للناس لأنهم يأمنون فيها، حيث إن القتال فيها محرم. حتى في الجاهلية لا يمكن أن يكون القتال في هذه الأشهر الأربعة، ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب. أما الثلاثة الأولى فلأنها أيام أشهر الحج، أشهر الحج يعني الأشهر التي يسافر الناس فيها إلى مكة ويرجعون منها، يسافرون في ذي القعدة ويرجعون في المحرم. ومن المعلوم أن المحرم ليس من أشهر الحج، لكن بدله إيش؟ شوال، لكنه من حرمات الحج، لأن الناس يسافرون في شهر ذي القعدة للحج ويرجعون في شهر محرم. ولهذا كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتدي أحد على أحد في هذه الأشهر أبدا، حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله. رجب هذا أيضا شهر معظم في الجاهلية كالأشهر الثلاثة، لا يمكن القتال فيه، فيأمن الناس بهذه الأشهر وتقوم مصالحهم، يسافرون ويؤوبون إلى بلادهم، لا أحد يتعرضهم. طيب هذا الثالث أو الرابع، الثالث الهدي جعله الله تعالى قياما للناس في دينهم ودنياهم. أما في دينهم فبالثواب الذي ينالوه من الله عز وجل، وأما في دنياهم فالبيع والشراء والأكل والانتفاع بالجلود وما أشبه ذلك. فالهدي إذن قيام للناس. وأما قوله القلائد ففيها قولان. القول الأول أنهم كانوا في الجاهلية إذا حج الإنسان أو اعتمر صنع قلادة من لحاء الشجر من السمر أو غيره، قلادة يتقلد بها ليعلم أنه حاج فيحترم. عجائب، عادات غريبة. إذا حج واعتمر صنع قلادة يتقلدها، إذا رآه أحد قال هذا حاج أو معتمر. القول الثاني أن المراد بالقلائد ما يقلد الهدي، لأن الهدي يقلد في رقبته بما يشعر أنه هدي، وهو آذان القرب، النعال، الخلقة، البالية، تعلق في أعناق الهدي إشارة إلى أنه هدي فيحترم. حتى قال بعضهم إن الرجل في الجاهلية يأكل العصب من الجوع ولا يمكن أن يذبح أو ينحر، هذا الهدي، لأن عليه علامة وهي القلائد. القلائد تكون في الغنم، وتكون في الإبل، وتكون في البقر، وتزيد الإبل بالإشعار وهو شق سنامها حتى يسيل الدم فيعرف الناس أن هذه من الهدي. هذه كلها جعلها الله تعالى قياما للناس. فلننظر إلى الإعراب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، أين مفعول جعل الأول؟ الكعبة، والثاني قياما، وقول والشهر الحرام أين معطوف على الكعبة، وعلى هذا فيكون المفعول الثاني في المعطوفات مقدرا، أي والشهر الحرام قياما، والهدي قياما، والقلائد قياما، قياما للناس. نعم يا أحمد. نعم.
1: هذا من ديني سابقا يعني.
0: والله أعلم أنه من دين سابق، لكنه جار بينهم ومعروف، لكن لا أعلم أنه من دين سابق. نعم سليم.
2: الحكمة يا شيخ تحريم الصيد البر البرية قال فارم وحل البحر وحل للمحر.
0: نعم.
2: هل هو يتفاضل يا شيخ أو هذه حكمة جعلها الله للناس؟
0: لا يتفاضل. احنا ذكرنا في تحريم صيد البر أن الحكمة من ذلك لئلا يتلهى الإنسان وينساب وراء الصيود. وأما البحر فلا يتأتى في ذلك. أولا أن البحر لا يكاد أحد يحرم من البحر إلا من مر به، إلا من مر به. وثانيا أن البحر حتى لو فرضنا أن أحد من الناس أحرم من البر فيجوز أن يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له.
2: يعني بلغ التحريم والتحريم والتحريم ما بين
0: الفرق. لا بين الفرق واضح. أحل صيد البحر لأن الناس يتلهون به كثيرا في حال الإحرام، أما في الحرم فليس في الحرم اللي هو حدود الحرم ليس به بحر. لكن لو فرض أن بحيرة اصطناعية صار فيها سمك فإنه يكون حلال لأنه من صيد البحر.
3: على الساحل، ساحل البحر،
0: نعم،
3: حيوانات لا دم لها.
0: لا إيش؟
3: لا دم لها.
0: لا دم لها؟ إيه مثل
3: هي.
0: لكنها تعيش في البر ولا
3: تعيش
0: في البر؟ هذه يقول بعض العلماء إذا كان أكثر حياتها في البحر فهي بحرية، ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا، ما دام عاشت في البر فإنها ليست بحرية، إلا إذا كان عايشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرج بالسمكة بقيت يعني تضطرب حتى ماتت، هاي لا عبرة بها بهذا. نعم. إيش؟
3: التي تتغذى على
0: السمك برية.
3: برية، لكن كل أكلها جميعا السمك فقط.
0: ما يخرج. كيف؟ لا حرام صيده، لأن من صيد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقرأ يا عبد الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يَفْرَحُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يدك بالسبب.
2: قوله تعالى: سيد البحر وطعامه.
1: وحل
2: لكم سيد البحر
1: وطعامه. وجه
2: الدلالة؟ يعني كل ما في البحر هو حلال.
1: لكن ما وجه الدلالة من أن الميت يكون حلال؟ الوليد. وليد. نعم.
3: سيد البر بمعنى المصير.
1: لا، نتكلم عن صيد البحر. إذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ أخوك يقول حلال وأتى بالآية لكن لم يبين وجه الاستدلال.
3: وطعامه يا شيخ.
1: يعني وطعامه
3: يعني غير المصيد الذي يكون ميتا أصلا. طعامه هذا معناه.
1: إذن طعامه ما وجد ميتا. تمام، هكذا جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. طيب، قوله وللسيارة، فهد استنبطنا منها دليلا على ايش؟
4: وانه يجوز ادخار اللحم.
1: يجوز ادخار اللحم واكله بعد ادخار. هل هذا يقيد بشيء؟
4: نعم.
1: ما هو؟
4: ما لم يضر ينتن فيكون ضارا.
1: ما لم ينتن فيكون ضارا، وحينئذ لا. نعم، من اين ناخذ انه يحرم؟ الاخ ارفعتك. اين انت؟ ارفعتك. طيب،
5: مفهوم الايه الا لكم
1: تلموه. لازم ناخذ الحكم من هذه الايه.
5: طيب، شرم عليكم ميتا.
1: لا، احمد مو حرام.
5: لا ضرر ولا ضرر.
1: طيب، ما هنا شيء أبين منه وأصح منه، لأن الحديث هذا فيه ما فيه من الكلام أهل العلم. أتقرأ القرآن؟ قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. أفهمت؟ عجب، بالنعم ولا لا؟ طيب، هذه الآية تدل على هذا. فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الشيء الذي يؤدي إلى الهلاك هو الحرام، وما دون القتل فلا يدخل في الآية.
5: جاب عنهم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث تيمم لما خاف البرد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إن الله قال: ولا تقتل أنفسك.
1: نعم.
5: النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو أحسن. نعم، نقول الآية وإن كانت تدل على أن المنهي عنه هو القتل، لكن استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه على جواز التيمم لخوف البرد أو المرض، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. صيد البر المحرم. الأخ الذي التفت، يلا أنت اللي على يمينك، أربعتك لا اللي على يمينك.
6: ما هو السؤال؟
1: هذا ما أريد. أين أنت؟ نعم، أين أنت؟ كيف؟ خذ بالك معنا. ليش ما تاخذ البال؟ طيب، اللي على يسارك.
6: صيد البر محرم. قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر
1: وطعامه. إيه، ما هو صيد البر؟
6: صيد البر
1: نعم،
6: ما صيد من الحيوانات وغيرها.
1: إذا ما هو، ما هو الحرام؟ كل ما في البر حرام. كل حيوان برلي متوحش حلال. طيب ما معنى قولك بري؟
0: بري الذي الغير مستأنس.
1: خطأ. أنا المتوحش ولا غير مستأنس؟
0: البري الذي يعيش في البر.
1: يعني ما لا يعيش إلا في البر. طيب ما الفائدة من قوله إليه تحشرون؟ يلا جابر هي أنت بعد سارح. ها لكن من الفائدة من ذكر بعد أن قال اتقوا الله، لكن من الفائدة من كون تأتي بعد قول اتقوا الله ها؟ التهديد، يعني أنه لا مفر لكم من الله عز وجل فاتقوه. طيب ما الفائدة من تقديم الجار لك أنت؟ الحصر. أحسنت. هل هناك قاعدة تؤسس عليها هذا الجواب؟ ما هو؟ ما هي؟
0: إذا قدم حقه التأخير.
1: إذا قدم
0: حقه التأخير.
1: نعم.
0: إنه يفيد الحصر.
1: أحسنت. تمام. هذه قاعدة معروفة عند البلاغيين والأصوليين. قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجعل شرعي أو قدري؟ نعم.
7: شرعي.
1: شرعي فقط.
7: وقدر كله.
1: شرعي وقدر.
7: شرعي.
1: عجيب، هل هو شرعي ولا قدر؟
7: شرعي وقدري.
1: شرعي وقدر. طيب البيت الحرام هل هو عطف بيان أو هو قيد؟
7: عطف.
1: عبد الله.
8: قيد.
1: يخرج
8: جميع الكعبات غير كعبة البيت،
1: غير الكعبة المشرفة. تمام. يعني لو أن إنسان بنى كعبة، يعني بناء مربعا، وقال هذه كعبة حج له، نقول لا، لأن الكعبة التي جعلها القيامة هي البيت الحرام وهي الخاصة. قوله الشهر الحرام، يلا فجر، واحد ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ جنس. نعم. يشمل كل أشهر وعددها أربعة. ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة أفصح. أحسنت. تمام. إذن هذا عام. ما وجه كون هذه الأشهر قيامة للناس؟ ايش يحرم فيها القتال، فيأمن الناس في اسفارهم وفي اوطانهم، لانها اشهر محترمه حتى في. نعم. نبدا الدرس الجديد الان. اي ما كملنا الايه. قال الله تعالى: ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ذلك المشار إليه الجعل، يعني جعلنا ذلك لا عن جهل مثل، بل هو عن علم، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقد جعل الله تعالى ذلك عن علم بما في هذه الأربعة من المصالح، فجعلها الله قياما للناس. وإنما ذكر الله عز وجل هذا من أجل أن يطمئن الناس أن الله جعلها قياما، وهذا الجعل صادر عن علم من الله عز وجل. وقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ العموم، فيشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات جمع سماء وعددها سبعة، ثبت ذلك بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والسنة متواترة في هذا أو مشهورة في هذا. وقولها الأرض جاءت بالإفراد، لكن عددها سبع لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. من المعلوم أن المثلية هنا لا يمكن أن تكون في الحجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق العظيم بين السماء والأرض، لا، لكن المثلية في العدد، المثلية في العدد، بدليل ما جاء في السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. إذن الأرض المراد بها الجنس، فيشمل الأراضين السبع. وأن الله يعني ولتعلموا أيضا أن الله بكل شيء عليم عز وجل، أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وعلم الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية، فهو عالم بما يكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراء يوم القيامة، وهو لم يزل عليما بذلك من الأزل، لا يطرأ على علمه نسيان ولا يسبقه جهل سبحانه وتعالى. طيب، في الآية هذه فوائد كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الكعبة المشرفة حيث جعلها قياما للناس تقوم بها أمور دينه ودنياه، ومنها أن لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه، وهذا أمر معلوم وله أمثلة في القرآن والسنة. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل إيه؟ تلك الرسل وفضلنا على بعض، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تعالى نسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فلله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء من خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكعبة حرام، أي محترمة معظمة، ولهذا كان ما حولها حراما، لا يقتل صيده ولا يقطع شجره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث يجعل لهم من مخلوقاته ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الأشهر الحرم، وأنها قيام للناس، وتعظيمها جاء في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أي من هذه الشهور 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن قال قائل وهل يحرم فيها القتال؟ فالجواب أن أهل أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، ومنهم من قال إنه محكم، فالأول عليه الجمهور أنه منسوخ لعموم الأدلة الدالة على قتال المشركين بدون تقييد، والثاني هو الراجح أن الأشهر القتال فيها ممنوع، وما جاء عاما أو مطلقا في النصوص الأخرى فهو كغيره من العمومات والمطلقات، يكون مقيدا بما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم القتال في الأشهر الحرم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم كغزوة حنين؟ فالجواب بلى، لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة، وفتح مكة لم يكن في الأشهر الحرم بل كان في رمضان. وعلى هذا فنقول إذا اعتدى الكفار علينا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتل ولو في الأشهر الحرم، لأن قتالنا هذا دفاع، والإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه في أي مكان وفي أي زمان. حتى مثلا في مكة القتال فيها حرام ولا غير حرام؟ حرام إلى يوم القيامة، لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غير أهلها في مكة فإننا نقاتله، لقول الله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. إذن نعم الكافرين كذلك جزاء الكافرين. طيب إذن نقول إذا ابتدأ العدو بقتالنا في الأشهر الحرم فلنا أن نقاتله، ثم هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ينظر فيه، لكن الكلام على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق إلا إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدأونا هم أعداؤنا بالقتال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الهدي والترغيب فيه، لقوله والهدي يعني أن الله جعله قياما للناس. ولكن هل الهدي مربوط بالنسك أو يجوز أن يهدي الإنسان إلى البيت ولو لم يكن نسك؟ الجواب الثاني، أنه يجوز الإنسان أن يبعث الهدي إلى مكة وإن كان في بلده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإن قال قائل وهل الهدي يسن سوقه في العمرة كالحج؟ فالجواب نعم يسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية، فإنه ساق الهدي في عمرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية القلائد، لقوله والقلائد، ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر الله عز وجل، لأن كل من رأى هذه النعم المقلدة عرف أنها هدي فعظمها واحترمها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أحكام الله عز وجل، لقوله ذلك لتعلموا، واللام هنا للتعليل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو فعله الله فهو لحكمة، وحينئذ لا يلزمنا أن نبحث عن الحكمة أو نتمحل حكمة بعيدة قد تكون غير مرادة لله عز وجل. إن تبينت لنا الحكمة بسهولة فلا شك أن هذا من نعمة الله، ويزيد الإنسان طمأنينة، وإن لم تتبين فإننا نعلم أنها أجيب أنها لحكمة، لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على معرفة صفات الله عز وجل، لقوله لتعلموا أن الله يعلم، فينبغي لك أن تبحث عن صفات الله تبارك وتعالى، سواء الصفات التي ليس لها أسماء أو الصفات التي تتضمنها الأسماء، ابحث، لأنك كلما ازددت معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازددت يقينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل. وجهه إثبات العلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لأن كل إنسان يهم بمعصية سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم، إذا أيقن أن الله عالم به فإنه يخاف ويمسك. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عموم علم الله سبحانه وتعالى لما في السماء والأرض، لما في السماوات والأرض. نأخذه من اسم الموصول ما في السماوات. ومن فوائده إثبات أن السماوات ذات عدد، لكن كم هذا العدد؟ بين في أدلة أخرى أنه 7 سماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تكرار الثناء على الله عز وجل، لأن الله كرر عموم علمه بقوله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، ثم أكد العموم بما هو أعم في قوله وأن الله بكل شيء عليم، لأن هذا يعم ما في السماوات وما في الأرض مما يكون بعد فناء السماء والأرض، بكل شيء عليم. واعلم أن العلم، يعني صفة العلم، من أعم الصفات إن لم تكن أعم الصفات، لأن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والسابق واللاحق، فهي أعم ما يكون من الصفات، أعني العلم. فمن تعلقها بالمستحيل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهل يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله؟ لا يمكن. ومع ذلك أخبرنا الله عز وجل بنتيجة هذا لو فرض، وأنهما أي السماوات والأرض تفسد. ومن تعلقها تعلق العلم بالواجب، كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال فهو علم بالواجب، لأنه يجب لله صفات الكمال. وتعلقها بالممكن، كل ما أخبر الله به عن مخلوقاته فهو من باب تعلق العلم بالممكن. ثم قال عز وجل لما ذكر عموم علمه بعد هذه الأحكام العظيمة، قال اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أي علما يحصل به الامتثال، اعلموا. فيجب علينا أن نعلم، لأن الله أمرنا بذلك، أن الله شديد العقاب أي المؤاخذة بالذنب. وسميت المؤاخذة بالذنب عقابا لأنها تعقبه. وشديد العقاب أي قوي، كما وكيفا أو كيفا فقط؟ تأمل، كما وكيفا أو كيفا فقط؟ كما لا يمكن، لأن الله يقول من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن كيفا صح، صحيح. شديد العقاب أي قوي العقاب إذا عاقب المذنب. وأن الله غفور رحيم، يعني واعلموا أيضا أنه مع شدة عقابه غفور عن الذنوب رحيم بعباده جل وعلا لا يكلفهم ما يشق عليهم، وإذا أخلوا به فهو يرحمهم عز وجل بالعفو. قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تجد بينهما فرقا. الفرق أن الآية تنبئ أمر من الله للرسول أن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان. وهذه ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب إيش؟ التهديد، جانب التهديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة وجوب العلم عن يقين بقول اعلموا، ومن فوائدها أن الله تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره سواء بفعل ما حرم أو بترك ما أوجب. فإن قال قائل ظاهر هذه الآية أن الله سيعاقب من خالف أمره، على كل حال فالجواب أنك إذا قرأت آخرها تبين لك أنه في مقابل ذلك هو غفور رحيم، ثم أقرنها بالآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقاب، وهو مؤاخذة المذنب بما يستحقه من العقوبة. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين وهما الغفور والرحيم. الغفور أي ذو المغفرة، كما قال عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والرحيم يعني ذا الرحمة، كما قال الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. فنثبت هذين الاسمين لله عز وجل، ونثبت ما دل عليه من الصفة وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم. وهل نثبت الأثر يعني الحكم المترتب على هذه الصفة؟ الجواب نعم، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. طيب، ما الذي يترتب على هذين الاسمين والإيمان بهما؟ يترتب على ذلك أن يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل بفعل الأسباب التي توجبه، ويتعرض لإيش؟ للرحمة بفعل الأسباب التي تحصل بها الرحمة، عكس ما يظن بعض العوام. بعض العوام إذا نهيته عن معصية قال الله غفور رحيم، فيظن أن هذا من باب تهوين المخالفة على العبد، وليس كذلك، بل هذا حث للعبد أن يفعل ما به المغفرة والرحمة. من فوائد هذه الآية الجمع بين أسماء الله تبارك وتعالى التي ينتج من الجمع بينها وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع. فمثلا إذا قلنا أنه غفور رحيم صار المعنى أنه غفور للذنوب ورحيم بحصول المطلوب في الطاعات. ولهذا كان المعصية الواحدة بواحدة والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول ما نافية وعلى الرسول خبر مقدم والبلاغ مبتدأ مؤخر. وقالوا ما على الرسول أن أل هنا للعهد أي العهود الحجاج. نعم أين أنت؟ أل هنا للعهد إيش؟ ذهني؟ متأكد؟ طيب إذن مع أل للعهد الذهني فمن المعهود ذهنا بأنه الرسول بالنسبة لهذه الأمة؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. والرسول بمعنى المرسل. وقوله إلا البلاغ أي بلاغ الرسالة. وأما هداية الخلق فليست على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أن يبلغ وإذا بلغ انتهت وظيفته. ولهذا قال والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما تكتمون أي تخفون. يعني معنى أن أعمالكم ليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس مسؤول عنها وإنما الذي يحاسبكم عليها هو الله الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم نعم
9: القتال في أشهر الحرم
1: نعم
9: محكم.
1: نعم
9: ارتكاب المعاصي في أشهر الحرم هل لها يعني ذنب أعظم؟
1: هذا ينبني على قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الضمير فيهن يعود على الأشهر الحرم أو يعود على 12 شهرا؟ وفيها خلاف. لكن لا شك أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم لأن الضمير سواء قلنا عائد على الجميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم في هذه الأشهر الأربعة. وللعلماء قاعدة في هذه المسألة يقولون إنها تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل. نعم يا سليم. ايش؟ نعم صحيح.
10: ولكن في الاخر يا شيخ ما سمعنا
1: في الاخره يقول الله عز وجل في حديث الكرسي في الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء وهم ليسوا من اهلها فلا رحمه. حتى ان الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن تعذيبهم رحمة بالمؤمنين أن يروا أعداءهم وهم يعذبون في النار.
10: هذا الناس يستدلون على المعاصي بالأرزاق والصحة والعافية ولو أن الله صافت عليهم ما أعطاهم الأموال.
1: وبعض العوام بالعكس. أنا أسمع من العوام مثل يقول عطاه ما يدل على رضاه وهو كذلك. والله تعالى يقول والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا استدراج من الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب جعلنا الله وإياكم منه.
11: أي آلهة تصرف وتدبر شؤون الكون أو آلهة تعبد
1: فقط؟ لا، الأول الأول. أو قال آلهة حق، آلهة الحق، لأن الآلهة التي تعبد من دون الله وإن سموها آلهة فهي كما قال الله عز وجل عنها: إن هي إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء على غير مسمى. نعم يا فهد.
4: درس الأمس سأل أحد الأخوة أثناء الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر عيشة كاملة لا حركة المذبوح، التماسيح والمفادع والسلاح، ما أنت يا شيخ، هل هذه يغلب جانب البر تعتبر لابد أنها محرمة؟
1: لا لا، لأن التي تعيش كحركة المذبوح كثير من السمك الكبار ما تموت على طول، تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة ومغمى عليها وتموت بعدين. ها؟ اي نعم. بعض العلماء يقول المعتبر الأكثر، إذا كانت تعيش في هذا وهذا فالمعتبر الأكثر، لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر. وبعضهم يقول لا، لا تحرم تغليبا لجانب الحظ، والله الاحتياط انه يترك. لكن لو فرض انه وجد ميتة من صيد البر او هذه فهذه اولى. نعم يا ادم. بايش؟ اي وش معنى وجهه؟ مثلا وجود الخلق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات، ها؟ من الممكنات، فالله تعالى يتحدث عن المخلوقات، خلق السماوات في 6 أيام، استوى على العرش وما اشبه هذا، هذا من العلم بالممكنات كذا. طيب، علمه ايضا بما يكون من عقوبات المذنبين وإثابة الطائعين، هذا علم بالممكنات. علمه بالواجب إذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب، واضح؟ المستحيل كما سمعت.
11: بعضهم يقول الجائز
1: هذا ما عنده ممكن شيء. نعم، الجائز والممكن سواء، يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن، ولا فرق. نعم سعد.
12: في بعض انواع الاسماك،
1: في بعض
12: بعض الانواع من الاسماك
1: نعم
12: مطلقه، ولكن لا تقتل الا اذا تغير طعمها، يعني تغيرت وقاربت على ان على
1: تنتن، يعني
12: فان ياكلها الناس.
1: وقبل
12: هي مرغوبه لهذا النوع،
1: ها؟
12: على هذه الكيفية.
1: يمكن بعض الناس يرغب المخنز، بعض الناس يرغب هذا. لا الله ما نعم. نعم. الله أكبر. بعد الأذى. الله.
12: هذا النوع من الأسماك يوجد في بعض البلاد.
1: وش اسمه؟ البوري.
12: الشمس ينشط في الشمس الحار حتى يتعفن.

0: ايش؟
1: يوضع فيه ملح ويغطى ملح وخل ويوضع يترك يعني الأكل ويوضع في مجرد ويوضع فيه ماء ويوضع عليه ملح وخل ويغطى حتى يعني يؤثر فيه الملح تأثير شديد فينضج.
0: على كل حال أنتم أهل البحار ما نعلم إلا أن تأتوا إلينا بشيء من ذلك يكون عين اليقين ثم نأكل منه إن شاء الله يكون حق اليقين. نعم إيش خطأ خطر إيش خطر علينا إحنا من بني آدم. جزاك الله خير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، يعني بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فأل للعهد الذهني. وقوله إلا البلاغ أي إلا تبليغ ما أوحي إليه. وهذا الحصر كما لا يخفى حصر إضافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه واجبات أخرى، عليه الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الجهاد وغير ذلك. لكن ما عليه بالنسبة لكم إلا البلاغ، يعني إلا أن يبلغكم، وليس عليه هداكم، فالهداية بيد الله. إذن هذا الحصر إضافي. وش معنى إضافي؟ أي بالإضافة لما يجب لكم عليه. ما على الرسول يعني لكم إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله عز وجل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا الذي يتفرع عليه الحساب. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرونه من الأعمال القولية والفعلية. علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت؟ قبل أن تكون وبعد أن كانت. وقالوا وما تكتمون أي ما تخفون في نفوسكم، وذلك الأعمال القلبية، بل أشد من الأعمال القلبية ما يوسوس به القلب، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وهذا يعني أن حسابهم على الله عز وجل لا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إبلاغ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن على ظاهرة في الوجوب. أين على؟ عقيلي، أين هي؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر الناس على أن يهتدوا. ويؤيد هذا آيات كثيرة، منها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله: ما على الرسول. ومن فوائده تحذير المبلغين من المخالفة

0: لقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فإن إخباره بعلمه بعد أن قال ما على رسول البلاغ يدل على فيه التهديد والوعيد على من خالف، ومنها سعة علم الله وعمومه لقوله ما تبدون وما تكتمون، وهذا عام للأمة كلها. وما هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل القليل والكثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد تنقسم إلى قسمين، قسم يبدو للناس وقسم لا يبدو لقوله ما تبدون وما تكتمون. فإن قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل؟ قلنا كل ذلك خير، كل ذلك خير، لأن الله مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. ولكن أيهما أفضل؟ ينظر للمصالح. إن كانت المصلحة في الإعلان أعلى، وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به، فالأفضل أن يعلن حتى يتأسى الناس به ويعرف أن هذا حق، ويكون بذلك إماما لمن اتبعه. وإذا كان الإخفاء خيرا فالإخفاء أفضل، كما لو تصدق إنسان على شخص متعفف لا يحب أن يطلع عليه، فهنا ما الأفضل؟ الإسرار. وإن تساوى الأمران، والغالب أنه لا أنهما لا يتساوان من كل وجه، لكن على فرض أنهما تساويان من كل وجه فالإسرار أفضل، لأنه أدل على الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وهذا مأخوذ من قوله ما تبدون وما تكتمون. فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم، وهذا هو إثبات الإرادة للعبد. الجبرية أخواننا، الجبرية قوم يقولون إن الإنسان غير مخير بل مجبر، ويستدلون بآيات، منها قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله عما يشركون. قالوا نفى أن يكون للعبد الخيار، فشبهتهم قوية. ولكنه لا شك أن هذه الشبهة باطلة، لأن المراد بقوله تعالى ما كان لهم الخيرة يعني في فعله عز وجل، في فعله. يعني مثلا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يريدون أن يختاروا هم من يكونوا إيش رسولا، فقال الله أهم يقسمون رحمة ربي، فيكون معنى قول ما كان لهم الخيرة أي فيما إيش فيما يفعله الله، أما بالنسبة لأفعالهم فلهم الخيرة، لهم الخيرة. والدليل على هذا آيات كثيرة، منها خصال الكفارة مثلا في كفارة اليمين، ثلاثة منها على التخيير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وغير ذلك من الأدلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم، ولكن هل يجب عليهم التبليغ على كل حال أو إذا كان في الفائدة أو ماذا؟ نقول الأصل أنه واجب بكل حال التبليغ، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني أمر ولو آية. لكن قد لا يجب التبليغ، ويجوز أن يكتم العلم إلى وقت ما إذا رأى في ذلك مصلحة، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه حين لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به، لم يبلغها إلا عند موته تأثما، وإلا فالأصل وجوب الإبلاغ. أما إذا سئل الإنسان عن العلم فإذا كان السائل مسترشدا وجب أن يبلغ، وجب أن يبلغ السائل، هذا إذا كان مسترشدا. وأما إذا كان ممتحنا فإن الإنسان بالخيار، إن شاء أبلغ وإن شاء منع، لأن هذا السائل غير مسترشد لا يريد العلم، يريد أن يمتحن هذا المسؤول، فهو بالخيار. وهل الأفضل أن يبلغ أو الأفضل أن لا يبلغ؟ في هذا تفصيل. إن كان هذا السائل إذا ترك صار في ذلك إذلال له وخزي فليترك، وإن كان إذا ترك ازداد شره وطغى طغيانه فإنه يجب أن يبلغ ويبين له ضلاله. فالمسألة يرجع فيها إلى المصالح. فإن قلت ما هو ميزان المصالح، قلنا كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وكل قضية لها حكم. ولهذا يمر بكم أحياناً في الإجابات عن بعض الأدلة يقال في هذه يقال فيها إنها قضية عين، كل إنسان حسب ما يرى والله حسيب. ثم قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل يا محمد لا يستوي. وتصدير الحكم بقل يدل على العناية به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأموراً أن يقول جميع القرآن، أن يقوله للناس ويبلغه، لكن إذا نص على شيء معين دل هذا على أخصيته، فهو كالتخصيص بعد إيش؟ بعد التميم، فيفيد العناية. قل أي قل يا محمد لكل من يصح خطابه ويدرك خطابك، لا يستوي الخبيث والطيب. صدق الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال والأعيان، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، صح؟ لا يستوي. هل تستوي الصلاة والسجود للصنم؟ صلاة الله وسجود للصنم لا تستوي، هذا من الأعمال. من الأعيان، هل يستوي الشراب الطيب المستخلص من ثمرات طيبة والخمر؟ لا يستوي. بالنسبة للأشخاص، هل يستوي المؤمن الطيب والكافر الخبيث؟ لا. وهل مجرد؟ إذن الخبيث والطيب من كل شيء، من الأشخاص والأعيان والأقوال والأفعال، من كل شيء. هل يستوي ذكر الله والغيبة؟ لا. إذن هذا عام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قوله ولو أعجبك، الخطاب هنا ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يعجبه كثرة الخبيث، لكن ولو أعجبك أيها المخاطب، أي قل للإنسان لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها المخاطب، ولو أعجبك كثرة الخبيث. وليس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم علم اليقين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعجبه كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي أعجبك، أي بلغ منك موضع الإعجاب. وهذا إذا طبقته على بني آدم، فأيهما أكثر، الخبيث أو الطيب؟ خبيث، الخبيث من بني آدم أكثر، صحيح، الخبيث من بني آدم أكثر لو أعجبك. كذلك لو أعجبك كثرة الخبيث بقوته وإنتاجه لا يهمنك، كما في قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، لا يهمنك. الخبيث باطل والله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلمات قوية، نقذف بالحق يعني نرمي بشدة فيدمغه، يصيب دماغه ولا يفلت ولا يبقى لحظة عين. ولهذا قال فإذا هو زاهق، والفلت الترتيب والتعقيب، وإذا فجائية تدل على مفاجأة الزهوق وأنه يكاد أن يكون الزهوق قبل أن يدمغ. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكن لاحظوا أخواننا أن السيف بضاربه، يعني الحق لا بد أن يكون الحامل الحق قويا في ذات الله لا يهمه أحد في ذات الله، وحينئذ يندحر الباطل، يندحر الباطل ويقوم الحق. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، ألف للتفريع، أي فبناء على ذلك وعلى كثرة الخبيث اتقوا الله. لا يعجبنكم كثرة الخبيث، وبتقوى الله يحصل المطلوب ويزول المرهوب. وقوله يا أولي الألباب، شف النداء كيف يداخل القلب، يا أولي الألباب أي يا أولي العقول، أي يا أصحاب العقول. والمراد بالعقول ذوات الرشد وحسن التصرف، وليس عقل الإدراك. قد يكون عند الكافر من عقل الإدراك أكثر مما عند المؤمن، لكن عقل الرشد منفي عن الكافر مطلقا، عقل الرشد، لأنه لو كان عنده عقل الرشد لآمن ولم يكفر، لكن ليس عنده عقل الرشد. إذن يا أصحاب العقول، أي العقول الراشدة التي تعرف ما ينفعها فتقوم به وما يضرها فتجتنبه. هكذا يا خالد، أين ذهبت؟ طيب، ولعلكم تفلحون أي لتفلحوا، فلعل هنا للتعليل. أين المعلل؟ لا، هذه الاتقى، تقوى الله، يعني لأجل أن تفلحوا إذا اتقيتم الله عز وجل. والفلاح كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا الفلاح. في هذا الآية خلاص جالس له. طيب، أجل الفوائد إن شاء الله تأتي. نعم.
1: إنسان يواجه بعض المنكرات،
0: نعم،
1: وتكون كثيرة، ويعني يتحير هل ينكر أم لا، لأن يقول المنكر كثير، ولو أنكرت قد يحصل فيه خير وقد لا يحصل فيه، قد يواجه بالاستهزاء مثلا.
0: أما مسألة الاستهزاء فلا بد من هذا في الغالب، لا بد من هذا، ولكن هل يحصل أذى؟
1: نعم، نفسي. نعم،
0: ها؟ لا، ما هو نفسي إلا أذى جسمي. لا يحصل، يصبر الإنسان ويحتسب، ورب كلمة تبعها في واحد من هؤلاء فتنفعه. ولكن لا يشترط في الأمر الإعلان هكذا، يستطيع يمسك الرؤساء خاصة من هؤلاء القوم ويتكلم معهم بهدوء ويبين لهم. والرؤساء إذا وفقوا للهداية اهتدى بهدايتهم كثير من الناس.
1: أحيانا واحد يواجه شخص يعني من شكله ما كلمه، لكن شكله إنه مبقى.
0: ما أكثر هذا وما أكثر الانتفاع. ترى بعض الناس مو على شكل، شكله صحيح يعني تظن أنه لا، لكن تجد نفسه لينة، وهذا مجرب، يعني قد تقول حليق اللحية مسبل الثوب، وجهه ما هو بوجه الخجر، لكن سبحان الله قلبه لين. أقل ما يقول لك إذا لم تأتي بعنف يقول جزاك الله خير وأسأل الله الهداية، وهذا مجرب خذ بيدي بس سهولة. نعم تنحى به عن الطريق قليلا وكلمه تجد خير كثير. لكن بلانا من أنفسنا، إذا شفنا الواحد مخالف فالإنسان يغار ما يتحمل، ثم يبدأ يتكلم بكلام يعني ينفر صاحبه. نعم
2: ذكرنا بأن الأصل هو وجوب البلاغ، لكن يشكل يا شيخ ما نقل عن بعض الأئمة بعض العلماء أنهم يقولون إني لا أعطي علمي إلا من يستحق العلم،
0: نعم،
2: ولا أبثه إلا في أهلي، فهل
0: تعارض هذا؟ لا، هو قصده إن صح الخبر قصده الجلوس للناس يعلم، أنه ما يجلس للناس يريدون العلم حقيقة، ما يريدون الضحك على الذقون. مثلا بعض الأحيان
2: يكون
0: راكب
2: في كبار
0: الأحيان الإنسان
2: يكون راكب سيارة،
0: إيش؟
2: يكون راكب سيارة مع قوم ويعرف أنهم ما يريدون النصيحة ويريد استغلال الوقت، فهل يقول مثلا ينصحهم
0: ويذكرهم؟ لا لا ما يصلح هذا، راكب سيارة ما أصعد على طول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هم يجيب مواعظ، ما هم متحملين هذا، لكن يقدر يدخل على عقولهم بأشياء إما قصص ولتكن قصص مضحكة ما هي، أو مسائل علمية غريبة يلقيها عليهم حتى تهيأ أذهانهم لهذا. المعلوم أن واحد إذا جلس مجلس يقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم هم يقدر يعظهم، قد يستثقلون هذا، كل مقام له مقال. نعم عبد الله، هذه نعم. لا بأس لا بأس لا بأس، كالطبيب يشق الجرح ويشم رائحة كثيرة من أجل الصلاح. ولأحد العلماء تأثير بالغ في بعض جهات المملكة، كان يدخل معهم في منكرهم، نعم، ويحتفل معهم باحتفالات. سمع عبد الله جلاله.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فوائد التي قبلها، الآية التي قبلها فقط من فوائد. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية كالتتمة لما قبلها في قوله: يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعني وسيحاسب. ثم بيّن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الآية: ما على الرسول البلاء. أخذتها؟ طيب. قل لا يستوى الخبيث والطيب إلى آخره. من فوائدها أنه لا يستوى الخبيث والطيب عند الله عز وجل ولا عند أصحاب العقول، وهذا في مراتبهم عند الله وعند العقول، أما وعند ذوي العقول. أما فيما يعملون من أمور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث أكثر من الطيب عملا، كما هو مشاهد الآن، فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان، نعم الآية، ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتبر بالكثرة، وإنما يعتبر بالكيف لا بالكم، لقوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائدها أنه إذا اجتمع قوم للشورى ثم تنازعوا في شيء فإننا نعتبر من هو أقرب إلى الصواب، إذا كان الفرق يسيرا نعتبر من هو أقرب للصواب، فإن تساووا فهنا نعتبر الأكثر، لأن المقصود هو الحق. فإذا علمنا أن هؤلاء القلة في جانبهم الحق من حيث العلم والثقة والأمانة والمعرفة فإنهم يقدمون على الأكثر، لكن إذا تساووا اعتبرنا الأكثر، لأنه لا طريق لنا إلى الترجيح إلا هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الخبث والطيب يكون في الأعيان ويكون في الأعمال، يكون في الأعمال ويكون في الأعيان. فالمؤمن طيب في ذاته وعمله، والكافر خبيث نجس في ذاته وعمله، لكن نجاسته في ذاته ليست نجاسة حسية كنجاسة البغل والحمار، ولكنها نجاسة معنوية. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن الإنسان قد يعجب بما ليس محلا للعجب، بما ليس محلا للإعجاب، لقوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، وأن من تقوى الله أن لا يعجب الإنسان بالخبيث ولو كثر، لأنه قال، لأنه ذكر الأمر بالتقوى بعد قوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه الأحكام العظيمة هم أصحاب العقول، لقوله: يا أولي الألباب. والمراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، لقوله: لعلكم تفلحون، وسبق معنى الفلاح. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر. الخطاب بيا أيها الذين آمنوا سبق الكلام عليه مرارا فلا حاجة لإعادته. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أشياء هنا ممنوعة من الصرف، وعلل الصرفيون كونها ممنوعة من الصرف أن الهمزة فيها أصلية وليست نعم وأن الهمزة فيها للتأنيث وليست أصلية. يقول جملة معترضة: الجو حار في المناطق لكن فيها علال بالتقييم والتأخير بحروفها حيث قدمت الهمزة الوسطى إلى أولها فصارت أشياء، ولذلك لو أردت أن تزنها فوزنها فعلا عن أشياء. لا تكثر لا تكثر. آخر شيء: إن تبدى لكم تسؤكم، يعني إن يبدى لكم الجواب عنها فإنه يسوءكم الجواب. وهذا يشمل كل ما سكت الشرع عنه ثم صار في السؤال عنه سببا للمشقة على الناس واستيائهم مما حصل. ومن ذلك ما كان بعض المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل منهم يسأل: من أبي وأين أبي وما أشبه ذلك. فإن هذا من الأمور الذي يجب السكوت عنها، لأنها لو أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: من أبي، فقال: أبوك فلان غير أبيه، لكان في هذا فضيحة له ولأبيه ولأمه، فالسكوت عنه هو الأدب. كذلك إذا قال: أين أبي، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار، أساءه بلا شك. وكان هذا أيضا فيه إساءة إلى من؟ إلى الأب. كذلك في الأشياء الواجبة، الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، قال: أفي كل عام؟ سؤال غير وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال نعم لوجبت ولشق ذلك على المسلمين، على المسلمين أفرادا وجماعات. أفرادا لأن الإنسان إذا فرض عليه أن يحج كل عام يشق عليه. جماعات: لو أن الأمة الإسلامية قيل لها: من قدر منكم الحج فليحج كل عام، ما الأرض التي تسعهم؟ لا تسعهم الأرض. فلهذا كان السؤال في غير وجه. فما أعظم الجرم ممن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو أوجب أو لم يجب فوجب من أجل مسألته. قال: إن تبدى لكم، أي يظهر لكم جوابها، تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. يعني إن سألتم عنها في زمن الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبدى لكم. من يبديها؟ يبديها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وقع السؤال وجه السؤال إليه. عفى الله عنها، يعني عفى الله عما سكت عنه. ولهذا جاء في الحديث: وما سكت عنه فهو عفو. والله غفور حليم، غفور للذنوب، حليم في العقوبة، فلا يعاجل عباده بالعقوبة، كما قال عز وجل: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. في هذه الآية فوائد: أولا، أنه مما ينافي كمال الإيمان أن يسأل الإنسان عن شيء لم يكلف به، بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسأل. وهل يشمل هذا زمن الوحي وما بعده، أو هذا خاص في زمن الوحي الذي يمكن أن يثبت به التحريم أو الإيجاب؟ الثاني، في زمن الوحي. أما في زمن فيما بعد الوحي فلا بد أن يسأل الإنسان عن دينه، ولذلك نقول إنما يفعله بعض العوام إذا قيل له هذا حرام هذا واجب. اسأل العلماء قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق. هذا حرام، حرام من وجهين. الوجه الأول أنه امتنع من السؤال مع وجود مقتضيه، والثاني أنه نزل الآية على غير تنزيله، على غير ما أراد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يسوءه ما شرعه الله عز وجل من إيجاب أو تحريم، ولكن المؤمن وإن كره ذلك بطبيعته لا يكرهه من حيث كونه شرعا لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما المكروه؟ هل هو القتال أو فرضية القتال؟ القتال دون فرضية. المؤمن يرضى بكل ما فرض الله وبكل ما أوجب وبكل ما حرم ومنع، لكنه قد يكرهه من جهة مشقته وتعبه وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أي سؤال يرد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يجاب عنه بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ولذلك تجدون في القرآن الكريم أسئلة كثيرة موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عنها. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فلا بد أن يجاب بقوله إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لكن إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم نسأل أحيانا فلا يجيب؟ قلنا بلى، لكنه لا يجيب لأنه لم ينزل عليه فيه وحي، ولو نزل عليه فيه وحي لأجاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سكت الله عنه فهو عفو لقوله عفى الله عنها والله غفور حليم. نضرب لهذا مثلا، يسأل كثير من النساء عن حكم إزالة الشعور من الساقين أو الذراعين، فهل هو حرام أو حلال؟ لننظر، الشعور تنقسم ثلاث أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم مسكوت عنه. مما أمر بإزالته ما جاء في الفطرة، ومما نهي عن إزالته اللحية، ومما سكت عنه بقية الشعور. فهل نقول إنها مما سكت عنه فتكون حلالاً، أو نقول الأصل في تغيير خلق الله أنه حرام فتكون حراماً؟ الجواب الأول أنه مما سكت عنه، ولو شاء الله عز وجل لأنزل فيه قرآنا أو لتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحشرات وأشباهها ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم مسكوت عنه. مما أمر بقتله إيش؟ العقرب والحية والكلب العقور. ومما نهي عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصراط. ومما سكت عنه البقية. فهل نقول إن البقية يجوز قتلها بدون إيذاء، أو نقول لا، الأصل أنها حيوان خلقه الله عز وجل ليستدل به على قدرته وسعة علمه ورحمته ولأنها تسبح بحمد الله فلا تقتل إلا إذا كان فيه أذية. في هذا ثلاث أقوال، قولان معلومان عندي إلى الآن لم أنسهما، الثالث نسيت. الأول أنه يكره أن تقتل هذه الحشرات بدون أذية، إذا لم يكن منها أذية، أما إذا كان منها أذية فتقتل، فيكره أن يقتلها لأنها تسبح بحمد الله، ولأن فيها آية من آيات الله، وهي أن الإنسان كلما تأملها عرف بذلك سعة علم الله ورزقه ورحمته، فيكون فيها مصلحة للعباد. فلا تقتل، ولكن على وجه الكراهة. القول الثاني أن ذلك مباح لأنه مما سكت الله ورسوله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو. والثالث التحريم، لكنني لم أجوده، لأنه إذا لم يكن منها أذية كان قتلها مجرد عبث، وفيه أيضا تعويد النفس على العدوان. هذا إذا لم تؤذي، أما إذا أذت فلا شك في جواز قتلها، ولكن الأفضل أن يدافعها بما هو أهون، يدافع بما هو أهون. فمثلا إذا دخلت الحية في جحرها، وهذه مما أمر بقتله، وصار قتلها إما بالماء يغرقها أو بالنار تحرقها، أيها أولى؟ الماء الأول، بالماء. هذه الحشرات أيضا التي لم يؤمر ولم ينهى عن قتلها، نقول فيها إذا كان فيها نوع أذية فإن أمكن أن تطردها بدون أذية حتى تسلم من الأذية بدون قتل فهو أولى، وإذا لم يمكن إلا بالقتل فاقتلها ولا حرج عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل ممن؟ ينزل القرآن، ما ذكر الفاعل لكنه حذف للعلم به، لأن المنزل للقرآن هو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لقوله تبدى لكم، لأن المبدي للبشر مباشرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البناء على الأصل في براءة الذمة، تؤخذ من قوله عفى الله عنها، فالأصل عدم شغل الذمة بإيجاب أو تحريم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، الغفور والحليم، فهو غفور للذنوب حليم عند العقوبة فلا يعاجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعم.
1: صلى الله عليكم. بعض الحشرات طبيعتها أذية لكنه ما بدت منها أذية، هل يقتلها؟
0: مثل إيش؟
1: حية مثلا.
0: نعم.
1: ولا أقرب كذلك.
0: ها؟ نعم.
1: هذه يعني مجرد ما رأينا.
0: اي نعم، اي نعم، لعموم الامر بقتلها. ثم اذا لم يكن منها اذيه، وهذا في الحيه يعني مجرب، الحيه احيانا ما تلدع ابدا، حتى اني رايتها انا بعيني مشت على رجل امراه قد مدت رجليها ولم تنهى بسوء، أما العقرب فيا ويل من مست، ما تعطي فرصة إطلاقا، ولا سمعنا بعقرب لا تلدغ. اللهم لك أن عقارب أفريقيا ما أدري. وش يقول يا أحمد؟ نعم نعم، أجل طبيعتها أبد أن تلدغ على طول ولا تعطي مهلة. نعم يا جمال. نعم.
2: المدرس مثلا يسأل في مادة هل هذا معنى مثلا ويقول يا أيها
0: الذين، لا يجوز، لأن لأن السؤال الذي ورد لا يتناسب مع معنى الآية. نعم. نعم، لأن بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء نفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب. في
3: لقد حسات الكهرباء
0: آلة
3: كل النبات
0: اللي علق هذول. اي نعم. والسؤال
3: هل جائز؟
0: هل
3: جائز لقد حسرات؟
0: اي نعم جائز، لان المياه تحرق بالصعب. ثم ان هذا المؤذي إذا لم نتمكن من القضاء عليه إلا بالحرق فلا بأس، كما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلة بني النضير، مع أن النخل في الغالب يكون فيها أفراخ الطيور وغيرها. نعم.
4: شيخ بارك الله فيكم، هل من الأذية أن العنكبوت يبني بيتاً في جدران وفي المساجد؟
0: أي
4: أم هذه طبيعة؟
0: والله لا، هي الحقيقة تختلف. بعض العناكب تبني البيوت وتجيب أشياء مؤذية في النظر تعلقها، هذه مؤذية لا شك. كذلك أيضا في المكتبة قد تعشش على الكتب، هذه مؤذية. لكن الغريب أن الناس يقولون أن العنكبوت لا يجوز قتله مطلقا، لو تعشش على رأسك. لماذا؟ قالوا لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هذا ما هو صحيح، تعشيش العنكبوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار غير صحيح أبدا، ولم يمنع رؤية الكفار إلا حماية الله عز وجل. ولهذا قال أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. بعض العلماء أورد حديث لكنه ضعيف، أمر بقتل العنكبوت. نقول لا أمر ولا نهي، هي من الحيوانات التي تركها أولى، لكن إذا حصل منها أذية ولو قليلة فلا بأس أن تقتل.
4: والأصل فيها أنك تبني بيتها معروف حرمة، هل يقتل مجرد ما يشوف يقتل؟
0: لكن إذا قدرنا أن مثلا في درجة في البناء الأول خشب وجريد وبنت بين الخشب والجريد ما يأثر، لكن في مثل البناء المسلح الآن لا شك تشوه المنظر، تشوه المنظر، وربما هي تجيب ما شاء الله ممن يدخر القوت تجيب أشياء. نعم.
4: له فوائد.
0: ما هي؟
4: يقتل النمل.
0: النمل
4: الصغير. أي
0: لا بد أن تثبت هذا. ائتنا بعنكبوت ونملة غدا إن شاء الله ونشوف. لا، هو الحقيقة يقتل الذباب، يقتل الذباب وتجده يتخبى له ويمسك بنفسه حتى إذا قرب قفز. سبحان الله، أعطى كل شيء خلقه في المهد. نعم يا سليم.
5: المسمى بالحية يا شيخ.
0: نعم.
5: اسم الحيه
0: هي
5: نوع من الحوام اسم كثيره
0: هي
5: فيها الدام سريعه منها هذا صدق، هذا ما الشيء الا ان نحذفوش.
0: ليش؟ الا انها شحه.
5: اي وهذه الحيه بضيق المشي.
0: هذه صدقت، هذه اللي رايتها مشت على ساق المراه او قدمها هكذا.
5: هنا.
0: طويله.
5: هنا. نعم. الحيه اللي تجي قصيره جبلة. هذه شيخ ما تخلي أحد.
0: ما إيش؟
5: ما تخلي أحد.
0: إيه هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر هو كما وصفت قصير متين وذنب قصير أيضا. هذا شديد. نعم. يقع
2: يعني يقرا على ذهن
0: الانسان. نعم نعم نعم.
2: سال عنها قد تكون اسئله يعني غريبه او تحمل في قسم يعني انها اسئله بدعيه او شيء. هل اذا سكت عنها يكون مخالف لامر الرسول لامر الله تعالى فاسالوا اهل الذكر؟
0: اذا كان مما يجب على الانسان اعتقاده او عمله لا بد ان نسال ولو كانت غريبه. لكن إذا كانت من التنطع والتكلف كالذي قال كيف استوى على العرش مثلا هذا لا يسأل. لك حجز مكان يا آدم. بسم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يسألوا عن أشياء سكت الله عنها، وأنهم إذا سألوا عنها فلا بد أن تبين لهم حين نزول القرآن، لئلا يبقى المسلمون في حيرة من دينهم، ولئلا يكون في الدين نقص. وبين عز وجل أن مثل هذه المسائل قد سألها قوم من قبل هذه الأمة، ولكن لم يقوموا بما أجيبوا به. وأبين مثل لذلك قصة البقرة حين قتل قتيل وشكوا في من قتله، فأمرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة، فظنوه يمزح عليهم وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من الجاهلين يعني من المعتدين، ليس من الجهل الذي هو ضد العلم، كما قال الله تبارك وتعالى في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني ولن أعتدي فأسخر بكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني كبيرة في السن ولا بكر صغير، فافعلوا ما تؤمرون. عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هذا سؤال، هل له داعي؟ لا، ليس له داعي. اذبحوا بقرة، يذبحون أي بقرة تكون ويحصل الامتثال، لأن البقرة معلومة الجنس، وأما كونها معلومة اللون أو معلومة السن أو معلومة الفعل فليس بلازم. انتقلوا إلى سؤال آخر، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، هل طولبوا بلون معين؟ لا، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ليس فيها سوى الأصفر، تسر الناظرين في حجمها ولحمها وسمنها وهيكلها. اقتصروا على هذا؟ لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، لكن هم بقر، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهل يتشابه البقر بعد هذا الوصف الأول والثاني؟ لا يتشابه. ومع هذا قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون، فلم يجزموا بالهداية، ولا أظنهم الله أعلم ذكروا ذلك تبركا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. أربعة أوصاف شدد عليه. قالوا الآن جئت بالحق، الآن، وقبل ما جاء بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون، يعني ذبحوها بعد اللتي واللتية، وما قاربوا أن يفعلوا، لكن رأوا أنهم لا بد أن يفعلوا. هذا من التعنت، يعني لو أنهم ذبحوا بقرة من أول الأمر انتهى الموضوع ولم يكن إشكال. والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة لمن تدبرها، أن الذين سألوا سؤال التعنت ابتلوا والعياذ بالله بالإباء والاستكبار. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أصبح هنا مجرد عن الزمان، فهي بمعنى صار، كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. تصبح في الصباح ولا في أي وقت من الزمن؟ في أي وقت، لكن مثل هذا يعبر به في اللغة العربية مجردا عن إرادة الزمان الذي هو الإصباح. ثم أصبحوا بها كافرين. وأصبح بينها وبين كان نسب، ما هم؟
أنها أخته، أخت كان، يعني أنها تعمل عملها. والأخوة تصدق بأدنى سبب. نعم، فتكون الواو اسمها وكافرين خبرا. طيب، في هذه الآية الكريمة من الفوائد ضرب الأمثال في الأمم السابقين، ضرب الأمثال بالأمم السابقين حتى نقتنع بأنه لا ينبغي لنا أن نسأل لأن غيرنا سأل وكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قبلنا كانوا يسألون ولكن يهلكون بالسؤال. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمن سبقنا، لفظ الحديث إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون ثم يختلفون عليهم لا يوافقونهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يتعرض لما قد يكون محنة عليه. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتعرض الإنسان لشيء لا يستطيعه، فإن هذا من البلاء والذل، وربما يؤخذ من هذا منهاجا حسنا في كل شيء. مثال ذلك لو أن رجلا ماله قليل وبنى له بيتا وصار يمكن أن يستغني بفراش يجلس عليه ومضربة ينام عليها ووسادة يتكئ عليها، لكنه أراد أن يفعل ما يفعله الأغنياء من أن يملأ البيت كله فراشا وأن يأتي بفراش فخم وما أشبه ذلك. نقول لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، فإن هذا من الإشقاق على النفس وأن يلحق الإنسان دين في ذمته فيعجز. وفي الأمثال العامية إيش؟ مد رجلك على قدر لحافك، لأن لو مددتها مستطيلة واللحاف قصير طلعت فأصابها البرد. نعم. ثم قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قوله ما جعل ما نافية، والجعل هنا بمعنى الشرع، أي ما شرع الله. واعلم أن جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير وبمعنى شرع. تأتي بمعنى خلق مثل قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور. وجعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد،

0: الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا السماء سقفا محفوظا والأمثلة في هذا كثير. وبهذا نعرف ضلال الجهمية الذين استدلوا بقول الله تعالى وجعل إنا جعلناه قرآنا عربيا حيث قالوا إن جعلناه أي خلقناه، فيقال هذا دليل على لكنتهم وعدم معرفتهم للغة العربية، لأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين يا عبد الرحمن جمعة، وش قلنا؟ إلى مفعولين، فإنها لا تكون بمعنى خلق أبدا بل تكون بمعنى صير. القسم الثالث تأتي بمعنى شرع كما في هذه الآية، شرع نعم، هنا يتعين أن تكون بمعنى شرع، ولا يجوز أبدا أن نجعلها بمعنى صير أو خلق، لأن الأمر واقع فيه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجود، وعليه فنقول ما جعل الله إيش أي ما شرع الله، ما شرع من بحيرة، من هذه زائدة للتوكيد، توكيد النفي، ولهذا نقول عند إعرابها من حرف جر زائد زائد زائد زائد، كيف حل لنا هذا اللغز يا أي نعم، من حرف جر زائد زائد، هل زائد الثاني توكيد الأولى؟ نعم
1: زائد في الإعراب
0: نعم زائد في الإعراب، يعني أنه لو حذف لاستقام الكلام، زائدة أي زائدة المعنى، لأن كل شيء في القرآن لا يمكن أن يزاد بلا معنى إطلاقا، إذ أن زيادة الكلمة أو الحرف بدون معنى لغو، والقرآن منزه عن هذا. إذن هي زائدة إعرابا زائدة للمعنى أي تزيد. إذن ما هو الذي زاد، ما هو الذي زادته في هذا السياق؟ نعم توكيد النفي من بحيرة، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه أسماء لها اصطلاحات مختلفة عند العرب، خلاصتها أنها إما أن تكون لآلهتهم وإما أن يحرموها أكلا وركوبا وانتفاعا بلبنها وأصوافها وأوبارها، وهم على اختلاف بينهم في متى تكون بحيرة إلى آخر. لكن علامة البحيرة عندهم أن تشق أذنها شقا واسعا مأخوذة من البحر، البحر واسع أليس كذلك؟ متى يشقونها؟ لهم اصطلاح في هذا، لهم اصطلاح في هذا، إذا ولدت كذا وإذا ولدت كذا، المهم أنها اصطلاحات مختلفة. ولا سائبة، السائبة هي التي تترك، سائبة أي متروكة مسيبة، وهذه أيضا متى تسيب؟ عندهم في ذلك اصطلاح يختلف، لكن النهاية أنها تسيب ويحرمون ركوبها والانتفاع بها وألبانها. ولا وصيلة، الوصيلة هي التي تكون بكرا تلد أنثى أول ما تلد ثم توصلها بأنثى أخرى، يعني البكر تلد بطنين على التوالي كلاهما أنثى، فيقول هذه وصلت أنثى بأنثى فتحرم أو تجعل للآلهة. ولا حام، نحتاج إلى إعراب حام فيصل. نعم كمل

0: طيب هل هي مقص منقوص أو حرف صحيح؟ حام منقوص أصلها حامي. نعم، إذن هو اسم منقوص محذوف الياء ولا حامي، والحامي من الحماية، وهو الذي حمى ظهره فلا يركب، إذن هو جمل، جمل. ويختلفون فيه متى يكون حاميا، بعضهم قال إذا أنجب 10 أولاد، وبعضهم قال خلاف ذلك. المهم أن هذه أوصاف للأزواج من الأنعام، الإبل والبقر والغنم متى حصلت حرمت هذه البهيمة أو جعلت الأصنام. ولكن الذين كفروا، معطوف على ما جعل الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، حيث يقولون إن هذه محرمة وهذه محللة افتراء على الله عز وجل. وأكثرهم لا يعقلون، أكثر هؤلاء الكفار لا يعقلون، لأنهم همج رعاع تابعون لأكابرهم، فأكثرهم لا يعقلون، يعني ليس الأمر عقل يرشدهم، مع أن الله ذكر في أوصاف الكفار في آية أخرى أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكنه قال أكثرهم، لأن هنا إمام ومقلد. من الأئمة عندهم؟ أئمة الكفر الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم، العوام يتبعونه ويقولون وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا قال وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم، أي قيل لهؤلاء الأكثر، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله يعني إلى القرآن لنتحاكم إليه، وإلى الرسول أيضا لنتحاكم إليه، ليكون التحاكم إليه. وهذا في حياته يؤتى إليه شخصيا وإلى رسول. قالوا في جواب من يقول لهم تعالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا أي كافينا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني وليس لنا حاجة أن نتحاكم إلى القرآن ولا إلى الرسول، لأن لدينا ما يكفينا، وهو ما كان عليه آباؤه. قال الله عز وجل أولو كان آباؤه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني أيقولون هذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا في غاية التوبيخ، أن يجبعوا آباءهم وآباؤهم ليسوا على علم، لا يعلمون شيئا يعني شيئا من شريعة الله، وإلا فهم يعلمون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يذهبون ويجيئون، لكن لا يعلمون شيئا من شريعة الله، ولا يهتدون الطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل، فنفى عنهم العلم والعمل. لا يعلمون هذا نفي العلم، ولا يهتدون نفي العمل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إطلاق الجعل على التشريع لقوله ما جعل الله من بحيرة، ومنها بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية في تحريم هذه الأنعام الموصوفة بهذه الصفات، البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل. ومن فوائدها الإنكار على الكفار حيث شرعوا هذه الشريعة وحرموا هذه الأشياء الأربعة، ومنها أن كل من أتى بشريعة ليست من عند الله فإنه يصدق أن نقول إنه افترى على الله الكذب، لكن من اجتهد من هذه الأمة وبذل الوسع في الوصول إلى الحق وحكم بغير الصواب فإنه لا يقال إنه افترى على الله كذبا، بل يقال إنه اجتهد وأخطأ وله إيش أجر، أجر واحد. وهذا والحمد لله من سعة رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر الإفتاء، خطر الإفتاء، وأن الإنسان قد يفتي بالشيء فيكون ممن افترى على الله كذبا. وقد كان السلف رحمهم الله إذا استفتي أحدهم يقول لا أفتي حتى أنظر الصراط بين يدي، فهل أنجو منه أو لا أنجو، وكذلك الإجابة هل ينجو منها أو لا ينجو. ووالله إن هذا لدليل على تعظيم الله عز وجل وهيبته في القلب، أن لا يقدم الإنسان حتى يعرف أنه سوف ينجو من في العبور على الصراط. ولا شك أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها عظيم، وما أشد زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية ذم أولئك الذين يقولون بلا علم وأنهم قد فقدوا عقولهم بقوله وأكثرهم لا يعقلون. وصدق الله عز وجل، كل إنسان يقدم على الفتوى بالتحليل أو التحريم أو الإيجاب بدون علم فهو غير عاقل، وإن ظن أنه صار إماماً فإنه غير عاقل، وسيفضحه الله عز وجل إما في الدنيا وإما في الآخرة، يعني قد يمهل الله له ويكون إماماً في وقت ما لغفلة الناس وعدم العلماء، ولكن النتيجة سوف يكون مخذولاً والعياذ بالله، لأن كل من ابتغى الإمامة في غير دين الله فإنه مخذول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحري في الإفتاء من العقل، ولقد كان السلف الصالح يتدافعون الإفتاء ويؤجلون المستفتي، حتى إنهم ذكروا أن قوما أتوا من خراسان، من خراسان من المشرق إلى المدينة يستفتون الإمام مالك رحمه الله في مسألة، فقال أنظروني، وبقوا 15 يوما ينتظرون الفتوى. في النهاية قال ليس عندي علم. قالوا سبحان الله، إمام دار الفتوى ليس عنده علم، ونحن أتينا من بلاد بعيدة وأقمنا في انتظار هذه الفتوى وتقول ما عندي علم؟ قال نعم، أقول ما عندي علم. اذهبوا إلى قومكم قولوا إن مالكا يقول ليس عندي علم، وهو إمام. لكن الإنسان يعرف أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله لماذا حكمت في عبادي بما لم تعلم أنه حكم، أو يغلب على ظنك أنه حكم إذا كنت من أهل الاجتهاد. فالمسألة خطيرة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. الإنسان لولا أنه يقول لعلي أكون إماما في الخير لقال ليتني لم أرزق هذا العلم، لكن أقول نرجو الله عز وجل التوفيق للصواب وأن نكون أئمة في دين الله، وندخل في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. ثم قال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا من هؤلاء العوام، لما ذكر العلماء في الآية الأولى ذكر العوام، إذا قيل لهم يستفاد منها أن هؤلاء العوام يوجهون ويرشدون ويدعون إلى الكتاب والسنة. وأبهم القائل إما لكثرة القائلين وإما لاختلاف مراتبهم، لأن كثرة القائلين توجب أن الإنسان ينصاع ويأتي. والمرتبة العليا أيضا توجب أن الإنسان ينصاع ويأتي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب القرآن. ويتفرع على هذه الفائدة أن القرآن كلام الله. استمع اسمعني يا بهلول، أن القرآن كلام الله، فإذا قال قائل لا يلزم من كون الله أنزله أن يكون كلامه، لأن الله يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ويقول أنزل من السماء ماء، فهل تجعلون الحديد من صفات الله أو الماء النازل من السماء؟ لا، لا نقول هذا. إذن يقول القرآن مخلوق كما خلق الحديد وكما خلق الماء النازل من السماء. تمويه من أهل الباطل، لأن أهل الباطل يتبعون المتشابه. فنقول لهم هل الكلام عين قائمة بنفسها، جسم أو غير جسم قائم بنفسه، أو لا بد لكل كلام من متكلم؟ الثاني لا شك، لأن الكلام وصف لا بد أن يكون من موصوف. إذن إذا أضاف الله إنزال القرآن إلى نفسه علمنا أنه كلامه، لأن القرآن كلام، فيكون في هذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله. فيه أيضا دليل على علو الله عز وجل لقوله إلى ما أنزل الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وعلو الله عز وجل أبين وأظهر من أن تقام عليه الأدلة، ولكن السلف وأهل السنة والجماعة اجتهدوا في تقرير الأدلة، لأن هناك من ينازع في علو الله عز وجل، وإذا وجد منازع فلا بد أن يكون له مقابل، وإلا لضاعت الشريعة. يعني أقول العلو أبين من أن يحتاج إلى إيش؟ إلى تكثير الأدلة. لكن لما كان في الأمة الإسلامية التي تستقبل قبلتنا وتنحر نسيكتنا من ينكر العلو، صار لا بد أن نأتي بالأدلة من كل وجه. ومن أدلة القرآن، من أدلة العلو القرآن، فهو مملوء من الأدلة على علو الله عز وجل، العلو الذاتي. السنة كذلك مملوءة وعلى جميع وجوهها، القول والفعل والإقرار. إجماع الصحابة موجود، ما منهم أحد قال إن الله ليس في السماء، وهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة، ما أحد منهم قال إن الله ليس في السماء. وعلى هذا فيكونون مجمعين على ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا الطريق به نعرف إجماع الصحابة، أن القرآن يتلونه والسنة يسمعونها، ولم يرد عنهم ما يخالفها، فإذن هم قائلون بها، أليس كذلك؟ فإذا طالبك إنسان بإجماع الصحابة على مثل هذه الأمور فقل إنهم يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ويشاهدون الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنهم ما يخالف ذلك، إذن هم مقرون بهذا، لأنهم أهل اللسان وأعرف الناس بمعاني القرآن والسنة. العقل أيضا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان يحتاج، كل إنسان يعلم أن العلو صفة كمال، ما في إشكال، وأن السفلى صفة نقص، والرب عز وجل يجب له الكمال من كل وجه. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، صنم تعبده لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا. الفطرة تحتاج إلى دليل؟ نعم ما يحتاج. كل إنسان يؤمن بالله عز وجل وأنه حي موجود فإنه لا يمكن أن يتصور إلا أنه في السماء. لو أتيت العجائز اللاتي لم يقرأنا ما كتب حول الموضوع وقلت لها أين الله؟ وش تقول؟ توه في السماء. ولا تقول خلف طالع وشوف. الجواب في السماء. حتى الجارية التي اعتقها معاذ بن الحكم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء. فأي حكم يكون أثبت من حكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة؟ ومن فوائد هذا الحديث الصح ومن فوائد هذه الآية وجوب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله أنكر على هؤلاء الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية أن من تعصب لقول إمام والتزمه وأصر عليه مع وجود الكتاب والسنة ففيه شبه من هؤلاء الكفار، لأنه إذا قيل له تعالى لما أنزله إلى الرسول قال حسبي إمام حسبي إمام، فيكون فيه شبه من هؤلاء الكفار. وقد أنكر قوم التقليد إنكارا عظيما، وقابلهم آخرون فأوجبوا وقالوا إن باب الاجتهاد قد سد من زمان ولا مناص للأمة الإسلامية الآن من التقليد، فصاروا طرفي نقيض، قسم ينكر إنكارا عظيما ويقول التقليد شرك والتقليد دأب المشركين ولا يمكن أبدا إلا أن يعرف الإنسان الحق بنفسه، وقسم آخر بالعكس قال ما في كتاب مذهبك هو الحق، ولو بان لك بالكتاب والسنة أنه غير صحيح فالزم المذهب لا تخرج عنه. وقد أدركنا هذا أدركنا من يقول المرجع الإقناع والمنتهى، وإياك أن تخرج عما فيهما، حتى وشوا إلى بعض الناس وشوا ببعض الناس إلى السلطات حين ذكروا ما هو الراجح من الأقوال، وقالوا هذا خارج عن المذهب، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. ومن اعتقد أن أحدا من الناس من العلماء وإن كبر بل من الصحابة يجب التزام قوله عزيمة ورخصة وتحليلا وتحريما فإنه ضال مبتدئ، يستتاب فإن تاب وإلا أدبه الحاكم بما يرى أنه يرجعه أمثاله. القسم الثالث توسط في التقليد والاجتهاد، قالوا من أمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بنفسه لم يحل له أن يقلد، ومن لا فله أن يقلد. واستدلوا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا للرجوع إلى قوله، وإلا لكان سؤالهم لغوا لا فائدة منه. وبقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبأن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء. كم هذا؟ كم من دليل؟ ثلاثة. وبأن الله أباح الميتة عند الضرورة، إذا لم يجد إنسان إلا ميتة فإما أن يأكلها فيبقى أو لا يأكلها فيهلك، يقال يجب أن تأكلها يجب أن تأكله وجوبا، فإن لم تفعل فأنت آثم. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: اجعل التقليد كالميتة لا تحل إلا عند الضرورة. ومن فوائد الآية الكريمة حسن الجدال في القرآن الكريم، حيث أقام الحجة على هؤلاء الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا بأن أباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فهم ضالون في علمهم وفي عملهم. يلا عبد الله.
1: أعوذ بالله من

0: الكافرين عذاب
1: والله والله لا يتقبل المصائب.
0: واتقوا الله والله لا
1: يسمعوا
0: واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قراءة التفسير الآن ما حضرت شيء، يعني بمعنى إلا إذا كان لديكم شيء نبحث فيه لا بأس، الآن ما حضرت شيء. نعم
3: شيخ، كتب التفسير
2: ما أحيط بها.
3: طيب أحسن طريقة لقراءة التفسير؟
2: أحسن طريقة أخبرتكم بها أن الإنسان يتدبر الآية بنفسه حتى يتبين له ما شاء الله أن يتبين، ثم بعد ذلك يرجع التفسير لأنه يكون أخطأ في الفهم. هنا
3: الكثير في فوائد
2: التفسير وفوائد
3: في الفقه
2: وفوائد في
3: الحديث،
2: هل الإنسان
3: إذا قرأ كتاب التفسير مثل هذا يجمع كل ما أتى
2: فيه
3: أم يمر مرور يعني سريع؟
2: يعني
3: فائدة
2: المرجوة
3: كيف
2: يستفيد الإنسان؟ أهم شيء معرفة القرآن، وما زاد فهو فضل. أحيانا ابن كثير رحمه الله يتكلم عن مسائل فقهية في نفس التفسير، وأحيانا لا يتكلم. أما القرطبي فهو دائما يتكلم على مسائل الفقه، فهو يعتبر تفسيرا وفقه. نعم.
4: المنهجية في قراءة كتب التفسير، هل هناك يعني منهجية خاصة يبتدئ الطالب مثلا في المختصرات ثم يتدرج إلى المطولات؟
2: والله ما أعرف من المختصرات إلا تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين لا أرى يقرأ به إلا رجل فحل لأنه كالرموز. نعم نبدأ، لأن هذه أسئلة ما لها قيمة في نظري. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا تكرر علينا كثيرا والحمد لله، وعرفنا ما يترتب على هذا الخطاب. عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم بالإصلاح. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، ولهذا على تعتبر نائبة مناب اسم الفعل، أي إلزموا أنفسكم بإصلاحها وطلب الهدى لها. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن الناس قد يقولون إذا كان هناك فسقة أو كفار فإننا نخشى على أنفسنا من هذا، فبين الله عز وجل أنه لا يضرنا، أن ذلك لا يضرنا إذا أصلحنا أنفسنا. وهذا كما جاء في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وقوله تعالى: إذا اهتديتم، يعني إذا استقمتم على صراط الله. ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر الاستطاعة، فليس في الآية ما يدل على إسقاط أو على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من أعظم الهداية وأتم الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر. إلى الله مرجعكم جميعا، يعني إلى الله مرجعكم أيها المؤمنون وكذلك غير المؤمنين، فالمرجع إلى الله عز وجل، ويوم القيامة يفصل الله تعالى بين الخلائق، فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون إنباء يترتب عليه الثواب أو العقاب. فإن قال قائل: أليس قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ قالوا فتح اليوم من الأرض يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسباب والإبهام هكذا. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قلنا هذا لا يعارض الآية، لأنه إذا هلك الصالحون فإن بسبب الفتنة التي حصلت من هؤلاء فإن ذلك لا يضر، لأن الهلاك مصير كل شيء، ما مصير كل حي، لكنه لا يتضرر في دينه، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبهذا الوجه يتبين أن لا معارضة بين هذه الآية وبين ما جاء في الحديث. فمن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن أهله أهل لأن توجه إليهم الخطابات لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أن إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيمان، فعليك نفسك اعتني بها، أصلحها ما استطعت. ومن فوائدها أن ضلال من يضل لا يترتب عليه ضرر المهتدي، يعني الضرر المعين الشخص، وأما الضرر العام وهي العقوبة العامة فهذه قد تكون وقد لا تكون أيضا. أليس الله تبارك وتعالى إذا أخذ الأمم السابقة ينجي النبي ومن معه؟ بلى. إذن ليس من الضروري أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ المجرم بالعقوبة أن تشمل حتى المؤمن، ولكن قد يكون. من فوائد هذه الآية انقسام الناس إلى ضال ومهتدي لقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والضلال له سبب والهداية لها سبب. سبب الضلال الإعراض عن دين الله وعما جاءت به الرسل لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أسباب هداية الإقبال على الله عز وجل وعلى ما جاءت به الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا لم يهتدوا فقد يسلط عليهم أداؤهم فيضرونه، لأن الله اشترط لعدم الضرر اشترط إيش؟ الهداية. فإذا لم يهتدي المؤمنون فيوشك أن الله تعالى يسلط عليهم الأعداء فيضرونهم في أموالهم أو أهليهم أو أوطانهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع إلى الله عز وجل لا إلى غيره. وجه الدلالة من قولي لا إلى غيره تقديم ما حقه التأخير، لأن إلى الله خبر مبتدأ مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فالمرجع إلى الله عز وجل. وهل المراد بالمرجع المرجع يوم القيامة أو المرجع حتى في الدنيا؟ فإننا عند النزاع نتحاكم إلى الله ورسوله. الجواب المراد هذا وهذا، فالمرجع إلى الله عز وجل، لكن قد يقوي أن المراد به المرجع يوم القيامة قوله فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإيمان بالبعث لقوله إلى الله مرجعكم فينبئكم، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر، لأنه يجب عليك أن تؤمن إيمانا قاطعا بأن الناس سيبعثون ويحاسبون. ومن فوائد الآية أن كل إنسان يبعث صغيرا كان أم كبيرا، وذلك بتأكيد هذا في قوله جميعا. ولكن هل من سقط من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح هل يبعث يوم القيامة؟ الجواب لا، لا يبعث، لأنه لم يكن إنسانا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فبين جل وعلا أن الخلق بعد نفخ الروح غير الأول، وأن الأول عبارة عن قطعة لحم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء قد أحصي على الإنسان. من أين يؤخذ يا كمال؟ من أين يؤخذ أن كل شيء قد أحصي على الإنسان؟ ما هو معك المصحف؟ إذن ما معك كتاب؟ طيب صالح، بما كنت وما هنا من صيغ العموم، فكل شيء فهو مكتوب، لكن هل يمحى بعد كتبه؟ الجواب نعم، يمحى بعد كتبه، لكن القرار على ما في اللوح المحفوظ. أما الأعمال التي تتكرر اليومية فإنها قد تثبت وقد لا وقد تمحى، لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحوها، وقوله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ما استقر في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه، لأنه انتهى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحاسب الإنسان على حديث النفس، لا يحاسب على حديث النفس. من أين يؤخذ يا فهيد؟ بما كنتم تعملون. وحديث النفس ليس عملا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس واطمأن إليه واعتقده فحينئذ يكون عمل عملا قلبيا أو جوارحيا. قلبيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، لقوله فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخره. هذه الآية في قصة سافر رجلان مع كافران مع رجل مسلم، ثم حضرته الوفاة وليس معهم مسلم، فأشهدهما على وصيته، فهل تقبل شهادة هذين الرجلين أو لا تقبل؟ الحكم يعرف من هذه الآية. والمسألة مسألة ضرورة، لأنه لا يوجد مسلم، فإذا لم يوجد مسلم اضطررنا إلى قبول شهادة الكافر. وللحديث سبب مذكور، فلنفسر الآية ونقرأ السبب إن شاء الله. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا مرضتم مرض الموت، وليس المراد حضور الأجل بالفعل، لأنه إذا حضر الأجل بالفعل فقد لا يعتبر قول الإنسان. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان، قوله حين الوصية متعلق بشهادة، لأن شهادة مصدر تعمل عمل الفعل، فيصح أن يتعلق بها الظرف والجار المجرور. يعني شهادتكم حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت، اثنان، ذوى عدل منكم، أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون، فالخطاب هنا منكم للمؤمنين عموما. وهذا لا إشكال فيه، أن يشهد الإنسان على وصيته كم؟ اثنان ذوى عدل، ذوي عدل، أن يشهد اثنين ذوي عدل ما في إشكال، أو آخران من غيركم. ثم ذكر الله تعالى الصورة التي ادعت الضرورة إلى إشهاد من ليس بمسلم، أو آخران من غيركم. كلمة من غيركم تشمل كل ملل الكفر، وإن كانت القضية وردت في اثنين من الكتابيين، من الكتاب، نعم، اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، من غيركم يعني سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، قبل أن نتجاوز قوله أو آخران من غيركم، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ نعم، اثنين من أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، من غيركم يعني سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، قبل أن نتجاوز قوله أو آخران من غيركم، هل هي للتخيير أو للتنويع؟ الثاني للتنويع، يعني أو آخران من غيركم إن لم يوجد دواء عدل منه. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت، هي كقوله إذا حضر أحدكم الموت، يعني أيقنتم أنكم ميتون لكون المرض مرضا مخوفا لا يجبر، تحبسونهما، هذا كالتفصيل لقوله أو آخران من غيب، يعني عند أداء الشهادة تحبسونهما، أي الآخران من غيرنا. والمراد بالحبس الإيقاف، توقفونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لأن الصلاة صلاة العصر هي أفضل الصلوات، وهي الصلاة الوسطى، وآخر النهار أقرب في إجابة الدعاء من أول النهار، لا سيما إذا كان ذلك في يوم الجمعة. تحبسونهم بعد الصلاة، أي صلاة العصر. فإذا قال قائل لماذا جعلتم أل للعهد الذهني ولم تجعلوها للجنس، فتقولوا من بعد الصلاة، أي صلاة؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الرجلين الشاهدين من بعد صلاة العصر، فتكون السنة هي التي عينت هذه الصلاة. فيقسمان بالله، أي يحلفان به، إن ارتبتم، يعني شككتم في شهادتهما، لا نشتري به ثمنا، أي لا نشتري بهذا اليمين ثمنا ولو كان المشهود له، ولو كان ذا قربى أي صاحب قرابة. وحاصل هذا القسم أنهما يقسمان بأننا على حق وشهادتنا حق، ولا يمكن أن نشهد بباطل لأجل شيء من الدنيا. فولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، معطوف على فيقسمان، أي ونحن لا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي حملنا الله إياها على ما حصلت به الوصية. إنا إذن لمن الآثمين، يعني إنا إن كتمنا شهادة الله لمن الآثمين. والجملة هنا مؤكدة لاثنين، وهي وهما إن واللام، ومعنى من الآثمين أي من الواقعين في الإثم. وإنما يقولان ذلك زيادة في التوكيد أنهما شهدا بحق. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن عثر يعني تبين أنهما استحقا إثما، وذلك بشهادة الزور، أي تبين أن شهادتهما زور وكذب، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء. فآخران يقومان مقامهما، يعني في الشهادة ليرد شهادتهما. من أين هذان الآخران؟ يقول من الذين استحق عليهم، لأن الشهادة بالوصية تستلزم أن يؤخذ من نصيب الورثة لمن أوصي له، فيكون ما شهد به الأولان مستحقا على هؤلاء الورثة. وقول الأوليان يعني هما الأوليان، يعني أولى الناس بإرث هذا الذي شهد على وصيته. فيقسمان بالله، من هما؟ الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي. نعم، يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته. اللام هنا في قول شهادتنا واقعة في جواب القسم. ما هي شهادتهم؟ شهادتهما نفي هذه الوصية، وشهادة الأولين أو الأولين إثبات الوصية. يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإذا كانت أحق لازم أن تبطل شهادة الشاهدين الأولين، وهما كما قررنا أولا ليس مسلمين بل هما من غير المسلمين. وما اعتدينا، يعني ما اعتدينا في الاعتراض وإبطال الشهادة. إنا إذن، يعني إن اعتدينا لا من الظالمين، لأن شهادتهما استلزمت شيئين. الشيء الأول القدح في شهادة الشاهدين الأولين، والثاني الظلم، ظلما ظلم الموصى له. فلذلك قال إنا إذن لمن الظالمين. قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي ذلك المذكور أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني على الوجه الصحيح، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان. يعني أن الذين شهدوا أولا إذا علموا أنه لا بد أن يتعقبهم من الورثة من يتعقبهم، فإنهم سوف يحرصون غاية الحرص أن يأتوا بالشهادة على وجهه، أو إن لم يأتوا بالشهادة على وجهها يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان. أيمان أيمان من؟ من الآخر؟ الورثة. الورثة بعد أيمانهم أي أمان الشهداء. واتقوا الله واسمعوا، أمر الله تعالى بأن نتقيه بالتزام أحكامه، وأكد هذا بقوله واسمعوا أي اسمعوا ما أقول لكم وأمركم به، وهو تقوى الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. وهذا سيأتي شرب الفوائد أنه وعيد شديد أن الفاسق عرضة لأن لا يهديه الله عز وجل. هذا معنى الآية الكريمة، ويحسن أن نقرأ القصة حتى يتبين أكثر. من معه تفسير الحديث؟ نعم ابن كثير. هذا ابن كثير متأكد؟ ابن كثير مجلد ضخم. تقرأ؟ نعم. طيب
5: من أول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم.
2: لا، هذه الأولى دي.
5: يا أيها قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون.
2: أتدرون ما هي؟ يعني شهادة الكافر. وهذه سنذكر إن شاء الله في الفوائد أن بعض العلماء قال إنها منسوخة ولكن ليس بصحيح. المائدة يقولون ليس فيها شيء منسوخ لأنها من آخر ما نزل. نعم.
5: وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر بقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير:
2: خلينا الدرس القادم إن شاء الله. نقرأه. ما قال ذي السطر؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: استمعوا للحديث لأنه يعين على فهم الآية. نعم.
5: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي.
2: عزيز يعني قليل، قليل الجنس. نعم.
5: رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير: بل هو محكم، ومن ادعى النسخ فعليه البيان.
2: بل هي محكمة الآية، وهذا هو الصواب. وقد ذكرنا لكم أنه لا نسخ فيما في سورة المائدة، كلها محكمة. على أن أي إنسان يدعي في أي نص من القرآن أو السنة أنه منسوخ فعليه الدليل.
5: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر بقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين،
2: يعني كأن الذي قالوا لا بد من تقدير قالوا إنه لا يمكن أن تكون الجثة خبر للمعنى، والشهادة معنى واثنان شخصان، فقالوا إنها على تقدير مضاف شهادة اثنين أو أن يشهد اثنان. والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا، وأنه إذا فهم المعنى فهو المقصود. ولهذا يقولون الليلة الهلال، الليلة الهلال، فيخبرون بالظرف عن الجثة لأن المعنى مفهوم، ولا حاجة إلى أن نقدر الليلة طلوع الهلال. فالصواب أنه لا تقدير في الآية، وأن الآية معناها واضح. نعم.
5: وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم، ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن

0: عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما، وقوله أو آخران من غيركم
1: لا شك أن القول الأول متعين لأنه يخاطب المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يخاطب من؟ المؤمنين، وليس يخاطب حي الذي وقعت فيه القضية. نعم.
0: وقوله أو آخران من غيركم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون
1: قال حدثنا
0: سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، ثم قال وروي عن عبيدة وشريح
1: قوله يعني أهل الكتاب فيه نظر، الصواب أنه شامل لأهل الكتاب وغيرهم، لأن كل من ليس بمسلم فهو من غيرنا.
0: ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك، وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أي المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح فذكر مثله. وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود.
1: ولا يضر أن ينفرد الإمام أحمد بالمسألة إذا كان معه الدليل، لأن من معه الدليل فهو جماعة وإن كان واحدا، وغالب من فرد به الإمام أحمد رحمه الله بالتتبع هو الصواب، هذا بالتتبع، وليس كل ما انفرد به، بل غالب من فرد به هو الصواب.
0: وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصيا

0: حي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعلي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع
1: يحلف به الشاهد.
0: قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره فإذا قامت قرائن الغيبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تحبسونهما من بعد الصلاة قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين وقال الزهري يعني صلاة المسلمين وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا قاله مقاتل بن حيان ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية.
1: بأيماننا فيه نظر لأنه قال لا نشتري به هذا مفرد كيف يفسر بجمع لكن إذا جعلناه عائدا على اليمين فالمعنى لا نشتري به أي بالقسم الذي نقسم به فهو عاد على القسم. نعم.
0: ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجرور ولا نكتم شهادة
1: لله فيها ألف
0: فيها مد
1: اقرأ شوف.
0: وقرأ بعضهم ولا نكتب شهادة الله مجرورا على القسم.
1: نعم.
0: رواه ابن جرير عن عامر الشعبي وحكي عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتب شهادتنا الله والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذا لمن الآثمين أي إنا فعل أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم
1: ظهر بالضم
0: وظهر عليهما بذلك فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور استحق عليهم الأوليان وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحكم
1: من الذين استحق عن هذا القراءة مشهور
0: جعل الجمهور استحق
1: استحق عندك بالضم هي قراءة لكن ما هي قراءة يقول في قراءة استحق وفي قراءة استحق عليهم الأولين. نعم
0: جعل الأولى قراءة الجمهور.
1: أي والله غريبة. نعم.
0: وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين. وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو
1: الملك
0: يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما
1: يعني هو أعظم تجارة التي معه،
0: وهو عظم تجارة
1: الجام الإناء
0: فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعلي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره، وعنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة
1: مخوصا بالذهب، يعني أن فيه مرص عليه مثل الخوص من الذهب، يعني مزركش وهو من فضة.
0: فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم كوفي قيل إنه صالح الحديث، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبر يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاء، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسباط عن السدي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه، قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته، فيقول لهم الإمام
1: إن صاحبهم
0: لبهذا أوصى وإن هذه لتركته، فيقول لهم الإمام قبل أن يحلفا إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة، وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، قال: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله، فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته.
1: أطال رحمه الله على هذه الآية، لأن هذه الآية فيها إشكالات، لكنه وجه حل جميع هذه الإشكالات. فيها إشكالات من جهة الإعراب ومن جهة السياق، ولكن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، حتى يعرف الناس أن هذا القرآن الكريم مناسب لمقتضى الحال. والقضية معقدة حكما وإعرابا وغير ذلك، لكن الحمد لله بمثل هذا التفسير الذي سمعتم يزول الإشكال. خلاصة المعنى أنه إذا سافر الإنسان وليس حوله مسلم، ليس حوله إلا كفار، وأراد أن يوصل فليستشهد شاهدين اثنين على الوصية، فإذا وصلوا إلى البلاد الإسلامية أدلوا بالشهادة وقبلت الشهادة بدون أي شيء، إلا إذا حصل ارتياب، فإذا حصل ارتياب حينئذ نستعمل القسم، نحبسهما من بعد الصلاة ونجعلهما يقسمان بالله أنهما صادقان وأنهما لم يشتريا في شهادتهما شيئا من الدنيا، ويخوفان أن ترد أيمان بعد أيمانهم، لأن أولياء المقتول إذا أقسموا رد الشهادة للشاهدين. ومعلوم أنه إذا حكم برد شهادتهما صار ذلك عار عليهما وخزي، فربما إن لم يخاف من الله خاف من العار والخزي. ولهذا قال: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مجمل معنى الآية الكريمة. لكن فيها فوائد، فيها فوائد كثيرة نذكر منها ما نسأل الله أن ييسره ويوفقنا به للصواب. من فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر للضرورة، ولكن هل تخصص الضرورة بهذه الصورة أم بكل ضرورة؟ أولاً في أصل المسألة وهي شهادة الكافر فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل، وهذا مبني على أن هذا الحكم منسوخ فلا تقبل، وهذا القول مردود لأن النسخ يحتاج إلى دليل، وأن سورة المائدة قد قال كثير من العلماء إنه ليس فيها نسخ لأنه من آخر ما نزل، فليطرح هذا القول. والعجب أنه أن الذي قال بهذا القول أكثر العلماء، وأن القول بشهادة الكافر هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وما أكثر ما ينفرد بالشيء فيكون قوله والصواب، كقوله في مسألة في كفر تارك الصلاة انفرد بهذا القول لكنه حقيقة لم ينفرد لأن معه الكتاب والسنة والصحابة. على القول بقبول الكافر، هل يختص هذا بهذه الصورة الواقعة؟ بمعنى أنه يشترط أن يكون الشاهدان كتابيين، لأن الشاهدين في هذه القصة كان من النصارى، فهل يشترط أن يكون كاتبين كتابيين أو لا؟ أو لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون كتابيين، ولكن سيأتي أن الآية ظاهر الآية يخالف ذلك، وأن الآية عامة في كل كافر. وهل يختص ذلك بالوصية أو في كل شيء؟ هذا أيضا محل خلاف. وسبب القول باختصاص بالوصية أن هذه خارجة عن قواعد الشهادة، والخارج عن القواعد قاعدة أن يقتصر فيه على ما على ما خرج فقط، يعني على ما ورد فقط. وسيأتي إن شاء الله أن القول الراجح أنه يجوز تجوز شهادة غير الكتابيين، وأنها تجوز الشهادة في الوصية وغيرها وفي السفر وغيره. وهذا قد يقع أحيانا عندنا الآن، كثير من المستشفيات القائمون على العلاج نصارى، فإذا حضر الموت أحد من هؤلاء المرضى وأشهد من عنده من الأطباء فهذا حكمه كذلك. ويأتي إن شاء الله البقية الدرس القادم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية والتي بعدها قرأناها أولا وفسرناها. بقي الفوائد. من فوائد هذه، نعم، هذه الفوائد من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإشهاد على الوصل لقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من رجلين لقوله اثنان، واثنان عدد للمذكر. فهل هذه الآية على ظاهرها؟ الجواب أن يقال هذه الآية تقيد بآية البقرة، وهي قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لأن الأموال وما يقصد به الأموال يكفي فيه في إثباته واحد من أمور ثلاثة، يعني إذا لم يقر المدعى عليه يكفي في إثباته واحد من أمور ثلاثة: شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي. هذه بينات المال وما يتعلق به المال. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت، جواز الوصية عند حضور الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت، وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي، فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله. يعني لو كان عند موته اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام، وهذا معروف من قواعد الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط للإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل، بقوله اثنان ذوى عدل، وسبق لنا تعريف العدالة. ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام. إذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهم. وهذا الأخير هو الصواب، أن العدالة الشرط مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط إيش؟ أن يكون ثقة. وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته. ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثير من الحقوق سوف تضيع، لأن كثير من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم،
بقوله أو آخران من غيركم. وهل يختص هذا بالكتابيين أم بكل كافر؟ ظاهر الآية كل كافر بقوله أو آخران من غيره، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا، أي كافر بقوله من غيره. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة، لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود، والكافر ليس بعدل. والقول الثاني أنه جائز، أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة. فاشترطوا شرطين: الأول الضرورة بأن لا يوجد مسلم، والثاني أن يكون الشاهدان كتابيين. وهؤلاء احتجوا لاشتراط الضرورة بقوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض إلى آخر، وقيدوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين، قيدوا ذلك لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب. وقالوا في تقرير الاستدلال إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط. ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ. ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب. وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها: كل شيء ورد مطلقا في القرآن والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدا، لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله، واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير. لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش؟ إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل، دليل لا بد من اتباعه. وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم، سواء كان كتابيين صالح بن هارون أو من الجميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه. وجه ذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم.

0: فإن قال قائل فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكافر أي شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم، سواء كان للضرورة أو غير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه، فما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفر يطلق عليه الضربة، يطلق عليه الضرب في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب في الأرض، فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ذكر السفر ولم يقل أو ضربتم في الأرض، وقال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لا ما غلط ما تدخل في المثال. طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة، يعني يوقفان من بعد الصلاة، وذلك لانتفاء التهمة، لأن الصلاة معظمة والإنسان يخاف أن يشهد بباطل بعد هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل. ولكن هل هذا مشروط بالاغتياب في شهادتهما أو نقول إنهما يحبسان على كل حال ليظهر الفرق بين أداء الشهادة من المسلم وأداء الشهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال، لأن قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم يحتمل أن تكون إن ارتبتم قيدا في قوله تحبسونهما بعد الصلاة وقوله فيقسمان بالله، ويحتمل أن تكون قيدا في قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم. فعلى الاحتمال الأول يكون حبسهما واجبا، وعلى الثاني لا يكون حبسهما واجبا إلا إذا ارتبنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحلف بغير الله بقوله فيحلفان بالله فيقسمان بالله، فلو أقسم بغير الله حتى بمن يعظم عندهم كالمسيح مثلا فإنها لا تقبل يمين ولا يعتد بها لقوله تعالى فيقسمان بالله. وقوله نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن إقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهما. تؤخذ يا وليد منين؟ من قوله إن ارتبت. طيب فهل يؤخذ من هذا أن لنا أن للقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في شهادتهما؟ نعم، نقول نعم له ذلك، ولا يقول قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في الكفار. لا، لو قال قائل إن هذا إنما ورد في ارتيابنا في شهادة الكفار فالجواب الحكم يدور مع علته، لأننا لم نحلفهما بالله إلا عند الارتياب، لا لكونهما إيش كفارا، لا نعم لا لكونهما من الكفار. الحرام. طيب، إذن للقاضي أن يحلل الشهود إذا ارتاب في شهادته. هل له أي القاضي أن يفرق الشهود أيضا عند الارتياب بأن يخلو بكل واحد منهما ويسأله سؤالا تفصيليا حتى إذا اختلف عرف أن شهادتهما غير صحيحة؟ الجواب نعم له ذلك. وهل لهم أن يوري فيظهر لهما خلاف ما لا خلاف ما يريد لاستظهار الحق؟ الجواب نعم. ويدل لذلك قصة سليمان مع المرأتين اللتين خرجتا في حاجة لهما ثم أكل الذئب والد إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم تخاصم إلى سليمان فطلب السكين، دعا بالسكين قال يريد أن يشق الولد نصفين ويعطي الكبرى نصف والصغرى نصف. الكبرى وافقت لها، ليش؟ ما في قلبها رحمة له، وولدها قد مات أكله الذئب، فليكن هذا تبع له. الصغرى قالت يا نبي الله هو لها هو لها، فتنازلت عن دعواها، ليش؟ لشفقتها، شفقتها ورحمتها تنازلت. وليس معنى قولها هو لها أنه عبد لها، لا، هو لها يعني أنها قد تنازلت عن الدعوة. فقضى بي سليمان عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصغرى. فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فلا بأس أن يورجي في الحكم من أجل استظهار الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يكون صفة الإقسام على هذا، لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى ولا نكون مشاهد الله. فهل يكتفى بالمعنى أو لا بد من هذا اللفظ بعينه؟ الصواب أنه يكفي المعنى، يكفي المعنى، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به حتى نقول لا يمكن أن يغير، بل عبر الله عز وجل عن المعنى بهذا اللفظ. إذن فالمرجع أخواننا المرجع ليش؟ المرجع هي المعنى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفة لقولهما ولو كان ذا قربى، وهذا شيء فطري معروف. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كتمان الشهادة إثم لقوله إنا إذن لمن الآثمين، وقد قرر الله تعالى هذا بقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا شك أن الشهادة إذا كتمها الإنسان لازم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص وإخفاء نعم وإضافة حق إضافة باطل للشخص الآخر، فمثل إذا استشهده شخص بأن في ذمة فلان له كذا وكذا فكتمه، ما الذي يحصل؟ إخفاء الحق وإضافة الباطن إلى من لم يشهد عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين رد اليمين على المدة، رد اليمين على المدة بقوله فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما إلى آخر. كيف رد اليمين على المدة؟ ادعى زيد على عمر 100 ريال فطلبنا البينة من زيد فقال لا بينة عندي، ولكن أطلب يمين المدة عليه. فهمتم؟ إذا حلف المدة عليه انتهت الخصوم، لأنه هو بريء انتهت الخصوم، بمعنى لو أن المدعي فيما بعد علم ببينة له لم يعلمها من قبل فإنه على دعوة، لكن انتهت الخصومة. لو قال المدعي إذا نكل على اليمين احكم عليه لأن الخصومة انتهت وأنه لا يطالبني بشيء، فرأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي، فهنا لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأنه قد يكون المنكر، قد يكون المنكر صادقا ولكن يحتاج إلى إثبات زيادة فيردها عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن ترد اليمين على المدعي كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على حق فيها، لقول فإن عثر على أنهم، والعثار لا يكون إلا بعد التحري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشاهدين إذا غير في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آثمان، لقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وذلك بكون الشهادة غير صحيحة لأن هذا إثم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام إثنان ممن استحق عليه، والقضية كما تعرفون كانت في وصية، فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون الاثنان هما الأوليان، يعني الأحقان بإرث الميت، والكلام في الآيتين عن الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، وأخذ من قوله الأوليان، وقد جاء الحديث مقررا ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أليس كذلك؟ اقرأ الحديث، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، هي لا بد أن تقول هكذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكرنا أولا أنهما أن ترد اليمين على المدعي بقول فيقسمان بالله. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الشاهد أن المدعي عليه لا يجزم ببطلان شهادة الشاهد التي تبين أن فيها شيئا من الخلل كقول لشهادتنا أحق من شهادتهما بهذا اللفظ، ولم يقل باطلة لكن قوله أحق بشهادتنا يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القسم إلى إثبات ونفي فلا بد من ذكر الإثبات والنفي، فقولهما لا يعني الأوليين لشهادتنا أحق من شهادتهما هذا إيش إثبات، وما اعتدينا هذا نفي، فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون الشهادة خالصة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رد الأوليين لشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيير الشهادة من الشاهدين، ووش ذلك أنه في تغيير الشهادة من الشاهدين قال إن إذن لمن الآثمين، وهنا قال إن إذن لمن الظالمين، وسبق في التفسير بيان وجه الفرق بينهم. ومن فوائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولى أن يتبع، لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه، لأن الإنسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيما شهد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له، لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا، ومعنى اسمعوا هنا استجيب كما سبق أيضا في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، وخبر الله صدق، لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله إيش نجيب قد يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين، فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع أن نقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق، وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد. ولكن الفائدة من هذا إطلاق قوله لا يهدي القوم الفاسقين الإشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين لأنهم اختاروا الفسق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان. نعم.
1: هذا الفرق لا يجوز بعض ما لبعض.
0: نعم.
1: ولو كان لغير ضرورة.
0: ولو كانوا
1: لغير ضرورة.
0: إيه نعم.
1: يعني هذا هل لا يفرق بين هذا بين أهل الكتاب وغيرهم؟
0: إيه لا فرق. نعم. لكن لا بد أن أكون عادلا في دينه كما يشترط في المسلم أن أكون عادلا. عبد الله جمال.
2: ما ذكرنا شيخ أن الشهادة بعد العصر أن لأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة. كان في حديث ابن عباس عندما قال يقولون في الأشعري.
0: يعني لا الصواب أن المراد صلاة العصر وإن لم يعظمهم.

0: عليها لما قرأناه في التفسير.
1: نعم.
0: لما قال له جعلها بعد صلاة في دينه.
1: لإيش؟
0: في دينه.
1: إيه هذا اختيار. نعم.
2: اشترك رجلان في جريمة النار.
1: اشترك.
2: رجلان في جريمة.
1: نعم.
2: عند التحقيق وجدت قرائن كثيرة تدل على أنهما هم الفاعلان حقيقة.
1: أنهما؟
2: مفتعلان لهذه الجريمة.
1: مفتعلانها؟
2: مفتعلان لها.
1: أي أبو اشترك في جريمة وثبت وثبت بالقراءة. نعم.
2: ما أراد المحققون أن يسحبوا منهم اعترافات، هل يجوز مثلا المحقق أن مثلا يخلو بأحدهم ويقول إن صاحبك قد اعترف بهذه الجريمة
1: وكان أنكره من قبل؟
2: نعم.
1: لا ما يجوز، هذا كذب.

0: وإذ أوحينا
1: من الشيطان الرجيم. سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن. أولا، ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ محمد هذا ليش؟ لا، أول ما يبدأ هل نقول تدبر القرآن أنت نفسك ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه؟ نعم. الدليل فقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب، وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله؟ جزاء. إذن كيف يعمل؟ طيب، بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير. وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثانيا. طيب، يشترط لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعد ما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ جواب. نعم، في التفسير انتهينا منه، لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى إلى آراء المتأخرين؟ يعني المراتب التي يسلكها. يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، ثم ما في مرتبة ثانية، تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن. طيب،

0: مثال لتفسير القرآن بالقرآن. عبد الله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس ومثل القارعة ثم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس. طيب، وبعد ذلك نرجع إلى
1: السنة.
0: السنة. طيب، تعليل لكن التعليل هذا حكم، يعني نكون نرجع إلى تفسير الله، تعليله واضح لأن الله أعلم بمراده في كتابه.
1: ولا أحد أعلم بعد الله
0: رسول، ولا أحد أعلم بكتاب الله من البشر
1: من
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المثال يلا مر عشان جدعان. تمام، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي. تمام، تفسير الصحابة تفسير الصحابة كثير، يعني ايش حاجه

على كل حال هذا احتاج الى كل غالب التفسير بالاثار غالب عن الصحابه مثل لا ريب فيه الى شك فيه. هذا موجود. نعم قد تعج من الأسباب يعني المودة. طيب سنة. تمام الأمثلة كثيرة في الواقع. طيب إذا لم نجد في كلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير مثل من؟ مجاهد بن جبر. نعم كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم عناية بالتفسير؟ تمام لأن أخذ التفسير عن ابن عباس، ابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير. إذا احتملت الآية معنيين فهل نحملها عليهما أو ماذا؟ وليس بينهما تعارض على السواء ولا على السواء؟ طيب إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض واجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأنها إذا احتملت هذا صار المعنيان من معانيها. طيب مثل. نعم

طيب هذه واحدة، هذا هذا تمام. رأي ثاني كلمة واحدة أوضح من هذا. طيب صح، يعني إما أن نقدر في أو عن في أيضا. والليل إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل، والآخر إذا أدب. لكن هذا المثال قد يؤاخذ، قد يكون على ما أخذ، وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس، لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل، فيكون الراجح الأول. طيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟ طيب يعني يجب العمل بهما جميعا، مثل وش الآية آية آية القتل، آية القتل نحمل على اشتراط أن تكون مؤمن، لأن هذا الإطلاق قيد بكلمة مؤمنة في هذه الآية. طيب لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، الحمل غير صحيح لأن هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعان. ويؤيد هذا حديث معاذ بن حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يؤيد هذا. طيب هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين؟ اسم منسوخ نائدة منسوخ. نعم طيب توافقون على هذا إن آية البقرة منسوخة بآية النساء؟ نعم. لا الحديث هذا مو ناس، الحديث مبين للناس إن الله نسخ بآية المواريث، لكن هل هي منسوخة بآية المواريث؟ نعم بين يعني

0: ما هو الجمع؟
1: الصالح غير مسؤول، لأن الله قال للوالدين والأقربين أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث، فلا يعارض آية الموارث. أحيانا يكون الوالد غير وارث، أحيانا يكون الوالد غير وارث، كما لو كان الوالد رقيقا مثلا فإنه لا يرث من ابنه، لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له، خصوصا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، لأن العلماء اختلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيده، أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يملك. الصحيح أنها غير منسوخة، وما ورد عن السلف بأنها منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص، لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ. طيب، مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة إشهاد الكافر على الوصية، فهي ذات سبب ولفظها عام، فهل نقول إن هذا العام خصص بالسبب أو لا؟ نعم يلا فجل. يقول السبب لا يخصص، لا يخصص العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ما هو السبب الذي ورد فيه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر؟ أشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب. طيب، فأنزل الله هذه الآية، لكن لو أنه لم يجد رجلين من أهل الكتاب ولا من المسلمين وأشهد رجلين من الشيوعيين، فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيين؟ كيف ذلك؟ ها؟ إيش؟ نريد الآن اللفظ العام، اللفظ العام في الآية يوعد منكم أو آخران من غيركم، فقول من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية، بس الواقع وصية نأخذ بالعموم؟ وين العموم؟ وين العموم بس أرنا إياه. من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى غير الوصية، بس الواقع وصية ناخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس هو أرنا إياه.
0: يعني غير الوصية كذلك.
1: إيه بس يأتيك الخصم يقول ما لا نسلم. أعطنا عموما من الآية.
0: أي نعم. قال وآخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض أصابتكم مصيبة الموت. هذا يعني ليس فيه نص على الوصية فقط. وإن كان القصة في الوصية.
1: يعني قوله إن أصابتكم مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين، نعم، أو غير ذلك. توافقون على هذا؟ كيف؟ ها؟ طيب. ها بس مقيد شهد بينكم اثنان من ذوي عدل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم. فهو العموم يأخذ من قوله إن فأصابتكم مصيبة الموت يعني وأشهدتم على هذا حين الموت. طيب لو قال قائل هل نلحق كل ضرورة بهذا القضاء بهذه الحال؟ قل يا أخي يلا. نعم كل ضرورة. يعني لو مثلا الإنسان في البلد حضره الموت وليس عنده إلا كفار، وهذا قد يقع في العمال الآن عندنا، العمال معهم عمال كفار. نقول به في الضرورة. كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض؟ إن شرطية
2: في هذا البيان.
1: بيان إيش؟ يعني الآية سيقت لبيان القصة الواقعية فيقاس عليها من حيث المعنى كل ضرورة. توافقون على هذا؟ نعم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد عرفتم أن المسألة فيها ثلاث أقوال، أتذكرونها؟ قول إن هذه الآية منسوخة وأن الكفار لا تقل شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين، والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وعللوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل، الأصل أن الكافر لا تقبل شهادة، فإذا كان خارجاً عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة. والقول الثالث نعم، وهؤلاء يخصصونه بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب، ثلاث مخصصات عندي. القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة، ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما في الآية. طيب لدينا آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه، فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما عموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ هذا ما في إشكال. التعارض إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يطلب مرجح واللو، فإن لم يوجد طيب مثل. ها؟ مثل لما فيه الترجيح.

نعم. نعم. طيب فسر فصل يعني بين ذلك بين ذلك كيف ما أريد الحكم الآن لكن كيف التعارض سواء كانت حاملا طيب سواء متوفى عنها أو لا طيب كيف الجمع إذا وجدنا امرأة حامل توفي عنها زوجها فبماذا تعتد بأطول أجلين نعم بوضع الحامل طيب بناء على القاعدة الآن هل تعتد بأطول أجلين بناء على القاعدة نعم بناء على القاعدة تعتد بأطول الأجلين مثلا إذا وضعت لشهرين نقول كملي 14 أيام وإن وضعت لست شهور نقول انتظري حتى تضع وبهذا نعمل بين في الآيتين لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحمل ولو أقل من 14 أيام ما هي السنة الواردة في هذا وليد أبو السنابل فقال لها إنك لست بناك حتى نعم فأخبرته بما قال لها أبو السلام نعم فقال لها أخبرها أن حد الأزواج حين وضعت فدل هذا على أن عموم وأولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وذنوا أزواج يتربصن بأنفسهن 14 أشهر طيب من القواعد إذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم أو بالتخصيص نعم مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ونعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل إيش الرجعيات وغير الرجعيات يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا وقوله بعولتهن حق بردهن يقتضي إيش يقتضي أن هذا خاص بالرجعيات فهل نقول إن العموم هنا لما فرع عليه حكم يختص ببعض أفراده يحمل على الخاص أو لا يعني هذه أيضا مختلفة فيها العلماء فمنهم من يقول إن المطلقة البائن التي لا رجعة لزوجها عليها تعتد بحيضة واحدة لأنه لا فائدة من إطالة المدة عليها الرجعية فيه فائدة من إطالة المدة وهو أن الزوج ربما يرجع لكن هذه لا فائدة
وإذا لم يكن فائدة فليفسح لها المجال ويقال انقضت عدتها بطلقة بحيضة واحدة وتحل الأزواج. ومنهم من قال نأخذ بالعموم، والتفريع على بعض أفراده كذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق العموم فإنه لا يقتضي التخصيص، وهذا رأي الجمهور. والأول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المطلقة التي يلزمها ثلاث قروء إنما هي المطلقة الرجعية، ونظير هذا في السنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى عموم صدر الحديث قلنا الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات، وإذا نظرنا إلى التفريق قلنا لا شفعة إلا في الأراضين التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق، وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إن الشفعة لا تثبت إلا في الأراضي، وأنه لو كان سيارة بين شخصين فباع أحدهما نصيبه على ثالث فليس لشريكه أن يأخذ بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، والسيارة ما فيها حدود ولا طرق. ومنهم من قال يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة في كل ما لم يقسم من أراضي ومنقولات وغيرها، ويكون فإذا وقعت الحدود تفريع على بعض أفراد العام ولا يخالف العموم فلا يقتضي التخصيص، وهذا أيضا في خلاف، ولكن قد ورد أحاديث تدل على العموم وأن الشفعة واجبة حتى في غير الأراضي، يعني حتى لو كان بين رجلين سيارة وباع أحدهما نصيبه على الآخر فإنه لا شفعة لشريكه، لأن العلة التي من أجلها أثبتت الشفعة للشريك موجودة في الأراضي وغير الأراضي، بل ربما تكون في غير الأراضي أشد نزاعا، فإنه قد يحدث من الشريك الجديد من النزاع والخصوم مع الشريك الأول ما ينكد عليه الحياة. طيب، إذا ورد عن السلف أقوال في تفسير الآية والأقوال تحتمل، فهل نقول إن هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا أو هو اختلاف تنوع؟ هو في تفصيل بعض اختلاف تنوع وبعض اختلاف تضاد، فإذا كان اختلاف تضاد وجب أن نطلب المرجح بين القولين، وإذا كان اختلاف تنوع فلا اختلاف الواقع، مثاله قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال الظالم نفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم قال الظالم لنفسه الذي لا يزكي، هذا واحد. ومنهم مقتصد، قال المقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة، والذي يأتي بالصلاة في وقتها لكن لا يحرص على إقامتها، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة والصدقة ويحرص على إقامة الصلاة على ما ينبغي. هل هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا بحيث نقول في تفسير الآية قولان؟ لا، لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، أي أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما يدخل في الآية، وهذه قد
قد يعدها بعض الناس اختلافا وليس كذلك، هذه يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وعليه فلا يجوز أن نقول إن السلف اختلفوا في معنى هذه الآية، لأن الكل اتفقوا على أنها الظالم من فرط في الواجب، والمقتصد من قام بالواجب، والسابق الخيرات من زاد على الواجب، متفقين على هذا، لكن كل واحد منهم مثل بمثال. طيب نريد آية فيها تخصيص متصل بغير الاستثناء، تخصيص متصل بغير الاستثناء، بغير الاستثناء، الاستثناء كثير، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كثير. نعم يا حي. ها؟ فتياتكم المؤمنات، يعني هذا خصص بالوصف، ومثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إيش من استطاع إليه سبيل، فلما ذكر العموم أولا قيد بقوله من استطاع إليه سبيلا. فهل نأخذ بالعموم أو بالقيد؟ نأخذ بالقيد بلا شك، نأخذ بالقيد، لأن القيد يخصص المقيد، وعلى هذا فلا يجب الحج إلا على من استطاع. فلو قال قائل جميع العبادات مقيدة بالاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فما الحكمة من كونه يذكر هذا الشرط في الحج ولم يذكره في الصلاة مثلا؟ ما قال أقيموا الصلاة إن استطعتم. الجواب سهل، لأن المشقة في الحج نعم أظهر وأبين من المشقة في غيره، فلهذا نص على هذا الشرط. في الصيام لما كان فيه نوع من المشقة قال فيه عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأما ما لم يشق فيه فتذكر فيه الأوامر المطلقة ولكنها تحمل على القاعدة العامة وهو أنه لا واجب مع العسر، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. في قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وفي آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فلماذا ذكر الأخوة في الآية الثانية دون الأولى؟ طيب هذا وجه آخر، يعني يقول إنهم لما قال كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنهم يعبدون الشجرة، وبعضهم قال إن هؤلاء ليسوا من قوم، ليسوا من قوم فليس أخا لهم في النسب، وأما الآية الأولى فهو أخوهم في النسب، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح.

0: الله أكبر.
1: ما رأيكم في طريقة في التفسير أننا نعرب الآيات المشكل وغير المشكل تمرين للطلاب؟ نعم ولا لا؟ طيب ذكرنا بالنحو لأن حقيقة النحو ما حصل من نوفر فيه وقت لدراسته إما في الألفية أو غيرها. أقول لعل الإعراب يعوض. نعم يقرأ عبد الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كلمة يوم ظرف، والظرف والجار المجرور لا بد لهما من عامل، ويسمى هذا العامل متعلق. ولهذا قال ناظم القواعد: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب، يعني اسم الفاعل واسم المفعول ما أشبه. فعلى هذا يكون يوم منصوبا وعامله محذوف، لأنه ليس بين أيدينا عامل يمكن أن نحيل العمل عليه، فنقول العامل محذوف والتقدير اذكر يوم. وقوله يوم يجمع الله الرسل، يوم هنا مضافة إلى جملة فعلية مضارعية، فهي إذن منصوبة وليست مبنية، لأنها أضيفت إلى فعل معرب، وهي لا تبنى إلا إذا أضيفت إلى فعل مبني. طيب، الله الاسم الكريم فاعل، وبعضهم يقول لفظ الجلالة فاعل، وبعضهم يقول الله فاعل، لكن الأولى أن يقال الاسم الكريم أو لفظ الجلالة، حتى لا يقع الشيء على ذات الله عز وجل بل على الاسم، وهو فاعل، والرسل مفعول به. فيقول معطوف على يجمع، ولهذا صارت مرفوعة. ماذا أجبتم؟ يحتمل أن تكون ماذا كلمة واحدة على أنها استفهام، ويحتمل أن تكون ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. فإذا قلنا إن ماذا وأجبتم ماذا جميعا صارت اسم استفهام، وإذا قلنا ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي صارت ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر المبتدأ. وأجبتم مبني لما لم يسمى فاعله، ويقال مبني للمفعول، ويقال مبني للمجهول، ويقال مبني لما لم يسمى فاعله، والأخير هو الأولى، لأنه قد يبنى على هذه الصيغة وفاعله معروف لكنه لم يسمى، مثل قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لا يمكن أن تقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول، لماذا؟ نعم، لأن الخالق معلوم. ولهذا عبر ابن مالك الألفية بقوله: ما لم يسمى فاعله، وهذا أحسن. وقوله: قالوا لا علم لنا، هذه جواب قوله ماذا أجبتم، وقوله لا علم لنا هذه لا نافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، لكن اسمها يكون مبنيا معها إذا كان مفردا، والمفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا فيكون علم مبني على الفتح محل النصب، ولنا جار مجرور خبر. إنك أنت علام الغيوب جملة استنافية تبين أنهم وكلوا العلم إلى عالم عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. علام الغيوب جمع غيب، وإن تنصب والاسم وترفع الخبر والكاف اسمها، وعلام خبرها وهو مضاف إلى الغيوب. أما معنى الآية، وقبل أن نبدأ بمعناه، هل هذا مناسب ولا غير مناسب؟ نعم، مناسب للكبار والصغار، كذا الصغار ما يحتاج مناسب له، لكن مدام الكبار أظن إن شاء الله مناسب، ما دام إن ما إحنا بنسأل فيضيع علينا الوقت، إنما نعرب ويكون المعنى إن شاء الله جيد. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل، يعني أذكر هذا اليوم العظيم. يوم يجمع الله الرسل، وذلك في يوم القيامة. يجمعهم على أي كيفية؟
وفي أي وقت؟ هل هو في أول يوم القيامة أو في آخره أم ماذا؟ يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبية أن نقف حيث وقف النص، لأنه ليس للعقل في هذا مدخل. لا ندري هل يكون أول ما يبعث الناس أو في أثناء اليوم أو في آخر اليوم. علينا أن نذكر هذا الجمع. وقولها الرسل جمع رسول، فيشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول ماذا أجبتم، يعني ماذا أجابكم الذين أرسلنا إليكم الذين أرسلناكم إليهم، لماذا أجابوا؟ وهذا كقوله في المرسل إليهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال الذين أرسل إليهم أن يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين، وسؤال المرسلين أن يقال ماذا أجبتم. وهذا السؤال هل هو للاستعلام؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل هو للتوبيخ؟ أي توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت، توبيخا لمن؟ توبيخا لقاتليها. فيكون ماذا أجبتم المقصود به توبيخ المرسل إليهم، وهذا لا شك أنه الصواب. أما الاستعلام فغير وارد. وقولهم لا علم لنا، لا علم لنا، لا شك أن الإنسان يشكل عليه هذا النفي، وهو نفي مطلق عام، لأنه بلا النافية للجنس، فكيف لا يكون عند المرسلين علم؟ الجواب على هذا من وجوه. إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواردين على الحوض حين يردون فيذادون عنه فيقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لا علم لنا أي فيما إيش؟ فيما حدث بعدنا. وهذا حق، لا علم له. هذا وجه. وجه آخر لا علم لنا فيما في بواطن الذين أجابوا، لا علم لنا في ما في بواطن الذين أجابوا، لأن من الذين أجابوا للرسل من كانوا إيش؟ منافقين، لا تعلم الرسل ما في قلوبهم. وهذا أيضا وجه قوي، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم. قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والمعرفة في لحن القول مبنية على قرينة، ما هي على شيء محسوس مقطوع به. طيب هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثالث لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا، لأنك علام الغيوب. وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذاك القول، فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا، أو لا علم لنا فيما في بواطن الأمور. في احتمال رابع أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل، كما يقول التلميذ لأستاذه ليس عندي علم، تأدبا معه وإن كان عنده علم. وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول.
إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عالم. وقول إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب، أنت هنا هل نقول إنها توكيد للكاف في إنك، أو نقول هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، أو نقول إنها مبتدأ وخبره علام؟ كل هذا محتمل، وأوجه الإعراب كثيرة. ولهذا يقولون إن حجج النحويين نافقاء لربيع، إن حجج النحويين نافقاء لربيع. تعرفون لربيع؟ نعم. وتعرفون النافقة؟ النافقة جحر الربوع، والربوع ذكي يحفر له جحرا في الأرض ويمضي فيه، ثم يحفر في آخره إلى فوق، حتى إذا لم يبقى إلا قشرة رقيقة خلاها تبقى. فإذا سد عليه أحد الباب، نعم، وإذا النافقة يسهل الخروج منها فيخرج من النافقة. فيقولون إن النحويين كلما حجرتهم من جهة قلت هذا ما يصلح، أتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدا. ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو أبدا، ما يغلب، لأن يستطيع كلما أتيت عليه بحجة أتى لك بما يسوغ قوله. فنقول كلمة أن إما أن تكون ضمير فصل أو توكيدا للكاف أو مبتدا. وقوله علام الغيوب هذه نسبة ومبالغة في الواقع، يعني أنه سبحانه وتعالى علام الغيوب بمعنى أنه ذو علم بالغ في الغيوب. والغيوب جمع غيب، وهو ما يختفي على الخلق. فالله جل وعلا علام الغيوب، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعلم حتى ما لم يكن كيف يكون، ليس يعلم الموجود لكنه غائب عن الخلق، بل يعلم ما لم يكن كيف يكون عز وجل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم لينظر ماذا أجاب به الرسل، وهو يوم القيامة حين يجمع الرسل ويسألون. ومنها تمام قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيره، فيجمع الله الرسل سبحانه وتعالى بقدرته وإذنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء، حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المشهد العظيم ماذا أجيب، تكريما لهم وإظهارا لإبلاغهم الرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل بقوله فيقول، وإثبات القول لله قد امتلأ به القرآن وامتلأت به السنة، وصار إثبات القول لله من الأمور القطعية اليقينية أن الله سبحانه وتعالى يقول. ومن فوائدها أنه يقول بحرف وصوت، وجه الدلالة أن مقول القول هو قوله ماذا أجبتم، وهذه حروف. وجه الدلالة على الصوت أنه يخاطب الرسل، فلا بد أن يكون الخطاب مسموعا لهم وإلا لم يكن له فائدة. وهذا الذي قررناه في إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت هو الذي أجمع عليه أهل السنة أئمتهم ومقلدوهم، ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال. من قال إن الله لا يوصف بالقول
وإنما يكون وإنما يضاف وإن الذي يضاف إليه من الأقوال عبارة عن أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. فهذا القول من أبطل الأقوال، وقد أبطله الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالة تسمى التسعينية من 90 وجها رحمه الله، وهو جدير بالإبطال لأنه متناقض وفاسد. والمشكل أن هذا عليه كثير من الناس اليوم، لأنه مذهب الأشعرية السائد بين كثير من الأمة الإسلامية، مع أنه باطل ولا يمكن أن يصدقه من كان على الفطرة السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل، حيث قالوا لا علم لنا، هذا وجه. الوجه الثاني أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب. الوجه الثالث أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئا، حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله لا علم لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الغيب لله عز وجل لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا القول إجماع منهم، إنك أنت علام الغيوب، يعني لا غيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون. من قال إنه سيحدث في يوم كذا كذا وكذا فهو كاذب وهو كافر. والكهنة يخبرون عن مغيبات المستقبل، لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقونه ويلقونه إلى الكاهن، ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة. وهذا لا لا لا لا ينافي القول بأن الله علام الغيوب وحده، لأن الله تعالى قال في هؤلاء الذين يسترقون السمع، قال إلا من استرق السمع، فاستثنى الله عز وجل، قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى، نقول في إذ قال الله يا عيسى كما قلنا في يوم يجمع الرسل، أي أن إذ مفعول لفعل محذوب تقديره أذكر. وقوله يا عيسى بن مريم، هذه نداء وصف أو عطف بيان. عيسى منادى مبني على الضم لأنه علم، وكل علم ينادى وهو غير مضاف فإنه يبنى على الضم في محل نصب، فتقول يا زيد ولا تقول يا زيدا، كل علم غير مضاف، كل علم غير مضاف فإنه يبنى على الضم. وأما ابن مريم فهو وصف أو عطف بيان ونصب لأنه مضاف، ومريم اسم أمه ونصب إليها لأنه لا أب له، إذ أنه خلق من أم بلا أب. أذكر نعمتي عليك، هذه مقول القول، أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم فصل ذلك قال إذ أيدتك بروح القدس. هذه إذ متعلقة بقوله نعمة، ونعمة مفعول أذكر، إذ يعني هذا متعلق بنعمة، أيدتك بروح القدس، أيدتك يعني فاعل، الفاعل مستتر يعني أنا تقديره أنا، والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستترا وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقديره تقدير الفاعل فيه هو، ومع ذلك مستتر وجوبا. وقوله بروح القدس متعلق بأيد، تكلم الناس في المهد وكهلا،
هذا بيان النعمة. فالجملة استئنافية، وقوله تكلم الفاعل المستتر تقديره أنت، والناس مفعول به في المهد أي حال كونك في المهد وكهلا، وحال كونك كهلا.

الكتاب، والحكمة معطوفة عليها، والتوراة والإنجيل معطوفان، وإذ تخلق معطوفة على إذ أيت، فهو من نعمة الله عليها، فهي أيضا في محل النصب. تخلق أي أنت من الطين كهيئة الطير. الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، أي مثل هيئة الطير، وهو مضاف وإن كان حرفا إلى هيئة، وهيئة مضافة إلى الطير، وبإذن متعلق بتخلق. فتنفخ معطوفة على تخلق، فيها أي في هذه المخلوقة التي خلقتها طيرا خبر تكون واسمها مستتر، وجوبا أو جوازا فتكون هي جواز، وبإذن متعلقة بتكون، وتبرئ معطوفة على تخلق، يعني وإذ تبرئ الأكمه والأبرص، وتبرئ فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والأكمه والأبرص مفعول به معطوف عليه، وبإذن متعلق بتبرئ. وإذ تخرج الموتى بإذن، نقول في إعرابها كما قلنا في إعراب تبرئ الأكمه. وإذ كففت معطوفة على إذ الأولى، إذ أيدت، يعني واذكر نعمتي عليك إذ أيدت، إذ كففت بني إسرائيل عنك، وبني إسرائيل مفعول كففت، وعنك متعلق بكففت. إذ جئتهم بالبينات متعلق بكففت أيضا، وبالبينات صفة لموصوف محذوف والتقدير بالآيات البينات. فقال الذين كفروا منهم، أي من بني إسرائيل، إن هذا إلا سحر مبين. قولوا إن هذا إلا سحر مبين في محل نصب مقول القول في قال، وإن نافية، وهذا مبتدأ، وإلا أداة حصر، وسحر خبر المبتدأ، ومبين صفته. يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم، إذ قال الله يا عيسى أذكر نعمتي عليك. وعيسى هو ابن مريم، وهو من بني إسرائيل، ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، كما قال عز وجل ومن ذريته إبراهيم ومن ذريته إسماعيل وإسحاق إلى آخر. وقوله أذكر نعمتي عليك مفعول قال، المعنى أذكر النعمة التي أنعمت بها عليك وعلى والدتك. أما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما عد، وأما نعمته على الأم فإنه هيأ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها، وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول في معنى سريا. ومن نعمته أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها فيه اليهود الذين قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني وأنت كيف صرت على هذا الحال. وقوله إذ أيدتك أي قويتك، وروح القدس هو جبريل عليه السلام يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد، تكلم الناس في المهد وكهلا، هذه من نعمة الله عليه أنه كلم الناس وهو في المهد، أي صغير يحمل باليد، والعادة أن هذا لا يتكلم. وكهلا أي كبيرا، والكهل قيل ما بين 30 إلى 50، وقيل ما بين 30 إلى 40. وإنما ذكر الله تكليمه في المهد وتكليمه في الكهل حين كهلا، ليبين أن كلامه حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلا لا يختلف. والمعروف أن الصغير لا يتكلم، وأنه لو تكلم لم يكن ككلام

0: الكبير، لا في الأداء ولا في الترتيب ولا في المعنى، لكن كلام عيسى حال كونه بالمهد ككلامه حين كان كهلا. ولذلك لو قال قائل ما الفائدة من قوله وكهلا، لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم، قلنا ليبين أن كلامه حين كان كهلا ككلامه حين كان في المهد. وقال وإذ علمتك، أي أذكر إذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب قيل إنه الكتابة، قيل إنه الكتابة، لأنه ليس المراد الكتاب المنزل بدليل قوله والتوراة والإنجيل، فيكون الكتاب بمعنى إيش؟ الكتابة. والحكمة هي العلم والفهم والعقل الراجح، حيث ينزل الأشياء في منازلها لأنه أحد الرسل الكرام. فالحكمة إذن العلم والفهم والرشد، أي تنزيل الأشياء في منازلها. والتوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وهو فرع على التوراة لأن الأصل هي التوراة، لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة، كما قال الله عز وجل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإذ تخلق، أيضا هذا من نعم الله عليه، إذ تخلق من الطين، يعني تصنع من الطين شيئا كهيئة الطير، فتنفخ فيها أي فيما صنعت من هذه الهيئة فتكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذنه، يعني يخلق شكل طائر ولنقل شكل حمامة، فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طيرا، يعني طيرا حيا. والقراءة الثانية طائرا، أي أنها تطير بالفعل، وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل أو من أذن له بذلك، تكون طيرا بإذنه. وتبرئ الأكمة، تبرئ أي تشفي الأكمة من مرضه. والأكمة أحسن ما قيل فيه أنه الذي ولد بلا بصر، ولد بلا بصر، إما لأن الأشفال لم تنفتح، وهذا وقع، يعني وقع مولود في زماننا هذا أكمة أشفانه منطبقة غير منفتح، أو أن المعنى الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس، ولكن المعنى الأول أبلغ في الآية، أن يكون خلق بلا بصر فيبرئه بإذن الله عز وجل. وأما الأبرص فمعروف، وقوله بإذني كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. في آل عمران كررت الإذن مرتين، لكن الذي في آل عمران من الذي قال ذلك؟ هل الله خاطب عيسى ولا عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافترقا. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، إذ تخرج الموتى أي من قبورهم، فيقف على القبر ويقول يا فلان أخرج فيخرج بإذن الله عز وجل. في آية آل عمران يقول أحيي الموتى بإذن الله، فإذا جمعت هذه إلى هذه صار عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الميت قبل أن يدفن، ويحييه بعد أن يدفن، تخرج الموتى بإذن الله. النعمة الأخيرة إذ كففت بني إسرائيل عنك، نعم إذ كففت بني أي صلتهم عنك لأنهم أرادوا قتله. وقصة الصلب مشهورة، فإنهم اجتمعوا على قتله ثم انتدب بعضهم لذلك ف فألقى الله الشبه على واحد منهم ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ألقي عليه الشبه يصيح: لست عيسى. ولكنهم كذبوه، قالوا: أنت عيسى. فقتلوه وصلبوه. فادعى بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، ولكن الله كذبهم فقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل هو حي باقي وسينزل في آخر الزمان. وقوله إذ جئتهم بالبينات، يعني حين جئتهم بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر الأمر وتبين، وأتيت بآيات بينة، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي قالوا إن عيسى سحرنا، كيف يبرئ لكم، كيف يخلق شيئا من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا، ما هذا إلا سحر، وكذبوه. وهكذا المكذبون للرسل كلهم يقولون إن الرسل سحر، لأن الرسل تأتي بآيات لا يستطيعها البشر، فيمولون على العامة ويقولون إنهم سحروكم. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهذه الآية عامة، كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون. وقولوا إن هذا لا سحر مبين، أي بين واضح، لأن أبانا تستعمل متعدية ولازمة، فيقال أبان الفجر أي طلع، ويقال أبان الأمر أي وضحه، وهي على حسب السياق، فتارة تكون بمعنى أبان وتارة تكون بمعنى بانا، وهنا مأخوذة من بانا، أي هذا سحر بين ظاهر. وفي الآية فوائد تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، لأن الأسئلة حل محل حل وقتها. نعم.
1: هل تفيد معنى الذي تفيد أنت
0: إذا كان ضمير فصل؟ هل تأكيد؟ نعم، يمكن تفيد، لأنه إذا صارت الجملة طرفاها معرفتين، إذا صارت طرفاها معرفتين أفاتت الحصر، لكن ضمير الفصل أقوى في الحصر. نعم.
2: لماذا الصليب مقدس
0: عند النصارى؟ يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام حسب زعمه إنه رضي بأن يفتي العالم بنفسه، فرضي بالقتل والصلب، فمن أجل ذلك نعظمه. والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يكسرون الصليب، لأنه صلب عليه على زعمهم نبيه، فكان يجب أن يكون أكره ما يكون إليه النظر إلى الصليب. لكن كما تعلم النصارى ضالوا، ليس عندهم عقول. نعم. أما أنا ما حضرت، جواب سليم ولا غير سليم؟ أسأله، لأن هذا هو السؤال في غير محله. المقصود بيان أنه يحيي الموتى، أما كونه يبقى أو لا يبقى هذا ما البحث فيه غير السؤال عنهم غير جيد. وأنا دائما أقول لكم مسائل الغيب اقتصروا فيها على ما ورد، والشأن كل الشأن أن يحيى بعد الموت لا أن يموت بعد الحياة. نعم. ارفع صوتك لنسمع.
3: بإذنه
0: النبي
3: أن آل عمران تكرر دون ما تكررت في هذه الآية.
0: نعم.
3: أن المقام هناك كان عيسى يخاطب قومه. نعم. هنا الله سبحانه يخاطب عيسى عليه السلام.
0: نعم.
3: متبادر للذهن، لأنه كان المفروض أن عيسى عند مخاطبته
0: لقومه
3: أن يكرر هذا أكثر.
0: نعم. لئلا يغلو
3: فيه.
0: لا، هذا في سورة آل عمران أضافها إلى الله عز وجل حتى يبين أن الله سبحانه أن الإله حقا هو الله عز وجل. هذا هو المهم، أما هنا فلئلا يغتر أحد بكونه في الموتى فقال بإذني. ولأجل أن شرب الفوائد، لأجل أن يعرف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنما يتصرف بإذن الله عز وجل. نعم. الظاهر أنه لا يأتي بهذه المعجزات، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه أعطاه الله معجزات هذه، لأن الطب في زمنه ترقى إلى مكان بعيد، فأتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. الله أكبر. لكن يكفينا القرآن. نعم. سم بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين. الجملة هذه معطوفة على قوله نعم إيه طيب هذا كل الآية. قال الله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قبل أن نتكلم على الدرس هذا اليوم نتكلم على الدرس على فوائد الدرس الماضي كما زعمتم. فمن فوائد قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إلى آخره، من فوائدها تذكير هذه الأمة بما جرى للأمم السابقة قبلها لأنبيائهم ومن أرسل إليهم، لأن إذ قال الله متعلقة بمحذوف التقدير إيش؟ أذكر إذ قال الله. ومن فوائدها إثبات أن الله تعالى يتكلم ويقول بحرف وصوت، لأن مقول القول هو يا عيسى ابن مريم إلى آخره، وهذه حروف، والقول إذا لا يوجه إلا لمن يسمعه، ولو كان قول الله ما قام بنفسه لم يصح أن يقول إذ قال الله يا عيسى. وفي هذا رد على الأشاعر الذين قالوا إن قول الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس هو المسموع، والمسموع أصوات يخلقها الله عز وجل تعبر عما في نفسه، وهذا القول باطل من أوجه كثيرة كتب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خيرا رسالة تسمى التسعينية، أبطل هذا القول من 90 وجه، وهو جدير بأن يبطل ويطرح لأنه متناقض. والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا هو عبارة عن كلام الله. فكان المعتزلة والجهمية من هذا الوجه أسعد منهم بالصواب مع أنهم كلهم خطأ، لأن هؤلاء يقولون أعني الأشاعرة يقولون الذي في المصحف هذا ليس كلام الله عبارة عن، وأولئك يقولون كلام الله مخلوق، وهم يقولون عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. ومن تدبر هذا القول وجده في غاية البطلان. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بنعمه عليه، وهذا جاء في القرآن في غير موضع، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أحيانا يكون عاما كمثل كهذه الآية، وأحيانا يكون خاصا مثل قوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وما أشبه ذلك. وإنما يذكر الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها، لأن وجوب شكر المنعم ثابت سمعا وعقلا، أما السمع ففي القرآن مملوء أشكروا اشكروني اشكروا الله وما أشبه ذلك، وأما عقلا فلأنه ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر. فشكر المنعم إذن واجب سمعا وعقلا، وفائدة التذكير بالنعم هو إيش؟ القيام بالشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله يا عيسى ابن مريم. وهل يمكن أن يكون لإنسان أم بلا أب؟ الجواب نعم، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفع عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك ولد الزنا إذا لم يستلحقه الزاني
فإنه له أم وليس له أب. فإن استلحقه الزاني المسألة فيها خلاف معروف، وجمهور العلماء على أنه لا يلحقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعاهر الحجر. طيب، لكن لو قال قائل إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات وأن ينكسر قلبه وأن يساء إلى أمه، فهل يعدل عن هذا؟ الجواب نعم، يعدل عن هذا، لأن نسبته إلى أمه إذا لم يكن له أب على سبيل الإباحة والجواز، فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إلى نسبته إلى آخر. إلى من؟ نقول ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف وما أشبه ذلك. نعم، فعلى هذا نقول الأصل في من ليس له أب أن ينسب إلى أمه، فإن خشي من ذلك مضرة أو إذا نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد. من فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على من أرسل إليه، لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه. ونقول نعم يجب، وهم أي الأنبياء أشد الناس قياما بشكر النعمة، فقد كان إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر، فيقال يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، لقوله عليك وعلى والدتك، ولا شك أنها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد. والنعمة على الولد، نعمة على الوالد من باب المساواة والأولى، من باب الأولى، لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبني مرابها. فنعمة الله على الولد هو في الحقيقة نعمة من الله على الوالد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة لقوله وأيدناه بروح القدس، أنا أيدتك، إذ أيدتك بروح القدس. ومن فوائدها هذه المزية لجبريل عليه السلام أنه يؤيد الأنبياء والرسل. ومن فوائد هذه الآية اللقب الفاضل لمن؟ لجبريل بروح القدس، فإن القدس بمعنى الطهارة والنزاهة من كل عيب، فهو أي جبريل عليه السلام ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، وهو قوي كما قال عز وجل ذي قوة، وله مكانة عند الله عز وجل كما قال تعالى عند ذي العرش مكين. واليهود يبغضون جبريل والمسلمون يحبون جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة، وأولئك يكرهون جبريل يقولون إنه ينزل بالعذاب، ولكنه ينزل بالعذاب على من؟ على من استحق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله تعالى عيسى، وهي أنه يكلم الناس في المهد
وكهلا على السواء، أي أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه في المهد. وعادة لا يتكلم الإنسان في المهد، إنما ينبغ نبغا لا يفهم، لكن هذا من آيات الله عز وجل. كما أن أصل عيسى من آيات الله، وسبق لنا ما ذكره الله تعالى من كلام عيسى في المهد لما قال قوم مريم لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نعم، أشارت إليه فقال اي نعم، هم قالوا كيف نكلم، لكن هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. كلام عجيب بليغ، لكن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على النعمة بالعلم والشرع والحكمة، وأنها أخص من مطلق النعمة، لأن مطلق النعمة سبق نعمتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، لكن العلم خاصة، فقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه، حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثيرا من الناس. وإذا من الله عليه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى الله صار نعمة فوق نعمة. فكم من إنسان، كم من أناس مو إنسان، ضلوا عن سواء السبيل. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان إذا شعر بنعمة الله عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصبرا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على الحكمة، وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياتها وثمراتها، فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد الإيمان، وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع الله، وأنها أي الشرائع من لدن حكيم عليم. ولهذا نقول لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول، هذه قاعدة خذها مضطردة، لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما ينافي صحيح المنقول، فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين، ولا بد إما أن عقلك ليس بصريح يعني فيه شبهات أوجبت إخفاء الحق عليه، أو شهوات انطمس بها نسأل الله العافية، وإما أن يكون النص غير صحيح، يكون حديثا ضعيفا أو مكتوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. أما أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقض أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل، وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف الخاص على العام، إذا لم نقل إن المراد بالكتاب الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجماد، من قوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ومن فوائدها إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، إطلاق لفظ الخلق
على ما صنعه المخلوق. فمثلا لو صنعت بابا تقول خلقت بابا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في الحديث الصحيح: يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. فإن قال قائل: إذا أثبتت صفة الخلق للمخلوق فأي فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ فالجواب: الفرق عظيم جدا. خلق الخالق إيجاد من عدم على ما يريد الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. خلق المخلوق تحويل مخلوق الله إلى صفة أخرى، وإلا في الأصل من إيه؟ من الله عز وجل. هل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهبا؟ لا يمكن. لكن يمكن أن يجعل من الذهب حليا، وأن يجعل منه على شكل حيوان كما جعل بنو إسرائيل حلية، الحلية الذي أخذه من آل فرعون جعلوه عجلا. فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب للمخلوق. خلق المخلوق يعني تحويل الشيء من شيء إلى آخر، لا ذاته ولكن صفاته. وأما خلق الخالق فهو إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الفن الذي اشتهر في حياته. فقد قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب، وترقى ترقيا عظيما. فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بها، كما أن السحر في عهد موسى كان منتشرا، فجاء موسى بآيات تبطل سحرهم، وكما أن البلاغة في العرب منتشرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى يختار من الآيات أشدها إعجازا، فإنه لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك، بل طائرا، لأن الطيران في الجو أبلغ من المشي على الأرض. فاختار الله له أن يخلق إيش؟ طائرا، يعني على صورة الطير. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا أراد الله عز وجل أن يؤثر، لأنه نفخ في الطير الذي صنعه فصار إيش؟ صار طائرا، كما في القراءة الأخرى لما نفخ فيه صار حيوانا من الطيور ثم طار، لتحقق أنه دخلته الروح. ومن ثم جاءت القراءة على المريض عن طريق النفث، والنفث كما نعلم جميعا يتضمن نفخا وريقا، نفخا وريقا، وهذا مؤثر بإذن الله عز وجل. ولهذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه من ريق ويبل به مكان الألم أو يبل به المريض فلا أظنه ينفع، لا بد من نفث مع ريق. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في إبراء الأكمة، وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر، وهذه دليل على قدرة الله. والظاهر والله أعلم أنه يبرئه في الحال، ما يحتاج إلى علاج وإلى انتظار
الظاهر أنه يبرئه بالحال، كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين أبي قتادة رضي الله عنه حين جرحت في أحد وبرزت على خده، العين برزت على الخد، فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ العين وردها في مكانها وعادت كما كانت في الحال. سبحان الله العظيم، هذه قدرة ما يبلغها الأطباء. فالظاهر أن إبراءه الأكمة والأبرص الظاهر أن يكون في الحال بدون معالجة وتردد. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة لعيسى أنه يخرج الموتى من القبور، لقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، وهذه لا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أحد. أما هل يبقى الميت إذا خرج أو لا يبقى، هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الآية حصلت بإخراجه من قبره، أما هل يبقى ويعيش مع الناس أو يموت بعد أن خرج وبرز الناس ثم يدفن، فهذا ليس لنا في معرفته مصلحة، وليس لنا أن نسأله، لأن الآية حاصلة بدونه. طيب، في هذه الآية الجمل الأربع، الطير، إبراء الأكمة، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل، لأن كل جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإيش؟ بإذنه، لئلا يدعي مدع أن الخلق لهم استقلال في أفعالهم. فيكون في هذه الفائدة يكون لها فرع، وهو الرد على القدرية. من القدرية؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة، الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق. وهذا يعني إثبات خالق مع الله عز وجل، أو إثبات موجد للحوادث مع الله عز وجل. ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الحوادث الكونية لها خالقان، ظلمة ونور، وهؤلاء يقول الحوادث في الكون لها موجدان، كل واحد مستقل عن الآخر، أفعال العباد يستقل بها العباد. حتى إن بعضهم يقول إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، وأما ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل. فوصف الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو في ملكه تبارك وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إذن الله، وليعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري، وإذن شرعي تعبدي. مثال الإذن الكوني هذه الآية بإذني، مثال الإذن الشرعي قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا قد أذن فيه، قدرا أذن فيه، فإنه مكن هؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن به الله، ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية، لكن شرعا لا. فالإذن إذن الإذن المضاف إلى الله عز وجل تنقسم إلى صالح، وين أنت؟ ها؟ طيب، مثال الإذن الكوني هذه الآية تخرج الموتى بإذن،
مثال الأذى الشرعي وش من الأمن بالله؟ أم لهم شركاء وشرعون هم من الدين ما لم يأذن به الله. الفائدة من معرفة القسمين أن نؤمن بأن ما أذن الله فيه قدرا فلا بد من وقوعه، ما أذن به قدرا فلا بد من وقوعه، وما لم يأذن به فلا يمكن وقوعه. أما شرعا فما أذن الله به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وما لم يأذن فيه وما لم يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع. نعم، هذا هو الفرق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليه، ولهذا امتن الله بها على المؤمنين فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكلما كان الإنسان أشد إيماناً بالله عز وجل دافع الله عنه، وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء ما هو إلا كتسليط المرض على الرسل والأنبياء، من باب إيش؟ من باب رفعة الدرجات. وإلا فلا شك أن هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك. نعم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن هذا من باب رفعة الدرجات. طيب منين أخذ الفائدة هذه أن الله يدافع عن المؤمنين؟ من قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية تشجيع الداعية إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات، فإنه عرضة لإيش؟ للإيذاء، لقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فكل إنسان يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة لا بد أن يسلط عليه من يسلط، ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة تمرد بني إسرائيل الذين كفروا، حيث ادعوا أن هذا سحر، بل حصلوا إن هذا إلا سحر، يعني ولا يمكن أن يكون حقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السحر قد يخفى، أو أن السحر ما خفي سببه، السحر ما خفي سببه. فقالوا كيف يكون عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كيف يكون هذا سحر؟ لو أن أحدا وقف على جثة هامدة وقال قومي فقامت، ماذا يقول الناس؟ نعم، يقول هذا سحر، كيف يقوم الميت؟ فهم لبسوا والعياذ بالله على عباد الله وقالوا في آيات الأنبياء إنها سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق، لأن مثل هذا القول إن هذا لسحر مبين إنما يصدر من أهل الكفر، أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات، يعني الواضحات التي لا تشكل على أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولولا هذا لكان الناس معذورين أن لا يصدق، يعني لولا الآيات مع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان الناس لهم عذر أن لا يصدق. وعليه يكون قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يكون مقيدا بأنهم أوتوا إيش؟ آيات
يؤمن على مثلها البشر. وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية. وقد ذكر

على فضل هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لاتباع هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أن آمنوا بي وبرسول، أن آمنوا بي، الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، يعني تضمن أربعة أشياء. فالإيمان بوجوده ضد أولئك الشيوعيين الذين يقولون ليس هناك رب وإنما هي طبائع تتفاعل وينتج بعضها بعضا وإلا فلا رب والعياذ بالله، لأنه قد ختم على قلوبه، نسأل الله العافية. الإيمان بربوبيته رد على من يقولون إن الله سبحانه وتعالى له معين في الخلق أو له شريك، ولهذا نفى الله تعالى ذلك في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الإيمان بألوهيته، والمراد انفراده بالألوهية، المراد انفراده بالألوهية ردا على من؟ على الذين جعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه كما يعبدون الله كمشركي قريش. الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته رد على طائفتين معطلة وممثلة. الممثلة أشركوا بالله فقالوا مثلا إن لله وجها كوجوهنا وله يد كأيدينا وله عين كأعيننا وما أشبه ذلك، هؤلاء مشركون أليس كذلك؟ الثاني المعطلة الذين نفوا الوجه واليد والعين والقدم والنزول والاستواء وما أشبه ذلك، هؤلاء معطلون معطلون. لهم نصيب من قوم فرعون من قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وإن كانوا لا يشركون بالألوهية لكن أشركوا لم وإن كانوا لا يعطلون الألوهية لكنهم يعطلون الأسماء والصفات. فمن آمن برب لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حكمة ولا عزة ولا قوة ولا مجيء ولا استواء، هل آمن برب الحقيقة؟ لا. إذن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، والمراد الانفراد بهذه الأشياء. وبرسولي أي عيسى عليه الصلاة والسلام، والإيمان برسول برسول واحد يتضمن الأمر بالإيمان بجميع الرسل. انتبه يا ولد، الإيمان برسول الأمر بإيمان برسول واحد يتضمن الإيمان بجميع الرسل، لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. ألم تقرأ قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ وهل أحد من الرسل قبل نوح؟ لا. يجب أن تكون لا قوية يا جماعة، لا ما في رسول قبل نوح، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأنه إذا كذب بواحد من جنس فقد كذب بالجنس كله. طيب، إذا آمنوا بعيسى فقد آمنوا بجميع الرسل، آمنوا بجميع الرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى بشر به. قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا لمن؟ لله ولا لعيسى؟ إذا كان عيسى هو الذي أمرهم سيقول لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون، فأقروا واستشهدوا. وإذا أقر الإنسان واستشهد صار استشهاده غيره مانعا له من الإنكار فيما بعد، لأن الإنسان قد يقر بنفسه لكن إذا لم يكن عنده من يشهد عليه ربما ينكر، لكن هم أقروا بألسنتهم واستشهدوا. استشهدوا من؟
استشهدوا عيسى إذا كان

المراد بقوله قالوا أي لعيسى. أما إذا كان المراد أنهم قالوا لله عز وجل فإن المستشهد هنا هو الله تبارك وتعالى بأننا مسلمون أي منقادون لله عز وجل، ولا انقياد إلا بإيمان بأن الله تعالى آمر وناهي. واعلم أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، وإذا اجتمع صار الإسلام علانية والإيمان سرا. الإيمان سرا يعني الإسلام الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأفعال الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وحبها ورجائها وغير ذلك. إذ قال الحواريون، يعني أذكر يا محمد، إذ قال الحواريون المنتخبون من قوم عيسى يا عيسى بن مريم، انظر إلى هذا الخطاب الجاف، لم يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله، قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع أن ينزل؟ هذا فيه إشكال عظيم على هذا القراء، لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفر. فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون. فنقول في الجواب عن هذا: إما أن تحمل الاستطاعة على الإرادة، وهذا سائغ في كلام العرب، تقول لصاحبك يا فلان هل تستطيع تمشي معي لفلان سأزوره، وانت تعرف انه يقدر، لكن المراد ايش؟ المراد هل تريد ان تمشي معي؟ فيكون هل يستطيع ربك اي هل يريد، وليس عندهم شك في كونه قادرا عز وجل. او يقال جواب اخر: هم يؤمنون بالقدرة العامة، لكن قد يحصل عند الإنسان شك في قدرة خاصة، كحال الرجل الذي قال لأهله وكان مسرفا على نفسه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، يعني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. الرجل خائف او لا خائف من الله، ولا وليس عنده شك بانه قاتل، لكن على سبيل العموم. اما على هذا الفعل بعينه فانه يقول: لعله اذا احرق وذر في اليم لا يقدر الله عليه. فصار الجواب على هذا من نعم من وجهين: الوجه الأول أن تكون الاستطاعة بمعنى القدرة، الوجه الثاني أن تكون عندهم إيمان بقدرة الله على كل شيء، لكن التفصيل قد يتردد الإنسان في حصوله ويحتاج إلى زيادة الطمأنينة. انظر إلى آدم، انظر إلى زكريا، وانظر إلى مريم لما بشره الله تعالى بأنه سيهبه ولدا، ماذا قال؟ قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، كيف يصير؟ قال الله له: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني انظر لأصلك، خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، إذن قادر على أن يخلق ولدا. ومع هذا طلب آية، طلب آية على تحقق ما بشر به. في رأي آخر ثالث يقول: هل يستطيع؟ ليس من الاستطاعة التي هي ضد العجز، بل من الاستطاعة التي هي الإطاعة، يعني هل يطيعك ربك إذا سألته؟
أن ينزل علينا مائدة أو لا يطيق. وهذا القول يرجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة، لأن الإطاعة بمعنى الانقياد. فالمعنى هل إذا سألت ربك يطيعك؟ فيكون الاستطاعة هنا ليست من باب الطوق والقدرة، ولكن من باب إيش؟ الإطاعة، وهي الانقياد، وهي الانقياد إذا سألت. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله يعني امتنعوا عن هذا الطلب أو عن هذا السؤال الذي يتضمن الطلب. إن كنتم مؤمنين يعني مؤمنين بقدره، راضين بقضائه، إن أغناكم أغناكم وإن أعدمكم أعدمكم. لأن المؤمن حقا والمتقي حقا يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يسأل أشياء تكون خارجة عن نطاق العادة. هذا على قراءة هل تستطيع. أما على قراءة هل تستطيع ربك، فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل عينا ما يدفع في السماء. فيكون الاستطاع هنا عائدة إلى من؟ إلى عيسى. يعني هل تستطيع أن تسأل الله أو تستحي فلا تسأل؟ وعلى هذه القراءة ليس هناك إشكال. والحمد لله على القراءة الأولى عرفتم الوجوه التي يجاب بها عن الإشكال. وقول أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة تطلق أحياناً على الطعام، والأصل أنها تطلق على الكرسي الذي يكون عليه الطعام، هذا الأصل، لكن قد تطلق على الطعام. وهنا المراد والله أعلم المراد الأمران جميعا، يعني كرسي طعام وهو الخوان أو الخوان، أنا لا أضبط اللفظة، وعليها الطعام. من السماء أي من فوق. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم. قالوا نريد، يعني أخبروه بالسبب أنهم سألوا هذا السؤال العجيب، نريد أن نأكل منها. إذن هم جياع، هم جياع. وهو يشبه من بعض الوجوه، وإن كان أحسن منها، ما قال قوم موسى له ادعوا لنا ربك إيش يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لكن هؤلاء طلبوا شيئا ينزل من السماء، نريد أن نأكل منها. ثانيا، وتطمئن قلوبنا، تطمئن تستقر ولا يكون فيها قلق ولا ريب. هذا غرض ثاني. الثالث، ونعلم أن قد صدقتنا. كيف نعلم أن قد صدقتنا؟ نعم، وقال لهم إنه رسول الله، فإن جاء بآيات بينة فقد صدق، وإن لم يأتي فلم يصدق. لكن كيف يقولون ونعلم أن قد صدقتنا وهم قد صدقون؟ الجواب هذا إشكال لك. الجواب إما أن المعنى ونزداد علما، نزداد علما أن قد صدقتنا، ولا شك أنه كلما وجدت الآيات الدالة على صدق القائل إيش ازداد علم بصدق القائل. أو يكون بعضهم عنده تردد، والعلم ينفي الشك والتردد. لكن أيما أولى، الإحسان بهم ظنا ونقول نعلم أي إيش ازداد علم، أو نقول لعل بعضهم عنده تردد؟ الأول أحسن. ونعلم أن صدقتنا أي أخبرتنا بالصدق. يقال صدقة بمعنى أخبره بالصدق، ويقال صدقة بمعنى
أتى بما وعده به، أتى بما وعده به. فقوله تعالى وإن صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونه، بمعنى أتى بما وعد به. ويقال صدقه إذا أخبره بالصدق وإن لم يأتي ما أخبر به، فقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب. ونكون عليها من الشاهدين، هذا أمر رابع، يعني نشهده بأعيننا من غير أن نخبر عنها. وليس الخبر إيش كالمعاينة. في هذا الحديث، في هذه الآيات أو الآيتين فوائد. الفائدة الأولى من فوائد الآيتين إثبات وحي الله عز وجل بقوله إذ أوحيت. ووحي الله ينقسم إلى قسمين، وحي شرع ووحي إلهام. فالأول يتعلق بالشرع والثاني يتعلق بالكون. وقد سمعتم الأمثلة في التفسير. ومن فوائد هذه الآية أن عيسى عليه السلام له حواريون، يعني أصحاب ذو صفاء في مودتهم. أذكر آخر سورة الصف، نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، نعم، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وكما سمعتم الحديث لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. هذه منقبة لا شك للزبير، لكن أبو بكر رضي الله عنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسله، لقول أن آمنوا بي وبرسوله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان لا بد فيها، لا بد منها في الإيمان، فمن نقص منها واحدا لم يكن مؤمنا. ومن فوائد هذه الآية استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به، حيث قالوا آمنا. ومن فوائد الآية جواز حذف المعلوم، جواز حذف المعلوم من أين؟ قالوا آمنا ولم يقول بك وبرسولك، لأن هذا معلوم. فالمطلق يحمل على المقيد إذا كان معلوما. فإذا عقد الإنسان عقدا وذكر عند الإيجاب شروطا، فقال الآخر قبلت أو قبلت البيع مثلا، قال بعتك هذا البيت على أن أسكن فيه سنة، فقال قبلت البيع، هل يثبت الشرط؟ نعم، نعم يثبت، لأن قول البيع يعني بهذا الشرط، وإن لم يذكر لكنه معلوم من السياق. ومن فوائد هذه الآية جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه، لقول اشهد بأننا مسلمون. وفي الدعاء المثور اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. هذا من أذكار المساء والصباح على خلاف في ثبوت الحديث.
ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان هو الإسلام، يقول آمنا واشهد بأننا مسلمون، ولم يقولوا مؤمنون قالوا مسلمون، فدل هذا على أن الإيمان هو الإسلام. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان، واستدلوا بمثل هذه الآية، واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولكن هذا القول على إطلاق فيه نظر، والصواب أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر مع الإيمان صار له معنى آخر. ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل لكن قريبا يدخل، لأن لما تفيد النفي مع قرب المنفي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب إذن كيف نخرج هذه الآية؟ نخرجها أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان بالقلوب والإسلام في إيش؟ في الجوارح، يعني أنهم آمنوا وانقادوا قيادا تاما لأوامر الله ورسوله. ثم قال عز وجل إذ قال الحواريون إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن الحواريين مع كونهم خلصا عندهم شيء من الجفاء، لقولهم يا عيسى ابن مريم. فإن قال قائل لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعة، فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قلنا وليكن ذلك، لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعو الله لهم بحصول هذه المائدة؟ أو الأليق ما داموا يريدون أن يسأل الله أن ينادوه بوصف إيش؟ النبوة والرسالة، لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة دعوته. الجواب الثاني لا شك. على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شيء من الجفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملأ بطونهم. الدليل أول ما بدأوا بإيش؟ بالأكل، نريد أن نأكل منها أول ما بدأوا. فيشبه قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، ماذا فعلوا؟ دخلوا على استاههم على أدبارهم يقولون حنطة، أمر أن يقولوا حطة يعني احطط عنا ذنوبنا، لكن قالوا لا نبي شيء ثاني وهو ملء البطن حنطة. هذا يشبه هؤلاء يشبه هذا، والأصل واحد يا أخوان، الأصل واحد، كلهم من بني إسرائيل، فلا عجب أن يكون سؤالهم متقاربا. والله أعلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا وحيتم للحواريين، وسبق تفسيره. وهل هذا وحي إلى الحواريين أم ماذا يحيى؟
1: في قولان.
0: نعم.
1: وحي أحدهما وحي بواسطة نبيهم عيسى، الثاني الإلهام،
0: يعني أوحى إليهم بواسطة عيسى.
1: نعم. والقول الثاني أنه الإلهام،
0: أن إيحاءه لهم
1: بمعنى
0: بمعنى الإلهام. طيب، أيهما أرجح علي؟
2: نقول إن المعنى شامل المعنيين جميعاً، الثاني والوحي الكوني.
0: فقد أوحى الله إلى عيسى
2: وحيا شرعياً،
0: وأوحى إليهم
2: وحيا كونياً،
0: وحياً قدرياً. طيب، ما معنى الحواري محمد؟ الخلص من أصحابه. طيب، قوله تعالى: هل يستطيع ربك، فيها قراءتها قلهم. يا رجل، نعم،
2: هل يستطيع ربك،
0: هل يستطيع ربك، وهل تستطيع ربك. على القراءة الأولى فيها أشكال، إن هذا يفيد أنهم يشاركون بقدرة الله. طيب، ما هو الجواب عن ذلك في الفراسة؟
2: نقول أن
0: لا، المثال هذا غير صحيح. نعم، هنا كان يقول رجل أخيه: هل تستطيع أن تمشي معي؟ هل تستطيع أن نذهب أو ما أو نجي؟ المهم من هذا الاستطاعة بما القدر. طيب، وجه آخر. يعني أنه عندهم إيمان بالقدرة العامة، لكن القدرة على شيء معين. طيب، هذا وش هو ثاني؟ صالح،
3: يكون ليس بمعنى القدرة وإنما من الإطاعة، الاستطاعة بمعنى الإطاعة.
0: يعني
3: إذا سألته فهل يطيعك فيه، هل تستطيع، يعني هل تستطيع سؤاله،
0: يعني هل يستطيع ربك، هل يجيب، هذا الخلاص، هل يجيب ربك من الإطاعة بمعنى الانقياد. طيب، على قراءة هل تستطيع ربك، لا أشكال، وش المعنى؟
4: يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟
0: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وعلى هذا فلا أشكال. طيب، وقفنا إلى فوائد، الفوائد من الآيات كلها. فيشبه قول اليهود حنطة. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قيل لهم قولوا حطة، موجودة عندكم هنا. طيب، يعني ما بدأنا بالآية الثانية، فوائد الآية الثانية. ها، ومن فوائد هذه الآية أن وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به، وقوع الشيء يعطي يقينا أكثر من الخبر به. ومن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا أمثلة، منها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. نأخذ هذا من قوله من قولهم: وتطمئن قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الأنبياء يزداد بها التصديق، قوله: ونعلم أن قد صدقتنا، أي أخبرتنا بالصدق. ومنها ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين، لقولهم: ونكون عليها من الشاهدين. ويمكن أن يستدل بهذا أيضاً على أن الصحابة رضي الله عنهم قولهم حق وحجة، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاهدوا آياته، وأيقنوا بها أكثر من غيرهم، وفهموها أكثر من غيرهم. ثم من فوائد الآية الثالثة في هذه القصة لم نشرح. نعم، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. الإعراب في قوله اللهم ربنا هو أن الله منادى مبني على ضم في محل نصب، ورب بدل أو عطف بيان، وإن شئت فجعله صفة نعتا، ولكنه صار منصوبا لأنه مضاف. وقوله تكون لنا عيدا، الجملة صفة لمائدة. وعيدا خبر تكون واسمها مستتر، وقوله لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا، لكنه بإعادة حرف الجر بإعادة العامل، بدل لكنه بإعادة العامل، لأن قوله لنا يشمل الأول والآخر، لكن أتى بالتفصيل في قوله لأولنا وآخرنا. وقوله آية منك معطوفة على عيدا، وقوله أنت خير الرازقين، الجملة تدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف. أرزقنا فعل أمر، لكن هل يقال في الأمر الموجه إلى الله أنه فعل أمر؟ لا يقال تأدبا مع الله، ولكنه يقال فعل طلب أو فعل سؤال أو ما أشبه ذلك. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يعني قال عيسى بن مريم مستجيبا لطلب هؤلاء الحواريين، سائلا الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. والسماء يحتمل أن تكون العلو أو تكون من السماء ذات، وهي السقف المحفوظ كما سبق. تكون لنا عيدا، أي نتذكرها كلما جاء وقتها، لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر، ومنه الأعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقول لأولنا وآخرنا، أولهم الذين كانوا في عهد عيسى، وآخرهم الذين كانوا من بعده. وآية منك، أي علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك، وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدقهم. وارزقنا، أي أعطنا، لأن الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه، وأنت خير الرازقين يعني أخيرهم من جهة الكم والكيف، فلا أحد أكرم من الله ولا أجود ولا أحد أجود من الله عز وجل. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم، وأنهم كغيرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجؤون إليه. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين الألوهية والربوبية لقولها اللهم ربنا، لأن هذا نوع من التوسل، يتوسل الإنسان بألوهية الله عز وجل وربوبيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحواريين على وجه الأمانة التامة، لأنه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء كما قالوا هم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه المائدة تكون عيدا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو عيد لهم. فإذا قال قائل هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيدا؟ فالجواب لا، لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس، وهي كانت عيدا بطلب من؟ بطلب نبيه، بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء على خلاف المعهود وكان خارقا للعادة فهو آية بقوله وآية منك. ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عيانا يشاهدها الناس، فيكون نزولها ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح يكون نزولها آية ودليل ودليلا على صدق من تكلم بالرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم مفتقر إلى الله تعالى إلى عطائه، وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى النصارى أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين، وهذا فرد من قاعدة عامة وهي قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الرزق على غير الله عز وجل، بمعنى أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق، لأن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى إني منزلها عليكم، في قراءة منزلها عليكم، فمن يكفر بعد أي بعد إنزالها، وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وقبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم، وإذا حذف ونوي لفظه أعربا لكن بدون تنوين، وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن بتنوين. واضح؟ فمثلا إذا قلت لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، أكاد أغص بالماء الفراتي، هذا لم ين ولا لفظه ولا معنى. وإذا قلت سأزورك من قبل من قبلي ومن بعد مجيء فلان، الأولى حذف المضاف إليه ونوي لفظه، والثانية وجد المضاف إليه، فصار إما أن يحذف المضاف إليه وإما أن يوجد في قبل وبعد وأخواتهما. إن وجد المضاف إليه فهما إيش؟ معربان بلا تنوين، وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا تنوين أيضا، وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم، وإن حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فهما معربان منونان. فالأحوال إذن أربع. يقول الله عز وجل فمن يكفر بعد، من أي الأحوال؟ ما هو؟ حذف المضاف إليه ونوي معنى. فإني أعذبه، ألفا رابطة للجواب، جواب الشرط في قوله فمن يكفر، وإنما ارتبطت بالفاء لأن الجملة اسمية، وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب إيش؟ قرنها بالفاء أو بإذ الهجائية. فإني فيها قراءتان، فإني وفإني، فأما على السكون فالياء مبنية على السكون، وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح لأنها ضمير متكلم. أعذبه عذابا، لا أعذبه الضمير يعود في قوله لا أعذبه، وأعني بذلك الهاء، يعود إلى إيش؟ على العذاب، يعني لا أعذب أحدا مثل هذا العذاب أحدا من العالمين. طيب، أعذب نصبت هنا مفعولين، هل أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنك لو حذفت العامل وجعلت ضمير المفعول به في لأعذبه جعلته ضمير رفع لم يصح، لو قلت هو أحد ما صح لأن الضمير يعود على العذاب. نبدأ تفسير الآية. يقول الله عز وجل قال الله إني منزلها عليكم، وفي قراءة منزل، فهل هذا للحال أو للمستقبل؟ يعني هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها، أو هو وعد ولكن لم يتحقق لأن الله تعالى اشترط شرطا لم يلتزمه بنو إسرائيل؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إن الله أنزلها لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وقد قال الله تعالى إني منزلها عليه أو منزلها عليه، ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية. وقال بعضهم إنه لم ينزلها لأن الله اشترط قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عجلوا عن طلبه فلم تنزل المائدة. وهؤلاء أيدوا رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئا في كتبهم، وقالوا إنها لو نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم كما طالب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائدة علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي اشترطه الله فلم ينزلها الله عز وجل. والآية في الحقيقة محتملة، يعني لا يستطيع الإنسان يجزم بهذا ولا هذا. فإن قال قائل لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل لأنها لم توجد في كتبهم، فالجواب عن هذا سهل، أن لعلها من جملة ما نسي وترك من دين النصارى، فلم يكن عندهم علم منها. والله أعلم أنزلت أم لم تنزل، ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح، فإننا فإن كان لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، وإن كان يتنافيان فالتوقف. وهنا في فيما أرى أن الآية محتملة، هل نزلت أم لم تنزل. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال الله إني منزلها عليكم، ومنها أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، لأنه تعالى قال قولا وصل إليهم ولا يمكن أن يصل إليهم إلا بصوت. ومنها أن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة، لأن الله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر، وهذه حروف متتابعة لا أشكال فيها. ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختيارا بلا مكره، لأن هذا الكلام المرتب بالحروف أفعال أو غير أفعال هو فعل وقول، ومن جهة إحداثه إيش هو فعل، ومن جهة أنه كلام قول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر طلب الآيات من الأمم، وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم لإيش؟ للهلاك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب. فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقض فيما تواتر أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب، فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقض فيما تواتر عن انشقاق القمر أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، فالجواب عن هذا أن قريشا لم يطلبوا آية معينة، وإنما طلبوا آية فقط، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينه أراهم انشقاق القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى لقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، فهذا الدليل على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخر، وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة، منها قلة الداعي إلى الذنب، فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم.

0: بهم ولهم عذاب أليم وهم وشيم قزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الشاهد الأول والثاني وشيم قزان يعني رجلا شمطه الشيء، وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح، وصغره بقول أشيمط تحقيرا له. إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب، لأن الداعي في الشيخ أقل. عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر. الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره، فكيف يستكبر؟ الاستكبار من الغنى من الغني أهون بلا شك ومتوقع، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى، أي استغنى عن غيره. وهذا عائل فيستكبر، فلذلك اشتدت عقوبته. فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف الطلب فصارت العقوبة عليها أشد. هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذب أحد من العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروا. أيهما أعظم؟ الأول، من رأى الآيات، لأن من رأى الآيات فقد رآها علم اليقين، بالعين اليقين، ومن نقلت إليه فقد علمها إيش؟ علم اليقين، أي بواسطة. في الآية قراءة: إني منزلها عليكم، وفيها: فإني أعذبه. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مقول القول هو قوله أأنت قلت. إذن فالجملة في محل نصب، واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، إلا إذا أجري الظن، إلا إذا أجري مجرى الظن. إذا أجري مجرى الظن فإنه قد يسلط على المفرد، وإلا فلا يكون إلا جملة. طيب، فأين الجملة هنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في أأنت قراءتان: أأنت بمد الهمزة الثانية وبالقصر أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، فيها قراءتان: أمي وأمي. واتخذ تنصب مفعولين، الأول فيها في هذه الآية هو الياء في قول اتخذون، والثاني قوله إلهين من دون الله. قال سبحانك، أي تنزيها لك، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق واجب، نعم مفعول مطلق لفعل واجب الحذف. ولهذا لا تجد الفعل مع سبحان أبدا، وإنما قلنا إنه مفعول مطلق لأن المصدر تسبيح، وكل لفظ يكون بمعنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى إيش؟ مفعولا مطلقا، ويسمى اسم مصدر. نعم، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ألبى في قولي بحق. عبد الله وين رحت؟ نعم، ما انتبه، لا طيب بحق البحر جر زائد، ومعنى زائد أي إعرابا، إذ لا شيء في القرآن زائد معنى أبدا، ولكنها زائدة إعرابا. وأما معنى فإن لها معنى عظيما وهو التوكيد. كيف نعرب بحق؟ يلا صالح. نعم
1: حق خبر ليس،
0: ها
1: خبر ليس.
0: طيب
1: خبر ليس منصوب وعلى النصب فتح المقدر على اخره منع من ظهوره اشتغال المحل حرف حد ليس.
0: نعم فتح مقدرة على آخر منع مضورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. أين اسم ليس؟ مستتر يعود على ما. طيب حسن. إن كنت قلته فقد علمته، هذه جملة شرطية، فعل الشرط كنت وأتى فعل، بل أتى اسم كان و فقد علمته جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها لأن الشرط لأن الجزاء صدر بقد. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المعنى هو الإعراب واضح. إنك أنت علام الغيوب الجملة استئنافية تفيد عموم علم الله عز وجل. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني اذكر يا محمد لهؤلاء القوم هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام، بل من الله إلى عيسى، يا عيسى بن مريم، وهذا القول يكون يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلام لأن الله تعالى يعلم، ولكن المراد به التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهي، بل إن عيسى وأمه إلهان، وهو نظير قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت إيش بأي ذنب قتلت، هي لم تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا لمن فعلوا. فهنا أأنت قلت للناس، الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. وأأنت قلت للناس، يقول علماء البلاغة هناك فرق بين أن تقول أأنت قلت وبين أن تقول أقلت. قالوا أنه إذا وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدرا باسم فالمطلوب به التعيين، تعيين الفاعل، وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل الحادث. إذا قلت أقام زيد تستفهم عن إيش؟ عن الفعل الحادث، يعني هل قام هو قاعد؟ وقلت أزيد القائم تعيين الفاعل. فهنا أأنت قلت للناس تعيين إيش؟ الفاعل. أأنت قلت للناس اتخذوني أي اجعلوني وأمي إلهين من دون الله أي معبودين، وقوله من دون الله أي من سوى الله عز وجل. كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك أي تنزيها لك ونزهك عما لا يليق بك، ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك. واعلم أن تنزيه الله عز وجل يكون عن شيئين، الأول النقص والثاني مشابهة المخلوقين. ومشابهة المخلوقين وإن كانت نقصا لكن ينبغي أن ينص عليها بعينها. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي يعني لا يمكن.